0: حاضرين
1: يا ناس
0: احنا حاضرين
1: بحر وشمسية ولا على بالي
2: يلا يا دي جي
0: حاضرين البرمجة صيف تعمل
2: يلا يا دي جي
0: موسيقى
2: علي الموسيقى
0: فن
2: وخلي جو السهرة يشعل حريقة
3: الصيف والبحر
0: خدمات ومسبح الليل تبعوا الموجة
4: في الليل ترتاح النفوس في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل صديق الليل صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير
0: على ضوء القمر
4: عزف على ضوء

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمات.

0: عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.
1: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. هذا الفضاء الإذاعي المباشر سهرة ثقافية أكيد بخواطر أدبية، نطرح فيها كل ليلة موضوع للنقاش ولتوسيع دائرة الحوار. في هذا الموضوع عديد الموضوعات سوف نستعرضها تباعا على امتداد هذه الشبكة البرامجية الصيفية في برنامج عزف على ضوء القمر. أجمل تحية فريق العزف لهذا المساء، زميلنا أيمن الشابي تحية لي في إخراج الحصة، تقنيا سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرجي. طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، أهلا بكم في موعد جديد مع العزف والإمتاع والمؤانسة. الليلة مستمعين الكرام سنتحدث في موضوع وسائل التواصل الاجتماعي، الإيجابيات والسلبيات. نعرف جميعا أن وسائل التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين، يمكن أن تكون مفيدة وضارة بحسب الاستخدام وأيضا بحسب توظيفها من قبل المسؤولين عنها أو المستخدمين. سنتحدث في أصل كلمة وسائل التواصل الاجتماعي وكيف ظهرت الأشكال الأولى لوسائل التواصل الاجتماعي، وسنتحدث عن بعض فوائد وسائل التواصل الاجتماعي وأبرز هذه الوسائل، وسنتحدث عن أبرز الإيجابيات وأبرز السلبيات. متابعة طيبة للجميع، ذكروا أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا في موضوع حصة الليلة وسائل التواصل الاجتماعي على الرقم الهاتفي 73 460 800، أعيد الرقم 73 460 800. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

ويحلو السهر على أثير موجات إذاعة المنستير في عزف على ضوء القمر. مرحبا بكم معنا وشكرا جزيلا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين لهذه الحصة على البث الرقمي على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك وأيضا على اليوتيوب. موضوع حصة الليلة مثل ما ذكرنا وسائل التواصل الاجتماعي والسلبيات والإيجابيات. نبدأ منذ البداية لتعريف معنى التواصل الاجتماعي أو ماذا نعني بوسائل التواصل الاجتماعي اللي مثل ما ذكرنا هي سلاح ذو حدين، يعني فيها العديد من الإيجابيات وأيضا العديد من السلبيات. كلمة وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى مجموعة من المنصات التي تتيح التفاعل مع أشخاص وأيضا مع مشاركين يتبادلون المعلومات والأفكار في مجتمعات وشبكات افتراضية. هناك العديد من وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن نعددها، نذكر من أبرزها إنستغرام، تويتر، الفيسبوك الاجتماعي حاليا وغيرها. جميع هذه المنصات تقدم خدمات متنوعة. نتحدث الآن عن كيف ظهرت هذه الأشكال الأولى لوسائل التواصل الاجتماعي. من المفيد أيضا أن نشير منذ البداية أن هذه الوسائل ظهرت مع بداية ما يسمى بالبريد الإلكتروني والدردشة الأولى في أوائل السبعينيات تحديدا، ولكن هذا التوسع في المجتمعات لم يظهر إلا سنة 79 و900 في حدود إنشاء ما يسمى بشبكة مجموعة المناقشة يوزنت. وهذه المنظومة سمحت للمستخدمين بنشر الرسائل وأيضا ضمن نطاق أوسع وفيها مجموعة من الأخبار، وفتحت باب المناقشة في العديد من المنتديات، ومكنت أنظمة لوحة الإعلانات مكنت الأفراد من التفاعل وفي نظام يعتبر هو نظام مغلق وبشكل أساسي. فالعام 1993 تم ربط هذه الأنظمة بواجهة معينة مع إصدار ما يسمى بمتصفح الويب. أعطت هذه الأنظمة إمكانية التنقل من موقع إلى آخر بمجرد القيام بنقرة واحدة في شبكة الويب الإلكترونية العالمية، وسمحت أيضا اتصالات الإنترنت السريعة لمجموعة من المهنيين لديهم مجالات اهتمام متماثلة لمشاركة المعلومات وأيضا المشاركة في المحادثات. هذا بشكل عام يمكن قراءة تاريخية لظهور الأشكال الأولية لوسائل التواصل الاجتماعي. هذه الوسائل لها مثل ما ذكرنا عديد الفوائد ولها أيضا مجموعة من الإيجابيات والسلبيات، نحاول أن نستعرضها تباعا على امتداد هذه الحصة. ونذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73 460 800، أعيد الرقم 73 460 800، لتوسيع دائرة الحوار في واقع وسائل التواصل الاجتماعي بين الإيجابيات والسلبيات، الأكيد من خلال مجموعة من التجارب التي يعيشها الإنسان مع هذه الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي. متابعة طيبة للجميع، كونوا معنا.

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمات.

نصف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.

أنتم في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر في موضوع وسائل التواصل الاجتماعي الإيجابيات والسلبيات. كنا نستمع إلى هذا النغم الذي يتحدث عن منطق القيل والقال، وأعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي من بين السلبيات المتعلقة باستخدامها هو هذا التجسس وهذا الانتهاك للخصوصية وهذه الشتائم المتبادلة التي صارت يعني علنية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى هذه المنصات التي صارت تتسابق في جمع المعلومات الخاصة بالمستخدمين والمتشاركين. لكن رغم ذلك هناك العديد من الفوائد لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي. من هذه الفوائد توفرها للمستخدمين، وأعتقد أنه من أبرز هذه الفوائد القدرة على الوصول إلى المعلومات في الوقت في وقت وجيز والوقت الذي يريدونه، والتواصل والعثور على مجتمعات متخصصة. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت العديد من الأفراد على إيجاد أرضية مشتركة مع الآخرين عبر الإنترنت، مما جعل العالم أكثر ترابط وفي متناول الجميع، وصرنا نتحدث عن العالم قرية صغيرة. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دور رئيسي في استراتيجيات التسويق للشركات، نظرا للوقت الهائل اللي يقضيه الأفراد كل يوم على المنصات والتطبيقات الاجتماعية. فالشركات تستخدم هذه المنصات للعثور على العملاء والتفاعل معهم وزيادة المبيعات من خلال الإعلان والترويج لبضاعتهم ومعرفة اتجاهات المستهلكين لتقديم خدمة أو دعم. ومن خلال هذه المنصات أيضا من الممكن تعزيز تعليم الطلاب وبناء روابط تعليمية بطرق مبتكرة وفريدة. من أبرز وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل القصيرة اللي يمكن من خلالها تكوين مجموعات للتواصل مع الأصدقاء والتعرف على أناس جدد، أهم هذا أعتقد ميزة تميز يعني التليجرام اللي هو التخزين اللي يسمح بحفظ جميع الملفات في الحساب الشخصي. ميزات التليجرام يمكن أن نتحدث عن الاتصال فيه آمن أكثر ويحتوي على خوارزميات تشفير ممتازة. أيضا يعتمد تطبيقات مفتوحة المصدر ويمكن لأي كان استخدامها. أيضا يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول على عدة أجهزة وفي وقت واحد. ولكن أيضا لتليجرام هناك سلبيات، بحيث يتطلب التسجيل برقم الهاتف، فالمستخدم إذا أضاع رقم هاتفه بطبيعة الحال يعني آليا سيخسر حسابه على تليجرام وجميع البيانات. كما أن الخوادم ليست مفتوحة المصدر، ومن الممكن أيضا مشاركة البيانات فيها مع جهات أخرى. أيضا نرجع باش نحكيه على شوية على السلبيات قليلا، على السلبيات المتعلقة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. على الرغم قلت من الإيجابيات العديدة والمختلفة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، هناك أيضا العديد من السلبيات. يمكن أن تكون هذه الوسائل هي أداة هي ما لا تزال يعني جديدة نسبيا من منظور تاريخي، ولكن من أبرز عيوبها هو أن المرء لا يعرف دائما من هو الطرف الآخر الذي يتواصل معه على أحد حسابات التواصل الاجتماعي. أيضا الأبحاث يعني والدراسات الأخيرة أظهرت أنه من الممكن زيادة الشعور بالاكتئاب والقلق والعزلة الاجتماعية بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة لإمكانية نشر معلومات مضللة لعدد كبير من الناس واستخدامها كأداة للكراهية وللصراع والحقد والبغضاء. ولا يمكن تجاهل أيضا أن وسائل التواصل الاجتماعي تسبب الإدمان للبعض، خاصة لبعض الأشخاص الذين يمتلكون فيها فهما محدودا لوسائل التواصل الاجتماعي. هذه الوسائل لها تأثيرات كبيرة على الشباب وأيضا على الأطفال والكهول. سنتحدث بعد قليل عن أهم مظاهر تأثير وسائل التواصل الاجتماعي.

نواصل مستمعينا الكرام سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات ذات المنستير، ونواصل حديثنا عن وسائل التواصل الاجتماعي وكيف اخترقت هذه الوسائل خصوصيات حياتنا العامة والخاصة. تحدثت منذ قليل عن أبرز فوائد وسائل التواصل الاجتماعي، لها العديد مثل ما ذكرنا العديد من الفوائد يمكن أن نستعرض منها، مثلا أن هذه الوسائل تسمح بالتبادل الثقافي والاجتماعي وأيضا تسمح بالتواصل بين الثقافات، ويمكن أن نذكر أن ظهور منصات التواصل الاجتماعي أدى إلى دمج الثقافات المختلفة وإيجاد يعني طرق للتواصل والاتصال فيما بينها، مع أن هذه الوسائل مزجت بين أنماط التفكير الثقافي المختلفة وأيضا أنماط التعبير. وأثرت وسائل التواصل الاجتماعي على طريقة التواصل من خلال إدخال أشكال جديدة من اللغة وأشكال جديدة في خطاب التواصل. يمكن أن نذكر أيضا أن أدوات التواصل الاجتماعي تمكن من الوصول بسهولة إلى كل المعلومات، وأيضا تمكن نطاق يعني تنشر فكر ومجموعة من الأفكار أيضا والمعتقدات والثقافات، تنشرها على نطاق واسع بين المستخدمين، وبشكل أساسي تقوم بتنظيم المعلومات وتمكن المستخدم من الوصول إليها والبحث عنها بسهولة، إضافة إلى أنها تمكن المستخدم من تخزين مجموعة من المحتويات يمكن أن يستعين بها في المستقبل، وأيضا تمكن المستخدمين هذه المنصات الاجتماعية تمكنوا من أن يساهم في مناقشة بعض الأفكار والقضايا المطروحة مع مجموعة من المستخدمين الآخرين. نحكي وما نذهب مثلا إلى وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف يعني أنواعها مثل ما أذكرنا، وتتعدد هذه التواصل لدى المستخدمين، وأعتقد أن كل وسيلة تختص يعني بميزات فريدة تختلف فيها عن الأخرى. تويتر مثلا هي منصة من أبرز منصات التواصل الاجتماعي وأكثرها شهرة، وخصوصا أن الكثير من المشاهير يستخدمونها للتواصل مع جمهورهم من خلال التغريدات القصيرة. هذه التغريدات يشترط أن لا تتجاوز 280 حرف. من أبرز الإيجابيات التي يمكن أن نستفيد منها في استعمالنا لمنصة تويتر، أولا سرعة وسهولة استخدام هذه المنصة. يمكن استخدام تويتر أيضا للتسويق وأيضا الترويج الشخصي أو لعلامة تجارية، ويمكن أيضا استخدام تويتر للحصول على معلومة حصرية بخصوص أي نشاط مفضل لدى المستخدم. لتويتر أيضا سلبيات عديدة وعديدة جدا، خاصة عندما نتحدث عن أنه فيه الكثير من المحتوى السلبي كالتعليقات المسيئة وأيضا القرصنة اللي هي من أخطر سلبيات التويتر. وهناك العديد من الحكومات اللي تفرض يعني رقابة صارمة على النشر عبر منصة التويتر، يجعل التغريدة أن الإنسان يفكر قبل أن ينشرها لأنه هناك عواقب وخيمة وخطايا لسوء استخدام. الفيسبوك أيضا من أهم منصات التواصل الاجتماعي ويعتبر أضخمها، يعني تحتوي على عدد كبير من المستخدمين، وهي مرتبطة بالكثير من مواقع الويب والتطبيقات الخارجية. من أبرز إيجابيات الفيسبوك أنه يمكن نشر المعلومات من خلالها بسهولة وبسرعة كبيرة، وأيضا هناك العديد من الفوائد الأخرى، البقاء مثلا على اتصال دائم مع الجميع في مجتمع الفيسبوك، العثور على أشخاص أيضا لديهم نفس الاهتمامات من خلال المنصة المفتوحة. الفيسبوك له سلبيات أيضا، ومنصة الفيسبوك واجهت العديد من الاتهامات بخصوص مشاكل الخصوصية، يمكن بيع معلوماتك مثلا لشركات التسويق واستهدافك بالإعلانات،
أيضا كما يمكن أن تكون منصة الفيسبوك سبب للإدمان الإلكتروني وأيضا سبب للأرق والعزلة وسبب لضعف الترابط الأسري والتواصل الواقعي مع الأصدقاء، فيصبح التواصل دائما تواصل افتراضي. كما أن المستخدمين لمنصة الفيسبوك يواجهون خطر التعرض للتنمر عبر الأنترنت أو سرقة المعلومات الشخصية وأيضا انتحال الهوية. للحديث بقية في موضوع حصة الليلة، ولكن سنعود لمواصلة العزف على أثير موجات ذات المنسين. كونوا معنا.

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع

عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.

نعود مستمعينا الكرام لمواصلة السهر على أثير موجات إذاعة المنستير في برنامج عزف على ضوء القمر. مرحبا أهلا وسهلا بالأحبة وبأصدقائنا المستمعين والمتابعين. إذن الليلة خصصنا العزف للحديث عن وسائل التواصل الاجتماعي الإيجابيات والسلبيات، وذكرنا العديد من المعلومات المتعلقة بظهور الأشكال الأولى لوسائل التواصل الاجتماعي، ثم بعد ذلك ذكرنا بعض فوائد وسائل التواصل الاجتماعي، ذكرنا بعض أيضا السلبيات المتعلقة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. نواصل الحديث مثلا في أبرز إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي. ذكرنا منذ قليل أن هذه الوسائل تسمح بالتبادل الثقافي الجماعي، وهذه الوسائل يمكن أيضا الوصول إليها بسهولة، ولكن قواعد استعمالها هي ليست قواعد طبيعية. استخدامها يجب أن يقوم على الصدق وعلى الحوار المفتوح. أيضا لابد أن يتحلى المستخدم بالأداب والأدب والفضيلة عند التعامل مع الآخرين على المنصات الاجتماعية. أيضا نتحدث الآن عن سلبيات عن منصة من المنصات هي أكثر شهرة ونالت شهرة واسعة خاصة في السنوات الأخيرة، وهي منصة التيك توك. هذه المنصة تتيح للجميع صناعة المحتوى وأيضا تكوين جمهور والتواصل معه. تعتبر منصة التيك توك هي من أكثر المنصات المسلية في الوقت الحالي، يمكن تكوين الكثير من الصداقات والعلاقات فيها. أيضا هذه المنصة الاجتماعية تفتح المجال لكل من لديه أفكار إبداعية، وأيضا هي طريقة جيدة لكسب الأمال. لكن لهذه المنصة مجموعة من السلبيات، هي لا تحترم الخصوصية، فليست هناك رقابة على هذه المنصة. أيضا احتمال التعرض في هذه المنصة للعديد من التعليقات السلبية باعتباره لا يخضع للرقابة، هذا يؤدي إلى نشر الكثير من الأكاذيب والمحتويات التي أحيانا لا تناسب الأداب العام. فضروري جدا يعني مهما كانت وسيلة التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها ووسائلها، لابد من استخداما أولا يخضع إلى مبدأ الصدق ويتماشى مع الأداب العامة، ويمكن أيضا استخدامها لمزيد التوسيع، يمكن دائرة ثقافة المستخدم أيضا للتبادل الثقافي والحضاري من خلال نقاشات، من خلال حوار حول مواضيع معينة. لذلك نرجو أن يقع الاحتكام إلى استخدام هذه الوسائل بشكل إيجابي يعود بالنفع سواء المادي أو المعنوي على المستخدم. وهناك ملاحظة مهمة جدا، يعني هو ضروري جدا ترشيد استعمال أبنائنا الصغار لمثل هذه المنصات الاجتماعية، والترشيد يكون عبر الرقابة والمتابعة، لأنه مختلف هذه الوسائل تفتح العديد من المجالات الوقوع في المخاطر بمختلف أنواعها، التحرش مثلا، التحيل، الوقوع مثلا في اقتراف الجرائم مثلا إلكترونية. فلابد أن نتعامل في هذه في منصات التواصل هذه بكثير من الحكمة وأيضا كثير من الأداب التي تناسب يعني ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا.

المعلومات وتبادل الأفكار. أيضا وسائل التواصل نرجو أن تكون يعني مساعدة لتقديم خدمات متنوعة ومميزة للمستخدم. أيضا من المفيد أن نحتكم في استخدامنا لهذه الوسائل والوسائط الاجتماعية. من المفيد أن نحتكم إلى مجموعة من القوانين والشروط الأخلاقية وأيضا دعني أقول الأخلاقية والاجتماعية المتعلقة بعاداتنا وتقاليدنا. إذن نرجو أن نكون قد أفدناكم بمختلف هذه المعلومات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي بأشكالها الأولى بفوائدها وأيضا بإيجابياتها وسلبيات. ويتواصل النغم على أثير موجات إذاعة المنستير في عزف على ضوء القمر.

هكذا وصلنا مستمعين الكرام إلى خاتمة هذه السهرة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. أجمل تحيات أيمن الشابي في إخراج الحصة تقنيا، سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيال. أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم، تصبحون على طاعة.

0: عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري. كندر سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: همسات دافئة.

أبحث عنك في كل مكان وزمان، أبحث عنك في كل قصيدة غزل جميلة، أبحث عنك في كل أغنية حب أسمعها، في كل بصيص نور. عندما ألتقي بك أحس أن العالم أصبح ملكي، فعيناك قناديل تنير أروقة قلبي الذي رفض أن يحب سواك. سأحبك طالما بقي لي قلب، سأنادي عليك طالما بقي لي صوت، وإن فقدت صوتي فستبقى مزروعا بقلبي. فحبك يفرحني لحظات ويبكيني ساعات وأيام. أخاف عليك منك ومني، أخاف منه عليك وعلي، أخاف من أيام لا نملكها، أخاف من زمن لا نملكه. أحبك بكل لغات العالم، أحبك، هل تشعر بذلك؟ أحبك إذا جن الليل، أحبك إذا نزل المطر، أحبك إذا تفتحت الزهور وطلع البدر. الحب وجد من أجل عينيك، عينيك التي علمتني الصدق، علمتني العطاء، علمتني الحب.

مطر تساقط من جوف سحابة محملة به، يتساقط منه ما يتساقط ويبقى منه الكثير لن ينتهي. لطالما بي أنفاس تشهق لن ينتهي، لطالما بك قلبا يعشق ويرتشف الشوق بشوق، وعلى سلم الحب لقلبي يعزف الحب.

لطالما بي أنفاس بهذه الحياة، فقط امنحه القرب منك، فقد أنهكه التعب بين ذهاب وإياب. ضم الحب برفق، قلب قوي وكبير كما أراك أنا. أحببتك عندما أطرت أيامي بعطور وجدانك، وغمرتني بعطفك وحنانك. أحببتك عندما انتشلتني من أمسيات الخوف والحيرة والقلق، لأسهر على تأمل صورتك بعد أن قلدت بها القمر. أحببتك عندما جعلتني أنسج أحلامي بخيوط الأمل وأعلقها على أيام المستقبل. أحببتك عندما سطرت حبك لي. أحببتك عندما سطرت حبك لي على كل ذرة هواء قادمة من الشرق لأستنشق عبيرها وأعيش فصل الربيع قبل أوانه. أحببتك عندما اختطفتني من كل فرسان الزمن وجعلت قلبك لي وطن. مغرورة أنا بحبك، ذائبة في شموخك غارقة من أعلى رأسي إلى أخمص قدمي. أهديتك نبضة قلب، فأهديتني قلبا نابضا. أمطرتك بقطرات الحب، فأغرقتني ببحور حبك. كتبت اسمك على بعض أوراقي، فجعلتني قلمك الذي تكتب به. فها أنا يا حبيب العمر، أهديك أيام عمري وأجعلها فداء لابتسامة واحدة أرسمها على شفتيك، ولست نادمة على ذلك، فأنت تستحق حياتي، فهي لك وبك أهديك.

همسات دافئة أجبني كيف أمزج الجراح بالحنين والأوهام تغزل في أنحاء روحي؟ كيف أستحضر الطيف من رحم الليل؟ وطقوس الخيال ما عادت تجتاحني، كيف أسكب هواك في جوفي وأنا أمتطي صهوة الغياب وحدي؟ أجبني، من يعز اليتيم غير الدموع؟ من يمزق وشاح السكون وأنا أغرق بصمتي؟ كيف أتنفس وأنا أقف على أشفار الذكرى بالتياع أرتجيك وتعانقني لحظات أمسي لأقف على أرصفة الذكريات مرة أخرى أحترق مع كل شيء وألملم بقايا احتراقي لأمنح قوة لبقايا ذاتي، بقايا حبك الذي استوطن دمي واستعمر عباراتي. سأبقيك بين بسمتي والدمع، فأنا ما زلت أهواك ولم يثمر شجري إلا حبك الأبدي، وأنت من ملكني وتجدد على يداه نبضي. سأبقيك بين سطور شعري لتعطي الحياة لشدو كلماتي، لترقد الهواجس في روحي، لأبقى ماثلة في عالمك مثل إقصار. أجبني، كيف السبيل إليك؟ فقد ضاعت وسيلاتي وبت على أفق الذكريات أعاني، ومع غياب شمسي أرتمي جسدا منهكا ينتظر روحه، فأعد إليه تلك الروح.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

عشاننا.

Shine.

عشاننا مخلوق.

0: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7
1: 104.7

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. فيما يلي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف يتلو ما تيسر من سورة الأنعام.

الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه

في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما

بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم

به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون

إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم

يؤمنون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين

ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت

الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن

0: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف ما تيسر من سورة الأنعام.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: الباب
1: رؤوف القلب بغيته فعال الخير والكرم رؤوف القلب بغيته فعال الخير والكرم

0: والظلم
1: على المختار سيدنا إمام البيت والحرم على المختار سيدنا إمام البيت والحرم رجائي أن أكون له

0: والظلم من الأهواء والظلم.
1: ألا يا محب المصطفى زد صبابة وعطر لسان الذكر من كبطيبه.

أي النشور. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب، احتسبنا يومنا هذا لوجهك الكريم، فتقبله منا ويسره لنا وبارك لنا فيه يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم إن استودعناك أنفسنا وأهلينا وذرياتنا وأحبتنا، فاحفظهم حفظا يليق بعظمتك. اللهم كما غسلت أحزان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اغسل أحزاننا واجبر بخواطرنا. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا بابا للخير إلا فتحته، ولا بابا للشر إلا أغلقته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما بعده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

بعد أن أبلغ أهله المقربين برسالة الله سبحانه وتعالى، مضى النبي إدريس عليه السلام قدما في نشر دعوته المباركة بين أبناء قومه وبلدته، فكان حينا يجد آذانا صاغية من بعضهم، وحينا يجابه عنة وصدودا من البعض الآخر. ولم يدخر النبي إدريس وسعا في تبليغ أمر الله سبحانه وتعالى، بل كلما زاد القوم نفورا وفتنة زاد هو إقداما وصبرا وجرأة على الوفاء لله تعالى بنشر دعوته الصالحة.

0: إدريس بن يرد مبلغاً وقحاً ومشيناً في حق آلهتنا المبجلة، وهو يدعو إلى عبادة غيرها، ويحض الناس أن يكفروا بها جهاراً. فانظروا ما أنتم فاعلون بهذا الجاحد.
1: نوقفه عند حده بالقوة، نقتله يا عاقور، بل نحرقه هو ومن اتبعه.
2: تمهلوا أيها الناس، تمهلوا رويدكم.
1: هذا عمو إدريس، إنه العجوز من أهل إدريس.
0: هل جئت لتمنع الناس عن ابن أخيك يا ابن مهلائيل؟ لن تفلح أيها العجوز.
2: ضيحك يا عقور، ومن في الناس خير من ابن أخي عقلا وحلما وشهاما؟ أسألكم بالذي تعبدون أيها الملأ، هل علمتم على إدريس منقصة منذ نشأ بينكم يتيما وحيدا؟
1: لا، حاشاه من المنقصة.
2: هل رأيتموه يسعى إلى الشر يوما ما؟ هل سمعتم منه كلمة في غير محلها؟ هل وجدتم في البلدة أحدا غير إدريس يعين الضعيف ويغيث الملهوف ويتفقد حال المساكين والفقراء؟
0: لا لا لا لا، كل ما ذكرت من فضائل لإدريس لن تشفع له من عظيم غضبنا تلقاءه، وقد جهر بين الناس على ترك آلهتنا وعدها من صنع الشياطين.
2: ولكن ماذا لو تحليتم بالصبر قليلا معه وأصغيتم لما يدعو إليه؟ تسمعون منه ويسمع منكم، تلقون بحججكم ويلقي هو بحجته عليكم. صدقوني يا كرام الملأ، إن إدريس لا يدعوكم إلى باطل ولا يصدكم عن معروف أبدا، إنه يدعوكم لما يحييكم وينجيكم من غضب الله.
1: لا بأس، كلام صائب. نعم، يجب أن نتحدث إلى إدريس، نذهب إليه غدا ونسمع منه.
0: إذن سنمهله فرصة واحدة لا غيرها، سنجتمع بإدريس نهار الغد ونجادله في دعوته حتى يتبين للناس الحق من الباطل.
3: إن الذي دعوتنا إليه يا إدريس لهو الحق المبين، وهو النجاة والفوز برضا الله سبحانه، وقد نالني من الإيمان والهدى ما لن تزعزعه عصير الضلالة ولن تهده زلازل الفتن. ولكنني لا أدري ما أقول لك يا ابن عمي، وأنت نبي هذه الأمة دون ريب. ألا تفتر عن الطواف بين الناس رويدا هذه الأيام؟

أخشى عليك بطش أولئك الجبابرة الذين توعدوك بظهر الغيب، يريدون الفتك بك إن أنت خرجت تبسط بين أيديهم دعوة الله. إنهم قوم أكل الجحود بأفئدتهم وشرب يا إدريس، يكفيك من اتبعك وصدقك من أبناء البلدة على رغم قلتهم.

الله من الشيطان الرجيم. أجل، لعلني أسرفت في الخوف عليك يا نبي الله، ولكن صدقني يا إدريس، والله عليم بما تضمر سريرتي. إنما أثرت نجاتك وسلامتك من أن يظفر بك الفجرة الضالون فيفجعوا بك أكبادنا. والآن لا أقول لك والله إلا أن تمضي قدما لما أمرك الله، وهو خير الناصرين.

0: انتظر يا رميس.
1: ماذا تريدين يا أمي؟
0: قضيت الليل كله في الدار ينتظر عودتك، وكنت أبحث عنك نهارا أنا وابنة عمك منى، ولا أدري كيف تسللت إلى الدار خلصة ليلة أمس بعد أن تمكن النعاس مني.
1: هاتي ما عندك يا أمي، ولا تطيلي علي الكلام، فإني على عجلة من أمري.
0: تريد أن تخذل إدريس ابن عمك وتكذبه وتحرض الناس عليه ليبطشوا به؟
1: لا أنكر هذا يا أمي، ولا أخفيك كرهي وحقدي على إدريس. لقد سلبني منه التي أحببتها، وسلبني السبق والمهارة في كل أمر، واليوم يريد أن يسلب الناس آلهتهم ليدخلهم في دين لا أدري من أين افتراه، أو سأقتله. نعم أنا ذاهب لأقتله يا أمي.
0: إذن ما من نصح ينفع معك أيها العاق الكافر. اقترب مني، اقترب أكثر. خذ
2: تطعنينني بالخنجر يا أمي، سأموت.
0: مت يا ظل الشيطان، ولتحيا دعوة الله إلى دينه الحق.

ونجح النبي إدريس عليه السلام نجاحا عظيما في محاججته الذين أرادوا أن يمحقوا دعوته، وألزمهم كلمة الله وإقام الدين السوي بين الناس، ورفعه الله بينهم مكانا عليا، وقيل رفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء الرابعة، والله أعلم. فسلام على سيدنا إدريس في العالمين.

في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميلي. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.

دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. كل القلوب تفترق إلا القلوب المتحابة في الله، فإن موعدها الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. مستمعين الكرام، تجنبوا السبع الموبقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، وأكل مال اليتيم، والسحر. يا رب، قد لا نرى لدعائنا أي أثر في الحال، وقد لا نشعر بقرب الإجابة رغم دعائنا ومناجاتنا. لا نستعجل ولا نيأس، فالدعاء مخبأ لنا بالخير بإذن الله، وقد يتأخر عنا ليبتلين الله سبحانه وتعالى صدق افتقارنا إليه، وطول مناجاتنا له، ودوام تعلقنا به. حين يشاء الله تعالى لا مجال للحديث عن الأسباب والحسابات المنطقية أو المستحيل، فالله يقول للشيء كن فيكون. فكونوا على ثقة مستمعين الكرام بأن الله سيستجيب لكم، فالمولى عز وجل يقول: ادعوني أستجب لكم. ولكن هناك شروط للاستجابة، فمأكلك يجب أن يكون حلال، وملبسك حلال، ومطعمك حلال، ورزقك حلال. ففي معنى الحديث الشريف: الرجل يرفع يديه إلى السماء ويقول: يا رب، يدعو ربه، ولكن ملبسه حرام، ومطعمه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف سيستجيب الله دعاءه وهو لم يبتعد عن الحرام؟ كيف سيستجيب الله نداءه وهو لم يلتزم الطريق المستقيم، ولم يتب إلى الله توبة نصوحة؟ تب إلى الله عزيزي المستمع، وارفع يديك إلى السماء وقل: يا رب، وبإذن الله سيستجيب لك عاجلا أم آجلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.

0: عروس البحر إذاعة المنستير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة

0: الختام.
1: مسك الختام والسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام إخراج وهيب الجزاف.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين. ومسك الختام لنعطر أسماعنا بهذا التاريخ العظيم الذي سجله للتاريخ وللبشرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: شفيع الخلائق خيرٌ

أعزائنا، عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة معاهدة قرر لهم فيها النصح والخير، وترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين والمال، ولم يتجه طبعا إلى سياسة الإبعاد أو المصادرة والخصام. جاء في بنودها أيها الأعزاء أولا إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، وكذلك لغير بني عوف من اليهود. ثانيا إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. ثالثا إن بينه النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. رابعا إن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. خامسا وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه. سادسا وإن النصر للمظلوم.

وكان من ضمن بنود هذه المعاهدة مع يهود المدينة أيها الأعزاء إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنه لا تجار قريش ولا من نصرها، وكذلك أن بينهم النصر على من دهم يثرب على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم، وكذلك أنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم.

وبإبرام هذه المعاهدة أيها الأعزاء صارت المدينة وضواحيها دولة وفاقية، عاصمتها المدينة ورئيسها إن صح هذا التعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلمة النافذة والسلطان الغالب فيها للمسلمين. ولتوسيع منطقة الأمن والسلام عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قبائل أخرى بمثل هذه المعاهدة حسب ما اقتضته الظروف. إلى هنا ونصل لختام لقاء اليوم من مسك الختام. في الغد موعد يتجدد إن شاء الله، نترككم في حفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزاء.
1: إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
4: صباح الأمل والتفاؤل، صباح تشرق فيه القلوب قبل الشمس وتتعانق فيه الأحلام مع إشراقة يوم جديد. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم في لقاء متجدد من برنامجكم نور الصباح، البرنامج الذي نسعى من خلاله إلى أن نضيء صباحاتكم بالكلمة الطيبة والفكرة الهادفة والابتسامة الصادقة. نتمنى أن يكون هذا اليوم مليئاً بالنجاح والسعادة والبركة لكم ولأحبتكم، وأن نرافقكم خلال هذه الدقائق الممتعة بفقرات متنوعة تحمل الفائدة والمتعة والإلهام. فابقوا معنا، معي أنا في التقديم مروى بن عبد جليل.

أعزائي المستمعين، خيرك الحقيقي يبدأ من بيتك لا من صورتك أمام الناس. في علم النفس الإنسان لا يقاس بلطفه المؤقت مع الغرباء، بل بطريقة تعامله اليومية مع أقرب الناس إليه. حين يسقط القناع ويتعب المزاج وتختفي المجاملات، أن تكون محترما خارج المنزل وساما داخله، فهذه ليست أخلاقا متوازنة بل إدارة صورة فقط. هناك وسط العائلة يظهر نضجك الحقيقي في صبرك وطريقة كلامك واحتوائك واحترامك لمن يعيشون معك كل يوم. فالطيبة التي لا تصل إلى أهلك أولا تبقى ناقصة مهما أعجب الناس بها.

أحباء نور الصباح، ما زلتم معنا على أثير إذاعة المنستير. قطع العلاقة ليس دائما بدافع الكراهية أو الغيرة، أحيانا يكون ببساطة اختلافا في العقليات. بعض الناس يفتقرون للولاء، بعضهم يستعملك، بعضهم يستنزف طاقتك، وبعضهم بوجهين، وليس من واجبك أن تبقى قريبا من كل هذا. الابتعاد أحيانا اختيار صحي ليس قسوة.

أعزائي المستمعين، قال رجل لسقراط: تبدو تلك المرأة فاجرة يا سقراط. رد سقراط: هل تعرفها؟ الرجل: لا. سقراط: ما الذي دفعك إلى الاعتقاد بذلك؟ الرجل: ألا ترى كيف تبدو ملابسها؟ سقراط: أيهما يحق الفضيلة، الظلم أم الحق؟ الرجل: الحق بالطبع. سقراط: وهل الحكم بالظن من أوجه الحق أو الظلم؟ الرجل: من أوجه الظلم بالتأكيد. سقراط: وهل حكمت على تلك المرأة بالفجور من باب الظن أم اليقين؟ الرجل: من باب الظن. سقراط: وأيهما أقرب للفجور، من يحكم على الناس بالظن والظاهر أم من يلتزم الصمت؟ الرجل: من يحكم على الناس بالظاهر والظن. سقراط: فمن هو الفاجر اليوم، أنت أم تلك المرأة؟

0: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح، يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
1: أحباء نور الصباح، لا توجد حياة بلا ضريبة، فالعمل متعب والبطالة مرهقة والزواج مسؤولية والعزوبية لها أثمانها والغربة صعبة والبقاء يحمل تحدياته. الحقيقة أن كل الخيارات تحمل أقدارا من المشقة، لكن الفرق أن بعض أنواع التعب تبنيك وبعضها تستنزفك. لذلك لا تبحث عن الطريق الأسهل، بل عن الطريق الذي يستحق ما ستدفعه من أجله.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أعزائي المستمعين، هل سمعتم عن شيء يقال له طي السنين؟ أن يمن الله على العبد بعام واحد يجمع فيه كل ما يتمناه في أعوام، ويعوضه على طول صبر وحرمان، فتتتابع عليه الخيرات كأنها جاءت دفعة واحدة. فاللهم اطوي سنيننا بالفرح، واملأها ربنا خيرا وصحة وعافية وبركة.

الصباح عبر أمواج إذاعة المنستير.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: أحب أنور الصباح، تحت وهج الشمس يمضي أناس يطلبون رزقهم بكرامة وتعب وصبر. اللهم هون عليهم الحر والمشقة، وبارك لهم في أرزاقهم وأعمارهم، واجزهم الخير على سعيهم.

ما زلتم معنا على أثير موجة إذاعة المنستير، معي أنا مروى بن عبد جليل. كان حارس المنارة يملك كمية محددة من الزيت ليبقى الضوء مشتعلا طوال الليل للسفن. في أحد الأيام جاءت امرأة تطلب قليلا من الزيت لتدفئة طفلها فأعطاها، ثم جاء مسافر يطلب الزيت لمصباحه فأعطاه. في منتصف الليل نفذ الزيت وانطفأ نور المنارة بسبب لطفه. اصطدمت 3 سفن بالصخور وغرقت. العبرة أن تكون طيبا لا يعني أن تضحي بمهنتك الأساسية. إذا انطفأ نورك الشخصي فلن تستطيع إنقاذ أحد. تعلم متى تقول لا لتبقى منارتك مشتعلة.

أعزائي المستمعين، إذا كنت ملفتا لدرجة كبيرة ستلاحظ أن البعض يبتعد عنك لأنه يظنك متكبرا، ومن يعلم أنك لست متكبرا يبتعد أيضا لأنه يراك مثاليا جدا. أعزائي المستمعين، ضاقت، اشتدت، تعسرت، لا بأس عليك، إنها أولى علامات الفرج، فاستبشر، وإن نور الفرج ينبثق عند انقطاع السبل، وعند أشد الظروف، وعند أشد الظروف حلكة، وهذه سنة الله. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم كذبوا جاءهم نصرنا.

إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج نور الصباح. نشكركم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، ونسأل الله أن يكون صباحكم مليئا بالخير والبركة والنجاح. كانت معكم مروة بن عبد الجليل في التقديم وسامية مطاوع في الإخراج، على أمل أن نلتقي بكم في موعد جديد وإشراقة جديدة من برنامج نور الصباح. دمتم بخير ودامت أيامكم مشرقة كنور الصباح.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: السادسة صباحا في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم. إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير. كشف التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 عن ارتفاع التحويلات المالية المخصصة لتغطية نفقات الدراسة والتربصات الأكاديمية بالخارج بنحو 30% خلال سنة 25 مقارنة بسنة 24 لتبلغ 658 مليار. وفي التقرير السنوي للبنك المركزي سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد التونسية ارتفاعا بنسبة 30% مقارنة بسنة 2024، وقد بلغت قيمتها 3506 مليار بالعملة التونسية. وقد سمحت هذه الاستثمارات بإحداث 14085 موطن شغل جديد سنة 2025 دون اعتبار قطاع الطاقة. وشملت هذه الاستثمارات 819 مشروع توسعة و102 مشروع إحداث جديد. يمكن للمترشحين لدورة المراقبة من امتحان البكالوريا لهذا العام وراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة للهاتف الجوال التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من اليوم في الساعة 10 صباحا حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية. ويمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى رقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ثرك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. وكان يوم أمس بدأ أيضا التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج دورة المتفوقين للبكالوريا، واليوم سيكون الإعلان عن هذه النتائج. نتائج التوجيه سيكون اليوم في بداية من منتصف النهار. أعلنت وزارة الداخلية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسية لانتداب ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلي إناث وذكور بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية. وأوضحت الوزارة في بلاغ نشرته أن الترشح مفتوح للمتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها، شريطة أن يكون المترشح تونسي الجنسية ومتراوح عمره بين 20 و 24 سنة. في أخبار العالم، الحرب يبدو أنها قاب قوسين أو أدنى من العودة بين أمريكا وإيران، فقد نفذت الولايات المتحدة الأمريكية البارحة سلسلة من الضربات الجوية ضد إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الضربات الجوية هي رد على الهجمات التي استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. واعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن إيران تماطل في فتح المضيق للملاحة البحرية وأصبحت تلعب دور القرصان في منطقة الخليج العربي. ويبدو أن الضربات الأمريكية ستستمر لأيام على ما يبدو. وحسب حسب أيضا بعض المسؤولين أن الهدنة لمدة 60 يوما لن تصمد نظرا لإصرار الطرفين، كل طرف منهما يصر على أنه هو من كسب المعركة. انتهى الموجز، يأتيكم الآن زميلي أحمد موسى في بشائر الصباح.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك.
1: صباح الأمل والعمل لكل مستمعين الأوفياء. نهار جديد يفتح أبوابه مع كل شروق شمس، تولد فرص جديدة وأحلام تستحق السعي، وابتسامة قادرة تبدل مزاج نهار كامل. اليوم الأربعاء 8 جويلية 2026، واللي وافق 23 محرم 1448 هجري، وين ما كنتوا تسمعوا فينا من الدار من الطريق من الخدمة، مرحبا بكم في موعد صباحي متجدد نعيشوا مع بعضنا بالكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة والضيف المميز مع موسيقى تشرح القلب. مرحبا بكم في أولى الساعات الصباحية، ومرحبا بكم في بشائر الأربعاء وين تلقوا الأخبار الإيقاعات والفقرات المتنوعة. كما قلنا الأغاني واختياراتنا الموسيقية تونسية إن شاء الله في 3 ساعات من توا حتى للتسعة. بعد شوية باش نذكركم بالسومير متاعنا، أهم الأركان خاصة اللي تبعتوها في البرمجة الصيفية ومازلتوا باش تواصلوا تبعوها في بشائر الصباح، بعد أكيد الموسيقى، بعد الأدعية زادة الصباحية. رفقكم اليوم حسام قدرية في الإخراج التقني وأحمد موسى في الإعداد والتقديم. صباحكم فل وياسمين، وإن شاء الله نهاركم زين يا أحلى مستمعين.
2: معنا معنا معنا صباحكم أحلى صباح.

0: محمد موسى.
1: اللهم إني أسألك في هذا الصباح أن تيسر لي أمري وتفرج همي وترزقني من حيث لا أحتسب. اللهم اجعل هذا اليوم يوم خير وبركة وافتح لنا فيه أبواب الرزق والتوفيق. صباحكم أحلى صباح مع بشائر الأربعاء. إن شاء الله أيامكم كلها سعادة وسرور. إن شاء الله انطلاقة اليوم تكون مليئة نشاط وأخبار مفرحة وبرشة طاقة إيجابية. كالعادة حضرنا لكم فقرات متنوعة وضيوف باش يقدمون المعلومة والفايدة مع فقرات يومية تلقى تفاعل منكم. باش نعديو صبحية ساعة ورا ساعة كلمة ورا كلمة على أمل نكونوا ضيوف خفاف على قلوبكم ونرسموا معكم بداية نهار فيها تفاؤل وأمل. اليوم لقاءنا باش يتجدد إن شاء الله مع نوزة بوريجا في فقرة ولد بحر اللي باش تحكي لنا كالعادة نوزة على نوع جديد من الأسماك اللي نلقاوه في تونس. باش نحكيه بالنسبة اليوم على الأسماك اللي تعيش في المياه العذبة. فما خصائص معينة للأسماك هذية، فما قيمة غذائية عندها، كيف زاد فما أنواع موجودة بكثرة في تونس، وأكيد المعلومات ونصائح اللي باش تقدمهم لنا في ولد بحر نوزة باش تكون مفيدة ومهمة للمتابعين متاع المسابقات. أيضا حاضرة على صفحتنا على الفيسبوك مع النقاط الخارجية على عين المكان مع ملك دردور، واللي باش تحكي لنا على العولة في الفترة هذه مباشرة من القلعة الكبرى. من غير ما ننسوا بقية فقراتنا، حدث في مثل هذا اليوم صباح بلا حدود، صغير صغرون، معلومة تهمك وأركان أخرى، فيها مراوحة بين المسجل والمباشر من الأركان. جديد كاس العالم كالعادة في أنفو المونديال مع شوقي الحمادي، وأحوال الطقس مع المختصين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. هذه أركان اليوم، إن شاء الله تتفاعلوا معنا، تعطيوا رأيكم واقتراحاتكم حتى على الإيقاعات اللي تحبوا تسمعوها، وخاصة إيقاعات وآخر أغنية تحبوا تسمعوها في حصة اليوم من البشائر. ديما التفاعلات على صفحتنا غاديو منستير على الفيسبوك. صباحكم مبروك سعيد ونهاركم أسعد الأيام.

صباح الخيرات والبركات، بداية يوم سعيدة وموفقة للجميع. أنتم تسمعوا في بشائر الصباح من إذاعتي المنسير وبانوراما اف ام. مشوارنا متواصل حتى للتسعة. خلال الأيام والأسابيع الأخيرة عبر العديد من المواطنين في المنستير وسوسة والمهدية عن استيائهم من تكرر انقطاع المياه، سواء لساعات طويلة أو في أوقات الذروة، وين واحد منهم الحقيقة، وهذا ما أثر بشكل مباشر على الحياة اليومية، ومع كل انقطاع تتكرر نفس الأسئلة: شنو الأسباب الحقيقية؟ هل يعود الأمر إلى ارتفاع الاستهلاك خلال الصيف، أم إلى نقص الموارد المائية بسبب سنوات الجفاف السابقة، أم إلى أعطاب في الشبكات والبنية التحتية؟ والأهم من هذا الكل، شنو هي الحلول العاجلة اللي يمكن أن تحد من هذه الإشكاليات؟ مما لا شك فيه أن تونس تعيش منذ سنوات ضغط متزايد على الموارد المائية، لكن في المقابل ينتظر المواطن مزيد من التواصل والوضوح من خلال تقديم تفسيرات دقيقة حول أسباب انقطاعات الماء. معرفنا للماء بش يقعد يقص في ولاية الساحل من نصف الليل للخمسة، وفما مناطق يقص فيها الماء قبل، أما ما نعرفوش وقتاش بشتوفى الاضطرابات هذه. والإشكال أنه الانقطاعات المتكررة تزيد في تهرئة القنوات والبنية التحتية، وعمرها اللي كانت حل ناجع بش تحافظ على الثروة المائية، وهذا هو المشكلة الحقيقي. الماء حق أساسي والمحافظة عليه مسؤولية مشتركة، وتأمين وصوله بصفة منتظمة وبجودة جيدة يبقى هدف يهم الجميع، مواطنين ومؤسسات، من أجل حياة أفضل وتنمية مستدامة. واليوم ما عادش نجمو نحكيه على ما صالح للشراب ولا حتى صالح للاستحمام، لازم كل حد يتحمل مسؤوليته. والجانب الاتصالي للشركة، الحقيقة شركة تونسية لتوزيع واستغلال المياه، لازم يتحسن ويتطور أكثر على الأقل. وإذا ما فماش ماء ولا الماء بش يقعد بالنوعية هذه، فما حل آخر معناها ينجم يكون حل زاد يفرح به المواطن: رخصونا في سوم الماء.

0: ليزي ما فماش ما وكان توجد يكون بنوعية خايبة ليزي الفاتورة تجي زادة تشحط شوية. نرفق شوية بالمواطنين وكما تحبوا الناس تصبر وتضحي مؤسسة الدولة زادة هي عند المسؤولية باش تقوم ببعض التضحيات أيضا خاصة المادية. 36 دقيقة مواصلين لقائنا مع أولى المنوعات الصباحية بشائر الأربعاء وقيت باش نعرف التوقعات الجوية لليوم كالعادة في الميتيو. اليوم الطقس صافي الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا بخليج قابس وضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق. درجة الحرارة قد تشهد ارتفاع طفيف مع ظهور الشيلي محليا ومن المتوقع تكون في حدود 38 درجة بتونس الكبرى وزغوان 35 درجة بنابل 36 درجة بسوسة 40 درجة بالقيروان 35 درجة بالمنستير و33 درجة درجة بالمهدية. بالنسبة للملاحة والصيد البحري الريح تكون من القطاع الغربي بمنطقة سيرات متجهة إلى شمالية غربية بخليج تونس في السواحل الشمالية البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب. سرعة الريح بمنطقة سيرات ما بين 5 و 15 عقدة تتقوى محليا وتكون ما بين 15 و 25 عقدة بخليج تونس تكون بين 15 و 20 عقدة توصل محليا 25 عقدة. بالسواحل الشرقية الريح تكون جنوبية شرقية والبحر يكون هادئ وسرعة الريح تكون ما بين 5 و 15 عقدة وتوصل محليا بخليج الحمامات إلى 20 عقدة. كما قلنا من المتوقع درجة الحرارة بشكون أكثر شوي يمكن من النهارين اللي تعديه وهذا يتونزيدو نأخذ عليه أكثر تفاصيل مع المختصين بالمعهد الوطني للرصد الجوي في 8 غير درجين. بالنسبة لأوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها صلاة الصبح مع ماضي 23 دقيقة صلاة الظهر مع نصف نهار 29 دقيقة صلاة العصر مع 4 و11 دقيقة صلاة المغرب مع 7 و38 دقيقة صلاة العشاء مع 9 و23 دقيقة. بعد شوية باش نواصلوا مع الأركان الخاصة بساعتنا الأولى في بشائر الصباح حدث في مثل هذا اليوم. متنساوش زادة الأخبار العالمية وجولة في الصحافة العالمية والعربية في صباح بلا حدود.
1: صباحكم يحلى مع بشائر الصباح على موجات إذاعة المنستير.

0: بشائر الصباح كلمة ونغمة تحلي الصبحية تحلي الصبحية
1: إذا عادل مناصير
2: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7 إذا
1: عادل مناصير
0: 104.7
3: صباح الخير والخمير لكل المستمعات والمستمعين. مرحبا بكم ديما معنا في بشائر الأربعاء من إذاعتين المنستير وبانوراما اف ام. 5 بلديات تونسية أعلنت رسميا فوزها بجائزة أنظف البلديات على المستوى الوطني بعنوان سنة 2025، وهي بلدية جربة ميدون من ولاية مدنين، بلدية تطاوين، بلدية وشتاتة من ولاية باجة، بلدية العين من ولاية صفاقس، وبلدية السرس من ولاية الكاف. بعد عملية تقييم اعتمدت على زيارات ميدانية وتقييمات جهوية وطنية شملت مستوى النظافة، العناية بالمحيط والتصرف في الشأن البيئي. الجائزة هذه ما هيش مجرد تتويج رمزي، ما هي اعتراف بالمجهود اليومي اللي تقوم به البلديات من أعوان وإطارات، وزاد بدور المواطن اللي حافظ على نظافة المحيط. الرسالة اليوم واضحة، المدينة النظيفة مسؤولية مشتركة تبدأ من البلدية، ما تنجح بالمواطن كيف نحافظوا على الشوارع ونحترموا الفضاء العام، وقتها نجم نبني مدن أجمل أنظف وأفضل للعيش. مبروك البلديات الفائزة، وإن شاء الله تكون حافز لبقية المناطق والبلديات باش ترفع من مستوى خدماتها البيئية وتدخل في منافسة إيجابية عنوانها تونس أنظف وأجمل. شنو وصلوا مستمعينا مع فقرات ساعتنا الأولى، وقتنا هو 6:45 دقيقة. في الوقت هذا باش نصفحوا كتاب التاريخ في حدث في مثل هذا اليوم.
4: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
6: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
7: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
3: في مثل هذا اليوم من سنة 951 تأسست مدينة باريس الحديثة والتي أصبحت عاصمة للدولة الفرنسية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن. في 8 جويلية 1497 فاسكو دا جاما يغادر بأربع سفن ميناء مدينة لشبونة متجها نحو الهند. في سنة 1709 وقعت معركة بولتافا التي هزم فيها القيصر الروسي بطرس الأكبر الملك السويدي شارل الثاني عشر، مما أدى إلى نهاية دور السويد كقوة إقليمية في أوروبا. في سنة 1889 صدر العدد الأول من صحيفة وول ستريت جورنال. في 8 جويلية 1940 حكومة النرويج انتقلت إلى لندن إثر سقوط أوسلو في يد الألمان بعد قتال دام 62 يوم خلال الحرب العالمية الثانية. في مثل هذا اليوم من سنة 1986 أمين عام الأمم المتحدة الأسبق كورت فالدهايم يتولى رئاسة النمسا. وفي نفس اليوم يوم 8 جويلية 1986 تم إقالة الوزير الأول التونسي محمد مظالي من منصبه، ويعتبر هذا اليوم من المحطات الأخيرة في عهد الزعيم بورقيبة ومهدت لتحولات كبرى انتهت بوصول بن علي إلى السلطة. في سنة 1989 كارلوس مونوم تولى رئاسة الأرجنتين. في مثل هذا اليوم من سنة 1990 منتخب ألمانيا لكرة القدم أحرز لقبه الثالث في تاريخه في بطولة كأس العالم بعد فوزه على الأرجنتين بهدف لصفر. وفي 2022 اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق تشينزو أبي أثناء إلقاء خطابا في تجمع انتخابي في مدينة نارا. كانت هذه بعض الأحداث العالمية في نهار كيما نهار اليوم يوم 8 جويليا بمرور الزمن والسنوات. إن شاء الله الأحداث متاع اليوم تكون أحداث إيجابية، إن شاء الله تسمعوا برشا نجاحات، أخبار تفرحكم وتسركم وتبعث فيكم برشا طاقة مزيانة.
4: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
6: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
7: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
2: خليكم مع إذاعة المنستير.
0: موجة على كلون. موجة على كلون.

حلاك انت زينة زينة زينة وزينك حلاك والقلب هواك مشتاق لزينك وبهاك انت زينة زينة زينة وزينك حلاك.

لك ليا يا خدود الورد الربايه. ما قلت ليا نفدك بروحي وعيني.

0: زينة وزينك حلاك انت زينة زينة زينة وزينك حلاك والقلب هواك مشتاق لزينك وبهاك انت زينة زينة زينة وزينك حلاك وزينك حلاك.
1: صباح بلا حدود
2: قيد جولة في الصحافة العالمية والعربية في صباح بلا حدود، والبداية مع موقع البي بي سي من العناوين نقرأه: الولايات المتحدة تلغي الرفع المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني، وثلاث سفن تتعرض لهجمات في هرمز خلال 24 ساعة. على نفس الموقع أيضا نقرأه: ترامب: سنرفع العقوبات عن تركيا، وزيلينسكي يحث قادة الناتو على تزويد بلاده بأنظمة الدفاع الجوي. على موقع روسيا اليوم من العناوين: بيان مصري ضد إيران بعد استهداف مصالح سعودية وقطرية. على نفس الموقع نقرأ: نوفاك: الوضع الاقتصادي في روسيا تحت السيطرة الكاملة رغم التحديات الخارجية. على موقع التلفزيون العربي نقرأ: متورطون بالتخطيط لعمل إرهابي القبض على خلية إرهابية بالمغرب. وعلى نفس الموقع من العناوين: ماكرون يدين الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا، أبرز ما جاء في زيارة الرئيس الفرنسي لدمشق. على سكاي نيوز من العناوين: صفقات سلاح ب50 مليار، وخلافات إيران تخيم على قمة الناتو. على نفس الموقع نقرأ: أكسيوس: ضربت أمريكا على إيران أقوى 5 أضعاف من سابقاتها. وعلى موقع CNN من العناوين: لبنان: ريما الرحباني ممنوع أي تكريم لزياد. وعلى نفس الموقع من العناوين: رئيس الفيفا يرفع علم مصر بعد إقصاء الفراعنة من كأس العالم. معرض الصحف التونسية كالعادة بشكون مع زملائنا بقسم الأخبار في 8:30. لا تنسوش فقرة ساعتنا الثانية مازالت البركة صغير صغرون دقيقة صحة سبور انفو ولا ميتيو. إن شاء الله كل الفقرات هذه بشتبعوها بعد 7.
1: صباح بلا حدود.

0: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة 7 للأنباء. يمكن للكافة المترشحين لدورة المراقبة من امتحان البكالوريا دورة هذا العام راغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من الساعة 10 صباح اليوم. ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه إرسالية قصيرة لرقم 85005 على النحو التالي: كلمة باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. على أن يتلقى المسجلون بهذه الخدمة إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد قبل الإعلان الرسمي على النتائج. وبالنسبة لنتائج دورة المتفوقين في البكالوريا بالنسبة لنتائج التوجيه الجامعي، فسينطلق اليوم إرسال الأسماس إلى كل الذين أرسلوا طلبوا النتائج، وستكون موقع التوجيه بداية من منتصف النهار. ستأتي اليوم الإرساليات القصيرة. أعلنت وزارة الداخلية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلي إناث وذكور. وأوضحت الوزارة في بلاغ نشرته أن الترشح مفتوح للمتحصلين على شهادة البكالوريا، شريطة أن يكون المترشح تونسي الجنسية طبعا، وأن يتراوح عمره بين 20 و24 سنة في سنة 2026. مجموعة تركية ستفتح فرعا لإنتاج المواد المركبة الموجهة لصناعة الطيران بتونس قريبا، وفق ما أكده جلال الطبيب مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية. وأوضح طبيب أنه من المقرر انطلاق نشاط المؤسسة قريبا في المنطقة الصناعية في برج السدرية. يؤدي محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية اليوم زيارة عمل إلى الجزائر للإشراف على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. ويندرج هذا الاجتماع وفق بلاغ نشرته وزارة الخارجية في متابعة علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات بين البلدين. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 7:30 مع عناوين الأخبار التي ستأتيكم مفصلة في الساعة 8 صباحا. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى. احنا الموجة اللي تجمع.

0: مازالت البركه
1: جدور الذاكره تاع زغوان بحكايتنا معناتها حكايه الصغر. عدنا نحب اليوم باش نحكي لك على كنا صغار في نعومو راس العين. شنو هي المناسبه اللي باش نمشيو راس العين؟ راس العين بعيده شويه، على الاقل كيلومتر ونص زوز كيلومتر. هذاك الموعد نتاع العائله نتاعنا اليومي ولا اسبوعي في راس العين عم حمادي، محمد العيشي هو اللي طلعنا ويطلعنا معناتها الفرارش نتاعنا والكلمه والحوايج نتاعنا باش نغسلوهم غادي مع العائله. نطلعوا احنا اون بروفيت نعوموا في راس العين، هي جابيه كبيره والماء يخرج من العين، واحنا صغار ننبهروا بك المنظر هذاك. والفطور يبدا يطيب على البلاصه، السباته معناتها صبتوا بها السوف، صبتوا بها السوف وكنساء يغسلوا ويرتسوا فك الحوايج هذيك ويتعصروا كذا وينشروها على التوابي في السواني غادي، فهمتي؟ حصيلوا ما يوفى النهار الا كالحوايج هذيك كلها تشيح تتطوى. نستناو موعد الكريطه ترجع لنا العشيه بعد ما عمنا وبعد ما فطرنا وبعد ما عدينا نهار اللهم صلي على النبي، نهار ما ثماش. انا الشيء اللي نحكي لك فيه مصوره باليد، انا ذاكره الحاجات هذيا الكل نصورها باليد. صورت الجوابي الكل، جابيت ببالي، صورت واد بن حمودة اللي يجيه الماء من عين ابراهيم اللي هي في ماء حلو، ماء عين زغوان نعوموا فيه، نعملوا حوطه كبيره والقنطره، لان القنطره نتاع السكه، السكه نتاع التنع نتاع تونس يتعدى من الغادي، احنا اون بروفيت معناتها نعملوا الحوطه هذيك باش الماء يتحصر واحنا صغار نعوموا في الماء الحلو ماء عين ابراهيم.
0: ما زالت البركه.
2: سبعة وأربعتاشر دقيقة في إذاعة المنستير، نجد التحية لكل من التحق بنا في الاستماع. تسمعوا فينا من إذاعة المنستير وإذاعة بانوراما اف ام في بشائر الصباح، طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، ربي يوصلكم لجدكم سلامات إن شاء الله. متوانسين بينا باختياراتنا الموسيقية التونسية، فيها برشا أغاني الحقيقة. حصة اليوم نوستالجيك كالعادة، في ديما الجزء الأول من البرنامج نحاولوا نذكركم شوية أغاني قديمة شوية تنسيت ربما، و فما أغاني واختيارات تكون اكتشاف لبعض المستمعين والمستمعات. نذكروا اللي وزارة التربية أعلنت على فتح باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS الخاصة بنتائج دورة المراقبة الكنترول لامتحان البكالوريا، وينجم المترشح المشترك في خدمات الهاتف الجوال عند اتصالات تونس أريد وأورانج تسجيل بداية من اليوم على الساعة 10 صباحا، وذلك بإرسال إرسالية قصيرة على الرقم 85005. طريقة التسجيل سهلة، تكتب باك بأسي ثم فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا وبعدها نجمة ثم رقم بطاقة التعريف. المشتركين في الخدمة باش يوصل لهم إن شاء الله المساج، إن شاء الله فيه نجاح وفيها مساج باهي، ومع المعدل النهائي وأعداد مختلف المواد عبر الاسماس كما قلنا، وذلك قبل الموعد الرسمي للإعلان على النتائج. إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله SMS فيه برشا خير، فيه برشا فرحة، وإن شاء الله تفرحوا في الفترة هذه بالنجاحات وبالتألق في كل الاختبارات، وخاصة جماعة الكونترول يستنوا في النتيجة. دونك اليوم ابتداء من 10 متاع صباح تنجموا تبدأوا تسجلوا بالSMS. بعد شوية إن شاء الله صغير صغرون ما تنساوش الفقرات الأخرى بتابعوها معنا في ساعتنا الثانية. تحية لمونيا عبد الرحمن، مونيا بالرحال، صلوح حمزالي، الناس الكل اللي متفاعلين معنا اللي معدلين الموجة واختاروا باش يبدأوا نهارهم مع بشائر الأربعاء.
0: خليكم مع إذاعة المنستير
3: موجة على كل.

0: مغرون مع ريم الهام.
1: عسلامة، أنا اسمي ياسين وتويكا باش نحكي لكم على سيدتي نوها. سيدتي نوها لابسة فولارة وتلبس لونات زادة. تقول لنا هدوء ما نسيحوش، وقت اللي نجيو ناكلو اللمجة نقراو أداب الطعام. تعلمنا الأرقام، تعلمنا الحروف، تعلمنا الأغاني، تعلمنا الكلمات، تعلمنا الشمل، تعلمنا المقاطع. تعجبني، نحبها برشا. وقت اللي تصيح نخاف منها، وقت اللي ما تصيحش ما نخافش منها. كيف وقت اللي أنا نولي السنة أولى، سيدتي نوها باش تقعد لهنا مش باش تمشي معي السنة أولى، الخطر هي تقري في صغارها العام الجاي باش ولي وتحضيري. أنا باش نقرأ السنة أولى، معناتها أنا مشي وحدي، الخطر أنا مشيت للسنة أولى. هي السنة أولى تعلموا فيها حاجات صعيبة شوية على التحضيري. أنا فرحانة الخطر باش نمشي للسنة أولى. قبل ما تجي السنة أولى أنا مش نصيف،

0: الفتاح يا علي.
1: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم.
0: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم.
2: يا

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام. صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي. صباح الخير.
0: انت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر

0: المنستير وإن شاء الله نهاركم زين.
1: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28 000 666.

0: 2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع الوزارة defos.tn. آخر أجل تقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
1: دقيقة صحة.
2: عسلامة، حبيت نحكي اليوم على عيادات المساعدة على الإقلاع عن التدخين. العيادات هذه تمثل واحدة من 6 محاور بتاع استراتيجي إمباور اللي وضعتها منظمة الصحة العالمية لمكافحة آفة التدخين، وتهدف باش تعاون المدخنين اللي عمارهم فوق 15 سنة، رجال ولا نساء، باش يبطلوا الدخان بطريقة طبية فعالة وآمنة، ومعالجتها من إدمان النيكوتين باستعمال الملصقات لي باتش نيكوتينيك، وتعاونهم زادة باش يتخلصوا تدريجيا من الإدمان السلوكي والنفسي على التدخين. في تونس عندنا حاليا 59 عيادة متوزعة على 24 ولاية، موجودة في عدد من المستشفيات الجامعية والجهوية والمحلية، وكذلك عدد من مراكز الرعاية الصحية الأساسية. ونحب نذكر أن العيادات هذه مجانية. مع تحيات الدكتورة إيناس بوني.
1: دقيقة صحة.
3: إشهار.
4: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي، اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنه انت والعائله والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
5: السابع ونصف صباحا على امواج اذاعه المنستير. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. من عناويننا في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة: الغرفة النقابية للمستلزمات الطبية تحذر من أزمة مالية خانقة تهدد استمرارية التزود والتزويد. اليوم انطلاق التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 عبر الإرساليات القصيرة. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر تؤكد على أهمية احترام قواعد حفظ الصحة للوقاية من التسممات الغذائية. ارتفاع في أسعار كراء ديار الأخلاعة ودعوات لتسقيفها ووضع كراسي شروط. الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد أمريكية ردا على ضربات واشنطن على إيران بعد استهداف نقلات نفط في هرمز. الأرجنتين بقيادة ميسي توقف مفاجأة مصر في مباراة مثيرة، وسويسرا تمر إلى ربع نهائي المونديال للمرة الأولى منذ 72 عاما. كانت هذه الأخبار في عناوين التفاصيل، تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا.
6: زرمدين، الوردانيين، بني حسان، علموجة 95.7.
1: 95.7.
7: اقرأ لتعيش أكثر.
8: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
7: اقرأ.
8: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
9: لتعيش أكثر.
8: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
7: اقرأ لتعيش أكثر.
8: اقرأ لتعيش أكثر معي أنا ربح عبداللاوي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
7: اقرأ لتعيش أكثر.
10: معلومة تهمك.
11: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
12: شنو هو التسجيل القنصلي؟ هو إجراء إلزامي ومجاني للتونسيين المقيمين بالخارج باش يسهل لهم الحصول على الوثائق، ويمكن إتمامه إلكترونيا عبر بوابة القنصلية الإلكترونية أو حضوريا في سفارة أو قنصلية تونس ببلد الإقامة. الوثائق المطلوبة لإتمام التسجيل استمارة يتم تعميرها، وهي متاحة للتحميل في شكل مطلب للتسجيل القنصلي: نسخة من جواز السفر التونسي، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية التونسية، ونسخة من بطاقة الإقامة أو وثيقة الهوية في بلد الإقامة، زوز صور شمسية، إثبات مهنة كشهادة حضور مدرسي أو جامعي للطلبة أو شهادة عمل أو ما يثبت المهنة، ومعلوم قنصلي يتم دفعه عند الاقتضاء. أهمية التسجيل القنصلي أنه يضمن لك الترسيم القنصلي، ويمكن من المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات، ويسهل استخراج وتجديد الوثائق الإدارية كجواز السفر والحصول على الدعم والرعاية القانونية والاجتماعية في ظروف الطوارئ.
10: معلومة تهمك.
11: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: جد التحية لكل المستمعين والمستمعات. وقتنا هو 47 دقيقة في إذاعة المنستير. تسمعونا أيضا من إذاعة بانوراما FM في بشائر الأربعاء، بشائر النغمة التونسية. إن شاء الله قمتوا في فورما نشطين مستبشرين بهذا اليوم الجديد بأحداث نهار اليوم إن شاء الله تكون إيجابية فيها برشا نجاحات على جميع الأصعدة. موصي معكم لقاء إن شاء الله حتى للتسعة في بشائر الصباح. ونذكروا اللي مدينة سوسة مش تعيش من جديد على أجواء الفرح والاحتفال مع الدورة 63 لمهرجان أوسو اللي باش تنتظم من 12 حتى 26 جويلية تحت شعار أوسو فن وتراث. المهرجان هذا يعتبر واحد من أعرق وأقدم المهرجانات في تونس، وموعد ينتظره أهالي سوسة والزوار من مختلف الجهات وحتى من خارج البلاد، خطر يجمع بين الفرجة والثقافة والتراث وينشط الحركة السياحية في عز الموسم الصيفي. ضربة البداية باش تكون نهار الأحد بالنسبة للمهرجان، نهار الأحد 12 جويلية من شاطئ أبو جعفر مع يوم مخصص للألعاب الشاطئية، وبعدها تتواصل السهرات الفنية والعروض التنشيطية والاحتفالات بعيد الجمهورية. أما الحدث الأبرز فهو الكرنفال الكبير يوم 24 جويلية، وين باش تخرج العربيات الاستعراضية المزينة وترافقها فرق موسيقية وفولكلورية وعروض تنشيطية تجوب شوارع مدينة سوسة وسط أجواء احتفالية مميزة. الهيئة المنظمة أكدت زادة اللي الدورة هذه باش تعطي قيمة أكبر للفنانين والحرفيين من الجهة، باش تكون العربات واللوحات الاستعراضية صناعة تونسية بروح ساحلية سوسية أصيلة وتبرز الهوية الثقافية والتراثية للمدينة. مهرجان أوسو كما قلنا مش مجرد تظاهرة صيفية، بل هو جزء من ذاكرة سوسة وتاريخها، وتعود جذوره إلى العهد الفينيقي، ومازال إلى اليوم يحافظ على مكانته كواحد من أهم وأشهر الكرنفالات في إفريقيا والعالم العربي. موصي معكم اللقاء بعد شوية إن شاء الله باش نحاولوا نتواصلوا مع شوقي الحميد باش يقدم لكم الأخبار الرياضية الميتيو. زادا بعد شوية إن شاء الله هذه الفقرات باش وصلنا إن شاء الله للثمانية متاع صباح، موعد أولى النشرات الإخبارية لهذا اليوم. تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. كالعادة عن المسابقات على صفحتنا على الفيسبوك، عملوا طلع على الببليكاسيون تلقوها على الصفحة. كيف كيف زادا اختيار للأغاني الأخيرة والإيقاعات الأخيرة باش يكون من عندكم انتوما، زوز أغنيات تختاروا منهم أغنية إن شاء الله باش تسمعوها في آخر البرنامج، تحطوا لي كومنتير اللي تساعدكم وإن شاء الله تكونوا زادة من الفايزين في المسابقة متاعنا. معلومة باش نقدموها بعد شوية فيما يخص السؤال اللي سألناه على صفحتنا على الفيسبوك راديو منستير.

0: 57 دقيقة في إذاعة المنسير وإذاعة بانوراما اف ام، باش نواصلوا مع معلومة الطقس في الميتيو. من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا صديقنا بلال اليحيوي. سي بلال، صباح النور والسرور.
1: صباح النور سيد احمد، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنسير وكذلك بانوراما اف ام.
0: مرحبا بك. ظهر لي فما مؤشرات لارتفاع طفيف في درجات الحرارة بالنسبة لليوم مقارنة يمكن بالليمات اللي اتعدت. الأنشطة البحرية زاد برشا ناس يسألوا عليها بالنسبة لليوم، دونك شنو يميز طقس اليوم في مختلف المناطق بالبلاد التونسية؟
1: شنو اللي ما يستقص اليوم؟ اليوم الأربعاء طقسنا باش يكون عامة صافي إلى قليل السحب على أغلب المناطق. الريح اليوم باش يكون من القطاع الشمالي، معناتها تقريبا شمالي غربي على السواحل، أو عفوا على الشمال الوسط، ومن القطاع الشرقي على مناطق الجنوب باش يكون قوية نسبيا، خاصة في منطقة خليج تونس بالسواحل الشمالية، وضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. حالة البحر كيفاش باش يكون اليوم، وهل مسموح السباحة ولا لا؟ البحر باش يكون عامة قليل الاضطراب على أغلب السواحل الشرقية وكذلك محليا كذلك في السواحل الشمالية خاصة في منطقة السيرات، ويبقى مضطرب فقط بمنطقة خليج تونس، معناتها بالتالي إمكانية السباحة واردة مع ملزمة الحذر وتوصية الهيمنة المدنية. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم كما قلت سيد أحمد تكون في ارتفاع طفيف، ويمشي تتراوح القصوى اليوم بين 32 و37 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات الغربية، وبين 37 إلى حدود 41 درجة في بقية الجهات على المناطق الداخلية مع ظهور أشهر محلية. غدوة إن شاء الله الخميس يتواصل الاستقرار في حالة الطقس صافي لنا قليل السحب على كامل البلاد. التيارات الهوائية هي نفسها تقريبا، مش كل من القطاع الشمالي على الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، سرعتها عموما ضعيفة إلى معتدلة مع عادية كذلك في محليا بالسواحل الشمالية مش كون معتها قوية نسبيا، والتالي البحر باش يكون أو يتواصل قليل الاضطراب على أغلب السواحل الشرقية، ويبقى محاليا مضطرب فقط بالسواحل الشمالية، والارتفاع باش يكون معناتها تدريجي في درجات الحرارة. خلال اليوم غد باش تتراوح القصوى بين 34 و38 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات الغربية، و 38 إلى حدود 42 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشيري كذلك. ليمة القادمة أهم ما يميز مع تحت الطقس ليمة القادمة هو الارتفاع في درجة الحرارة، اللي باش يكون كما قلنا معناتها بداية من غد يكون ارتفاع تدريجي ويكون محسوس أكثر خاصة في نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد.
0: معناها الأيامات الجاية أسخن منها اليوم.
1: صحيح، الأيامات الجاية أسخن منها اليوم، لكن مش نبقاو في نفس المعدلات نتاع شهر جويلية تقريبا، معناتها
0: ما عندناش أرقام قياسية حتى لتوا لاباس، معناها
1: مازلنا ما بديناش نشوفوا موجة حار. إن شاء الله إن شاء الله معناتها باش تكون أكثر محسوسة درجة الحرارة، معناتها الحرارة نتاع شهر جويلية المعتادة اللي باش تكون خاصة في نهاية الأسبوع، على خاطر الأيامات الفارطة ما كناش معناتها كنا معناتها طقس بين متقلب خاصة غضون الأسبوع الفارط.
0: يعطيك الصحة صديقنا بلال يحيى من المعهد الوطني للرصد الجوي على معلومة الطقس اللي تسمعوها يوميا محينة في هذا التوقيت في بشائر الصباح. بعد شوية على الإجلاس باش نقدم لكم الأخبار، ما تنساوش الموعد مع عدد من الفقرات اللي تعودتوا بها في برامجتنا الصيفية في بشائر الصباح. ولد بحر مع نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. نوزة باش تحكي لنا على الأسماك نلقوها في المياه العذبة في السدود والبحيرات في تونس، إن شاء الله باش تاخذوا عليها برشا تفاصيل، ونوزة بطريقتها الخاصة في تقديم المعلومة باش تستفادوا أكيد من المعطيات اللي باش نسمعوها فيما يخص نوعية هذه من الأسماك اللي موجودة في تونس، وحتى بالنسبة للناس اللي تستهلك الأسماك بالحق باش تاخذوا معلومات مهمة ومهمة برشا، خاطر فما شوية غشة في الموضوع هذا فيما يخص الأسماك الموجودة في السدود والبحيرات، واللي تتباع على أساس هي أسماك زادة نلقاها في البحر، دونك نجموا نفرقوا بيناتهم من خلال النصائح والمعلومات باش تقدمهم لنا نوزت. كيف كيف باش نحكي وزادة على العولة مع ملك دردور في فقرة على عين المكان، إن شاء الله في نقطة خارجية بعد 8:30. معرض الصحف كالعادة مع الهادي عزيز مع الاختيارات والإيقاعات التونسية اللي بيش سمعوها معنا في بشائر الصباح. راجعين بعد شوي.

0: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين بمدرسة الصحة العسكرية متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكنكم التواصل مع الإدارة عن طريق الهاتف 71 760 900.
1: الثامنة صباحا على مجيدة المنسير. تقديم لنا نشرة الأخبار لهذا اليوم وهذه عناوينها: الغرفة النقابية للمستلزمات الطبية تحذر من أزمة مالية خانقة تهدد استمرارية التزود والتزويد. اليوم انطلاق التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة. الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد أمريكية ردا على ضربات واشنطن على إيران بعد استهداف ناقلات نفط في هرمز. صباح الخير من المقدمة إلى التفاصيل. بمشاركة 86 شركة دولية يختتم اليوم بالعاصمة المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات تحت شعار تونس طموح صناعي ونهضة جوية. وبيّن رئيس الهيئة التونسية للاستثمار بالنيابة والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب أن القطاع يوفر أكثر من 20,000 موطن شغل ويوفر صادرات بقيمة 650 مليون يورو. وأضاف أن عديد الشركات ستقوم بتوسيع أنشطتها وتنميتها إلى جانب قدوم شركات أخرى جديدة للانتصاب في تونس.
2: أكثر من 86 شركة من تونس ومن أوروبا نفوهم عنها أكتور عنا بوينغ حاضرين، أمبراير البرازيلية حاضرة، مؤسسات تركية ستعلن عن بداية نشاطها في تونس في قطب الصناعي التنموي في برصدرية. قطاع يشغل في أكثر من 20,000 تونسي وتونسية كفاءات نعتز بها. قطب المغيرة تجربة فريدة وناجحة جدا في مجال مكونات الطائرات نعتز بها في تونس، ولكن عنا أقطاب أخرى في سوسة، في سليمان، في عديد المناطق الأخرى التونسية، وهناك نمو برقمين لمجال قطاعات صناعات الطائرات، ويوري اللي تونس ولات تفرض في روحها على الساحة الإقليمية والساحة الدولية. إذا مؤسسات كبيرة صنع في قطاع ذات دقة متناهية الدقة بفضل كفاءة تونسية، يورينا هذية اللي الصناعة التونسية نجمو نتمنوا عليها. تقريبا 650 مليون يورو حجم كبير، توا ثم طلب كبير عن مؤسسات اللي بشكم بعملية التوسعة متاحة، وسيتم أعلن عليها. عندنا مؤسسات كبيرة تنشط في تونس معروفة باش تنمي أنشطتها بصفة كبيرة برشا، ثم مؤسسات جديدة سيتم الإعلان على بداية نشاط نتاعها، وبطبيعة الحال كل الهياكل هي مجندة لتسهيل عمليات الاستثمار للمؤسسات الناشطة في القطاع هذا.
1: قال المدير العام للمرصد التونسي للتشغيل والمهارات فاخر الزعيبي أن دراسة أعدتها الوزارة حددت بدقة المهن والكفاءات الأكثر طلبا في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال، كما رسمت خارطة توزيع الاحتياجات في 5 دول أوروبية هي فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبور، بما يساعد تونس على توجيه سياسات التكوين المهني والتعليم العالي نحو الاختصاصات التي تشهد طلبا متزايدا داخل الاتحاد الأوروبي. وأضاف زعيبي أن الدراسة حددت أيضا أن أكثر المهن المطلوبة على غرار تطوير البرمجيات وتطوير التطبيقات الويب وهندسة الحوسبة السحابية وهندسة البيانات والأمن السبراني وحماية البيانات هي اختصاصات تشهد ضغطا متزايدا على المستويين الوطني والدولي.
3: الدراسة وضعت عديد النتائج، من أبرزها خرجت المهن والكفاءات المطلوبة في قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. من بين المهن المطلوبة التي أنتجت الدراسة هي كل ما يهم سيبر سيكوريتي، كل ما يهم كلاود، مطلوبة ليس فقط على مستوى تونس لكن أيضا على مستوى العالم. 8 مهن تحت الضغط على المستوى الوطني طالبة كفاءات ومهارات. الاتحاد الأوروبي اللي عنده طلبات في غضون 2035 حوالي 10 مليون أو 20 مليون في هذا المجال. رأوا هذا القطاع قطاع واعد، وبالتالي إعادة توجيه منظومة هذه الموارد البشرية في اتجاه أنه نستجيب لهذه الطلبات في الدول الأوروبية ولا في الدول العالم ما يلقاوش اليد العاملة الموجودة. 75% من الطلبات لا يجدون يد عاملة في تونس، طلب فيه كبير ليعملوا تويكه. لحد الآن تم 2500 مختصين في المجال هذا ناشطين، لكن الطلب كبير جدا. قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات يشغل ما يفوق 100,000 حاليا إجمالا.
1: حذرت الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، حذرت من خطورة الأزمة المالية التي يمر بها القطاع نتيجة تراكم مستحقات المؤسسات المزودة لدى وزارة الصحة وبدرجة أقل لدى الكنام، معتبرة أن استمرار تأخر الخلاص يهدد استمرارية أكثر من 600 مؤسسة ويضع المنظومة الصحية أمام مخاطر حقيقية تتعلق بالتزود بالمستلزمات الطبية وصيانة التجهيزات، حسب رئيس الغرفة لطفي بن يدر.
4: الصعوبات المالية اللي جات للقطاع متاعنا سبب متاعها من تراكمات التأخير في خلاص فواتير اللي نعطيوها لوزارة الصحة، مؤسسات وزارة الصحة ديون قاعدة قومنا توا حتى المزودين نتاعنا احنا يقسم 95% على الاقل من المستلزمات الطبية موردة. المزودين نتاعنا الاجانب داوي نقص في التصدير نتاعهم لتونس ومحود وقفوه كومبليتمون، معناها ولا الحكاية تختار على صحة المواطن التونسي. اذا كان احنا القطاع نتاعنا يتيح رانا راي مصيبة كبيرة، معناها فماش صحة من غير القطاع تاع المستلزمات الطبية. ولذا نوجه نداء معناها لوزارة الصحة وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة المالية باش نقعدوا ونشوفوا نلقاو حل. لازمنا نلقاو حل قبل 31 أوت. السلعة وفاتنا، معناها فما حاجات راهو فما مستلزمات ما عادش عندنا، فما قطاع غيار زاد ما عادش عندنا.
1: يمكن للمترشحين لدورة المراقبة من امتحان البكالوريا الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال، يمكنهم التسجيل بهذه الخدمة انطلاقا من الساعة 10 صباحا اليوم الأربعاء حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية. ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك بالأحرف اللاتينية ثم ترك فراغ مع رقم التسجيل في امتحان البكالوريا المتكون وجوبا من 6 أرقام ثم النجمة فرقم بطاقة التعريف الوطنية المتكون من 8 أرقام. على أن يتلقى المسجلون بهذه الخدمة إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان انطلاقا من القرار ووصولا إلى المعدل النهائي وعدد مختلف المواد قبل الإعلان الرسمي عن النتائج. وفي سياق متصل يتم انطلاقا من منتصف نهار اليوم الإعلان عن نتائج دورة المتفوقين للناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا في التوجيه الجامعي، ويمكن للمترشحين الاطلاع على النتائج عبر موقع التوجيه الجامعي أو من خلال خدمة الإرساليات القصيرة. وشملت هذه الدورة المترشحين الناجحين بتقدير امتياز معدل يفوق 16/20 للشعب العلمية والاقتصادية و14 فما فوق لشعبة الآداب، وذلك للتنافس على مقاعد للدراسة بالخارج والمعاهد التحضيرية. قال رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لطفي الريحي أن أسعار كراء منازل الاستياف المسمات بديار الأخلاع مرتفعة، مشيرا إلى أن كلفة أسبوع الاستياف تقدر بأكثر من 50% من الدخل الشهري للعائلات. وأضاف الريحي أن الأسعار تتضاعف خاصة في فترات الذروة وسط غياب سقف مرجعي وكراس شروط وغيابا للشفافية من خلال عدم التصريح بالأسعار الحقيقية في بعض الإعلانات واشتراط دفعات مسبقة دون ضمانات كافية، داعيا إلى ضرورة تسقيف الأسعار ووضع كراسي شروطا لتنظيم القطاع.
4: مقارنة بالسنة الفاتة ثم نسبة ارتفاع في الاستياف بصفة عامة بين 10 و15%. الاستياف تحوذ على تقريبا 50% من شهري الدخل الأسري، بمعنى كونه إذا كانت أنت تخسي 1.5 مليون راهو باش تعدي جمعة تقريبا في 700 مقابل أسبوع ولا 10 أيام في مكان ما، نظرا لغلاء الأسعار نتاع الشقق ولغلاء الأسعار نتاع ديال الخلاعة. وهذا الإشكال قاعد يتفاق من سنة إلى أخرى، وهذا ممكن برشا على العائلة التونسية. على ذلك نحن من اقتراحاتنا السياحة الاجتماعية، أول حاجة للعائلات تخصيص نسبة مهمة للعائلة التونسية في السياحة الداخلية على أساس لنفس السعر التفاضلي ياخذوا الأجنبي على خاطر يحجز سبقا
5: توفير آلية للحجز مسبقا، وهنا باش يندفع بالأسعار التفاضلية. والسياحة الاجتماعية بالنسبة للأطفال وللشباب نتاعنا، عندنا بنية تحتية كبيرة في المطاعم الجامعية والمطاعم المدرسية وجاز المبيتات الجامعية والمدرسية، وهل البنية التحتية الكبيرة هذه نستغلوها كثير في السنة في العام الدراسي مخصص للدراسة، لكن فترة صيفية يكمل برنامج تثقيفي توعوي للأطفال وللشباب يستغلوا البنية التحتية هذه لفايدة الشباب، وهذا باش يحك الضغط على الأسرة. وبالاقتراحين الزوز نجموا نأمنوا على الأقل فترة الاستياف، يكون التونسي نجم يتفرد ويتمتع بخيرات بلده.
1: قال الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء أنه استهدف عشرات المنشآت العسكرية الأمريكية في البحرين والكويت ردا على الضربات الأمريكية في بيان نقله التلفزيون الرسمي. ويأتي هذا بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات على إيران الثلاثاء عقب تعرض 3 سفن تجارية لهجوم في مضيق هرمز، ما أدى إلى تصعيد حاد في هذه المواجهة التي تزعزع الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط. تم النشر تذكير بعنوانها الأبرز: الغرفة النقابية للمستلزمات الطبية تحذر من أزمة مالية خانقة تهدد استمرارية التزود والتزويد. لقاؤكم بقسم الأخبار التجدد بإذن الله في 8:30 مع الهادي عزيز. استعراض أهم العناوين الصادرة في صحف اليوم. بشير الصباح متواصلة مع أحمد موسى في ساعتها 3:00 والأخيرة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، إذاعة المنستير، منكم وإليكم، منكم وإليكم. تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666. وإليكم برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من 1 ظهرا إلى 3 بعد الزوال.

0: صباح النور والسرور لكل من يسمع فينا في هالتوقيت بشائر الصباح بشائر الأربعاء 8 جويلية 2026. متواصلة مع الأركان والفقرات في الوقت هذيك العادة مصافحة جديدة مع الدكتورة نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت في ولد بحر.
1: ولد بحر
0: مدام نوزة، صباح النور والسرور.
2: صباح الخير، صباح السعادة لجميع مستمعي إذاعة المنسيق.
0: جمهورك قاعد يكبر من حصة لحصة يا مدام نوزت. عنا برشا فانات
2: اليوم، حتى فكرة اليوم جيت من عند المستمعي إذاعة المنسيق.
0: أي نقدموا لهم تحية الكل، فماشي سبيسيال ديديكاس، تحية خاصة.
2: تحية خاصة لولاية بيجا.
0: أيوة.
2: يسمعوا فينا كل صباح، والفكرة متاع اليوم جيت من عندهم. دونك اليوم باش نخرج شويه من البحر.
0: ايوه.
2: ونمشيو ثروه اخرى ما يعرفوهاش برشا توانسه، اللي هما اسماك المياه العذبه اللي نلقاوها في السدود والبحيرات التونسيه.
0: معناها اليوم نبدلوا الفقره، ولد البحيره.
2: ولد البحيره ولا ولد السدود؟
0: ولد السدود. بيت خبيه.
2: ونحبوا انه اليوم باش نوصلوا اللي نفس القيمه الغذائيه نلقاوها عند ولد البحيره ولا ولد السدود. أوكي. ولا ولد البحر.
0: وهذه هي المعلومة اللي يمكن مهمة برشا، معناها برشا ناس يقول لك الأسماك اللي نلقاوها في المياه العذبة في السدود والبحيرات تنجم تكون مضرة بالصحة، وإلا لا المطعم متاعها بنين، وإلا لا كيفاش نجم نفرقوا بينها وبين الأسماك متاع البحر. الحاجات هذه الكل مش حاولوا نفهموها من خلال المداخلة هذه.
2: هذا هو الهدف من فقرة اليوم من ولد بحر. دونك قبل ما نبدا، تونس احمد فيها 37 سد في طور الاستغلال. والحمد لله في 2026 نسبه امتلاء السدود عاليه برشا، ومؤشر خير لبلادنا
0: الحمد لله.
2: والسدود هذه دونك عباد تقول ماهيش فقط لتخزين مياه الشرب او الري، زاد فيها نشاط صيد يوفر مورد رزق لعديد البحار.
0: ممتاز.
2: هي دونك اليوم باش ناخذ مثال، ما نجمش نحكي على السدود الكل، باش ناخذ مثال في ولاية بيجا. وبالمناسبة هذه نشكر دائرة الصيد البحري والأسماك ببيجا، وهم أنشطة الصيد سجلت في سد سيدي سالم بحوالي 7 طن إلى حد جويلية 2026، واللي بلغ فيه نسبة امتلاء الماء بقرابة 60% في السد هذا. وينشط في السد هذا حوالي 15 مركب. السد الثاني اللي باش نخديته كمثال هو سد سيدي البراق، اللي حتى هو قاعد ينتج في 4 طن جويلية 2026، وحتى اللحظة هذه نسبة الامتلاء متاعه وصلت 100%، والسد هذا يخدم فيه أكثر من 8 مراكب.
0: هذوما بالرخص المراكب اللي يستغلوا نشاطه
2: بالرخص، وعلى وعتم قانون كامل هاوش نحكي عليه.
0: أيوة.
2: ونذكر زيتها بعض البحيرات في ولاية بيجا، كما بحيرة جلاس بوعيسى، بحيرة سيدي عبد العزيز، بحيرة بورويس. وفي السدود ولا في البحيرات ثم مراكب صيد مستعملة، وهي مراكب صيد تقليدي نسميهم باختغام، بدون محرك، وطولهم من 4.5 إلى 5.5 متر، على أن يتجاوز 6 متر، ما عندهمش حق يفوتوا في 6 متر، حسب قرار 20 سبتمبر 1994 الصادر عن وزارة الفلاحة، ويتعلق بتنظيم الصيد في السدود ومجاري ومرتفعات المياه العذبة، والراحة البيولوجية متاعهم تكون عادة بين مارس وأفريل.
0: واضح.
2: والاسماك توا دونك خذيت زاد كيف كيف اليوم، ما نجمش نحكي على الاسماك المياه العذبه الكل، خذيت زوج انواع من الاسماك المياه العذبه اللي هما الصندر والكارب. باش تقول لي علاش الصندر والكارب؟ ها باش نقول لك علاش.
0: واللي هو يتسمى الزندر، زاد عنده تسميه
2: الصندر، الزندر ولا الكارب. الاسم نبداو بالصندر على خاطر مالوغوزمون احمد اللي هذوما يتباعوا في الاسواق نتاعنا تحت اسامي اخرى.
0: فوالا
2: دونك هيك علاش انا طلبت عليهم الضوء اليوم باش نقول على المستهلك يشري فيهم، يستهلك فيهم ولكن ما يعرفش اللي هو ياكل في الصندر وفي الكارب.
0: وهو يشبه لشكون الساعه؟ خلينا نفهموا احنا.
2: الصندر يشبه للنظلي، دونك في ساعات. أيوة. يبيعوا على اساس انه نظلي. هو الاسم اللاتيني نتاعو تونديغ دي سوبركا، وهو من افضل اسماك العذبه، يعيطوا له سمك نبيل. جسمه طويل ولونه أخضر رمادي مع خطوط داكنة، يوصل طوله 90 سنتي، ويتجاوز وزنه 8 كيلوغرام. دونك هنا الخاصية متاع أسماك المياه العذبة اللي هما يكبروا برشا.
0: أوكي.
2: وعنده قيمة غذائية عالية تكون نفسها كيف ما أسماك البحر. تتمثل كالعادة في البروتينات 20%، الدهون الغير مشبعة كذلك 2%، خاصة الأوميجا 3 فيه، فيه الفوسفور وفيه الليوم والفيتامين بي 12 وكيف ما حكينا قبل على الأسماك الأخرين.
0: طيب بيان، معناها القيمة الغذائية موجودة،
2: بروتينات عالية،
0: كل شيء منظم. المطعم مدام،
2: المطعم هو المشكلة اللي احنا حكيت استئناس راهو، خاطر في بلدان أخرى يحفظوا أسماك المياه العذبة
0: خاصة الآسيوية، معناها الصين وكل
2: البلدان الآسيوية يحفظوه برشا، ونحكيهم بعديك على سمك الكارب اللي هو جاي من الصين. ونحب نقول لك يا أحمد إنه العديد من المستمعين راهم واتيت وإنهم شريوا منه على خاطر للأسف كما قلنا تم عملية غش تصير في الأسواق وبيعوه خاصة على أساس إنه نازلي، على خاطر الحم تاع الصندر أبيض يشبه النازلي وفيه شوية شوك، وإحنا النازلي معروف اللي هي فيه ما فيش شوك.
0: أي ولا هذه الخاصية اللي فيها اختلاف معناه بينه وبين النازل.
2: وهني الشوك شوية النازلي دونك فيه شوية شوك، ولكن النازلي ما فيه شيء، دونك لهنا المستهلك ينجم يفرق بينهم شوي.
0: أوكي.
2: إن شاء الله غدوة أحمد قررت باش نحكي على الفرق بين النازلي والصندر. وباش يعرف المستهلك ما عادش يغشوه، وحتى إذا كان يشري الصندر فهمتني يشريه هو مقتنع إنه قيمته الغذائية عالية.
0: فوالا.
2: فهمتني على خاطر يعتبر سمك نبيل.
0: والسوم نتاعو في العادة يكون أرخص برشا معناها.
2: صحيح. مع قيمة شرائية أرفق للمواطن.
0: فوالا.
2: على خاطر سعر الكيلوغرام يتراوح بين 6 و7 دينار، دونك ينجم المواطن يشريه فهمتني يتمتع بقيمة غذائية عالية ويدفع شوية فلوس.
0: تخي بيان. تخي بيان.
2: فوالا.
0: الكارب.
2: السمكة الثانية الكارب سي بريمي سكاربيو. تبيع في الأسف في الأسواق على إنها الملاني شبه شوية ملون يفترق، مع العلم إنها من أقدم الأسماك اللي ربيها الإنسان في العالم خاصة في الصين فهمتني.
0: أيوة.
2: عندها أكثر من 2500 سنة حضارة السمكة هذه، وحتى نجم يقولوا إنها سمكة مقدسة، والموضوع مش ديني أحمد بالمعنى الحرفي، أما راجع للرمزية الثقافية نتاعها في الصين وترمز للقوة الصبر النجاح والتفوق والحظ، على خاطر خاطرها تصبح ضد التيار، دونك هي تصبح ضد التيار، دونك هما
0: قوية معنى
2: يقولوا راهي قوية ترمز للقوة والصبر. الكارب هذايا عنده جسم عريض يوصل طوله مترو ووزنه يوصل حتى 20 كيلو جرام، ويشبه بالحق شوية للمناني، ولكن اللون بيان سور يفترق. قلنا اللي بعد غدوة دونك شوية نحكي على الفرق بين المناني والكارب.
0: تخيل
2: هذا النوع من الأسماك مش كان قيمة غذائية مهم داخل الصدود، فهو يتغذى على النباتات المائية ويحد من تراكم الكتلة النباتية، وهيك علاش قيمته الغذائية تشبه القيمة الغذائية للنباتات. وهوني الفرق بينه وبين الأسماك الأخرى، عنده كمية عالية من الأوميجا 6.
0: أوكي.
2: احنا أول مرة باش نحكيه على الأوميجا 6 اللي هي معروفة لدى النباتات فهمتني. واليوم باش نقوله راهو سمك الكارب
0: في الأوميجا 6.
2: أوميجا 6 وش نعمل أوميجا 6 أحمد؟ هي دهون أساسية يحتاجها جسم الإنسان يوميا، تساهم في نمو الخلايا وتقوية المناعة والمحافظة على صحة الجلد والدماغ، وأهم حاجة هي التوازن بينها وبين أوميجا 3.
0: ولا
2: لا، لأن الجسم يحتاج النوعين مع بعضهم للحفاظ على صحة القلب والشرايين.
0: خبيا، وإحنا نعرفوا أكثر الأسماك خاصة اللي في البحر، الأسماك زرقاء أوميجا 3، دونك مرتبطين برشا ببعض.
2: أوميجا 6 في الأسماك، ولكن الأوميجا 3 يكون أعلى بكثير من الأوميجا 6.
0: فوالا.
2: بالنسبة لسمك الكارب بالعكس، بما أنه يتغذى على النباتات موجودة في السدود، هذوك هيك علاش نلقاو الأوميجا 6 أعلى. وننصح المستمع اللي باش يطيب هذا النوع من الأسماك على خاطر مش مستانس بيه أحمد، وفهمتني قلت لك أنا الصين السمكة هذية مقدسة وتتحط في جميع الأطباق متاعهم وفي العيو في
0: الأعياد، ونلقوها مزينة في البيوت متاعهم، وفما معناها شكون حتى يعمل دي تاتواج، انت قلت لي ما
2: يعمل دي تاتواج
0: بال بال في مناسبات معناها معينة بالسمكة هذية، هو يمكن كراوها تو نعرفوها نقولوا ريناها قبل السمكة هذية ظهر في فيلم صيني هكا ولا حاجة.
2: أي تقاها ديما في الأفلام الصينية الكل على خاطرها رمز القوة والصبر، يحبوها برشا ويأكلوها برشا، ولكن المستهلك التونسي ما هوش متعود الخاصيات الحسية متاع الأسماك المياه العذبة، مش مستانس بها. علاش أنا قلت فهمتني قبل ما يطيبوا ينجم يعملوا امتيت مارينات، شوية ملح شوية كليل وشوية زعتر، ويرقد فيها الأسماك هذية، نجم يعملهم ديفيلي، ينجم ينحي الراس ويخرج ديفيلي وحدهم، يرقدهم في وسط الماغينات هذي ساعة ساعتين قبل ما يبدا يطيب وبعد يحطهم في الاكل تاعه نتاعنا في الكسكسي في المقارونه يعملوا مشوي فهمتني هذه اذا في صوره ما ان المستهلك ما يحبش هذا النوع من الاسماك ولا ما يحبش الطعمه اللي هي ما تشبعش
0: يغطي المطعم الاصلي نتاعه معناها باللفاح نقول
2: فيفرحوا انا قلت ماغيناد يفرحوا بالكدا كما هو تفترق هوني في ولايه بيجا يحبوه برشا الناس اللي تسكن حذاء السودود ينسوا به فهمتني احنا توا مثلا في مستير في ولايه المنستير ولا حاجه دونك احنا اكثر نحبوا الاسماك الساحليه علاش ليه هذايا سي سورس دو بروتيين سمو مرفق نعاون البحاره نتاعنا في اللي يخدموا في
0: سمو مرفق كي ما يغشوش بيه برا ما دمنا
2: فوالا دونك هما كي يغشوا السمك تلقى عالي شويه دونك لهنا المستهلك يولي يثبت كي يلقى السمك كبير شويه سورتو بعد ذيك كيف البوري نتاع السدود تلقى اكبر شويه من البوري نتاع البحر
0: فما التلابيا زاد اللي في الجنوب
2: فما التلابيا موجوده في البر بسمك البلطي وثم وخيلنا دونك من المركز الفني لتربيه الحياه المائيه قاعدين يربيوا فيه في مدينه بشيمة وتبع ولايه قابس وثم بعض الشركات تو المختصه في تربيه البلطي في تونس هذا كيف نشجعوهم على خاطر السمك هذايا عنده قيمه غذائيه
0: سمك البلطي اسمه
2: سمك البلطي اللي هو
0: التلابيا
2: موجود نلقاوه بعض الشركات مختصه فيه فهمتني علاش ليه ما نشجعوهمش وناكلوا هذا النوع من الاسماك اللي هي العذبه اللي هو زاد يسمى سوق دو بروتيين اللي مستحق لها الانسان يوميا
0: في دقيقه من زمان مدام نوزت سؤال وكهو على الطاير كيفيه استزراع الاسماك هذه في المياه العذبه عندك شي فكره معناها باش ولات موجوده ومتكاثره بكثره في البحيرات وفي السدود
2: دونك الاسماك هذوما جابوهم خصيصا اش قلت لك كوني تغذى على النباتات دونك السدود وقت يتعملوا في تونس في الثمانينات وكل شيء المشكله كانت انه السدود تتملى بالنباتات هذيا دونك والحل كان شنو اللي احنا نعملوا استزراع نتاع الاسماك هذوما في السدود علاش كيما قلت هوني باش نحدوا من تراكم الكتله النباتيه فهمتني ومن بعد هيك جبنا هذوما دونك ولا عندنا اون برودكسيون امبورطون نتاع اسماك مياه عذبه في السدود دونك ولا ثم قطاع كامل قطاع صيد بحري باش ينجم يصطاد ونحافظوا على التوازن البيئي في السدود هذوما
0: فهمتني.

0: كبيره. وكما قلنا ديما في الوقت هذا يحطوا القهوه ويبداو يسمعوا في مدام ناوز شنو باش قدم لنا من المعلومات.
1: فرحت برشا كلموني البارح قالوا لي رانا كل يوم وهم الفكره جت من عندهم ما تنساوناش قلت لهم حاضر تلبيه يعني لبيت الرغبه نتاعهم ان شاء الله يكونوا فرحانين زاد اليوم
0: فهمتني. تسلموا على ساندرا ولا ما تسلموش على ساندرا؟
1: والله بس اللي نخدم بالحق احمد نخدم على صندر وقتها جيت صندرة وكانت الفكره شويه
0: ما غادي تقول انت ربي فضل يعطيك صحه يا مدام نوزت نشكرك برشا نهارك زين ان شاء الله اللقاء بك غدوه ان شاء الله كالعاده في ولد بحر وباش نحكيو ديما في معلومات تهم الاسماك في تونس ما نحكيوش كان على الاسماك اللي في البحر زاد حتى في البحيرات والسدود. لحظات ويلتحق بنا هادي عزيز باش يقدم لكم معرض الصحف التونسيه.
2: إشهار صيف السينما فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السينما الكلنا على موجه الفرجه مع فيبر تي تي.
3: الثامنة والنصف صباحا في إذاعة المنستير أعزائي المستمعين مرحبا بكم في معرض الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 8 جويلية 2026 الموافق للثالث والعشرين من شهر محرم 1448 بالتقويم الهجري. جريدة المغرب اليومية المستقلة تكتب تمويل مشاريع مخطط 2026-2030 نوايا بلا تخطيط أو بلا خطط تقول جريدة المغرب. ووفق التقرير السنوي للبنك المركزي احتياجات الاستثمار تتجاوز الادخار وفجوة التمويل تتسع. أكثر من 600 شركة مهددة بسبب أزمة المستحقات تقول جريدة المغرب اليومية المستقلة. دائما قطاع المستلزمات الطبية يلوح بالدخول في مرحلة القوة القاهرة. في جريدة الصحافة اليوم رئيس الجمهورية لدى تسلمه التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2025 تونس أثبتت للعالم كله سداد اختياراتها الوطنية. وفي جريدة الشروق نفس المقال نفس العنوان بالضبط لكن جريدة الشروق تقول رئيس الجمهورية يقول إن تونس أثبتت للعالم سداد اختياراتها الوطنية. في جريدة الصحافة اليوم نقرأ اليوم في الجزائر وزير الخارجية ونظيره الجزائري يشرفان على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. ونقرأ دورة المراقبة في امتحان البكالوريا اليوم انطلاق التسجيل للحصول على النتائج عبر الإرساليات القصيرة. وفي افتتاحية جريدة الصحافة دائما تتويجات دولية لمنظومات التعليم العالي. في جريدة الشروق الاتحاد اتحاد الشغل أمام ضعف تجديد الانخراطات الاتحاد يراهن على التقسيط. ونقرأ دائما في جريدة الشروق من أجل بذاءة المحتوى وغسيل الأموال أحكام سجنية لعدد من صناع المحتوى. وفي مقال آخر مافيا المطاعم تعربد وتعبث بصحة التونسيين كشفتها حجز مواد فاسدة وانتشار الحشرات داخل الأكل. في جريدة الصباح نقرأ رئيس الجمهورية تسلم التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2025. ونقرأ في الأخبار الاقتصادية في جريدة الصباح تحسن مؤشرات سوق الشغل رغم استمرار التحديات الهيكلية هذا ما جاء في التقرير السنوي للبنك المركزي. وأيضا تزايد حالات التسمم مع ذروة المناسبات وارتفاع درجات الحرارة آخرها شملت أكثر من 256 شخص في حفل زفاف. ومرضى السرطان بين الألم والأمل تذمر من نقص الأدوية والناطق باسم الكنعم يوضح. وفي جريدة الصباح أيضا عدد كبير من المقالات الاقتصادية حيث نقرأ وزير الاقتصاد والتخطيط خلال المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات صناعة مكونات الطائرات تحظى باهتمام خاص ضمن الخيارات الاقتصادية الأساسية للدولة التونسية. في المواضيع العالمية هل تعود الحرب بين أمريكا وإيران؟ هذا هو المتوقع. فنقرأ واشنطن وطهران بين التصعيد ورسائل المتبادلة مخاوف من إرباك أسواق الطاقة العالمية. وتبقى موضوع ارتفاع أسعار النفط هو المشكل الأساسي للدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية إلا أن الحرب يبدو أن اتفاق الهدنة لستين يوما لن يصمد أمام عودة القتال. هذه كانت تقريبا أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء 8 جويلية 2026 بعد

0: بندر سيد الهاني على الموجة 104.7
1: اقرأ لتعيش أكثر.
2: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
1: اقرأ،
2: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
3: لتعيش أكثر،
2: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
1: اقرأ لتعيش أكثر،
2: اقرأ لتعيش أكثر، معي أنا ربح عبد اللاوي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
1: اقرأ لتعيش أكثر.
4: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
5: محلاها بلادي.

0: خيرت وجهة تونس جيت ليها هذا العام، عجبني السيرفيس تاعها، عجبوني لي بري بارابور الجزائر، يعني صراحة نظافة، الماكلة بارابور يعني الجزائر مليحة ولكن تونس ثاني ماكلتها مليحة، فيها بزاف لي زاكتيفيتي، الواحد السائح هكذا كي يجي ما يملش، سورتو هكذا كي يكون اون فامي وكلش ما يعجبو الحال، كاين بزاف لي زاكتيفيتي لي سواري. هذه هي ساعة ساعة نجيو لتونس وخلاص، ساعة هنا ساعة ليه.
1: كي يكون الشعب مليح تحب تروح له حتى 10 مرات، هذا هي دي نقطة مهمة. اللي يكون يعني الشعب مش مليح ما ترتاحش لها، تجي مرة بحال مثلا نعطيك مثال، أنا رحت لتركيا، رحت تركيا ما عاودش نروح تركيا، أنا ما نحب تونس ونجي لتونس الحمد لله. نجي أنا في البداية ديال العطلة، رحنا في البداية ديال جويي، نجي لتونس من بعد نروح لفرنسا نريح نرتاح شوية، ومن بعد نروح للمغرب، باسكو في المغرب ما ارتاحوش، كنروحوا عند العائله وسير واجي وسير واجي. نحب ندير انا فواياج اورغانيزي في تونس ونجي الحمد لله كل شيء بخير.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام
3: محلاها بلادي.

0: 48 دقيقة في إذاعة مسير إذاعة بانوراما اف ام، وصل معكم اللقاء في بشائر الصباح حتى التسعة، آخر الفقرات على عين المكان.
1: على عين المكان
0: كالعادة على عين المكان مع ملك دردور. ملك صباح النور والسرور.
2: تحية ليك وتحية الجميع مستمعينا والمكان.
0: صوت غرق شوي.
2: بعيد شوية.
0: بعيد شوي. كنا في ولد بحر ظهلي تحت البحر، احنا في وسط الماء توهك. حتى كيت ولا او بارلور سابش نفهمه؟
2: لا او بارلور ما بيفيد ديجا حتينا او بارلور وكانت الامور ماشي مريقلة.
0: اخي اي ما احنا والبيت وين؟ احنا والمكان. به من المستحسن حاولوا نحيوا لو بارلور دونك نسمعوا ميساج باش تبدا الكاليتي خير، خاطر يمكن البلاصه مسكره شويه الصوت يجاوب شويه. داكوردو
2: باهي اوكي.
0: اي هيك خير شويه حسيته. اي فما تحسن باش نسمعوك بالباهي يا ملك. دونك
2: اوكي
0: وين موجودين بالضبط يا ملك؟
2: موجودين في المدينة الكبرى في أحمد. دونك اليوم يقول القلعة، يقول قلعة الزيتون، قلعة الأصالة، العلم، العادات والتقاليد. وفي السياق هذايا اليوم باش نحكيو على العولة يا سيد أحمد. العولة واللي هي عادة من عاداتنا في فصل الصيف، ودي الحديث أكثر عن الموروث هذايا، الموروث الأصيل بتاعنا. يسعدنا أن نكونوا ما تكون معنا مدام خيرات اللي صدفتنا في دارها بكل رحابة صدر. مرحبا بك على خير. صباح الخير سي احمد وصباح الخير على مستمعين اذاعه المنستير الكل.
0: صباح النور يا مدام حيات، مرحبا بك.
2: بارك الله فيك. مرحبا بك حيوته، فرحانين برشا بوجودك معنا. دونك حبينا نسالك حيوته، شنو نقصد بالعوله؟ شنو تعني العوله بالنسبه للقلاعه الكبار؟
3: هي القلاعه الكبار هذه عاده تورثناها على جداتنا وعلى مماتنا الله يرحمهم. كنا قبل أول صيف تقنا أول حاجة نبدأ بها يعني نعدي وتركنا نعولوا نعملوا كسكسي سميد، نعملوا كسكسي قمح، نعملوا كسكسي شعير، نعملوا برشا حاجات يعني كل شيء، نعولوا بكل شيء يعني نعبي. وعنا تلقاها المرأة القديمة تلقاها عندها مخزن مثلا تعبي تريكناتها لتوا ولا شوي شوية معناها
2: وقت اللي تحضر هذه الحيوطة في عولتكم وقتاش تبدأ وشنية أشهر أنواعها؟
3: توا في جويلية باهية الشمس مش كما قوت سخونة برشا معناها تأثر على الحاجات على الكسكسي وكل نبدأ بشوية معناها نبدأ بالكسكسي ولا محمسة ونبدأ كيكة كسكسي شعير تاو كسكسي قمح بعدين نعملو الفلفل العوالي معناها كلي طيبو بيه في الشتاء كل معناها نستعملو ونلمو جاراتنا معناها تاو في الكسكسي تلقاها من الدار للجاء نلمو جاراتنا كل واحدة تجيب قطعها تجيب قطعتها تجيب غرابلها تجي مع تكسكسو. اليوم عندنا احنا غدوة عندي هي عند خالتنا عندي
2: كيف تلموا الناس الكل يعني كبار وصغار
3: كبار وصغار ونعملوا به جو ونكملوا مثلا تكسكيس وكل فيها نتولي جو وضحك ولعب كل الفرح معناها نكملوا مع بعضنا.
2: بس طريقة التخزين باش نحافظوا على الجودة نتاع الأولى نتاعنا، شنو السر اللي يخليها تدوم أطول حياتها؟
3: أطول نحطها في مكان بارد مثلا مش ما تحبش السخانة فهم مكان بخصص البرد. قبل كانوا نحطوها في الخوابي ونحطوها كان براني وكل كلي توا نقصت واللي يحطوها حتى في أواني بلاستيكية. وعند حتى جداتنا عندهم كحكاية يحافظوا بها تقول لك نحط عويد حرمل للقمح وللخلاها تدوم أطول ما يجيهاش السوس ما سوتش حضولها الحرم لك هذا عويدات حرم في وسطها كالنعمة هذيك ما تدرش هي وأنا حتى في المكان يعني اللي تخزن فيه تحط
0: ايوا قبل كان فما بيت تخزين تا وما عادش ظهر لي معناها تا في الديار الجدد قليل باش تلقى معناها مكان
2: التخزين تختلف
3: مرق كيف تو البنات نتاع تو يخدموا ويختصروا الحاجات اي حتى العولة ما يكثروش منها برشا مش كي قبل من العام للعام قبل نلقوا اي ثمن في الفضاءات وانا اللي ما كان والكل ولا يعاولوا يعتمدوا الحاجات هذه مش كيف ما احنا انا لهم مثلا مع حنقات مع حنواتنا مع جداتنا مع ميماتنا كيفهم هما معناها
0: يا خالتي حياة توصلتها مشوية ولا يشريوها حاضرة
3: يا ولا لا ريت ولا نزال الكانون ما عادش نتحمل الكانون وهي بنتها راه قبل
0: تو ولات حاضره تتشري يا خالتي حياة
3: احمد علاش الكسكسي احنا تو نشبوه بيدينا والكل خاطر نحطوا كسريرة العود وعيد القرفة في وسط الكسكسي وكل كسكسي نفوروه معناها نحول وكسر هذيك وقت نبداو نطيب فيه وقت تك الريحة عاطية الدار الكل طوح الدار الكل عليك النكهة ولا يدينا ولا عينينا كل شيء
0: حاجة صحية وعارفين كيفاش تخدمت وكل شيء يبدا معناها منظم وبالحق والله العادات هذه ان شاء الله تتورث ما نعرفش ونحب نسالك لهنا خالتي حياه اللي الجيل الجديد صغار اللي حتى تعرفهم انت من العائله والا في الحومه يحرصوا شويه على الاقل في الصيف مع هكا الوقت الفراغ مع السيونس يونيك باش يتعلموا شويه العلم ولا شيء فما نفور وفما عزوف على الموضوع هذا يا ماما
3: سوى البنات سوى احنا مدام عندهم مليناتهم وعندهم هيك يعطيوا مثلا كان الحماه تتولى معناها المهمه هذه وال فهمت كيف سؤال اللي أحمد البنات يشاركوا فما مشاركة من طرف الشباب
0: وكلهم
3: تعاونوا كله البنات فهمت يعني لو أنا البنات أحمد تمثل ثقافة متغيرة من جيل جيحة فهمت العائلات تحرص على إعداد المولن العام نتاعهم وهي رمت كذلك أحمد إنه يعني التعاون بين الأفراد العائلة والمحافظة على الهوية والتراث المحلي هكا ولا
0: صحيح لما كبيرة هي لازم تكون موجودة لما عائلية واليوم أنا لازم نستغلوا الفرص هذه واللمات هذه ونتعلموا من كبارنا ونسترجعوا شوية هكا ذكريات خاصة الكبار زاد يتشجعوا ما يبخلوش على العولة مدام تربيوا على العادة هذيك وربي فضلها مدام حياة وإن شاء الله تواصل على الأقل في تشجيع حتى الصغار والشباب باش يكون عندهم غذاء صحي ويتعلموا العولة على قواعدها الصحيح
3: حبيت نسأل في أحمد لو تسمع سؤال أخير كيفاش نحافظ على الموروث هذايا ونقلوه للأجيال القادمة هكا ولا بالطبيعة نعلموهم ونشاركوهم معنا هم يحبوا معناها عندهم رغبة راهو يحبوا يعني بنتي توهاني تجي وتتعول عندي يعولوا يحبوا البنات يحبوا يحبوها العولة وتفيدهم خاطر تفيدهم يلقاوها حاضرة والمرأة القلعية بصفة عامة تحرص باش تعبي تراكنها هكا تعبي عولتها واحنا نقولوا لها دخر فهمتي باش تلقى روحك تجبد مرتاحة معناها فهمتي تجبد مرتاحة معناها اشياء دخلتهم انت سيدي جام باش تخمم فيهم معناها فهمتي كيما هيك الايامات ومحياك الزمن الجميل سيدي احمد بصراحة ايامتنا هيك الحقيقة ما تتعودش فهمت وإن شاء الله تقعد تتعاود لمحالة هي دونك لهنا نستنجو إنه العولة هي مش مجرد مؤونة سيد أحمد بل كانت ولا زالت أسلوب حياة تتنقلها الأجيال
0: ولا أسلوب حياة فيه برشة ذكريات وبرشة حنين نحاول نحافظ عليه ونتعلمه من الكبار متاعنا ويعطيها الصحة وربي يشدها بصحتها مدام حياة ونشكروها برشا على المداخلة هذية وهو ما غير ما نعرف الشخص ظاهرة إنسانة محلاها معناها تعلموا منك برشا مدام حياة
3: عايشك بارك الله
0: عايشك ربي فضلك وإن شاء الله ديما تكون مستمعة وفية لإذاعة المنستير ملك
3: من أول ما حلت مع بيخ إذاعة المنستير أدينا معها من أحباء إذاعة المنستير
0: مرحبا بك يعطيك صحة يا مدام حياة ربي فضلك وإحنا زيدا نحبك برشا ملك إن شاء الله تتعلم شوية من مدام حياة مش تحكي على العولة ونقطة خارجية وكهو
3: لا والله قاعدة نتعلم سيد أحمد الحقيقة وما شاء الله عليها تحياة الحقيقة ما كل من تألها في أي حاجة ما تردنيش الحقيقة الوين وديما حتى من غير ما الناس تبدا تقول لي رانا كنا نعملوا هكا وكنا نديروا هكا نحبك تتوارث الحاجه هذه الزمنيه اللي كنا نعملوها قبل خاطر ديما الحاجه نتاع قبل خير من الحاجه نتاع توا والحاجه نتاع الدار ديما ابن وانظف من حاجه الشارع على حقيقه
0: يعطيك الصحه يا ملك نحبك حره ديما هكا بارك الله عليك شكرا لك ملك دردور، كنت معنا من القلعة الكبرى في على عين المكان آخر الفقرات. تحية كبيرة لكم متابعين مستمعين اللي اخترتوا موجة إذاعة المنستير صبحية اليوم بشائر الأربعاء من إذاعة المنستير وإذاعة بانوراما FM. رفقناكم في ثلاثة ساعات مع أجواء إن شاء الله عجبتكم، مع فقرات معلومات نقاط خارجية وإيقاعات تونسية. باش نختاروا المتسابق اللي باش يربح، هويدا تقول لي شكون الفائز في المسابقة متاعنا. شهد بنور. شهد بنور هي اللي ربحت معنا في مسابقة اليوم، سألنا على سمك الكارب وسمك الصندر وين يعيش، والإجابة صحيحة في البحيرات والسدود. نقول مبروك الشاهد بطبيعة، ربحت معنا 100 دينار من إهداء إذاعة المنستير. كيف كيف الأغنية اللي اخترتوها هي أغنية يسرى محنوش علي بابا، إن شاء الله باش تسمعوها بعد لحظات نختموا بها البرنامج. نشكر برشا حسام قدرية في الإخراج التقني لحصة اليوم، هويدا بن ساسي في التنسيق، نجل عطية بن محمد في البث الرقمي، وكان معكم في الإعداد والتقديم أحمد موسى. نتلقى بكم إن شاء الله في الطريق إلى الجامعة يوم الاثنين القادم. خليكم تستمتعوا بالأغاني والاختيارات متاعنا في بشائر الصباح، وبقية متابعة طيبة لبرامجنا، وإلى اللقاء.

0: الاشهار.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسه واكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيره في الاسعار. اما لزورونا من 3 الى 19 جويليا بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه المنستير.

0: التاسعة صباحا على موج إذاعة المنسير. موجز الأخبار. صباح الخير. حذرت الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، حذرت من خطورة الأزمة المالية التي يمر بها القطاع نتيجة تراكم مستحقات المؤسسات المزودة لدى وزارة الصحة وبدرجة أقل لدى الكنام، معتبرة أن استمرار تأخر الخلاص يهدد استمرارية أكثر من 600 مؤسسة ويضع المنظومة الصحية أمام مخاطر حقيقية تتعلق بالتزود والتزويد للمستلزمات الطبية وصيانة التجهيزات، حسب تصريح رئيس الغرفة لطفي بن يدر للأخبار. قال المدير العام للمرصد التونسي للتشغيل والمهارات فاخر الزعيبي أن دراسة أعدتها الوزارة حددت بدقة المهن والكفاءات الأكثر طلبا في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال، كما رسمت خارطة توزيع الاحتياجات في 5 دول أوروبية هي فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ، بما يساعد تونس على توجيه سياسات التكوين المهني والتعليم العالي نحو الاختصاصات التي تشهد طلبا متزايدا داخل الاتحاد الأوروبي. وأضاف الزعيبي في تصريح للأخبار أن الدراسة حددت أيضا أن أكثر المهن المطلوبة على غرار تطوير البرمجيات وتطبيقات الويب والحوسبة السحابية وهندسة البيانات والأمن السبراني هي اختصاصات تشهد ضغطا متزايدا على المستويين الوطني والدولي. ينطلق بداية من الساعة 10 صباحا التسجيل بالنسبة للمترشحين لدورة المراقبة والراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال، ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك بالأحرف اللاتينية ثم ترك فراغ فرقم التسجيل المتكون من 6 أرقام ثم نجمة فرقم بطاقة التعريف الوطنية المتكون من 8 أرقام. على أن يتلقى المسجلون بهذه الخدمة إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان قبل الإعلان الرسمي على النتائج. في الرياضة، بلغت سويسرا ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ 72 عاما بتخطيها كولومبيا بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما سلبا في الوقت الأصلي والإضافي أمس في فانكوفر الكندية. وفي آخر مباراة تقام في النسخة الحالية في كندا أخفق الفريقان في هز الشباك في الوقتين الأصلي والإضافي، وأهدرت كولومبيا ركلتي ترجيح مقابل ركلة لسويسرا التي تلقي الأرجنتين في الدور الربع النهائي السبت القادم في كانساس سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام 10.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.tn. إذاعة المنسير، نقرأ فنرى أبعد، نقرأ فنفهم أعمق، نقرأ فنحيا أجمل.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
1: اقرأ لتعيش أكثر. موعد مع عوالم الفكر والكلمة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج اقرأ لتعيش أكثر، البرنامج الذي يؤمن بأن الكتاب ليس مجرد صفحات تقرأ، هو نافذة نطل منها على المعرفة، على الحلم، على بناء الإنسان. اليوم سنلتقي بأصوات مختلفة طبعا يجمعها حب القراءة، لنكتشف كيف يصنع الكتاب أثره في المدرسة، في الأسرة، وفي المجتمع عموما وعبر الأجيال. سعيدة جدا أن أخاطبكم هذا الصباح من فضاء المكتبة العمومية بسوسة اللي رافقتني وأنا صغيرة، وكانت من الفضاءات المحببة إلى قلبي، حيث كان لنا موعد دائما مع المطالعة. حبينا من خلال البرنامج في حلقته الثانية نؤكد على أهمية المطالعة، ونؤكد خاصة على أنه الادعاء بأنه التونسي ليس صديقا للكتاب أو في قطيعة مع الكتاب ليس دائما صحيح، وإنما دائما تبقى أمور نسبية لا أكثر ولا أقل. شكرا جزيلا لمديرة المكتبة اللي استقبلتنا في هذا الفضاء الجميل مع مجموعة من الحضور الكريم. سيدة فاتن بن عبد الله، صباح النور وأهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير، مرحبا بكم. شكرا سيدتي الفاضلة على تفضلك بإجراء حوار حول المطالعة، وحوار خاصة مع الرواد الأوفياء للمكتبة الجهوية بسوسة. كما تفضلت وقل أن الترغيب في المطالعة هو عملية أساسية في العمل بتاعنا اليومي. أني باش نحب نقرب الكتاب ونغرم الأطفال ولا اليافعين في المطالعة، نستعير أقرأ لتعيش مرتين، والعنوان هذا الحقيقة راق لي جدا.
0: نعم. راهو عنوان البرنامج اقرأ لتعيش أكثر.
1: معناها
0: في
1: أكثر
0: نفس في المعجم.
1: هو بالفعل أنا ديما نقول علاش يقول أقرأ لنعيش مرتين، نقول كل ما نقرأ كتاب مش نعيش أكثر من حياة وتجارب وتعلم مهارات إضافة إلى الزاد اللغوي. المطالعة راهو الأهمية متاحة كونها تخلي الطفل ولا حتى الكهل يتصالح مع المجتمع، مع الآخرين، يتصالح مع نفسه. في نفس الوقت راهو بالمطالعة، مع المطالع الوافي اللي هو قادر نهار آخر تلقاه كان مش يطلع مهندس، مش يكون مهندس عنده رؤية، مش كيف المهندس اللي يقرأ كيف المهندس اللي ما يقراش، الطبيب زاد كيف معناها في المجالات الكل المطالعة نلقاها موجودة، حتى في المجال الفني المسرحي وإلا الرسام اللي طالع مش تلقاه بنفس الكيفية الرسام ولا المسرحي ولا الفنان اللي ما يطالعش.
0: حبيت تقول لنا راو الإقبال على المطالعة مهم لكل الشعب ولكل الفئات العمرية ولكل الاختصاصات العلمية. تقرأ باش تكون طبيب ما قلناش لا، باش تكون مهندس، باش تكون أي حاجة، لكن المطالعة مهمة جدا في تكوين شخصية الإنسان، في جعل الشخصية هذه متوازنة ملمة، عندها معارف، عندها بعد نظر، خاطر نعرف قديش العلوم الإنسانية تعطي أفاق كبيرة للإنسان وتخليه يطل من خلال نافذة المطالعة على ثقافات العالم بأسرها.
1: بالضبط، وهذا اللي حبيت نقوله، كونك كي طالع كتاب العالم الكل يكون بين ايديك.
0: الرسالة نحب نوصلوها مدام فاتن هذا صباح للي يسمعوا فينا، مش صحيح بالحق، مش صحيح اللي مفهمش ناس الطالع. انت كمشرفة على المكتبة العمومية في سوسة، اعطي فكرة للناس، شنية الفئات العمرية الاكثر اقبال على المكتبة، شنية نوعية الكتب اللي تطالع، فماشي بالأرقام معناها سنويا قديش تقريبا عدد المشتركين اللي يجيوا نعرش يوميا أسبوعيا مرتين ثلاثة، أعطينا فكرة.
1: الحقيقة بالنسبة للمطالعة عنا المشتركين في المكتبة الجهوية سوسة قرابة 5000 مشترك
0: ما شاء الله،
1: لكن مش كلهم يطالعوا، معناها فما المراجعة وفما نسبة لا بأس بها هي الطالع. اللي لاحظته أني في السنوات الأخيرة كونه المجتمع عرف قيمة المطالعة، ولا فما إقبال أكثر من العائلات، من الولي، خاطرك شنية تنطلق ديما عملية الترغيب في المطالعة من الأم والأب، ومن بعد تلقاها الطفل كيف يلقى العائلة تقرأ، هو بطبيعته مش يندمج في العملية هذيك ويطالع. عندنا أكثر ناس الفئات الشرائح العمرية اللي طالع عندنا الأطفال، ومن بعد فما اليافعين ينقصوا شوية، وعندنا توا فئة جديدة الحقيقة واني فرحانة بها، المتقاعدين. عندنا فئة لبس بها من المتقاعدين اللي يقبلوا على المطالعة. زاد احنا في نفس الإطار هذا عملنا ركن المطالعة اللي تشرف عليه زميلتي مدام زينب بن سعد ومدام زهور بن تركيا. من الركن هذا فما ناس او من بعد تتفضل مدام زينب ولا مدام زهور تحكي عليه، اللي جينا في ساعات اليافعين، هي متوجهة اكثر لليافعين كونه ما طالع حتى كتاب في حياته، ومن بعد يولي هو من اوفى المطالعين، واللي هو ديما معناتها هو اللقاء نتاعهم كل
0: هو بدايه الالف ميل تبدا بخطوه. المهم الخطوه الاولى، ومن بعد تو يلقى روحه ينخرط،
1: بعد ينخرط
0: من غير ما يشعر،
1: من غير ما يشعر بالفعل.
0: نعم.
1: الفئه اللي قاعده تو فرض روحها هما الاطفال والمتقاعدين.
0: والعطله اكثر، معناها يجيوك في العطله اكثر.
1: اي بالطبيعه ديما في العطله، في العطل اكثر. الفئه اللي نلقاوها إقبال متاحة مش كبير على المطالعة هما من 18 سنة حتى 27-29 سنة.
0: دي ليسيان وفي وفي الكليات. بالك شي حكاية الوقت، ما يلقاوش وقت. ربما في الصيف زادة فما فيهم برشا شكون يولي يخدم باش يعاون روحه على مصاريف الدراسة وغيره. هذاك علاش يتحرموا معناها من فعل جميل وهو فعل القراءة. تيك الصحة مدام فاتن، شكرا ليك.

0: نبض المكتبة.
1: نمشي توا مع مدام زهور بن تركية أستاذة العربية، وهي عضو في لجنة التحكيم الجهوية الخاصة بالبطولة الوطنية للمطالعة وعضو ركن المطالعة بالمكتبة الجهوية بسوسة. مدام زهور صباح النور وأهلا وسهلا بك.
2: صباح النور، مرحبا بكم جميعا، يشرفنا أنه يكون حضوركم معنا في هذا التحدي. هو تحدي بكل المقاييس، تحدي لأحوال الطقس وتحدي حتى للمسافات. ومرحبا بكم كي تنقلتوا وجيتونا، ومرحبا. وأكيد جدا أن المطالعة، كنقولوا مطالعة معناها عالم جديد يتعرف من خلال أول الحروف كي تعلمناهم احنا صغار. احنا تعلمنا قبل ما نتعلم الحروف على الجدات، على الحكايات، على القصص، وبعديك بدينا بشوي بشوي على الصورة. الصورة توحينا برشا بالحداث وبال الرواية والأبطال اللي شديناهم في روسنا. أنا الأبطال متاعي الحقيقة هم تلامذتي، أبطالي بكل مقاييس.
1: هذاك علاش باش نقول لك
2: تلامذتي
1: المدرسة.
2: أي.
1: أكيد، والمربي نقصد بطبيعة من خلال المدرسة عنده دور كبير برشا في غرس حب المطالعة في نفوس التلاميذ.
2: أي، والحمد لله وصلت ونقول توفقت نسبيا أني كل عام على الأقل عندي نسبة يعني نحسبها الحقيقة، والأرقام ديما هي توحي بالعمل.
1: تعطينا فكرة وتوصيف للواقع.
2: آخر عام مثلا نحكي على السنة الدراسية هذه، عندي 325 أثر محملتهم في مكتبتي اللي هي في القسم، ويتواردوا عليها 53 تلميذ مشارك يقرأ، معناش إعارة، لكن كل ما ياخذ القصة هذيك فما اللي يلخصها، فما اللي يحكي عليها، فما اللي تعجبه ويبهر بها. وكانت بوابة الحقيقة باش ننشروا شوية من هالحب العلم وحب المطالعة وأكثر تحدي.
3: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة المنستير 97.3.
4: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش يعد

0: يقرأ معناها أستاذ لا يقرأ
1: أكيد.
0: ما يجيش يطلب من تلميذ باش يقرأ
1: أكيد.
0: ولا بو ولا أم ما يقرأ وش هما يشدوا تليفونات ويطلب من ولده باش يمشي طالع. ديما كي أنت تبادر وأنت تكون صاحبة مبادرات وتشجع بطريقة غير مباشرة مش ينخرطوا معاك في نفس الفعل.
1: أيوة عندي مثال حي، عندي مريومة بحذية تلميذتي ديما نتبادلوا وتعطيني العناوين ونقول لها العناوين اللي تحب تقراهم على مستوى سنها والمستوى زد الإمكانيات حتى في الشريان الأثار، وإلا ندلهم للمكتبة الجهوية ومشكورة زينب ما تقصرش اللي هي في الإعارة الخارجية ما شاء الله وفي ركن المطالعة ديما تعرف شنو اختيارات تغزل للتلميذ وتعطيه الاختيار.
0: وشنو رسالتك للأولياء اللي يسمعوا فيك؟
1: والله أحسن رسالة نحب نبلغها أن يكونوا يقرأوا حتى كل نهار صفحة، مش صفحة شنو فيها صفحة، أقرأ وخلي، احنا نقولوا تعلم واترك، احنا كيف كيف أقرأ وخلي، وأكيد هذا اللي مش تقرأ ولادك يشوفوك، خواتك يشوفوك، الزوج يشوف، الزوجة تشوف، يوليوا يقلدوا، يوليوا يقرأوا، يوليوا على الأقل يتناقشوا. والله كي تعرف تقرأ تعرف تناقش، كيف تعرف تقرأ تعرف كيفاش تصير في حياتك وتولي مفهمش عنف، على الأقل نقصوا من العنف، نقصوا من الضياع، نقصوا يقول لك أنا نقتل في الوقت. معناه نقتل في الوقت يا أخي، الوقت هو يتقتل،
0: الوقت هو اللي يقتل فينا،
1: احنا نقتل، هو يقول لك نقتل في وقت، نقعد نلعب ولا نقعد نحوس ولا لا، خذ خذ كتاب هزو معاك، يعني نقول لهم ديما هزو معاكم كتب، هزو معاك وانت مشي.
0: شوف البرة واللي احنا المفروض معناها عدنا ثقافة الحرف والكلمة في محطة قطار، في محطة حافلة، في محطة، في أي مكان، ورفيقهم الكتاب وهم قاعدين يطالعوا وصدرونا نحن ثقافة هالصفحات التواصل الاجتماعي. صحيح. للأسف
1: بعد إذنك معلومة، والله حتى باش ما تسمعش كل لغط وكل يوسخ لك وذنيك، والله كي تاخذ الكتاب وتنغمس فيه وتقرأ ماشي همك في العالم الخارجي، احنا كي نقولوه فما لا لغالب، هذيك هي حياتنا، ما نجموش احنا عصا سحرية نبدلوا كل شيء، أما كي نحاولوا ونبدأوا بالخطوة بالخطوة أكيد نوصلوا.
0: آخر كتاب قريته مدام زهور؟
1: آخر أي مرآة الخاسر لشكري المبخوت، مرآة الخاسر في ديا هي توديجا موجودة.
0: أعطينا فكرة عليها موجزة.
1: والله هي أبعادها كلها إنسانية على الفشل، والفشل كي نقوله فشره هو الفشل يصنع البشر، والفشل ينجم يكون الخطوة الأولى باش يكون الإنسان يراجع نفسه، يراجع إمكانياته في التفكير وفي المعاملة مع الناس، وهو بطل، والبطل حتى البطل اللي يحكي عليه هو راقد فينا جاثم على قلوبنا، اللي هو كل التمرد وكل نوعية متاع الكذب والغش والنفاق، كيفاش أنت مش تتصدي لها؟ تتصدي لها بحاجة واحدة، أنك تعمل اللي تحب أنت توصل له من غير إرهاصات ومن غير كما نقوله تأثير من القوى الأخرى سياسية ولا اجتماعية ولا حتى.
0: تخلي روحك إنسان حر
1: حر حر حر حر بمعنى الإبداع.
0: نعم.
1: حر في الإبداع، حر في اختيار الكلمة، وحر حتى في اختيار الموقف. علاش لا؟ احنا كي نقولوا كلمة حرية هي نسبية، وأكيد النسبية هذه تتحدث عليها، وأنا ندعوها وجميع الكل باش يقراوا.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك مدام زهور.
1: عفواً.

0: نبض المكتبة.
1: نواصل ديما من سوسة من المكتبة العمومية بسوسة بعد حوارنا مع مدام فاتن مع مدام زهور. مدام زينب بن سعد مسؤول على ركن المطالعة، مرحبا بك زينب، أهلا وسهلا بك.
2: بك أكثر يا عايشك.
1: ركن المطالعة فضاء نجم نقوله يصنع القارئ، شنو الدور الحقيقي بتجربتك انت بخبرتك بإشرافك على الركن هذايا داخل المكتبة العمومية للمطالعة؟
2: أولا هو مش ركن بركة، هي ولات عائلة، وإني مسؤولة عن قسم الإعارة الخارجي. يعني التلامذة بالكبار بالصغار يجيوا يختاروا الكتب، منون نخليهم يختاروا وحدهم؟ اللي يمشي دين، اللي يمشي سياسة، فما المتقاعدين يحبوا العلوم السياسية، أكثريتي مع اليافعين والشباب خاطر ما عندهمش وقت، ويحبوا الحاجات اللايت، ويحبوا حاجات الشانتيفيك وهكاك الخيالية. باش تحطهم في الأدب العربي الأصيل صعيبة شوي، باش يرجعوا للعربية اللي تقري فيها مدام زهور صعيبة شوي. حبيت به الركن هذية نبدأ إني كي نقرأ ونعطيهم كتاب فيه عربية صحيحة، دجا حتى من إدارة الأدب كي تبعث لنا الكتب، الكتب الكل منصوح بهم، دونك نقسموا الكتاب. كي نقسم إني الكتاب علاش تلامذتي ما يقسموش معايا؟ ولاو كل جمعة في كل واحد فيهم عنده الحق باش يقرأ في كتاب، كتاب في جمعة نتقابلوا نهار السبت العشية، كل واحد باش يحكي لي على الكتاب هذاك، إحساسه، العبرة، حتى كان موش بيه في العربية ياخو دينات ولا ياخو فقرة، مهم يعبر لي اسكو كمل وقت باش نعرفوا قراءة ولا لا. دونك التحدي بتاعي اللي هما لازمهم في جمعة كتاب، تلموس تنسوا ولا في جمعة جمعة زوز كتب.
1: ما شاء الله.
2: حتى كي يمشيوا في اثنية حتى كثير يسكنوا بعاد في المترو وفي الكار كلهم بكتب بيتهم خاطر مربوطين، يوم السبت ماضي ساعتين لازمهم يجيبوا لي كتاب يجيبوا لي تلخيص. كي بدت البطولة أول محل في المكتبة الجهوية لقيتهم حاضرين، دونك كلهم عندهم

0: ممكن من الأطفال واليافعين؟
1: إني الشباب والكهول كيجي ويقعدوا بحذية يلقاوا دبوسة ماء وجازوز وحلوة ويقعدوا طاولة هكا مزيانة وكل واحد كتابه في يده ويحس روحه اللي هو يناقشك أنت شبيك إني رأيي مش كما رأيك وكل واحد نعطيه الكتاب والكتاب ذيك يدور على قرابة 12 عبد وقتها هما يحسوا روحهم فرحانين هاني قريته باش جست أعطيني ناقشك أعطيني نبدي رأيي عندهم حرية يتكلموا كما هما يحبوا خاطر مش كما نحس الكتاب ونقرأ كما هما
0: يعني مش تجي للمكتب باش تقرأ أكهو ساكت كلمة ليرة وفما حوار فما نقاش فما متابعة فما مرافقة في اختيار الكتب
1: مالا أني الموجودة لنا وحفزتهم اللي هي أول مرة حبينا تجربة 24 ساعة مطالعة بديناها من قسم الأطفال حتى الأطفال في رمضان عملنا 24 ساعة مطالعة على في ما ترش أي صغير ولا أي كبير ما فيش كتاب وصلنا في هيك الليلة قرابة 360 كتاب قريناه
0: ما شاء الله
1: حتى في شقان الفطر وإحنا قاعدين نشقوا في فطرنا كلنا بالقصة بتاعنا اللي فيها
0: والتلامذة شنية نوعية الكتب اللي يقبلوا عليها
1: أكثر؟ الحب والغرام والرومانسيات
0: جورجي زيدان وكجماعة
1: جورجي زيدان عنا أيوبة هوكا مغروم بيه كملها الكل ما شاء الله على ولدي
0: خاطراني كيفك أيوبة أخذ كنت صغيرة كنت مغرومة برشا بجورجي زيدان
1: فما مصطفى لطفي المنفلوطي مغرومين بيه عنا الفلسفة توا اللي هبطت لنا اللي هي جوزوفسكي واللي يلوجوا عليها برشا وإديسيون صحر عملت صحيت صغيرات دونك وليت ماشي اللي في عين زاد قاعده تخرج برشا
0: ماشيك نوعيه الكتب الجديده كل نتاع الالغاز ولا
1: كل الانترنت لا لا لا اللي في الانستغرام والفيسبوك لاداره الاداب مش موافقه عليهم اصلا مهم ما فيهمش عبره دونك ما يدخلولناش يعني بيدي ما نشريش كتب نقول لهم نحبكم تقراو من المكتبه ديجا حتى البطوله الوطنيه هاي في دورتها الخامسه ما خذاوش كتب من البر ما حبيتهمش يشريو كتب من البر لازم يقراو من رصيد المكتبة باش هكاكا نتبعو بشوية
0: برشا مشاركين في المسابقة
1: برشا نبدا بالدفتر البرتقالي عندي فوق 250 واحد
0: ما شاء الله
1: دفتر برتقالي يعني 12 13 14 الأصفر عندي 25 الأزرق مش برشا الأزرق خاطر الفئة العمرية 25 ل 40 سنة هذوما كل ماما أوكا داخلين مع أولادهم أما
0: أحسن تعملوا بالطبيعة يشجعوا في أولادهم بطريقة ذيك
1: لا حتى أولادهم ما يقراوش كل كاني نقرأ نحب نشارك كان عنا مدام صباح الريشي ومدام حسنة المكاوي هي وبنت هو ولدها نجحوا مثلا تكمل في الرمادي برشا زادة ما شاء الله عندي فوق 50
0: نعم
1: آخر ما تقاعدين قاعدين في الدار
0: آخر كتاب قريته أنت
1: مرأة خاص بأني قريته عديته مدام زهور
0: هو بيدو اللي حكيت عليه
1: مدام زهور شكرا المبخوت روعة
0: رغبتوني باش نقرا
1: هو الطلياني هو كاتب الطلياني احنا ما قريناش الطلياني اما كي قرينا هذه فهمنا على شنو يقصد خسر احنا في تونس اما تحدي الفشل اللي يقرا اللي يبدا روحه يرى روحه فاشل يتحدى روحه يولي يقرا
0: نعم يعطيك صحه مدام زينب ان شاء الله بالتوفيق شكرا لك
1: مرحبا

0: الله ينزلنا من الآن.
1: لقاء الأبطال.
2: نواصل حوارنا في برنامج اقرأ لتعيش أكثر في فضاء المكتبة العمومية بسوسة، وفرحانة برشا الحقيقة على خاطرني أمام عائلة ومحلاها يعني الحاجة هذه، أنه الأم تقود فعل القراءة وتكون موجودة في فضاء المكتبة العمومية مرفوقة بأطفالها. مدام إيمان، صباح خير، مرحبا بك. تعرفوا عليك
3: إيمان وردة، أستاذة محاضرة في الإلكترونيك المدمجة في جامعة سوسة، أم لثلاثة توأم لينا وحسين وياسين.
2: تقدم فيهم بالترتيب، قلت لي كله بيناتهم دقيقة دقيقة دقيقة ربي فضلهم لك.
3: عايشك ماسي عليك.
2: مدام إيمان، بالحق معناها مهم جدا أنك تكون القدوة مع أطفالك. علاش خيرت ساعة تجيبهم للمكتبة وتجي معهم للمكتبة وما قلتش أنا قادرة نوفر الكتب ونعمل مكتبة في الدار وحدي؟
3: هو أنا الحقيقة عنا مكتبات في الدار، مش مكتبة في الدار. والله هي بديت
2: ملا شنو اللي يفرق أنك في عوض تطالع في الدار تجي تطالع لهنا؟
3: ما شاء الله التأطير. أنا كلقيت الفريق هذا، ما أنا لوج عليه الفريق هذا بصراحة. وفي المدارس متاعنا المعلمين أكثريتهم مش ما نظلمش يكتفيوا بالبرنامج معناها. وحتى كما حكيت تفضلت بكري سيادتك وحكيت الفقرة متاع الانتاج الكتابي وليت تلقين، ما هيش انتاج، ما فهمت، ما وليت أكثريتهم
2: أولياء يحضروا فقرات حول المواضيع
3: ومشي أحفظ وتحطها وكهو. معناتها ما لقيتش كيما
2: قلنا، فمش مجال هكا للتميز والإبداع،
3: ما لقيتش الطريقة اللي احنا قرينا بها. كي تعرفت على مدام فاتن بالحق راهو اكتشفت افراد طاقم تاع عمل انا شفت بيه. انا قلت هذا هو فين نحط الصغار وكاو، وليت فين ما عندها حاجه مسابقات فين اي حاجه انا نشاركهم وندخلهم الصغار. واكتشف حتى هما ولي ولاد المكتبه، معناها عائله اخرى اكتشفوا في اون اوتر فامي يتعاملوا معاها في يعرفوا بعضهم، معناها الناس كلها بعضها هنا.
2: نعم. علاقتك بالمطالعة من وقتاش بدأت؟
3: أنا شخصي أنا الوالد معلم، معناها بطبيعتي من ولنا صغيرة ما كنت أقتصر على العربية والفرنسية بصراحة، الإنجليزية ما كنتش نطالع. صغار أنا في التعليم عندي فراغ وقت، فما عندنا وقت فراغ مقارنة بالأعمال الأخرى. دونك كنت ناخذ قصة يحفظوها، يحفظوا بارتي منها، نشيلهم أكسسوار ويعملوها مسرحية، وهكيكا هذيك هو لعبنا في الدار. مش ما نلعب التليفون، أنا ضد الشاشة، أي نوع متاع شاشة، تلفزة، تليفون، تابلت، أنا ضد. أنا شخصيا ضد، باش مش تملى الوقت متاع الصغير كان أنت مش بتحطه قدام ميكرون. المطالعة كيفاش مش تشرح مطالعة أي اليوم القصة هذه، مش نشيلكم جوي متاحة واكسسواراتها ودنيا كل واحد يخذوا. نتذكر بدينا في بالي بالغراب والثعلب، أصلا نصنعوهم واحد غراب واحد ثعلب واحد راوي، نقسم لهم الأدوار عليهم ثلاثة وهكا تغرموا. كي جاوا للمكتبة شيخ وعاد لقاوها كبيرة والنظام
2: قاوة الظالة متاحهم. وشنو يعني لك المشاركة في البطولة الخاصة بالمطالعة؟
3: والله العظيم أنا بالنسبة لي خطر عملت الخيار أنه صغار يقرأوا في مدرسة خاصة، مش نشوف المستوى شنو ما مستوى صغاري في الوطني، معناها مش نحسه مش نفهم. وزيد من بعد زيد عملنا خيار مدرسة فرنسية، دونك مش نكمل نحافظ على العربية متاعي. بالنسبة لي ما أحسنش من أني نحطهم ديما يشاركوا في البطولة الوطنية المطالعة، معناتها كيكا نضمن مستوى العربية ما يهبطش، خاطر مش سهل مش انك تحافظ عليه وتطوره.
2: الأمهات اللي يتشكيوا ديما ولدي ما يحبش يطالع، نوفر القصص، نشري الكتب في الدار ولا غال ما حبش يقرأ، شنو نعمل له؟
3: هي ما هيش الطالع. هي طالع، انت توي طالع، هو هي مش
2: سهلة الحكاية،
3: واضح هي سيونتيفيكمون واضحة. المعادلة طالع توي طالع، اتربى توي تربى، تصرف بأدب توي تصرف بأدب، هذيك هي المعادلة. معناتها ما فماش
2: سر كبير يا أخي.
3: أي نعم. هو مرئيتك في وقت معين، ما نمش ما نظلمش خاطر بصراحة الأدوليسانس والمراهقة الصغار يتبدلوا شوية، أما في الأخر ولدك مرئيتك.
2: نعم. يعطيك الصحة، شكرا لك مدام إيمان. نحكيو مع لينا. عسلامة يا لينا.
4: عسلامة.
2: شنو أحوالك؟
4: بس الحمد لله.
2: أحكي لي على روحك شوية، أنت فاش تقرأ ساعة؟
4: أنا اسمي لينا الشويسي. عمري 12 سنة، نقرأ في مدرسة فرنسية بمستير.
2: كيفاش علاقتك بالكتاب، علاقتك بالمكتبة الجهوية، علاقتك بالمسابقة الخاصة بالمطالعة، فماشي تتويجات؟ أحكي لي على مسيرتك مع الكتاب ومع القراءة والمطالعة.
4: نجم نحكي بالعربية فصحك.
2: على راحتك.
4: أجد في حياتي يومية شغفا بالمعرفة والاكتشاف، لذلك أحرص على تطوير قدراتي بالمطالعات والتعلم المستمر. أجد في الكتب سحرا لا حدود له. في المطالعات بالنسبة إلي ليست مجرد هواية، بل هي جواز سفر الذي يمكنني من القيام برحلات في عوالم مختلفة.
2: نعم به. وشني يعني أكثر العناوين المحببة إلى قلبك؟ شني المواضيع التي تودين قراءتها؟ أنت تختار الروايات، تختار الكتب العلمية، تختار الشعر، ولا مطالعاتك متنوعة؟
4: أعشق قراءة الغاز، فهي تمكنني من التفكير، من القيام بالتفكير المنطقي، وأتمتع بالبحث عن المعطيات والبحث عن الحلول في
2: الإشكاليات التي تطرح في الكتابات هذه الخاصة بالألغاز. فماشي بعض الشخصيات اللي أنك وانت طالع تتمنى أنك تلتقي بها وتتحدث معها؟
4: فما الشخصيات مثلا المفتشين ولا المغامرين في القصص نتاع المغامرات.
2: نشوف خوك. مرحبا بك يا حسين، شنو حوالك؟
5: لاباس.
2: اختك اكبر منك بدقيقه مش برشا. صحاب في الدار؟
5: اي.
2: تقراوا مع بعضكم، تطالعوا نفس الكتب، ولا كل واحد عنده اختياراته الخاص؟
5: الحقيقه انا مغروب بالعلوم، اما في اما زوز نطالعوا عندنا مثلا الروايات البوليسيه مغرومين بيها.
2: تحب كيما اختك تحب الروايات البوليسيه والالغاز؟
5: ايه.
2: شنو تعلمت معناها من مطالعه الكتب؟ تحفظ فقرات؟ شنو طريقتك تلخص؟ شنو تعمل باش تستفيد؟
5: الطريقه نتاعي هي وقت نقرا الكتاب كل فقره تعجبني مثلا نقيدها، ومن بعد نجم نستفيد بها بعد في اي وقت
2: تستغلها معناها. وقت اللي تحتاج في الانتاج الكتابي تمد عبارات معناها ربما تكون زايد على اصحابك بالزيد المعرفي والمعجم اللغوي اللي وليت معناها ولا عندك اكتسبته من خلال المطالعه هكا ولا
5: صحيح.
2: شاركتش في بعض المسابقات؟ انت مشارك في البطوله؟
5: وربحت مره جائزه في القصه الرقميه.
2: في القصه الرقميه وشنو اخر؟
5: شاركت ثلاثة مرات في البطولة، هذه مرتي الثالثة، مرة الثالثة.
2: يظهر لي عندك أنت إضافة مدام إيمان، ربما تتذكر أكثر.
3: وفيت هذه المرة الرابعة، هما ثلاثة مرات لينا، ثلاثة مرات تتوج الرادس، تطلع الرادش معهم. حسين يشاركوا زادة في بيوتنا تقاسيم وكلمات دونك، وفي الحكواتي صغير، في نادي الأديب الصغير، حتى في الكتابات الأدبية مشاركين. رويس ياسين هو اللي توج مرتين ربح الجائزة هذيا،
2: على هذاك هو قاعد يحتاج نحكي معه. تفضل سي ياسين. تفضل. مرحبا بك سي ياسين. شنو حوالك؟
6: لاباس.
2: صافا
6: الحمد لله.
2: تحب تتحدث على علاقتك بالكتب؟ قداش عمرك ساعة انت؟
6: 12.
2: اللي في عمرك وما عندهم حتى علاقة بالمطالعة وما يقراوش، شنو تقول لهم؟
6: الحل الوحيد انه يطالعوا نحيلهم الكرو.
2: هذا كلام ماما، وانت اقتنعت به اكيد. ما عندكش تليفون في الدار؟
6: ما عنديش، ما عندي تابلت.
2: عندك تابلت؟ اي تابلت تستعملها في المطالعة ولا هكا وهكا؟
6: والله وقت المطالعة وقت التابلت.
2: وشني الجوائز اللي خذيتها انت؟
6: وازمرتين تاع الكاتب، انه كتبت قصص وتوشت بهم. عندك روح الروح تحكي على فلسطين ما في شكل حيوانات، وعلى الواحد اللي طاح في سيدي بوزيد الحيط ذاك تاع الكوليج
2: في الرقابة.
6: وعندي زاد مرتين وصلت في نارادس.
2: وبطبيعة تنوي تواصل المشوار خاطرك انت مازلت صغير وباش تكمل مع المطالعة إلى ما لا نهاية. نتصور الطالع كان بالعربية؟
6: لا.
2: شنية اللغات اللي طالع بها مال؟
6: طالع بالفرنسية اللي ما فيها من جمال ودقة التعبير. اللغة الإسبانية
2: زادة ما شاء الله.
6: نقرأ إسبانية الخاسر في المدرسة بثقافتها الغنية وإيقاعها العذب. وبيان سور لونجلي، لغة العالم والتكنولوجيا والتواصل العالم.
2: يعطيك الصحة، برافو والله. شنو تحب تقول للي قاعدين يسمعوا فيك في علاقة بالكتب وبالمطالعة؟ أو لينا تحب تقول حاجة؟ أعطي لينا.
4: نحب نقول اللي المطالعة اللي هي الكتاب هو خير جليس للإنسان، واللي
2: باباتك ساي طالع ولا كيما ماما؟
4: أي طبعا هو اللي أنا وردت عليه الشغف بالحب الألغاز والروايات البوليسية، خاطر هو ديما يقرأ.
2: أعطيك الصحة، شكرا ليك، ربي فرحك بيهم ومحليها كيف تكون العائلة الكل منخرطة في فعل المطالعة والقراءة. شكرا.
1: مبادرات تقرأ.
2: نسعد أيضا باستقبال الأستاذ المتقاعد قسومة قسومة. مرحبا بيك، صباح النور أستاذ، أهلا وسهلا بيك.
7: بيك عايشك.
2: الكتاب طبعا رفيق العمر، وانت بعد الخبرة والتجربة الكبيرة هذه، المطالعة حسب رأيك في زمانكم وفي هذا الزمن نجم نعمل مقارنة؟ فما فرق ما بين جيلك كيفاش كان يقبل على الكتاب وعلى المطالعة وبين جيل اليوم، ولا ترى كيف كيف؟
7: لا شك هناك تحول كبير، الإنسانية ككل تمر بمنعرج تحولات كبرى مست عديد
2: يعني. شنية الفروق مثلا بين القارئ يعني أمس وقارئ اليوم؟
7: الكتاب يعني العصر الآن أصبح عصر صورة ليس عصر الكتاب، وبالتالي الكتاب يعيش محنة حقيقية، ونحن يعني في إطار محاولة نجم نقول التجديف ضد التيار، يعني نحاول بما استطعنا أن يبقى، لأن الكتاب في الحقيقة له دور لا يمكن الاستغناء عنه مطلقا.
2: نعم.
7: لكن هذا يحتاج إلى جهد كبير تتضافر فيه من كل الأطراف من أجل أن يستعيد أو يحافظ الكتاب على موقع في حياة الإنسان، أن خطر يتهدد حتى المعرفة الإنسانية.
2: نعم.
7: أنها تتحول إلى صورة يعني ليس لها عمر وليس لها امتداد.
2: نعم.
7: المطالعة هذا دورها، يعني دورها هي استدامة المعرفة والمحافظة عليها، محافظة على تجارب إنسانية يعني من الضياع.
2: طبعا القراءة والمطالعة عادة ترافقك ما قبل التقاعد، مش عادة جديدة ربما لقيت روحك وقتك فاضي أكثر؟
7: لا في الحقيقة يعني علاقتي بالمطالعة ضربة في القدم، يعني نجم نقول تعود إلى سنة السادسة ابتدائي سنة 72، يعني معلم السنة السادسة ابتدائي اتخذ لنا مكتبة صغيرة في خزانة القسم، وكنا نتداول الكتب. ثم في تلك الصائفة بعد الحصول على الشهادة المرموقة أنذاك وهي السيزيام، اصطفت عند أخي الأكبر وكان خريج كلية الآداب ثم أصبح بعد ذلك مدير عام لإدارة البرامج بوزارة التربية القومية، اشترى لي سلسلة من القصص العالمي تصدرها دار المعارف أنذاك، جزيرة الكنز و غيرها من القصص، ومن هناك ابتدأ الشغف. في المرحلة الأولى أيضا حصلت على جائزة أولى في العربية سنة أولى نظام قديم يعني، ثم في السنة الثانية أيضا جائزة في الفرنسية عند مدام توليك ميشيل بورسوي دي زومبر، وتواصلت هذه العلاقة الحميمة مع المطالعة برغم أنه وقع لي انحراف في مسيرتي الدراسية. أخي معناها الأكبر رغم تخرجي من الآداب فإنه أصر أن أتوجه إلى العلوم، وكانت في ذلك الوقت يعني موجة من الدعوة إلى العلوم والتكنولوجيا، فكان تخرجي في مادة الرياضيات، لكن وصلت العلاقة وكتبت الشعر في مرحلة من المراحل.
2: نعم.
7: ونزلت ضيفا دعت المنستير أكثر من مرة في واحة المبدعين عند المرحوم
2: محمد
7: البدوي.
2: نعم.
7: تامر الغزي و عامر بوعزة ورشيد زعفران، وكذلك لدى الصديق حبيب مرموش في قصيدة لكل مستمع نهاية الثمانينات.
2: نعم.
7: وبقيت العلاقة متواصلة يعني بالمطالعة والقراءة.
2: الوقت ربما أثناء التقاعد تلقى روحك متفرغ أكثر، ترافق الكتاب أكثر.
7: أكيد أكيد، الفرصة يعني الحال على شرف المهنة تمنح متسع من الوقت للمطالعة حتى اختيار نوعيتها.
2: وشنية نوعية الكتب اللي تقراها توا؟ خاطر مع تقدم العمر، مع النضج، مع الوعي أكثر، مع تكون جملة من يعني فما تراكم للمعرفة، الاختيار يتغير.
7: لا شك لا شك، من نحن في مرحلة الاختيار، أو لأن نحن في الربع الساعة الأخير من العمر، فأصبح
2: ربي طول عمرك
7: عايشك الوقت، أصبح معناها نحن في في صراع مع الوقت. نعم. وبالتالي أصبحنا نختار. في المرحلة راح كنت معناها أطالع
2: ما تقع عليه عينيك،
7: أي نوع وشكل معناها. نعم. وأنا لي مكتبة، أنا محترمة، كنت أطالع من مكتبتي الخاصة، فيها بعض ألف من الكتب، لكنها متنوعة، من الأدب رواية وشعرا للفكر والفلسفة، الكتب الدينية والمراجع وغيرها، حتى الكتب العلمية. الآن أصبحت معناها ممكن أعتمد على بعض ما أقرأه من تقييمات أو من دراسات نقدية حول بعض المؤلفات، فهي توجهني أكثر في اختيار. رجعت شيئا ما إلى الأدب، معناها حتى الأدب الحقيقة أنا لاحظت في المدة الأخيرة في مستوى الكتابة الروائية في تونس هناك تطور كبير جدا.
2: نعم.
7: فترة سابقة قبل كانت عندنا بعض قصص بسيطة من التوت المر عروس المتوي أو الدقلة فعرجين هالبشر خير، الآن لنا
2: أما هي كتب حية لا
7: هي
2: تموت.
7: هي حية لا تموت. نعم. لشكل، ولكنها عبرت عن مرحلة من المراحل. الآن الرواية تطورت بشكل كبير، يعني أن كما قيامة الحشاشين للهادي التيمومي، أو نزل دار الأكابر للأمير غنيم، يعني رواية كبيرة عظيمة جعلتني أرجع أأكثر أقرأ منها الأدب. نعم. رواية. نعم. الشعر دي كمان علاقة
2: تطور في يعني القضايا المشتغل عليها، ولا تحكي على الأسلوب، ربما أسلوب مختلف معاصر اللي ما نعيشه من تطور.
7: نعم، الروائي الحديث أصبح يعني يمتلك أدوات، منها بالاطلاع على النقد الأدبي، يمتلك على أدوات أكبر من الروائيين القدامى في الكتاب، من حيث الحبكة، من حيث اختيار الموضوع.
2: ذكرت زوز أسماء أكاديميين هما وعلى. نعم. مستوى. نعم. عالي من المعرفة.
7: نعم.
2: والعلم.
7: نعم. نعم. هما قبلين يكونوا روائيين، هما منها مختصين في العربية.
2: نعم.
7: بالتالي ذلك معناها أفادهم كثيرا في كتابتهم، هناك معناها سجلات يعودون إليها، معناها في التاريخ، في علم النفس، في علم الاجتماع، تجعل هذه الرواية معناها بمستوى معناها مرموق
2: فيها من العمق الكثير. نعم. وكأنها يعني شاهد على عصر، كأنها. نعم. تاريخ لمرحلة مهمة، خاصة. نعم. نحكي على نزيل دار الأكابر لأميرة غنيم.
7: نعم.
2: رواية مهمة أبدعت فيها أميرة. نعم. ونالت. نعم. ما تستحق من جوائز.
7: نعم.
2: ومسيرتها مستمرة أميرة، من الأصوات الأدبية. نعم. المتميزة. نعم. مش في تونس فقط، وإنما في عالمنا. نعم. العربي ككل.
7: نعم. حتى الهادي التميم وأنت كتابته منها ممتازة أيضا.
2: نعم.
7: وله متمكن من اللغة العربية ومنها بشكل بديع، منها يشد القارئ، وهذا ربما هو اللي يحفز
2: هو
7: أكثر على القراءة.
2: الملفت سي أستاذي الكريم أنه حتى على صفحات التواصل الاجتماعي نلقى نوادي خاصة بالمطالعة، وفيها تبادل للكتب، وفيها دعوة لتقديم تلخيص بعض الكتب التي لم نتمكن من الاطلاع عليها. يعني تحس فما كأنها رحلة العودة إلى المطالعة، والدعوة الكبيرة من قبل الأطراف جميعا، يعني إدارة ومجتمع مدني، الكل يدعو إلى القراءة وإلى المطالعة. نعم. فما نوع من المصالحة مع الكتاب؟
7: نعم نعم، يعني حتى الشبكة العنكبوتية اللي كانت متهمة أنها منها أضرت بالكتاب، هي أصبحت توظفوا لإعادة جلب القارئ للكتاب، كما. نعم. أشرت من خلال معنى تقديم بعض التلخيص للمؤلفات الحديثة بعربية وفرنسية، يعني تلعب دور مهم، لأن الدخول لهذه الشبكات أصبح الآن معناها مشعب. نعم. مشعب بشكل كبير، والجميع معناها يدخل لهذه المحطات، فهذا مهم أيضا في توظيفها لخدمة المطالعة وإعادة الاعتبار للكتاب والمطالعة من جديد.
2: نعم، شكرا جزيلا لك، نورتنا أستاذ.
7: نضيف نقطة بسيطة، يعني كيف جئت للبطولة الوطنية؟ في الحقيقة كما أشرت كنت وطالع من خلال مكتبتي الخاصة، لكن فترة فترات أردت التنويع فذهبت إلى المكتبة العمومية بالقلعة الصغرى للاشتراك، فاقترحوا علي الدخول في البطولة الوطنية وشاركت فيها في 3 مناسبات، نلت فيها في مناسبتين، الدورة الثانية والدورة الثالثة، جائزة ثالثة ثم جائزة رابعة في البطولة الوطنية. نعم. هذه كانت العلاقة بهذه البطولة.
2: نعم.
7: وشكرا لإذاعة المنستير.
2: يعطيك الصحة ومرحبا بك ونورتنا.
7: شكرا.
2: إذا نصل معكم هكذا مستمعينا الكرام إلى ختام هذا العدد من برنامج اقرأ لتعيش أكثر، وتجولنا خلال هذا العدد في رحاب المكتبة العمومية بسوسة. نعيدكم بزيارة ثانية إلى ذات المكتبة. شكرا على متابعتكم، مع أجمل تحيات حمدي النقبي، خالد الشرفي، ورب حبد اللوي. إلى اللقاء.
8: Oh no!

0: نقرأ فنرى أبعد، نقرأ فنفهم أعمق، نقرأ فنحيا أجمل.
1: اقرأ لتعيش أكثر.
0: اقرأ لتعيش أكثر، موعد مع عوالم الفكر والكلمة وشغف القراءة مع ربح عبد اللاوي. اقرأ.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المونستير.
3: إذاعة المونستير، صوت الذي وحب كبير.
2: في التقرير السنوي لسنة 2025 الصادر في جوان 2026 أفاد البنك المركزي التونسي أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقات المتجددة سجل نمواً بنسبة 35.5%، خاصة مشاريع إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقة الشمسية. أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شواد عن الشروع في صياغة خارطة طريق عملية تهدف إلى تطوير الكفاءات وتعزيز قابلية تشغيليتهم ودعم تنافسية القطاع لتلبية الحاجيات المتجددة من المهن والكفاءات في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال. لوحت الجامعة العامة للنقل في بيان لها بإقرار إضراب عام في كامل قطاع النقل داعية إلى عقد هيئة إدارية قطاعية لتقييم الأوضاع واتخاذ القرارات النضالية المناسبة للرد على استمرار تجاهل المطالب المشروعة وتعطيل تنفيذ الاتفاقيات. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم تدمير 85 منشأة عسكرية أمريكية بمقر الأسطول الخامس في البحرين وقاعدة علي السالم بالكويت بالصواريخ والمسيرات، وذلك ردا على ضربات الجيش الأمريكي الذي انتهك مذكرة التفاهم عبر شنه غارات على قواعد ساحلية ومواقع مدنية. من جانبه صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم الموقع مع إيران لإنهاء الصراع انتهت، مضيفا أنه لا يرغب في التعامل مع طهران مستقبلا. وأدلى ترامب بالتصريحات في أنقرة قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة. وفي وقت سابق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت سلسلة ضربات قوية على إيران ردا على هجمات استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. تصافحون زميلينا سلغارياني والسيدة منيرة الشريف في برنامج لو نحيتك، متابعة طيبة.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف بالبحرية قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة لفائدة جيش البحر فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.

استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: مرحبا، اهلا وسهلا، نهاركم زين بكل مستمعي اذاعه المنستير كالعاده في موعدنا جديد، موعدنا الثالث في البرمجه الصيفيه فيما يخص لون حياتك. معكم منيره كالعاده، معكم محمد، معكم دكاتره بطبيعه الحال. كل مره فما اختصاص، فما بيطلب منكم دائما ننظر في طلبات الساده المستمعين والمستمعات فيما يخص المواضيع المطروحه، كذلك الهلال الاحمر المتمثل بحضور سي وسيم اللي يعطي بعض الدلائل في إيش نعمل الخاصة بفصل الصيف وكيفية الوقاية من حوادث فصل الصيف. مرحبا بك يا منيرة، منورة كالعادة.
1: مرحبا بكل مستمعيني، مرحبا بكم،
0: شعبنا فيكم
1: النور والسرور، وإن شاء الله يا ربي عدي لي مات على خير.
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله. أنا حبيت نقول
1: أن ردوا بالكم، ردوا بالكم
0: مسخان.
1: أيوة ردوا بالكم
0: يا ناس يا مستمعين. أنا كيف نحط ستاتيو ولا نحكي على سخانة قادمة ولا نقول لكم ردوا بالكم، راهو القادم لازمكم تاخذوا الحيطة، راهو دول العالم الكل قاعدة واخذة حيطتها من ظاهرة النينيو، يلزمكم تدخلوا وتبربشوا وتلوجوا وتعرفوا اش معناها ظاهرة النينيو اللي تجي بعد سنوات، مرة بعد قداش من عام. يعني هي ظاهرة فيها اشتداد كبير في درجة الحرارة، يعني ارتفاع كبير في درجة الحرارة، يعني فيه معناها صارت في الفترة هذيك ظاهرة الجفاف، قلة معناها كما نقولوها أنواع من الخضر والماكلة بسبب الجفاف، صارت يعني مشاكل كبيرة برشا، يعني احنا منحبوهاش تصير. على هذاك نقول لكم خذوا الحيطة، خاصة للناس اللي عندهم الأمراض المزمنة كيف أنا مثلا، اللي ما يلزمهمش يخرجوا في الشمس، ما يخرجوهمش في وقت الذروة، ما يخرجوش من 11 للأربعة، يحاولوا قدر الامكان انهم يتفادوا التوقيت هذاك، يخرجوا
1: بشكل
0: يقضيوا شهورهم الصباح بكري. الناس اللي تعلقوا ويقولوا يزي ما ندخلوش في ما نعرفش شنو قدره ربي، وما ندخلوش في ما نعرفش باللي يزي يزيو من هالريق، يزيو من هالكلام، يزيو من هالمستوى اللي ما عادش راهو مستوى، راهو ما يرضيش.
1: والعلم زاد
0: العلم، اي ربي امن بالعلماء وكرم العلماء، يعيشكم يزيهم هلا غطتم هالريق البارد اللي تقولوا فيه، سامحوني في الكلمه نطقتوني على خاطر راهو ما يجيش اللي تقولوا فيه. احنا من جانب التوعيه نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم، راهو انطلاق من 13 جويليا الاسبوع القادم، راهو درجه الحراره
1: باش
0: تكون كبيره برشا، ردوا بالكم على ماتكم وعلى بيتكم وعلى صغيرات وعلى وعليكم التوعيه معروفة.
1: معروفة فترة توسو، قل لك توسو
0: لا هذه يا منيرة ظاهرة،
1: ولكن زادت عليها،
0: زادت عليها الظاهرة هذه، معنى يلزمكم تاخذوا الحيطة، سخانة ماهيش عادية، ماهيش عادية حتى بالنسبة لمشكل البشرة وحتى الحيوانات، حتى يعني مش يقعنوا فوق برشا حيوانات. ردوا بالكم على حيواناتكم، الناس اللي تحط كلابها في السطوحة، الناس اللي تحط في الماشية هكاك معناها في الشمس، والحصنة اللي تلقاهم معرضين مسكنات بالحق تشوف فيهم معناها في الصيف، معناها كيفاش على البحر على الشواطئ باش يهزوا السياح، ما همش معنى
1: في الشمس كل شيء،
0: قداش من حصان طاح بسبب درجة الحرارة، قداش من حوادث صارت معناها نفوق حيوانات بسبب
1: الحيوان.
0: الشمس احنا ننصحوا فيكم وخايفين عليكم، انا ما يحبش يخاف ويبدا يدخل في الدين ويدخل في ما نعرفش الامور، ما انا مانيش عارفه كيفاش. ربي يهديكم، ربي يهديكم، خاطر انتم كي تقولوا هكاك تخليوا الناس ما تاخذش الحيطه وقاعدين معناها تحبوا الناس تموت. على كل حال هذه النقطه حبيت نعرج عليها منيره، خاطر
1: ان شاء الله علاش لا، مهمة جدا.
0: ما يجيش انكم تتفاعلوا هكاك وتقولوا هكاك. انا نصحتكم انتم على كيفكم، اللي يحب ياخذ الحيطه ربي معاه، وربي دائما ينظر للناس اللي تخاف معناها من هالظواهر، واللي تقول ادعيه وتقولوا حاجات معناها باش ربي يقول ربي يلطف بينا وكها، ربي
1: يلطف بينا، ولكن ناخذوا الحيطه زاده. سبحان الله.
0: باي منيره ركزي، ديما منوره،
1: يعيشك مرحبا بكم اليوم، ديما الحصه خفيفه ومن كل شيء ناخذوا برنامج صيفي من كل شيء شوية باش نعطيكم التجميل. التجميل ضروري ونحبوه الناس كل، لسقيكم، ترتيب القدمين، ترتيب الوجه، نحيو البقايا على الكحلة، هذوما نحبوه في الصيف احنا، معناها هالي ماسك هذوما لم ياخذوا لكمش برشا وقت وتقاوهم في المطبخ موجود معاكم، معناها حبيت أن نقول لكم
0: حاجات من الكوجينة كما قولوا منكم ليكم ورخيصة،
1: ما كمش تشري وما كمش مش تمشي ومعناها بالذمة،
0: ما كمش تخسروا برشا فلوس، معناها حاجة
1: فص العظمة الأصفر بهي هكا ناخذوا فص عظمة أصفر، ناخذوا شوية معجون الأسنان بيضة، والكل عندنا الدونت فريس في الدار، أكل الدونت فريس إيش عنده مفعول،
0: صحيح
1: راهو شيء غريب،
0: خاصة لك الحرق تتحرق بالغاز في ساحة طرف الدونت فريس على
1: التنظيف والماسك وكل شيء يصلح لكم، شوية معجون من كل شيء، ناخذوا شوية معك الفص هذاك، ناخذوا مغرفة قهوة إنشاء مغرفة قهوة شاي، خاطر المغرفة قهوة تعمل لك وجهك ويديك ورقبتك والكل.
0: قهوة عربي ولا الفاضل نتاع الفلتر؟
1: ناخذوا القهوة يا ما سريعة الذوبان ولا بن ما تساش، ناخذوا زوز مغارف معناها ماء ورد هذاك باش نبلو به. نجيو لك الخليط هذاك مع العظمة ونخلطوا الكل، راهي سهلة مهلة، توليك كريمة مش جارية مش شكل عقدة، وتفرشها شنو تعملوا، حتى تحط بين كفوفك وتدهن وجهك الكل والرقبة ويديك والبقايا لكلك السمرة اللي هي فيها بقايا حبوب ولا حاجة، وخليها حتى تشيح، وبعد شوية ما فاتر تنحيها، وبعد بالماء البارد تغسل وجهك وتفقد النتيجة، راهي طيبة،
0: نتيجة باهرة عن تجربة.
1: هذه الأولى. ناخذ احنا زاد حوايج اخرى، نحيو بها السموريه نتاع الوجه، معناها في بعض الاحيان بعض اللي يتقلق يقول لك بقايا حبوب وجهي سمار من الشمس، ناخذ مغرفه انشاء، ديما انشاء علاش نستعملوه ناس، على خطر باش نشدوا به الماسك باش تشد لنا، مغرفه انشاء ناخذ كعبه بطاطا، والبطاطا هذه شنو نعملوا لها، البطاطا هذه نقصها على شطرين ونجيو الشطر ونبداو نفلحوا فيه بالسكينه باش هي تسيبك الماء نتاعها المرطب هذاك. به
0: انشاء
1: لا لا توا احنا ناخذوا شطر
0: اي نتاع البطاطا انشاء،
1: واحنا باش ناخذوا زاد ما غير فنشاء معاها. به ونجيو لك الشطر الكعبه هذيك ونحطوا فوقها طريف انشاء وطريف معجون الاسنان زاد، وتبدا تدهن به الوجه معناها بكل وجه جبين الرقبه اليدين راهي تبيض برشا، وتنحي لك كسموريه وتنحي لك بقايا الحبوب. هذا هي الماسك الثاني. تو نمشيو لترطيب الساقين اللي هو مشكل برشا برشا برشا ناس، اشنو نعملو؟ الساقين يلزمهم يترطبوا، هنا معناتها مش ناخذوا كما نجموا نعملوا كعبة البطاطا، راهو هذيك هي، ونحطوا فوقها مغرفة سكر، مغرفة سكر أكل الحرش مش سكر أرطب، راهو مش خاطر احنا نحبوا على حلاوة، احنا نحبوا أكل الحروشية هذيك، تحط فوقها مغرفة السكر وتحط مغرفة معجون أسنان مش برشا، معناها مغرفة ديما نقولوا القهوة ولا حتى اشترى، وهكا تجي تخلي الخليط هذاك فوق ساقيك مدة نصف ساعة تقريبا، وبعد تولي تغسل ساقيك بعد نصف ساعة تقريبا تلقاهم مراهو بيض، ما فماش حروشية، وانت عادي إذا كان فما حروشية من اللور راهو مش من نهارها تتنحى، مريرتين ثلاثة ما عادش تلقاها، تولي يومين تستعمل ماسك هذية راهو باهي باهي برشا، وبعد تغسل ساقيك فيه برشا ملح، تاخذ بانو تحط فيه ماء بارد تحط فيه برشا ملح، حفنة ملح معناها، وخليهم
0: نعرفوا هذه من وقت بماتي وماتك
1: يا عن جداتنا خليناها اي، ولكن هاو نزيدوا عليها الماسك هذية وتشوف وتفكروا
0: والله
1: تقول والله يرحم والدي.
0: برشا يسأل فيك منيرة استعملت الخميرة العربي في الصيف نجم نستعملوها ولا؟
1: والله جرب علاش خاطر جي ورا وذنك من تالي وتجرب شوي،
0: بس تشوفها تحقق
1: كان حمارت ولا حرقتك ابعد عليه، كان قعدت لك باهية راهو تنجم تعمل ماسك. جرب انت جرب، على خاطر فما بشرة حساسة راهو، وفما اللي معناها تنجم تتحمل، فهمت الناس هذاك علاش باه. احنا توا في الصيف نحبوا نعملوا التيزانة، ولكن مش لازم سخونة راهو التيزانة، نجم نعملوها كمشروب لأنها نافعة، وهذايا معناها إناس تقاهم الطب وأهل اختصاص
0: ولازم على خاطر تعرف ليش، خاطر يكثروا من المشويات وماكلة صحية في الصيف والشايح يعني يوصلوا معناها برشا يتعرضوا لك المشاكل في المسارن تاع الكونستيباسيون تاع القبض، كيف يشربوا تيزانة. مثلا التيزانة تعاونهم، يشربوا العصائر تعاونهم تكون دافية مش باردة برشا زادة
1: مش باردة، ردوا بالكم الماء باردة برشا
0: وهذاك راهو يقلق برشا،
1: ردوا بالكم إناس يا يبدا في الشارع ويجي سخون وبعد يجي لك الدبوسه يبدا يبقبق فيها. راه ورد بالكم اكبر خطر للبدن هو الماء البارد. خلط على الاقل خلط، حط شويه بارده وحط شويه من الدبوسه العاديه وهكا تكون عندك ماء هايل. باه احنا توا قلنا هالتيزانات هذوما اللي ينصحونا بها الطب والمختصين راهو باهين برشا، ولكن بعض الاحيان اني حبيت اطلعت عليها بصراحه وحفظتهم وقيتها حاجه باهيه، يندرى نغليوها والا نصب عليها الماء سخون.
0: هي التزانة تتغلى،
1: فهمت؟
0: عود القرنفل يتصب عليه الماء
1: يعطيك الصحه،
0: البسبس يتغلى
1: يعطيك الصحه. هك تعرف
0: فما حاجات ما تصب عليهم الماء.
1: نقولوا الكركم، الكركم نغليوه والا يتغلى يا إينيس.
0: بالحق
1: والله
0: يقولك يفقد قيمته الكل، كلها تتبخر.
1: تحط له ماء سخون وتغلي، راه ولدو بال
0: دوبلش
1: او هكا غلوه. نقولوا احنا غلوه، هي سخنه غلوت وانت غطيها،
0: تشرب معنا فلفل
1: اكحل، تشرب معاها شويه فلفل اكحل باش يشد. هذا ضروري. به نقولوا احنا الزنجبيل، الزنجبيل زاد يتغلى. النعناع، النعناع لا الماء نتاعو ما يتغلاش، ينقى. نخليوه النعناع فوق شوية الماء وبعد ما تحطش على النار بالكل. باه نقولوا احنا الميرامية ذيك محلاها، راهي راهي باهية باهية للبدن، وهذيك زادة تنقى ما نغليوهاش ما نغليوهاش. معناها اللي خديت لكم اللازم في اللازم. راهو القرنفل ينقى ما يتغلاش زاد، القرنفل ما يتغلاش. ناخذوا زاد الكليل الجبل،
0: كركدي زاد
1: تغليوه،
0: كركدي زاد
1: الكركدي
0: تصب عليه الماء
1: تصب عليه يعطيك الصحه. اي والقرفه، القرفه يابسه تغلى تتغلى، والقرنفل هاك القرنفل زاد يابس ولكنه ينقع، تحطوا فوقه شويه ماء سخون
0: وتخليه عرفتوه حتى وين يسيب قوام
1: يسيب. هي انت تو تغلي وتغطي وتخليها على جهه، كيف تعريها تلقى اللون تبدل، اللون الكل موجود لانها سيبت قوتها وبدت لونها. معناها هذه لاستيس الاولى اللي عطيتها لكم. نعطيكم حوايج اخرى اذا كان عندكم سؤالات، كان عندكم
0: فما تليفونات،
1: كان فما تليفونات مرحبا بكم. على كل
0: زين فماش تليفونات على
1: ما فماش. باه احنا ناخذوا استيس كل، معناها نقولوا احنا استيس اخرى فيها البيتنجال. البيتنجال احنا في الشرق ياكلوه برشا، واحنا في تونس ياما نستعملوه مقلي، والا فما اللي يحطوا في سلطه مشويه. اني واحده من الناس نحطوا في سلطه مشويه، راهو يعطي نكهه ويعطي مطعم
0: وتبدا السلطه.
1: اي تنجم تحط البصل زاد بكلهم، تدخلهم الفرن في الفلفل الاخضر وبتنجال وبصل وطماطم شطورة، وتحط سنون ثوم بقشرتهم وتحط شويه زيت من فوق حاضر، وتدخلها للفرن وشوف تطلع لك سلطه راهي بنا فيها بالقداء بالقداء. لكن احنا نشوفوا الاستيس هذية اللي احنا كيفاش نقليوه البيتنجال. البيتنجال كي نقليوه يشرب برشا زيت ويولي مش صحي. احنا باش ناكلوه بطريقه اللي هي مقليه ولكن صحيه. باه احنا ناخذوا زيت نظيف عاد بتبيع ومعناها ناخذوا حويجه غارقه باش هو كي يغطس فيها يلقى معناها يتقلي بالباهي. لكن شنو باش نعملوا احنا؟ ناخذوا ماء سخون قبل نقصوه جراير كيما تحبوا باش تقليوه، معناها الكعبه تقسموها جراير، وبعد تحطوها في ماء سخون ومعاه الخل،
0: مش القارص
1: لا، الخل
0: حالش.
1: الخل باه، وتحط له تخليه شويه فك الماء سخون، وبعد تستقطره أكاو. شنو تخليه يستقطر مليح مليح، وبعد تجي للزيت وتحطه في الزيت هذاك ما يشربش الزيت ويطلع معناها شايح يتقرمش تحت سنيك. راهو فيه مطعم ولذة جربته بصراحة مشي بالباهي بالباهي، يعني ما سخون فيه القلب ويقعد منفخ فيه وبعد هو يستقطر مليح، وهكا تكون حفظ على البيتنجال ماكلة صحية.
0: صحي صحي وفي برشا من نافع البيتنجال،
1: راهو منافع كبيرة
0: والله بنين برشا.
1: لا ياكلوا ني شوية قبل ما يرقد
0: بالحق
1: نافع.
0: كيفاش تاكلوا نايل تقرمش وتنجم تاكلوا؟
1: هو الواحد تقرمش هو محلاه
0: نحيلوا
1: القشره الكحله
0: صحيح
1: وتاكل الدخلانيه قطعه بركه في الليل قبل ما ترقد تبات كل كل
0: نحيل الكوليسترول تنقص معناها
1: تنقص ياسر ياسر تصفي هذوما دي ساستيوس
0: انا زوز مكلمات
1: صحيح ناخذوهم معي نشوفوا شكون كلمنا ويا مرحبا بهم تفضل هاي
0: مرحبا الو على السلامه
1: اهلا وسهلا مرحبا لالا تفضل
2: وبيك عايشك عواطف من القروان
1: عواطف مرحبا بعواطف ايوا اهالي القروان كلها
2: عايشك يا مدام ربي يخليك
1: تفضل يا عواطف
2: بربي يا مدام حبيت نسال تعطيني رسالة لبراج
1: لبراج مش عملناها لبراج عملناها
2: يا مدام انا ما حدا
1: ما رجعت لهاش ايناس ماذا بيك ذكرهم كيفاش ياخدوه قداش تقعد معناها
0: الحصة
1: موجودة أي
0: موجودة على اليوتيوب تلقاوها
1: على اليوتيوب يلوجوا الحصة نسيت التاريخ يعني بصراحة أنا
2: ما عنديش انترنت يا مدى
1: باهي يا عواطف
0: باهي مش تعود لك
1: باهي اقعد في الاستماع نشوفوا المكالمة الثانية
0: ألو على السلامة بعد عواطف شكون معانا أهلا وسهلا
1: مرحبا
0: ألو على السلامة مرحبا
2: كيف عايشة؟
0: وينك يا للا وين مشيت يا للا وينك؟
2: وين؟ معنا ومشينا كان المعمل نخدمه برا
0: ربي عينك يا للا
1: ربي عينكم وإن شاء الله يا ربي وقتكم طيب وإن شاء الله المكان اللي تخدموا فيه مرتاح إن شاء الله أيوة شكون معايا للا؟ شكون معايا؟ نعم أي مرحبا مرحبا أهلا وسهلا تفضل يا للا شنو سؤالك؟
2: أنا مدام منيرة نكلمك كان على وجهي بشرة ليس حساسة مدام منيرة ليس
1: مش واضحة صوتها
0: قالها بشرتها حساسة حساسة تتحرق بشرة شيش لطبيب جلدة
1: تتحرق بالشمس معناها ما
0: معناها بشرتها رهيفة برشة
1: أثر في يزم تغطي يزم
0: تغطي ما تغطي راسك
2: مدام منيرة حتى تحط سيترون ولا
1: ليه ما تحط السيترون أنت بشرتك ليه خطر السيترون يحرقك راهو وماضي انت اعمل البابونج راهو باهي ليك بالباهي بالباهي اللي البابونج نعم نعم نسمعك ونجاوبك اي اي
2: كيفاش نعمل البابونج
1: اي اي شبيه البابونج
2: كيفاش نعمل
1: باهي هاني باش نفسر لك اي اقعد اسمعني في الراديو ناخذ زهره البابونج هاو تتباع عند كل حد
2: عندي منا في الدار
1: بجا. عندك بلا شنو سهله برشا شنو تعملها تخدم غيرفة نتاع قهوة كافي لوجهك ورقبتك انت كان حد وجهك مغرفة قهوة تكفي وتحط عليها شوية ماء وتعملها غلوة شو نقولوا غلوة احنا مش كل تقعد تغلي حتى تسيب لا لا الغلوة انها غلال ماء غطيها واطفي عليها وخليها انت بعد خليها وقيت حتى تبرد لك خاطر احنا حاجتنا بها باردة انت تعري وتلقاها صفرة ولا صفرة وقتها هي سيبت قوتها الكل تحطها في دبيبسة وتحطها في الثلاجة وكل يوم في الصباح في العشية وقت تروح وقت اللي تحب تاخذ قطنة وتدهن بها وجهك ورقبتك ويديك إذا كان هما زادة حساسين والكل وتو تشوف راهي تنفعك وتبرد لك البشرة متاعك بالباهي بالباهي متفهمينة؟
0: اي سمعي
2: المعدنوس ما قلت على المعدنوس
1: ما المعدنوس ينحي لك لك السموريه و اي ما المعدنوس مش تحطه في الماء المعدنوس تعصره تهرسه تريحيه كيما تحب وتعصره كل الماء هذاك حشتنا به بقطنه تدهن به وجهك ينحي لك المش هذاك الغامق اذا كان موجود البقعه الغامقه تبرد بالباهي اي هاك عطيك زوز حويجات يعيشك يا لالا نهارك طيب ان شاء الله
0: شكرا لك يا لالا شكرا لك يلا
1: عندنا مكالمه اخرى
0: فما مكالمه اخرى ايمن ما فماش به واسطو
1: اذا منيره عندك سؤال انت ولا خنواصل
0: لا ما وصلتش
1: ما عندكش اسئله هما لهين بالبحر تو
0: لهيني بحر وسخانه اليوم مش عاديه
1: يا رب يا رب ان شاء الله انتم بعد لو قيت هدايا نظفوا الدويره وسكروها وبردوها
0: وانتم ما تخليوش من الصباح تدخل الشمس من الشباب
1: لا لا مش توا تهزوا رواحكم تمشوا البحر راهو ردوا بالكم 11
0: توا راه مروحوا عاد اللي مشاو الصباح بكري راهو
1: توا ما عادش تمشيو
0: ترتاحوا حتى الاربعاء
1: بعد الأربعة مشي وراه ورد بالكم صغيراتكم وسخانة وضربة الشمس لا قدر الله. إحنا ننصحوكم
0: هو البحر رحمة ودواء.
1: أنتم ما تعرفوا راهو
0: البحر رحمة ودواء.
1: ما وفهمش كوني شوف إنصاف
0: مسالش إنصاف مسالش
1: في قلبي
0: بنتك إنصاف يا ربي
1: إناس فضل. إناس الغالية شوف يا إناس إناس أخطر توا كلهم يحبوا يجاو صياف ويحبوا يمشيوا عوموا. يقول لك الواجهين احنا يضربوا النهار الكل مصباح لليل وهما في الشط وفي البحر
0: عليهم والله عندهم الوقت
1: من صحة عندهم في هشيليا
0: لا عندهم الحيطة فما
1: ليه عندهم موعد برمجوا
0: اللي تراها من نهار كامل عاملين لك البيوت اللي يشريوها شريين
1: ان شاء الله في الظل يقعدوا
0: لا فما ناس واعية الحقيقة
1: وتشربوا الماء
0: فما ناس واعية بالجلاسير ومرهم مريق لما
1: أما فما اللي مستنسين بالبحر ولا مش مستنسين
0: كل شيء
1: هذيك الأولى هذيك البوبيل هذيك وبعد ربطوها وتهزوا سويكان قيتوا بوبالة حطوها ما قيتوش هزوا معاكم الكربة وأول بوبالة تعرضكم سقطوها غادي اشني هي اللي باش تاخذ الوقت ما تاخذ حد شيء هكا ولا هيا به باهي
0: نعم نحب نقول نتقدم تحية الحميدة فاطمة بن جنات البنت مروة اللي تخرجت بنجاح وتفوق
1: الله ما شاء الله
0: ما شاء الله
1: ألف مبروك
0: كبروك يا حميدة ما شاء الله البنات الله وحد ربي فضلها لك مرام يا حميدة فاطمة بن جنات وكل أغاني الحسة كما هديت لبنيتك اليوم بالنسبة لي لو نحيت
1: إن شاء الله ألف مبروك
0: حياتها ديما ملونة
1: وكل من جحرة وفما برشا نجاحات
0: برشا صغاريت نسمع
1: برشا نجاحات في النوفيام وفي باش يمشيو للسيزيام
0: وباش
1: يدخلوا لي سي بيلوت وفما خرج جينا الجامعة وكل شيء موجود فيها الصيف إن شاء الله دياركم عامر وفرحانين يا رب إن شاء الله واللي عرس الكل مبروك عليه
0: واللي قادم على عرس إن شاء الله ألف مبروك
1: ألف مبروك إن شاء الله بكلهم إن شاء الله فرحانين
0: إن شاء الله تبارك
1: نحبوهم كان يفرحوا هكا ولا به أنت المرة اللي فات قلت لي زال عنا شوية وقت هاي نكمل لك الجلاس فيسع فيسع
0: فما تليفون أيمن يقول فما تليفون
1: ناخذوه التليفون
0: ألو عسلامة ومرحبا
1: يا مرحبا
2: الو السلام يا مدام منيره وإيناس
1: يسلمك مرحبا بيك شكون معنا
2: ويلكم
1: يحيشك ربي يفضلك
0: هذه صفاقسيه ظهرت لي ولينا
2: انا قرويه
1: قرويه مرحبا مرحبا بيك
0: مرحبا بيك
2: يعيشك
0: عايشك معنا
1: الاسم الكريم
2: معك مدام عايده من قروين
1: مدام عايده يا عايده اهلا وسهلا
2: يعيشك
1: يا عايده تفضلي يا عايده
2: بربي يا مدام منيره ثم مره جملت عليك في الاخر تحكي على زريعه الكتان للشعر اما ما عرفتش بالضبط كيفاش
1: زريعه الكتان للشعر سهله ماهي راهي تعمل لك كيراتين بالباهي وتجبب دهولك وتبدا تدردع راسك شعرك الكل يمشي معك
2: ما عرفتش كيفاش الطريقه بالضبط
1: لا سهله شوف رحيها رحيها به وبعد خد غليها غليها في شويه ماء غليها وغطيها خليها حتى تسيبك اللي نقوله جيل متاعها كالعابة
2: مثل

0: في الشعر وبعد تقعد صعيب. احنا حشتنا بالجل ناخذوه هذاك، ومادام هو معناها سخون مدافي مش سخون، تاخذ الشيطة اللي متاع الصبغة وتبدا تدهن شعرك بالسبلة بالسبلة وتخليه حتى يشيح فوقها حتى العشية، امشي العشية اغسلوا عادي جدا، وبعد حطك اللي ينعم الشعر
1: وحط بجدو باش ينعملها شعرها.
0: اي اي موزيد وتريف هكا وتو تشوف بعد تلقى يمه
1: شهرية.
0: تفضلي
1: ونرجع معاك باش نقول لك بسلامة.
0: واضح
2: واضح
0: باهي عايد
2: صحيح.
0: إن شاء الله يا ربي العواطف نعودوا لك الأبراج في الأسبوع القادم إن شاء الله.
3: إشهار. تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
4: إذاعة المنستير منكم وإليكم منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم 28-000-666. منكم
3: وإليكم.
4: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
5: ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و 95.7.
1: شكرا أيمن شابي. نرجع معك منيرة في كلمة الختام، تفضل.
0: إيه إن شاء الله في الأسبوع القادم نقدم لكم اللي طلبتوه. إن شاء
1: خاصة ما تنساش البرج ذا ياسر طالبين
0: البرج إن شاء الله يا رب.
1: أما ميجيش واحد ولا هو
0: يجي بروزاتا طاسة وبرج
1: طاسة وبرج بروزاتا ولا بالعصير
0: يا بروزاتا يا سيترونات
1: ولا سيترونات ومعها كلوز كما نعرفين بارد
0: تحبوا ونقصوا من الحلاوة وبر
1: أكا
0: هو الحلو
1: احنا شعب حلو.
0: على كل حال برنامج منوع من كل شيء وإن شاء الله الأسبوع القادم نلتقي.
1: إن شاء الله صحة دائما إن شاء الله ليك يا منيرة، وبعد شوية على باب دارك مع محمد. يلا بقى معنا في الاستماع.

0: على باب دارك مع محمد أمين. أهلا وسهلا بيك يا محمد، وتحية من خلالك الوالدة العزيزة اللي نحبها برشا، بدلها نفس الشعور.
1: يعطيك الصحة مدام
0: إيناس. يعيشك يعيشك، ربي يفضلك. ونحب نشكرك على مداخلتك الأولى اللي لقات انطباع طيب، كان رجع الصدى مزيان، وكل يسألوا عليك وشكون هلا اللي عنده قريحة ويحكي مليح ما شاء الله. ما شاء الله على شبابنا، فرحانين بيك المستمعين.
1: عيشك مدام إيناس، صباح النور سادة المستمعين.
0: صباحك فلو ياسمين.
1: عيشك سورتو الشباب، اني لاحظت برشا شباب سمعونا المرة اللي فاتت
0: الفئة معنا. العمورية شبابي أكثر منها من الفئة الأخرى. أي صحيح.
1: صحيح. أي طبعا كما تعرف هما برشا شباب مقبلين على الزواج، إن شاء الله ربي يعاونهم وينظموا في ديارهم بالموجود.
0: ماذا بكم تزبروا يحكم خطر أي. الوقت قاعد يتعدى وعمل الدنيا تصعب، ما نزيدوش
1: صحيح.
0: نوهجوهم كما نقولوا، ما توا وين قد ما تلقى في روحك قد ما تلقى أمورك مريجة لباس.
1: أي بالضبط. دونك احنا اليوم في برنامج متاعنا اليوم باش نحكيو على الالوان، باش نحكيو على الدهن، باش نحكيو على معناها حتى باش نحكيو شويه حتى على الكوتي هيستوريك، باش نحكيو كيفاش جدودنا قبل كانوا يدهنوا ديارهم، ما كانوش يدهنوا بالدهن اللي نعرفوه توا بالسيرفاسير
0: وبالجير،
1: كانوا يدهنوا بالجير العربي. الجير العربي كيما تعرفوا برشا ممكن السادة المستمعين يعرفوا الطريقه نتاع الدهن كيفاش كانت. ياخذوا الحجر، الحجر الجيري هذاك في برشا بلايص في الجمهوريه التونسيه نجموا نستخرجوا منه الاحجار هذه، نحرقوها في ديفور بدي تمبيراتور معينه، وبعد نطفيوها بالماء تقعد تتخمر بريود فتره معينه، وبعد يولي فما نطلعوا.
0: قداش الفتره محمد امين؟
1: والله تنجم تكون ايامات معناتها، هي مده طويله معناتها، يقعد يتخمر كالجير هذاك لين يولي حاضر باش ندهنوا به المحلات نتاعنا، وندهنوا به الداخلي وخارجي. راهو فهمتني، فيه برشا برشا كما نقولوا مزايا بالضبط. الجير هذايا معناتها يحمي من الفطريات، ما تعيش عليه الفطريات، سي انتي بكتيري
0: الحشرات،
1: اي الحشرات ما تحبوش، ما يضرش الانسان بالكل انا حتى الصغار، وحتى شنو الحاجات، الحاجه الوحيده نقولوني تقلق فيه هي الملمس نتاعه، التكستور نتاعه حرشه شويه مش كيما الدهن نتاعنا توا، هذا هو. مي الجير راهو حاجه باهيه، رجعيني له توا
0: رجعين
1: اي رجعيني له. فما برشا توا الناس قاعده تبعد تهرب من المدينه وتهرب من الضغط نتاع الحياه، قاعدين يبنيوا بعيد في الجبال في السواني، يبنيوا كذاك الديار
0: من ضجيج الحياه.
1: فوالا قاعدين يدهنوا بك الجير العربي بك والحاجه اللي برشا ما يعرفوهاش راهو نجموا نلونوه.
0: اي
1: نجموا نحطوا له فما تنتوره طبيعيه
0: لو.
1: فهمت، ولونوه بالوان باستيل دي كولور هكا فاتحين شويه، معناها يعطينا.
0: وين يلقاوهم الالوان هذوما؟
1: موجودين بارتو، ما تفيت في الكانكوري تاع الجير.
0: لا مش على الجير، الالوان المضافه للجير.
1: فما المصانع تاعهم تاع اللي يصنعوا في الدهن نلقاو عندهم هم الحقيقه عندهم دي لابوراتوار توا يخدموا ليل ونهار باش يعطيونا ديما حاجات معناها طبيعيه. حتى الدهن توا اللي معناتها يدهنوا به قاعدين يسعوا باش ينقصوا من لي برودوي شيميك ويمشيوا لكل ما هو طبيعي وكل ما هو معناها صديق للبيئه نقولوا احنا فهمتني. دونك نلقاوهم في المصانع نتاع الدهن، نلقاوهم في لي كانكوري، نلقاو الصبغات هذه اللي نجموا نلونوا بها الجير العربي. الجير العربي فيه مزايا اخرى، ينظم لك الرطوبه في الفضاء، معناها يخلي الحيوط تتنفس مش كيما الدهانات توا الموجوده معناها تسكر معناتها كريمه وتقول غلفت الحيط بالبلاستيك. ما يخليش حتى الحيوط تتنفس، وذاك راهو عنده مردود بعد سلبي على الحيوط وعلى الدار وعلى التنفس نتاعنا وعلى
0: النفسيه
1: وعلى النفسيه. فوالا مهم برشا النفسيه. بالضبط. زاد التكلفه نتاعو رخيصه، فيه شارم مزيان برشا، معناها راهو الجير راهو فيه حاجه كيما قلت لك، فيه منظر مزيان، في اكلي تكستور نتاعو اكل معناتها منظر ياسر ياسر حلو. كيما قلت لك معناتها تو برشا قاعدين راجعين وندهنوا بالجير العربي سورتو في الفساد، حتى المباني المتطوره تو قاعدين فما ناخذوا كدي بارتي ساعات ندهنوهم بالجير باش يعطيك التكستور نقولوا احنا مع الضوء في الليل تولي فيها جماليه كبيره برشا. هذا هو.
0: يعطيك الصحة. أنت كل معلومة مرفقة بصورة محمد أمين.
1: طيب
0: الصورة الأولى اللي قاعدين نحكي عليها هي الصورة اللي فيها
1: الصورة اللي فيها اللي فيها الدار هذيك
0: دار أي. دار اللي فيها أي. كل مجلس هكا عربي
1: كل مجلس ملون
0: لي ديفان هذوك القاعدة أي. العربي
1: هذيا
0: فيها حتى الحيط يعني لحقت من الفوق كما بكري معناها باللوح كانوا يعملوا يعطيوا فيه شارم ورونق
1: يعاون
0: برشا على التهوئة وعلى
1: حتى على الإيزولاسيون حتى على الإيزولاسيون على معناتها كي تبدا الدار بارده تقعد بارده معناتها تبدا تقف تبدا اكسبوزي للشمس دونك ما تسخنش الدار في ساعه كي تبدا بك التقنيه هذيك معناها قبل الناس قبل راهو كي كانوا يدهنوا بالطريقه هيك بك الجير
0: يعرفوا علاش
1: والله ساعات نقول حتى الفتره يعني حتى الفتره عاونتهم برشا معناها توكي تقول له انت راهو هذاك سي تاني زولون معناتها تيرميك السقف هذاك ما يفهمكش راه وقت اللي يحلوا كشبيبكات الصغار من الفوق للتهوئه كما خاطر السخانه تطلع الفوق والهواء البارد يجي من اللوطه راهو معناها الفتره عاونتهم شويه لكن حتى هما كانوا يبحثوا معناها كانوا يبحثوا برشا على
0: انه يلقاو حلول محمد بالطيب الدار العربي محلاها عمرها ما تسخن ديما البيوت باردين
1: اي ما هذاك سي جراسك السقف معناها كالسقف لك الفوت
0: والفايونس
1: والفايونس الفايونس راهو عازل معناتها راهو شوف احنا تو باش نحكيهم بعد في الفقره الثانيه باش نحكيو على عن دي وعلى راهو الفايونس صحيح منظره جميل برشا لكن ما يخليش الحيوت تتنفس معناها يسكر كريمون على كل شيء معناتها كيف ما حاجه في الحيط ما تراهاش
0: يعني نجم يكون فما ندي ولكن محصور وراك الفيونس هذاك
1: جوستومون بعد ساعات فما برشا ديار عربي ندخلوا لهم ساعات نلقاوك الفيونس كل طاح مناش هذاك الكل طاح من دي
0: فهمت كملوا ملي محمد
1: به بوشك احنا تو دخلنا في الدي وفي المشاكل هذه نتاع الدهن هو المدهن راهو موضوع كبير ياسر الحقيقه راهو حتى حصه بساعتين راهو ولا بثلاثه سوايع ما تلفقش
0: مش حتى الاسبوع القادم
1: ايه ناخذ كل مره ناخذ
0: حاجه هامه برشا لانه ناس مقبله على الزواج وقاعده تحضر في بيوتها فما اللي ياخذ معناها كما نقولوها الفوق يبني فوق بوه وامه فما اللي ياخذ بارتي من الدار زاده بالقسمه يبني في دار بوه يحب يقعد يعني في اطار ربط الصله ديما بين مع الشباب والدين وصلة الرحم الاختيار يكون معناها موفق من الشباب الحقيقة ريتهم يستشيروا برشا مهندسي ديكور ويمشيوا يستشيروا
1: هو الاستشارة ايجا نقول لك راهو كيلك سوا تسأل الارشيتكت انتريور متاعك راهو هو اللي نجم يعاونك برشا بالضبط المهندس الداخلي ولا المهندس المعماري زاد حتى هو عنده كلمته في لي شونتيي متاعنا فهمت دونك
0: معناها بالدرجة أولى نمشيوا المهندس ديكور
1: بالدرجه الاولى شوف ما نحبش نعمل مشاكل
0: لا مش مشاكل
1: أي.
0: نحكيو على الباز هي الدار تبدا بالعرس دونك
1: بالعرس شوف
0: الاصل الدار هو يوجهك
1: شوف الدار نبداو ديما نمشيو للمهندس المعماري اول واحد المهندس المعماري هو اللي باش يحضر لنا الدار كيفاش تتخدم لي كلوزون تاعها ولا من بعد في مرحله ثانيه نمشيو للمهندس المدني لابشي يعطينا الستركتور متاع الدار باش يعطينا العرس متاعها كيفاش باش تعمل ينجم هو المهندس المدني باش يخدم اون كولابوراسيون مع الارشيتيك دانتيريور وحتى الارشيتيك دانتيريور ينجم يدخل في الكونسيبسيون متاع الدار مع المهندس المعماري مع الثلاثه هذوما اللي تروز انترفونون هذوما باش يخدموا مع بعضهم وباش يوصلوا في الاخر احنا شنو الهدف متاعنا انه يوصل الحريف ولا يوصل مول الدار يعيش مرتاح في داره باش يعيش بالنصايح نتاع الارشيتكت والارشيتكت دانتيريور وحتى الانجينيور هذا جيني سيفيل المهندس المدني هذم الكل راهو نخدموا باش نوصلوا نعطيو ان برودوي مزيان يكون الحريف فرحان
0: اكيد انتم باش تعاونوه باش من اجل انه يعيش في بيئه سليمه وباش يعيش صغيرات وخطرينا برشا الامراض هذه اللي تخص حاجات ماهيش طبيعيه أي. وفيها معناها حاجات توكسيك كما الدهن اللي كنت تحكي عليه فيه مواد ساعات تتقلق
1: قبل قريت عند استاذ كان يقول لنا كلمه هو فما مقوله تقول الجسم السليم
0: العقل
1: السليم في الجسم السليم ولا هو زادها في البيت السليم
0: وفي الصحن السليم كله ما بعده
1: ماكلة أي
0: ماله
1: أما حتى البيت أو كيبدأ يكون إنسان يعيش في بيت في دار نظيفة في دار ما فيهاش بكتيريا ما فيهاش رطوبة كبيرة ياسر مش قلت الرطوبة رغم ما نحسوهاش احنا ما نحسوهاش برشا رطوبة في تونس في ديارنا
0: عنا برشا غبرة زيادة محمداني
1: عنا غبرة في صحيح
0: عنا برشا مش كما الدول
1: لا دول متقدمة وكتشوف
0: مش متقدمة مش مسألة متقدمة مش متقدمة دول غربية خاطر احنا عنا برشا معنا الفضاءات الشاسعة وعنا الصحراء وعنا معناها مش هما محصورين برشا بال وحاجة أخرى الأشجار وجود الأشجار يحافظوا على الأشجار متاعهم كيف نحن قص قص قص ناحي الشجرة ناحي هذيك تنظف الهواء وتنظف الغل
1: دونك الفضاء نتاعنا، الفضاء نتاعنا الداخلي اللي نعيشوا فيه راه كان نجيو نشوفوا نلقاو احنا باش ما نقولش اكثر نقولوا لانتيير نتاع حياتنا نعيشوا في ديارنا. دونك اذا كان ما نعطيوش قيمه لديارنا وما نعطيوش قيمه للالوان في ديارنا وما نعطيوش قيمه للتهوئه والاضاءه الطبيعيه وهذا اذا كان ما نعطيوش قيمه ما نجموش نعيشوا ما نجموش نكملوا حياتنا. معنا دارنا
0: ماهوش مالذك ماش تبدا الدار مالذك للراحه
1: ولا ولا
0: هذاك تشوف
1: برشا ناس راهم يحبوش يمشيوا لديارهم علاش خاطر ماهوش مرتاحين نفسانيا فيها.
0: باش ني الالوان تضفي يعني على النفسيه تخليك مرتاح؟
1: شوف الالوان راهي سبحان الله الموجوده اللي نشوفوها احنا في الطبيعه هذيك هي الالوان الازرق كيما لون الاستوديو نتاعنا ما شاء الله هاني كي ندخل
0: والله ننشرحوا
1: ما شاء والله. الله اللي هو لون السماء
0: والبحر
1: والبحر البحر هو بون هو ريفليكسيون تاع السماء
0: اي نعرف هو هو ترانسبارون
1: ما الناس كل تعرف البحر ازرق مي هو ليه هو دونك الالوان الترابيه زاد الكولور دو تير البيج والمارون
0: الاخضر
1: اللي حكينا عليه الجمعه اللي فاتت في
0: الاصفر اشعه في
1: الاصفر اي الاصفر ما نكثروش منه
0: انا نحبه ياسر
1: اي الاصفر ما نكثروش منه خاطر هو اكسيتون هو والاحمر الاحمر يعاون
0: البرتقالي
1: البرتقالي سي ريلاكسون مي مي
0: اللي يدخل ما يخرج
1: كيف كيف ما نكثروش منهم زيد الالوان هذه خاطر احسن الالوان هما في في في الديكوراسيون
0: ما يعطيو اضاءه محمد امين
1: يعطيو
0: اضاءه
1: يعطيو يعني يعطيو افيك افيك كلكو روتوش معناتها مش حاجه كبيره ياسر ما
0: نحكي على لي ريدو
1: انا يعني تو عندي حطينا دي فوتو على الالوان ما نعرفش قاعدين يشوفوا فيهم الساده المشاهدين ولا اما كل لون عنده الحقيقه معناتها اي معناتها الامباكت على النفسيه خاصه شوف حتى القيم الضوئيه اللي ماهمش الوان هما الابيض والجري والدرجات تاع الرمادي الكل والاسود راهو عندهم قيمه زاد هذوكم باش نعملوا بهم كونتراست نقولوا احنا في الفضاء الداخلي. دونك شوف مثلا تو احنا بكري حكينا على الرطوبه باش نرجع لك للرطوبه ولكن دي ولكن الحكايه هذيك الكل تو السادة المستمعين يقول لك تو اني بنيت داري ومن بعد شفت ساعات راهو الديار تلقاها معمرها عام ولا عامين وتشوفها كل اكنتيك اللي بدا فوق البلينتا هذاك نسميها لا رومونتي كابيلير احنا
0: الشقوق
1: اي الشقوق هذيك باش نجيوها اكنتي هذاك كل منين يجي شي يجي من الارض رطبه معناها علاش نقول يعني ديما نسالوا المهندسين راهم هما اللي نجموا ينصحونا وقت اللي احنا نجيو نعملوا خاطر هي الحيط شنو هو الحيط فيه بارتي من الحيط اونتيري في القاع والبارتي اللي ظاهرة الفوق هذيك اللي نشوفها احنا البارتي اونتيري هذيك هي اللي تبدا تمتص في الرطوبه وتبقى طالعه الفوق. دونك احنا كيفاش نحيوا المشكل هذايا اذا كان احنا وصلنا عملنا بنينا الدار نتاعنا وما قيناش كيفاش نعملوا فما انجكسيون نعملوها في جديد فما تجيو مثلا في البارتي فوق البلينتا بالضبط ونعملوا دي ترو نقبات في الحيط ونعملوا انجكسيون بالريزين هيدروفوب اوكي دونك نعملوا انجكسيون بالريزين تلفاسون يولي الحيط نتاعنا من اللوطه محمي بالريزين هذاك اللي ما عادش يخلي كل الهوميديتي هذيك تطلع لفوق اوكي دونك والا فما دي بلاك زاد دي بلاك ايزولون معناتها نحلوا من تحت البلينت وندخلوا كل بلاك هذوكم تحت الحيط باش ما يخعدش يخليوك الرطوبه هذيك تطلع لفوق. فما برشا طرق وراهم معناها افوار كابر كار
0: مش أي محمد امين تو انت تحكي على الغزين اللي باش تسكر كومبليتمون الهواء يعني ماش تدخل ماش تطلع الفوق الهواء وقت التبخر نتاع الحبيبات نتاع الماء أي. هي اللي باش تقعد ستاغنونت يعني تولي ستاغنونت اللوطة
1: مش تقعد في الارض
0: ما تاثرش على تولي تاثر على زليز نو تولي تاثر على الارضيه
1: شوف هو زليز والارضيه والكل راهو
0: يتحمى بالريزين
1: راهو لا الريزين راهو كان للحيوط كان للحيوط هو راهو من المستحسن راهو المهندسين الكل ينصحوا به هذيا يقول لك افرش البلاستيك قبل ما تعمل الشاب نتاعك نتاع الدار معناها نجيو على الدار الكل ناخذوا كل البلاستيك الكبير فهمت ونفرشوا به الدار الكل
0: اي ريتهم بالحق
1: اي نفرشوا به الدار الكل ميم حتى السيناجات نقولوا احنا فهمت نغلفوهم بالبلاستيك ونصبوا البيتون بتاعنا في الحاله هذه ما عادش يطلع عندي حتى كي تكون ارض فلاحيه كي تكون ارض شبعانه بالماء ما عادش يلقى منين يتعدى ما
0: عادش يلقى
1: ما تتكلفش برشا ما تتكلفش برشا معناها كي تشوف القيمه نتاعها ما تلقاش 0.01% من قيمه المصروف اللي تصرفوا على الدار الكل فهمت وتحميلنا ديارنا وقدره ربي لاباس. فما زاد التشقيق اللي قلت انت عليه انت فما لي فيسور اللي يطلعوا في الحيوط نتاعنا سورتو على الاكستيريور فما تشقيق طبيعي ما نقولوا احنا كلي ميكرو فيسور هذوكم اللي يصيروا بالديلاتاسيون معناها في التغيير بين بين بين فصل الشتاء وفصل الصيف ساعات تصير تشققات في الحيوط. التشققات هذيك تولي هي اللي تدخل لنا الميم تاع المطر، وكان فما هوميديتي تدخل من الغادي، وكان فما دونك التشققات هذيك شنو الحل نتاعها؟ الحل نتاعها في الدهن. فما نوعيات نتاع دهن كذا يبداو شقوق صغار، ديما نقول صغيره، مش فما تشقيقات كبار ساعات يفوتوا 3 و 4 ملم، هذوكم نشوفوه اذا نشوفوها ما مناش. التشقيق هذا شنو هو؟ فما توا دهن يدهنوا به في الاكستيريور، دهن إلاستيك يمشي يتحرك مع الحيط. دونك وقت اللي ندهنوا به معناتها كلك سوا في الصيف ولا في الشتاء، الشقوق هذوكم عاش نشوفوهم، وتولي الحل هذا معناها الحل مناسب للمشكلة
0: نتاع التشقيق
1: نتاع التشقيق في الاكستيريور. زاد فما الانفيلتراسيون دو ساعات تصير من السطح من فوق. احنا توا كيما نقول ديما نقول الجفون الكروتير نتاع السطح هذيك، الجفون الفوقاني بالكل.
0: اكثر مشاكل التوينز هي خاصه كي تجي المطر
1: فوالا الجفون هذاك نورمالمون راهو يصير يتخدم مون بيتون ارمي. المهندسين الكل يقولوا يتخدم مون بيتون ارمي، علاش؟ علاش مش ما تصيرش الانفيلتراسيون دو هذه؟ احنا شنو نعملوا بعد ما نصبوا الداله نبنيوه بالياجور؟ كي تبنيه بالياجور دونك بين الياجور والبيتون باش تصير الانفيلتراسيون دو، وش يهبط لنا في الحيوط، وش يهبط لنا على السقوفات نتاعنا، وش يهبط لنا. واحد تلقاه صارف 400-500 مليون على الدار ويبدا يشوف فيها تقطر من الفوق، معناها
0: اكثر مشاكل.
1: الحل نشوف الحل الاول، الحل اللي نقول ديما عليه نسمعوا كلام المهندس نتاعنا، راهو الحل رقم واحد، راهو ما تبنيش وحدك،
0: غير على طبيبك هذاك.
1: بالضبط. وفما تو برشا شنو يعمل؟ يلقاوك ندي هذاك اش يجي يعمل، يقشروا شويه ويقولوا له ها فما البرودوي هذا تدهن به اون فوا بورتو
0: ترانسبارون وما يعديش وترانسليسي.
1: ما فماش منها الحكايه هذه. راهو حتى برودوي فما ينجم ينحي لك كل ذي. كيما كالصغير، صغير اللي عنده سخانه، انت تعطيه دواء يطيح السخان، شوف السبب السخانه منين،
0: عارف السبب
1: نداوي سبب السخانه وبعد نعطيه دواء يطيح السخان، ولا السخانه تطيح وحدها. كي دخلنا حتى في الطب
0: خاطر بالحق معنا كيف نقول معنا الخطر اني قتل هم الكل هو باش تستنير به، يعني هو باش يعطيك، ما تقعدش بعد تاكل في صوابعك تقول اخزر بنيت وعملت الماء صراحه.
1: والله صار
0: مشكله كبيره،
1: راهي برشا حرفيه نتاعي راهم يجيو
0: اكثر مشكله نشوفها في الشتاء انا، وين تصب المطر تاكل بعضها، يعني السطوحات الكل تقطر، الحيوط تولي بندات، تولي بالماء، تولي اكثر حاجه صايره في تونس. ما فهمتش هل هو معناها خلل معناها عند
1: هو؟ والله نقول اني كان نسمعوا كلام المهندس المعماري نتاعنا والمهندس الداخلي والمهندس
0: قبل ما تجيب المقاول
1: المدني، قبل راهو هما يعطيوك النصايح الصحيحه اللي تنجم انت باش تحمي بهم روحك.
0: وراهو تنجم تجيبه حتى على عين المكان، يشوف
1: يجيك على عين المكان بطبيعه الحال يعطيك النصايح نتاعه، وراهو سي معناتها ماهيش حاجه، حتى التكلفه ماهيش تكلفه غاليه معناتها. دونك هذا هو دونك شنو نقول؟ يعني نقول لازمنا نعرفوا المشكل وين، سورتو في الفندي هذايا لازمنا نعرفوا المشكل منين جاي، نصلحوا المشكل ومن بعد نوليو ان ان ان
0: علاش حكينا على الطب؟ لازمنا نعرفوا الاسباب العله باش نوصلوا للدواء،
1: باش نوصلوا للدواء.
0: بالضبط. الوقايه خير من العلاج. كيف كيف راوي محمد امين؟ كيف شكرا لك محمد امين بالطيب، يعطيك الصحه على رغبتك المزيانه، وقفنا على باب الدار وشفنا برشا حلول، طلعنا حتى للسطح مش كان على باب الدار. يعطيك الصحه على الامامك الشامل هذايا، وعلى انا نفرح برشا لانه بالحافه ما تقدم حتى على مستوى التكوين الاكاديمي، لانه شوفوا شبابنا اللي كيف كنتي معناها مضلعين، تبارك الله مازلت صغير مضلع على الامور، معناها حقيقه فيها جزئيات يمكن ما تفطنلهاش لا مقاوله حتى حد. شكرا لك،
1: يعطيك الصحه.
0: شكرا لك على الفايده الحاصله. شكرا لك، ترجعوا على اليوتيوب باش ترجعوا للحصه وتشوفوها. شكرا لكم، يلا بقاو معنا في الاستماع بعد شويه. صحتك بالدنيا، وكذلك اش تعمل مع جماعه الهلال الاحمر او رئيس الهلال الاحمر سي وسيم، شكون حاضر يعطيكم بعض النصائح الوقائيه من حوادث اللطف يا ربي الصيف.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. بلغ حجم الأوراق النقدية الجديدة المصدرة 117 بليون ورقة نقدية خلال سنة 25 و2000 بقيمة جملية قدرت ب 3.5 مليون دينار، أي بزيادة سنوية تساوي 15.3% وفق ما ورد في التقرير السنوي لسنة 25 و2000 الصادر عن البنك المركزي التونسي. وتمثل هذه الإصدارات 28% من إجمالي سحب الأوراق النقدية من حيث القيمة، مكملة بذلك النقد المتأتي من فرز الإيداعات. انطلقت اليوم عملية التسجيل في خدمة الأرساليات القصيرة للحصول على نتائج دورة المراقبة لبكالوريا 26 و2000. وذكرت وزارة التربية في بلاغ لها أنها توفر خدمة لنشر نتائج امتحان البكالوريا في دورة المراقبة لهذه السنة بواسطة الأرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال SMS، وذلك بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال. يعقد مجلس نواب الشعب غدا جلسة عامة بداية من 10:30 صباحا ستخصص للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. أكدت الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر على أهمية احترام قواعد حفظ الصحة عند حفظ وأعداد الأغذية داخل المنزل، وذلك للوقاية من التسممات الغذائية والأمراض المنقولة عبر الطعام. وأوضحت في بلاغ نشرته وزارة الصحة أن النظافة الشخصية وخاصة غسل اليدين ونظافة المطبخ والفصل بين الأغذية النيئة والمطبوخة وحفظ المواد الغذائية في ظروف سليمة واستعمال الماء الصالح للشرب في أعداد المواد الغذائية هي ممارسات بسيطة تحمي صحة جميع أفراد الأسرة. قال المدير العام للمرصد التونسي للتشغيل والمهارات فخر الزعيبي أن دراسة عادتها الوزارة حددت وحددت بدقة المهن والكفاءات الأكثر طلبا في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال، كما رسمت خارطة توزيع احتياجاتها في 5 دول أوروبية وهي فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ، بما يساعد تونس على توجيه سياسات التكوين المهني والتعليم العالي نحو الاختصاصات التي تشهد طلبا متزايدا داخل الاتحاد الأوروبي. دوليا، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5% بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران. وقال ترامب أن مذكرة التفاهم الموقع مع إيران لإنهاء الصراع قد انتهت، مضيفا أنه لا يرغب في التعامل مع طهران. وأدى ترامب التصريحات في أنقرة قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية. ختم الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900.

0: في كل برمجة عنا جديد. برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لهذي.
1: أهلا وسهلا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المناسب. حكاية اليوم عن لاعب منبوذ أصبح بطل قومي. مهاجم ساهم بتتويج بلاده بكأس العالم بعد غياب 44 عام. من أهم إنجازاته الفردية أنه وحده ربح أفضل نسخة من البرازيل في تاريخ المونديال. كان جيل ذهبي متكون من سقراط زيكو فالكاو في مونديال إسبانيا 82. في مقابلة أطلق عليها الصحفيين مانشيت سارقة القرن. أما خلينا نرجع للبداية قبل مونديال إسبانيا 82، حتى واحد ما كان يتوقع أنه نجم حصتنا باش يكون ضمن قائمة لاتزوري. حتى اللاعب نفسه اتفاجأ، والفضل يرجع لشخص واحد وهو مدرب المنتخب الإيطالي إنزو بارزوت. كان عنده إيمان في قيمة اللاعب، تحمل الضغوط والانتقادات الكل حول استدعائه. كيفاش يتم استدعاء لاعب كان بعيد عن الملاعب لمدة عامين ومتورط في قضايا رهانات، وفوق هذا الكل شد الحبس. اللاعب ماهوش حاضر لا بدنيا ولا نفسيا في المنافسة الأقوى في تاريخ كرة القدم. بعد دور أول كارثي تتأهل إيطاليا بعد 3 تعادلات، وفي الدور الثاني ترجع الحاسة التهديفية لبطل قصتنا، واللي في 270 دقيقة لعبها يسجل 6 أهداف. 6 أهداف كانت حاسمة ضد كل من البرازيل هاتريك، وعلى ملعب الكامب نو في برشلونة في الدور النصف النهائي يسجل 2 أهداف ضد بولندا، وتتأهل إيطاليا للنهائي الكبير ضد ألمانيا الغربية. ومع ازدياد الثقة في إمكانياته كان كابوس على الألمان ويسجل الهدف الأول ويفتح الطريق لتتويج بلاده بالنجمة الثالثة. مونديال أنهى بجائزة أفضل لاعب وأفضل هداف والأهم التتويج بالكرة الذهبية. هذه قصة المنبوذ الذي أخرجوه من السجن ليقود إيطاليا إلى المجد. هذه حكاية أسطورة الأتزوري باولو روسي.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لهذيلي.

0: طبيب جراح، واليوم معنا طبيب جراح. مرحبوا بيه ترحب خاص. أهلا وسهلا بيك سي مصطفى.
1: أهلا وسهلا.
0: ديما ناخذوك بالطاير على الطاير هكا جاي من
1: شكرا على الاستضافة.
0: شكرا على وجهي سيدي، مرحبا بيك.
1: مبروك عليكم استوديو جديد محلاه.
0: عجبك برشا
1: ما شاء الله ما شاء الله، مواصفات عالمية هذه.
0: خليك ترتاح، يخليك ألوان ياسر مزيانة، فما تناسق الألوان
1: ما شاء الله.
0: الأخوة التقنيين زادة مشكورين جدا.
1: إن شاء الله ديما لذاعة المنستير متقدمة وتكون تعطي الإضافة يعني.
0: ربي فضلك دكتور، نعرفك تحبنا ونعرفك تحب إذاعة المنستير. به دكتور، اليوم موضوعنا بخصوص انطلاقا من طبعا باش نستغلوا الوقت باش معناها ناخذوا أكثر تفاصيل، خاطر عنا برشا ما شفناكش وما سمعناش المعلومات اللي تخص أمراض المفاصل والعظام اللي أنت طبعا مختص فيها. برشا يتشكوا من الركبة، وجعة الركبة، وتكثر هالوجيع في الصيف. انا سالتك سؤال قبل لا ندخل في صلب الموضوع، قلت هل هو صحيح انه الوجيع مثلا ليشكم البرد، ولا فماهش مصطلح البرد ليشكم تكثر عليه الاوجاع في الصيف اكثر من الشتاء ولا لا؟
1: اي هو ثم يعني بعض المعطيات الخاطئه يعني بالنسبه للمفهوم الشعبي للبرد. هو برد مش معناه طقس بارد، هو برد الشيء باللغه العربيه الفصحى معناها كي المبرد نتاع النجار، هو احتكاك. وهنا أنا معناها نوصل لصميم الموضوع. اليوم مش نحكيه على تآكل الغضروف في الركبة، بالفرنسية لارتروز دي جنو، اللي هو معناها مرض يعني منتشر بصفة كبيرة ياسر. تو نحكيه معناها في هذه الحصة يعني على مدى إصابة الأسباب ومعناها الكل. هو برد الركبة، هو من برد الركبة يعني ثم احتكاك. وهنا يعني ما معنى خشونة الركبة، احنا نسميها بالعربيه الفصحى خشونه الركبه، او تاكل الغضروف. احنا باللغه الدارجه نقولوا القروش ولا القرماشه، كل منطقه في تونس كيفاش تحكي بها. هو معناه حاجه تتحك هكا، برد الشيء وما عندوش علاقه يعني بالطقس، يعني بالطقس بارد ولا سخون.
0: وتوصل لدرجه انه معناه فيها الم كبيره راه،
1: اكيد
0: الزيت
1: أكيد.
0: اللي يحمي الكارتيلاج اللي بالضبط. يحمي القروش هو يولي معناه ينزل على بعضه، يحك على بعضه.
1: اي هو يعني هو البرد هذا ايش مش يعطي؟ مش يعطي احتكاك يعني في الغضروف، القروش، الكارتيلاج، ويتفتفت في وسط الركبه. وهنا بالطبيعه النتيجه تكون ان عندنا معناها الغشاء الزليلي، هي السينوفيا اللي دايره بالركبه، هي مش معناها هي مسؤوله على تنظيف الركبه، وهذاك علاش تصير معناها انتفاخات في الركبه. طبعا مش نحكيوا فيه هذا الشيء،
0: وتعمل الماء زاده
1: اكيد،
0: تعمل اثار جانبيه.
1: أكيد.
0: يعني هالمرض هذا يصيب عديد من المرضى كما قلنا، البورسنتاج يعني
1: أكيد.
0: العدد
1: أي هو
0: قاعد يكبر.
1: بالضبط بالضبط. هو مرض شائع جدا خاصه عند كبار السن، وفي بعض الحالات يصيب الفئه الشبابيه. فهمت؟ هنا نطرقوا للأسباب، الأسباب علاش إنسان عنده خشونة ركبة، أو علاش القروش متاعه بدأ يتهرى وبدأ يتفتفت، على خاطر ثم عدة أسباب منها.
0: ثم الوراثي ولا؟
1: أكيد ثم السمنة، الإصابات الرياضية. الإصابات الرياضية هي تقطع في الرباط الصليبي اللي جامون كروازي، أو في الغضروف الهلالي المينيسك، جرح المينيسك. هذوما يجمو إذا كان مداوش في الصغر يجمو معناها يعطيونا في الكبر، أو بعد 10-15 سنة يعني تآكل غضروفي وأرتروز دي جنو.
0: أعراضها صامتة؟
1: لا مش
0: من
1: صامتة.
0: الأول نحكي. لا. نحكي من الأول
1: ما هيش صامتة.
0: ما من الأول تعطي
1: لا ما هيش صامتة،
0: تعطي وجهة.
1: هي هو مرض واضح وصريح وعنده تمن الطرق وبعض للدلالات. ما نكمل الأسباب الكلشين. سألتي هنا الأعوجاجات. الأعوجاجات ثم احنا عباد عندهم يعني ركبة متاحهم يعني معوجة، معناها للداخل او للخارج، احنا نسميوها معناها جنيفا روم جنيفا الغوم. وباللغه العربيه الفصحى هو الركبه الفحجاء. تبدا احنا نقولوا الركبه الداخله لداخل معناها المعوجه من الداخل، او الركبه الروحاء الجنيفا الغوم ساق يمشي للبرة. هذه الاعوجاجات بطبيعه تتسبب يعني تاكل غضروفي في جهه من الركبه، يعني الضغط في الركبه تكون ماهيش متوازيه على كل الركبه، ولكن تكون جانبيه كسواء من الداخل أو الخارج. عن الأنسي والوحشي تسمى باللغة العربية الفصحى، وهذا يتسبب في تآكل. من الأسباب الأخرى، من الأسباب الأخرى هو يعني مخلفات كسور قديمة مفصلية. إذا كانت تضرب بالكارتيلاج عند بعض الكسور اللي تمشي في القروش بيدا، وتتجم يعني تسبب بعد سنوات يعني في تآكل غضروفي والأرتروز دي جنو. زاد ما ننساوش عن عامل كبير هو الشيخوخة، وهذا هي حكمة الله في الخلق. يعني الإنسان الغضروف متاعه معرض يعني للضعف وللتآكل بحكم شيخوخة بحكم مرور السنوات. لكن ثم هنا زاد أمور وراثية، ثم عائلات عندهم أكثر هم أكثر عرضة للأرتروز من عائلات أخرين تدخل فيها أمور وراثية اللي هي معناها تتسبب في تآكل الغضروف. ثم زاد احنا نقول لي مالادي ميتابوليك وما اللي يتسماو أمراض الاستقلاب اللي هما كما نقولوا السكر، ليبرتونسيون، ضغط الدم كما هو يعني تشحم الكبد، الكل ما ذوكم زاد هما يعطيو
0: عندهم دور،
1: اكيد عندهم دور ويجمو يتسبوا في تآكل الغضروفي.
0: شنو السبب اللي يخليه معناها كيفاش مثلا التشحم في الكبد يعطي معناها اصابه في الغضروف؟
1: هو هو هو
0: اي
1: هو يعطي سكونابيل باللغه الفرنسيه
0: انزيمات،
1: اي ثم انزيمات اللي هما يتسبوا لي اديبو معناها سيتوكين، هذوما اللي هما بعض الانزيمات اللي هما يتوردوا على اثر الامراض هذوما الميتابوليك الاستقلابيه ويجمو يجيو في وسط الرقبه ويهريو الغضروف.
0: مرات تقول تشحم هكا زيوت، لا
1: لا تشحم الكبد عنده كيما تعرف لي مالادي ميتابوليك اللي هما معناها عندهم برشا مضرات وبرشا كذا.
0: معناها اللي عنده هو... حاب نقول دكتور اللي عنده مثلا خشونه في الركبه ولا الغضروف هذا متاكل يلزم يمشي زادا يعمل كنترول على الكبده مثلا.
1: اكيد, أكيد ثم علاقه وتيده
0: تشخيص على بعض الاعضاء اللي تكون سبب.
1: هو ثم علاقه وتيده ما بين الامراض الميتابوليك هما الاستقلابيه نسميهم باللغه العربيه الفصحى سامحني
0: بالعكس يعطيك الصحه على الترجمه.
1: وهذوما معناها يزم بالطبيعة هو البدن كامل، يعني يزم الإنسان يعدل البدن متاعه في كل شيء، معناها كل شيء خاطر كله معناها
0: هما لابوي
1: لابوي وكل شيء بالضبط. هذا هو
0: نسبة الإصابات في العالم دكتور.
1: هو مرض شائع جدا، مرض شائع جدا تأكل الغضروف، وتقريبا يصيب 22% من السكان في العالم.
0: 22%
1: معناها رقم مهول جدا.
0: صحيح.
1: إذا كان العالم فيه 8 مليارات يعني تقريبا ربع السكان
0: مصاب
1: بتآكل، نحكي الغضاريف بصفة عامة الأرتروز وخاصة يعني مرض الركبة. نهيك أن في أوروبا الأحصائيات أوروبا كاملة فيها 100 مليون ساكن اللي هو عنده الأرتروز دي جنو أو التآكل الغضروفي. في تونس اللي همنا احنا في بلادنا تقدر هذه الإصابات للأشخاص الذي يتجاوز عمرهم 40 سنة 27.3%، أكثر من 40 سنة عندنا تقريبا ربع السكان معرض عنده الأعراض هذوما يعني متاع تأكل الغضروف كسوة في الركبة أو غيرها. نهيك أن 49.2% بالنسبة للأشخاص اللي عمرهم أكثر من 60 سنة، معناها نسب كبيرة جدا. وإذا كان وصلنا ل 75 سنة تقريبا 3/4 السكان معرض لتآكل الغضروف والأرتروز دي جنو بصفة خاصة،
0: وتصاب فيها النساء أكثر من الرجال حسب أكيد ما قاعدة
1: أكيد
0: نشوفه.
1: أي بالضبط يعني هي يعني ثم يعني النساء معرضة أكثر لتآكل الغضروفي لأسباب هرمونية بحتة
0: هرمونية بالضبط. يعني السمنة وهال
1: أكيد أكيد
0: كله داخل معناه. ردوا بالكم النساء بالحق خاطر وين نشوف فماش مرات تقول لك ما يشرك توجع فيها ولا اذا كان مش ركبه راهي الشوفي يعني
1: انا عندك
0: يعني زايده في الميزان
1: فوق 60 سنه تقريبا 50% من من المواطنين من السكان يعني معرضين لتاكل الغضروفي، معناها في الركبه او في اماكن اخرى كما تقول انت الكاحل الشوفي او المخروقه الهونش
0: في الليبول زاد
1: في الليبول اكيد اكيد هو في اليدين زاد في الاصابع
0: برشا
1: موجود برشا في الاصابع احنا نسميها وقت ما اصابات في الاصابع تسمى لمالادي ارتروزيك معناها مرض تاكل الغضروف اللي هو يمس معناها الاصابع نتاع اليد ويمس الظهر ويمس الركبه. هذا معناها ثلاثة حوايج اللي يتمسوا وقتها احنا ندخلوهم في خانه الامراض تاكل الغضروف او اللي مالادي ارتروزيك.
0: باهي شنو هي الاعراض دكتور؟
1: الاعراض هي ثم برشا علامات برشا اعراض. اول علامه بالطبيعه هي الالم، هو حدوث الم في مستوى مفصل الركبه في البدايه تكون هي ميكانيكيه. اش معناها احنا اوجاع ميكانيكيه يعني اثر الحركه معناها وقت واحد مرتاح ما عندوش اوجاع، لكن الاوجاع هذه يعني تتراكم وتتطور بالوقت وتولي حتى في حاله انسان مرتاح يكون عنده اوجاع، وهي معناها تدل على ان المرض هذا الركبه او الارتروز دي جنو هي مالادي ايفوليتيف، معناها هو مرض يتقدم بالعمر، ماهوش اذا كان بدا راهو مش يتواصل،
0: مش باش يقص،
1: مش يتواصل. من العلامات الاخرى
0: يعني ما نجموش نتفاداوه دكتور، اذا كان حصل ما
1: اكيد نتفاداوه. اكيد هنا بعد نحكيو على العلاج وعلى الوقايه، تو معناها نرجعوا للموضوع العلاج. وهنا من العلامات الاخرى هي انتفاخ الركبة مع زيادة إفرازات السائل الزليلي داخل المفصل، معناها يقول لك الركبة معناها فيها انتفاخ. العلامة الثالثة، العلامة الثالثة هي حدوث نقص في الحركة، وإحنا نقوله تيبس في الركبة، معناها تولي الإنسان ما يجمش يحركها برشا وعنده نقص في الحركة، وبالطبيعة هذا مش أثر على الحياة اليومية متاعه، ما يجمش يتحرك برشا، ما يجمش يمشي برشا، وشيء هذا معناها سيتان هانديكاب، يعني يخلي الإنسان في مراحل متقدمة أنه قاش يقدر على المشي ويؤدي يعني الواجبات متاعه في الحياة اليومية. وزادة يعني تجم يكون الركبة والعوجاجات في الركبة والأمراض المتقدمة تسبب يعني في عدم توازن، وعدم توازن هذا يجم يسبب في السقوط. ونرجع لهنا لشاشة العظام، خاطر بصفة عامة إذا كان أكثر من 50% فوق 60 هو عندنا زادة مشكلة كبيرة، معناها سان بروبليم دو سانتي بوبليك، يعني فيه يعني تداعيات كبيرة ياسر، يعني هو أن يسبب في كسور على مستوى عنق الفخذ لي فراكتور دي كولت فيمور، اللي هما من الأسباب من الأسباب أنه نلقاو أعوجاج في الركبة وعدم توازن، ومعناها الإنسان عنده يعني قائل للسقوط وحدوث الكسور. وانا في مهنتي علاش برشا مرضى معناها عملنا لهم حل للركبه نتاعهم ما بعد ما تكسروا على المخروقه، تلقاني عملنا لهم عمليه على المخروقه وبعد رجعنا لهم ومعناها مشينا للسبب اللي هو معناها علاج جراحي على مستوى الركبه، وتو بعد نطرقوا وقتاش يكون العلاج الجراحي. حاجه اخرى العلامات الاخرى هو ضمور عضلي، العضلة ربعية رؤوس الكوادريسيبس، العضلة الأمامية اللي فوق الركبة معناها تكون
0: تضمحل
1: وتبدأ ضعيفة. وقت نشوفوا احنا معناها بعض المرضى تلقى عندهم يعني ضمور عضلي، وتجم تكون معناها سبب كما قلت لك في حدوث إصابات، وخاصة يعني كسر المخروقة اللي هي تسمى حالة يعني نوعا ما خطيرة بالنسبة للمرضى اللي عندهم برشا أمراض، الأمراض هذوما الاستقلابية ومعهم زادة معهم هشاشة العظام، يعني عنده مشكلة في الغضروف وعنده هشاشة العظام. الفرق ما بين هشاشة العظام والغضروف والتآكل الغضروفي أو الارتروز، الارتروز تمس الكارتيلاج، الغضروف المشاشة اللي احنا نسميها يعني تآكل يقول لك القروش والقرماشة مريضة، وهشاشة العظام هو العظمة، فرق هذا الفرق، واحد مفصل والآخر في العظمة، هذا الفرق ما بين يعني الارتروز دي جنو، خاطر ثم يعني نوعا ما عدم فهم المصطلحات هذه العلمية ما بين هشاشة العظام الاوستيوبوروز وما بين يعني الارتروز دي جنو هي تآكل غضروفي أو خشونة الركبة.
0: إن شاء الله نحاولوا قدر الإمكان نوصل المعلومة للسادة المستمعين كما هي. حكينا على الأعراض، كيفاش نشخصوها؟
1: تشخيص المرض، هو المريض بالطبيعة مش يلتجئ للطبيب، اللي هو يعني التشخيص السريري، يعني المريض يكون عنده آلام، يكون عنده نقص في الحركة، يكون عنده أعوجاج في الركبة وكل، لكن التشخيص الرسمي هو معناها مش نطلب صور أشعة سينية، راديو، دي راديو جنو، وهنا راديو جنو حدها تكفي، راهو معناها ما نسحقوش في بعض الحالات الرنين المغناطيسي، التشخيص ما يكونش بالرنين المغناطيسي. بعض الحالات نطلبوا الرنين المغناطيسي، قداش مريض يجيني للعيادة وعنده رنين فيدو، ألور احنا في حاجة
0: للصور مش مطالبين بها،
1: صور أشعة سينية عادية راديو ستاندار
0: كافية
1: وكذا. وهنا هنا مش نفرقوا ما بين زوز حالات، هو التآكل الغضروفي يمر بأربع مراحل، المرحلة الأولى والثانية هما مراحل بدائية في المرض، وهنا يكون تآكل الغضروف أقل من 50% يعني من ليبيسور دي كارتيلاج، من من من خش
0: من من
1: وسع وسع بالضبط من وسع المفصل. وعندنا الحالات المتقدمة اللي هما مرحلة ثالثة ورابعة، اللي هي تكون نسبة يعني تآكل الغضروف أكثر من 50%، وهنا هذه مرحلة بالنسبة لنا مفصلية، ما شتينا ما بين المرحلة الأولى والثانية تسمى البدايات، ومرحلة الثالثة والرابعة.
0: نراش إذا كان فما تليفونات هويدة ف فما مكالمات هاتفية؟ ما فماش مكالمات هاتفية بين واصلوا.

0: من المرض في المرحلة الأولى والثانية، إذا كان مثلا ماش يعني اعوجاج بالنسبة للركبة ما وصلنا هنا نقص الوزن عنده قيمة كبيرة برشا. عندي بعض المرضى اللي نقصوا في الوزن متاحهم وما بقاش في حاجة لل
1: رجعت رجله معنا لا مساج لا حتى شيء،
0: ولكن هو مازال في المرحلة الأولى. أي لا زاد بالمساج،
1: بالمساج
0: هنا زاد العلاج الطبيعي اللي هو تمارين تقوية العضلات والنشاط البدني المنتظم. يعني احنا نطلبوا، احنا برشا عباد يعتقدوا ان في نحكي عن المرحلة الأولى من المرض ان المشي مش باهي للتآكل الغضروفي، يقول لك يزيد في الاحتكاك، مش صحيح. ان المشي هو تقوية العضلة، قد ما تتقوى العضلة قد ما الضغط ينقص على الركبة، وقد ما احنا نحافظوا على نوعية الغضروف الموجود في وسط الركبة.
1: هذاك علاش لازمنا على القليل نمشي ونتحركوا.
0: وهنا زاد كيف كيف واحد يبعد على الامراض الاستقلابيه، معناها الميتابوليزم، يعالج السكر نتاعو، يعالج الضغط الدم نتاعو، معناها يعمل ريجيم باش ينقص التشحم الكبد، فهمت، الاستياتوز ايباتيك، اللي هما مهمين جدا كله يعني كامل. هو احنا وقت ناخذ المريض ناخذوه بالكامل، اول ما نسال المريض عندك شي امراض، شو من الامراض، هنا ناخذ وقتنا مش ندقوا في الحاله في
1: وين وصلت الحاله قبل ما نشوف
0: بالضبط، مش احنا وكل. يعني ناخذ المريض معناها يعني
1: لذاته الكل
0: معناها جمليا، مش احنا ناخذ بالوقايه. الوقايه اذا كانت يعني عندها مكانه بالنسبه للمريض، وخاصه في المراحل الاولى من المرض. نمشيو ما بعد الوقاية ثم العلاج الطبي. العلاج الطبي كل ما هو جراحي اللي هو موجودين برشا، وعندي هنا عندنا برشا معتقدات شعبية يزمنا نحيوم طبعا مش نحكي فيهم بالقدا، ونحب نركز عليهم مش خاطر العباد يبعدوا أن يقول لك ثم لا هذا متصيرش وهذا كذا، مش نحكي عليهم. هما يعني ليزونتالجيكي ليزونتي انفلاماتوار، هما يعني مضادات الأوجاع ومضادات الالتهابات، على خاطر احنا الغضروف الغضره وقت معناها يتاكل الغضروف اكيد مش تكون يعني تفتت الغضروف في وسط الركبه اللي هي مش ينتج عنه التهابات وافرازات كبيره من السائل الزليلي لوسط الركبه، تولي يقول لك ركبتي فيها برشا ماء، زيت فيها برشا زيت. هنا لي زونتي انفلاماتوار عندهم قيمه، لي زونتي انفلاماتوار او ضد الالتهابات اللي هما عندهم قيمه كبيره برشا لتخفيف الالام، ولكن هذا كله دواء تخفيف للالام ما بين معناها ضد الاوجاع وضد الالتهابات. ولكن في حالات خاصه مش هذه نحب نركز عليها برشا، نلتجئ للحقن. الحقن نوعين، ثم نعم
1: نسمع فيك.
0: الحقن نوعين، الاولى هما استعمال الكورتيزول اللي هو عنده ان تري موفيز ريبيتاسيون عند المرضى. اش معناها معناها عند يقول لك انت مش تحقن لي كورتيزول، لا ما نحبش، وراهو يفتت وراهو يفسد.
1: يعرف المواطن
0: يعرف اكيد المواطن. احنا وقت يجي واحد انسان عندي للعياده وعنده انتفاخ في وسط الركبه، اش مش نعمل؟ احنا مش نعملوا عمليه شفت للسوائل الزايده اللي في وسط الركبه. يقول لك كيفاش هذه فيها معتقد كيف كيف، يقول لك نحيت لي الزيت من ركبتي، هو نحي من هوني السائل الزليلي، الغشاء الزليلي في وسط مش يرجع. وقتاش نلتجئ للحقن الكورتيزول ان بارتيكولير معناها بصفه خاصه، هو وقت عندنا التهابات حاده وما ثماش دواء واحد اخر. هنا نقول ان استعمال حقن الكورتيزول وارده، ما فيهاش مشكله اذا كان نحقنه ما اكثرش من مرتين في العام. اكثر من مرتين في العام هنا يولي الكورتيزول يكون عنده اضرار، ولهذا نحب نوصل المعلومه ان وقت احنا نعملوا عمليه شفط بالنسبه للسائل الزليلي الزائد، راهو ما احناش باش نحيو الزيت من الركبه، راهو مش يرجع، انت تنحي من هوني هو يرجع من هوني، ما ثم حتى اشكاليه، على خاطر عندنا الغشاء الزليلي يعني الحيط احنا اللي داير بالركبه، هو المهمه نتاعو هو تنظيف الركبه، ولكن هو زاد احنا ليبريفيكاسيون يعني تزييت الركبه، وصحيح على حكايه تزييت الركبه. هذا هي الكورتيزول، نجمو نستعملوه، نجمو نعملو شفط، ولكن بصفة يعني مدروسة في الحالات الحادة جدا مع انتفاخات، واللي هي
1: وقتلية للطبيب
0: بالضبط. وقتنا للعلاج لزونتي انفلاماتوار ضد الالتهابات وضد الأوجاع ما يكفيوش، وقتا نلتجئ للحقنة، راهو نقول وقت نستعملوا الحقن الكورتيزول ما كثرش من مرتين في العام، وقت نعملوا عملية شفط راهو ما ثمش إيذاء للغضروف نتاع الركبه. هذه معلومه جدا، اذا كان احنا مش نحقنوا اكثر من مرتين يولي ثم مشكله. دونك دو فوا دو فوا دو فوا بارون ما ثم حتى اشكاليه. وثم مش نتطرق الحقن الاخرى،
1: هذو
0: ما نستعمل لاسيد ايالونيك، بارك الله فيك، اللي هو نستعملوهم وقت ما ثمش التهابات في الركبه. لاسيد ايالونيك توا حاليا هما يستعملوه.

0: في عدة استعمال خاصة أنتي فيسمون
1: تجميل.
0: ضد الشيخوخة تترا يستعملوهم يعني في بالنسبة للتجميل. الأسيد يورونيك هو زاد عنده خاصية بالنسبة للغضروف، يقوي الغضروف، هو مكون من مكونات الغضروف. هنا الحقن هذوما ممتازين جدا، وخاصة نستعملوهم في المراحل الأولى. راهو فرق ما بين نحكيو الدواء الطبي العلاجي في المراحل الأولى من المرض وقت ما ثماش اعوجاجات. هنا الأسيد يورونيك راهو عنده مفعول كبير ياسر، وعندي انا في
1: السنوات التوالي هو موجود،
0: عندي تقريبا 15 سنه وانا نستعمل فيه في حالات معينه. مش اي مريض يجي نعطي ولا أسيد يورونيك. وانا بالمناسبه يوم 27 28 جوان اللي فارت في الحمامات
1: كنت في المؤتمر.
0: يعني كنا في مؤتمر وقدمت زوز مداخلات على هنا الخاصيات نتاع الأسيد يورونيك بالنسبه تاكل الغضروف في خشونه الركبه في المراحل الاولى من المرض.
1: يعطيك الصحه، نركزوا ناكدوا على اهميه انه في المراحل الاولى.
0: المرحله الاولى معناها مرحله اولى وثانيه، اقل من 50% من تاكل الغضروفي.
1: اذا كان شفنا الحالات هذا الكل وتشخصنا ومرينا بالمراحل الكل وما لقينا ما فماش حتى وجوب لهالشيء اللي كنت تحكي فيه، نمروا للجراحه.
0: بالضبط،
1: هذا
0: هنا الجراحه يقول لك معناها اللي يسال يعني يسال مدى نحتاج للجراحه بالنسبه لخشونه الركبه. يعني بصفه عامه الحالات الجراحيه هي الحالات المتقدمه، معناها وقت عندنا تآكل غضروفي أكثر من 50% أو في حالة اعوجاج. قلنا إحنا الاعوجاجات معناها الركبة الروحاء أو الفحجاء يتسبب في تآكل غضروفي جزئي، معناها جانب خاطر الضغط يكون موش على كامل الركبة وفي منطقة معينة. هنا عملية التقويم الجراحية، عملية التقويم الجراحية قمنا بهم ونقوموا بهم معناها في العالم أجمع وتعطي نتائج طيبة. لكن وقت عندي مرحلة أولى وثانية من المرض وقت عندي أعوجاج، هنا بصفة خاصة نجمو نستعملوا عملية التقويم. مش ردوا احنا نقولوا الركبة مسقمة مقاومة
1: ترجع
0: وهنا بالضبط ومازال عندنا كمية غضروف كبيرة في الركبة أكثر من 50%، وبهذه العملية هذه مش نحافظوا على بقية الغضروف لوسط الركبة. وإذا كان الحالة ما ثماش أعوجاج والحالة متقدمة جدا، مرحلة ثالثة أو مرحلة رابعة. المرحلة الرابعة هي تأكل غضروفي 100%، واللي بقاش ثم غضروف ولكن احتكاك عظمي، وهنا بالطبيعة الأوجاع والأعراض تكون كبيرة جدا، وقتها نلتجأ للجراحة المفصلية. إذا كان الأرتروز متاع الركبة موجودة بصفة يعني جانبية فقط، نجمو نستعملوا شطر بروتيز تسمى لبروتيز إيني كومبارتيمونتال، ولكن في معظم الحالات وفي أغلب الحالات نستعمل الركبة كاملة بروتيز توتال دي جنو، هي تبديل المفصل الاصطناعي اللي هو احنا نقدموه للمرضى كحل ممتاز، خاطر تطور برشا الجراحة هذه، تطورت برشا. راهو المريض اللي يعمل ركبة اصطناعية ماهوش باش يقعد في الفرش، احنا هي عملية مفصلية، عملية مفصلية ومن ثم موجود عملية مفصلية في المفصل، راهو تكون يساوي حركة من بعدها. احنا العملية هذه تنجح اذا كان المريض من النهار الثاني يجي يقوم، معناها يجي يعني كينيزي ثيرابوت متاع علاج معناها
1: طبيعي
0: يقوم معناها يمشيه من نهار الاول ويجم حاشاك يدخل التواليت نتاعو، خاطر هيك الهاجس الكبير عند المريض الكبير في العمر يقول لك انا كيفاش معناها، ويجم يقوم بالحركه شهرين او ثلاثه علاج طبيعي وتكون النتيجه جد طيبه. ولكن هنا راهو لي بروتيز ما نستعملوهم كان في الحالات المتقدمه جدا.
1: باه عندنا زوج مكالمات باش ناخذوهم بسرعه، لانه جانب الاسعاف وجانب طبعا اللي باش النصائح مش قدموهم فيما يخص مخاطر الصيف مع السيد والدكتور وسيم رئيس الهلال الاحمر بحمام سوسه، حاضر معنا باش يعطينا اكثر نصائح بالنسبه لارتفاع درجه الحراره ووجوب الحيطه خاصه في الايام القادمه. تفضل دكتور ناخذ المكالمة الأولى. لو عسلامة.
2: مرحبا بك مدام ينير.
1: مرحبا بك يا للا، مرحبا نورتنا.
2: عايشك بارك الله فيك.
1: تفضل سؤالك للدكتور مصطفى. تفضل.
2: أنا لمحل عندي هشاشة العظام مش كما قال الدكتور منها من الأرتروز، ما عنديش أرتروز، أما جاتني هشاشة العظام من الباراتيرويد.
1: معناها عطيني سؤالك يا مدام، سؤالك
2: عايز. نحب نعرف الباراتيرويد هذه تتنحى كان بالجراحه ولا عندهاش دواء تتنحى به.
1: يعطيك الصحه.
0: بون، هو الموضوع هو هشاشه العظام. هشاشه العظام هو يتسبب فيه معناها عند سن الياس بالنسبه للمراه بعد انقطاع العاده الشهريه. وعنا زادة نقص في الفيتامين ده. وثم في بعض الحالات وقت نقاو الفيتامين ده طايح برشة نعملوا تحليل متاع PTH. PTH هي باراتورمون اللي تحكي عليها اللي هي غدة، هي ببحث الغدة الدرقية يعني هما أربع كعبات. هنا نعملوا احنا وقت عندنا PTH طالع كما هي عندها نعملوا إيكوغرافي، نعملوا تلفزة أو إيرام مش نشخصه، فماشي نودول مثلا ماشي ورم بسيط اللي هو يتسبب في إفرازات كبيرة ياسر متاع الباراتورمون اللي يتسبب في نقص الفيتامين حاد في الفيتامين ده وتسبب في هشاشة العظام. في الحالات هذه إذا كان ثم ورم حميد ماهوش كونسير مش تفجعش الأخت، هو في الحالة هذه من المفروض يتم فيه جراحة واستئصال الورم الحميد هذا إذا كان ثم يعني ارتأى طبيب لوريل الأنف والحلق والحنجرة اللي يعني يزمون لها.
1: شكرا لك عايشك، سمعت الإجابة ما
0: تحل المشكلة وقتها.
1: شكرا لك. المكلمة الأخيرة لو عسلمة مرحبا.
3: لو عسلمة
1: مرحبا. للا مرحبا، سؤالك للدكتور تفضل.
3: برد نحب نسأل الدكتور، راني طلب مش أنا نعدي على ركبتي عندي معوجة في ال شوية معوجة كي مشيت عديت حكموا علي ببلاكة
1: بلاكة
0: أي تقويمة تقويمة بلاك بس عملوا أي كيما قلنا إذا كان أكيد ما أنا إذا كان ثم أعوجاج، الأعوجاج هو السبب الرئيسي لتأكل الغضروف جزء من الركبة يعني من الداخل ولا من الخارج متاع الركبة. هنا بطبيعة عملية التقويم تكون تعطي نتائج طيبة وتحافظنا على بقية الغضروف. هذا ما نستعملوها احنا في المرحلة الأولى والثانية من المرض، والطبيب وقت شخص احنا نطلبوا تصويرة تسمى راديو تيليمتريك ونحسبوا قداش لا ديزاكساسيون قداش ثم درجة اعوجاج، خاطر التصليح لنا مش يكون بصفة دقيقة جدا يعني مثلا نلقاو اعوجاج مثلا 7-8 درجات 10 درجات ونقوموا بعملية التقويم مش نحافظوا على بقية الغضروف. عملية البلاك هذه التقويم ما هيش صالحة إذا كان الغضروف متأكل بصفة كبيرة برشا.
1: مدام وطلب منها دونك معناها لازمها تقويم
0: أكيد
1: فقط.
0: أكيد.
1: شكرا ليك، شكرا ليكم، صحة دائما نسكل.
3: حبيت نسأل معناها يندرى معناها نعملها نقدم عليها على خاطر ما عندي حتى حد يتلهي بي لهنا في الدار
1: وحدي. أكيد تقدم عليها مدام الطبيب قال لك.
0: مدام هو كيما قلت لك هي مش هو مشي بالعملية هذه مش تحافظ لك على بقية الغضروف وتنحي لك الآلام والأوجاع
1: باش ترجع سلف نشاط،
0: وإذا كان ما زالت في المرحلة الأولى تجم حتى تربح 10 سنين من حياتك يعني.
1: شكرا لك، شكرا لكل مستمعينا، شكرا لك دكتور مصطفى قوبة على حضورك معنا اليوم.
0: بارك الله فيك على
1: سبيل السادة المستمعين والمستمعات.
0: شكرا جزيلا
1: نورتنا في الاستوديو
0: وعيشك وإحنا ديما موجودين إن شاء الله.
1: عيشك صحة دائما نسكر
0: بحول الله، معناها نعطيه نصائح للمرضى، وحبيت أنا نركز على بعض المعتقدات الخاطئة يقول لك هالزيت والمنار شنو هذا.
1: ربي يهدي ربي يهدي.
0: حبيت نعطي إيضاحات.
1: الحمد لله حالة شذة الحمد لله.
0: شكرا
1: شكرا دكتور مرة أخرى، لغرب الوقت ضبطنا إن شاء الله في مناسبة أخرى. إيش نعمل بعد شوية، ابقى معنا في الاستماع.

0: سلامتك سلامتك سلامتكم الناس الكل، وإن شاء الله يا ربي الموجة تكون هكا لطيفة جدا على السابحين واللي يرتادوا الشواطئ والبحور. قول لهم ردوا بالكم على روحكم، راهو سي وسيم نوركم الأسبوع الفارط. أما اليوم موضوع آخر باش ناخذوه مع سي وسيم. أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
1: صباح النور. إذا
0: رئيس جمعية الهلال الأحمر بحمام سوسة الناشط.
1: الناشط دوما
0: دوما والعنده قاعدة جماهيرية كبيرة. يحبوك برشا يا
1: ربي يستر إن شاء الله. ربي حبب خلق والله. إن شاء الله مرحبا بكل المستمعين. اليوم إن شاء الله اخترنا موضوع جديد أنت اقترحت علي. حبينا نحكي اليوم على ضيق التنفس واللي يعني يظهر برشا في هذه الفترة من السنة
0: ولا
1: في الفترة إيفكتيفون. دونك أنا حبيت نعمل مانيش باش نعطي نصائح طبية بالطبيعة، لا أنا باش نعطي نصائح إسعافية من جهة مسعف في الهلال الأحمر.
0: أعطيني الإنسان العادي والإنسان اللي يشكو من أمراض مزمنة كالقلب وضيق التنفس.
1: المسعف هو الإنسان العادي، يعني الإنسان اللي حاضر على أول من يحضر على حالة توعك صحي. التوعك الصحي اللي باش نحكي عليه اليوم، قلت انت ضيق التنفس، نحب نخلق او نحكي على الفرق ما بين ضيق التنفس او انسداد المجاري التنفسية. دونك فيسع انسداد المجاري التنفسية فيه نوعين، فما انسداد كلي وانسداد جزئي. هذا انسان يكون مثلا ياكل في حاجة وحجم كبير شوية، نسميه بالفرنسوية فوس خوت، معناها الجسم الغريب في عود باش يمشي في المريء وباش يتعدى في البلعوم والمريء لا يغلط ويمشي في القصبة الهوائية، وهنا يخلق لنا انسداد في المجرى التنفسي. قبل كل شيء ما لازمناش ندخلوا بعضنا، لان احنا نخافوا ولا نخليوا المصاب نتاعنا يخاف. دونك لانه كل ما يخاف كل ما تزيد معناها يطلب اكثر بدنه اكسجين والدوره الدمويه باش
0: تزيد اكثر،
1: دونك باش يزيد يتخلق اكثر. دونك احنا ما نفجعوش سبعه على بيسا برود الاعصاب، نحاولوا ندخلوا في تلك اللحظه. اذا كانوا انسداد جزئي العلامات واضحه جدا، نشوفوا يتنفس ولكن يتنفس بصعوبه بخشخشه، تحس اللي هو معناها يدخل في الهواء بصعوبه، هنا ما عنديش حاجه كبيره باش نعملها، لانه كان باش ندخل ممكن يولي انسداد تام للمجاري التنفسيه. فقط نحط المصاب نتاعي في وضعيه الجلوس على وضع نصف جلوس، معناها النصف قاعد يعني متكي على ظهره، ما هوش
0: راقد
1: ولكن نصف الجلوس، يعني هذه الوضعيه يعني الزاويه تفوق
0: عباره على قاعده على كرسي متكي
1: اكزاكتومون 120 130 درجه تقريبا انحناء. دونك هنا الانسداد الجزئي. بالنسبه للانسداد الكلي راهو بتشوف العلامات اكثر واضحه، بتشوف وجهه احمر، عينيه يقولوا احنا زعزمه انا قريب تخرج، ما عادش ينجم يتنفس لا ينجم يتكلم لحد شيء. هنا ما علينا الا نقشع المصاب الى الامام ونعطي على ما بين لوحتي الكتف ما بين لي دو زوموبلات، نعملوا خمسه سانك كلات معناها خمسه ضربات على عسى انه الجسم يتحرك ويخرج
0: يلفظك الشيء
1: ويخرج الجسم هذاك. اذا كان ما نجحناش فنتعدى الى اني نقشع راس نقشع المصاب قدامي، نحطه في وضعيه هذه قدامي ونحط الزوزيدين على أسفل المريء أسفل ستاميوسترنوم والقفص الصدري ونعمل عملية ضغط وجذب إلى الأعلى في الشكل هذا، فنخلي اللي الجسم هذا ينجم يخرج. هذا بالنسبة للانسداد المجاري التنفسية. موضوعنا اليوم اللي حكيت عليه هو موضوع ضيق التنفس، وهو عادة مش يكون بأسباب مرضية، معناها فما ناس تعرف الواحة عنده مثلا الربو، عنده ما يسمى بالوابي، عنده التهاب حاد في المجاري التنفسية، عنده
0: الفوبي دكتور دبلاش يحس بروحه تخنق ويولي يدخل بعض
1: حاجة أخرى. هذا ما نحكي على المرضي، معناها نحكي على الوابي مثلا أو الانفكسيون بيلمونير ولا اللي عنده هذم، مع ارتفاع درجات الحرارة مع الديزيدراتاسيون يولي أكثر معناها صعوبات التنفس تولي أكثر حدة وتبان أكثر. كيفاش نعرفه؟ نشوفه يتنفس بصعوبة ولكن الحجم الكمية الهواء اللي يخوها كمية أقل من العادة، فالسيكل ريسبيراتوار أو عدد الدورات التنفسية باش ترتفع في عيوض يعود نعمل احنا 15 ل16 مرة في الدقيقة في العادة، يعني كل 4 ثواني تقريبا الإنسان يعمل سيكل ريسبيراتوار. في الحالة هذه ولي 2 إلى ما تحس، وهذا معناه ما يخليش التنفس يكون ناجع، ما يوفرش كمية أكسجين كافية، فالمريض متاعنا يتقلق. دونك احنا شو نزلنا نعمله كي العادة؟ أول حاجة نحافظوا على برودة الأعصاب متاعنا احنا كمتدخل، ثم ما نحاولش نعدي الفجع أو الفزع بتاعي إلى المصاب بتاعي، ناخذه إلى مكان بارد مش فريجيدير بالطبيعة، مكان مهوي مظلل، نحطه في بلاصة نجم يتنفس فيها كونفينابلمون. نحاول ندعوه أنه يتنفس ببطء، كيف ما هكا نقول مثلا نحسب أربعة في كل زفير وكل شهيق أربعة مع الأربعة واحد واثنين في كل نسبة الهواء بشوية على نحسب حتى الأربعة في الشهيقي وأربعة كيف كيف في الزفير خلينا ننقص من سرعة النفس متاعنا السيكر ريسبيراتوار بش ينقص وبطبيعة هنا بش يشعر أكثر براحة. وضعية اللي نحط فيها المصاب متاعي هي وضعية نصف الجلوس لأنه هذه الوضعية شو مش يعمل اللي مش خلي الرئتين مش أو المعدة والمسار وكل بشي هبتلوته ما عادش معناها ما عادش فما ضغط على الجهاز التنفسي وخلي الإنسان يتنفس بتعب. هذا بكله يصير معناها بعد حاجة مهمة جدا نحكي عليها المرة اللي فاتت هو أنه نطلب الطب الاستعجالي أو نطلب
0: على الرقم
1: 190 حكينا فيه
0: 190 أي ديما نذكره
1: 190 نطلب الطب الاستعجالي لأنه أنا والمواطن اللي معناها يحضر على حالة كما هذه ما ينجمش واحد يعالجها فلأنه الطب الاستعجالي عنده معدات عنده الأكسجين يعني نجم يوفر معناها إمكانيات مادية وتقنية ومعرفية بطبيعة أكثر من اللي عنده أنا. دوك أنا نطلب 190 نطلب النجدة ونحافظ على الهدوء نحط المصاب متاعي في وضعية نصف جلوس كالعادة وضعية تقريبا
0: ردوا بالكم ما ترقدوهش
1: نحاول نخليه يقعد فايق نحاول نقعد نحكي
0: يعني
1: معه
0: يعني ما تكيش على ظهره
1: ما يرقدش على ظهره وما يخليش ينعس صحيح. نحاول نقعد صحيح. نحافظ عليه به يقول خايل هذا في الوضعية إذا كان المصاب متاعي واعي يتنفس هو واعي ساعات الوضعية تتعكر وتمشي نحو
0: الغيبوبة
1: وأنه يولي يفقد الوعي. دونك هنا شو مش نعمل نحط وضعية الانتظار المعروفة جدا هي وضعية الضمان الجانبي نسميها بالفرنساوية la position latérale de sécurité نحط المصاب متاعنا بتبيع مع قشعر الرأس تقشعر الرأس التالي باش نخلي تحرير المجاري التنفسية la libération des voies aériennes تقشعر الرأس التالي نحط المصاب متاعي على جنب مع ثاني
0: الركبه الايمن ولا الجانب الايمن ولا الايسر
1: هو في العاده ما فماش فرق ما بين الايمن والايسر في العاده
0: انا نحكي على القلب يتقلقش
1: لا لا لا في العاده ما فماش لكن فما وضعيات يلزم نراعيها هو اولى واحده هو انه ماذا بيه اذا كان الباب ومصدر الهواء جاي من غادي فمن فلا مش معقول ندوروا للحيط نحطوا في اتجاه الهواء. المراه الحامل عندها مشكلة فما ما يسمى بالفين كاف انفيريور اللي هي وقت تبدا هي عند البيبي كيف باش نحط على الجنب الايمن البيبي باش ينزل على الفين هذيك وباش يعمل ضغط وباش يقتل روحه وباش مصدر خطر للام. دونك المراه الحامل هي من ليزيكسيبسيون اللي نحط المصاب على الجانب الايسر. دونك ما عدا ذلك ما فماش معناها موانع انك تحط الانسان على الجانب على الجنب نتاعو لا بوزيسيون لاتيرال وتثبت من انه قاعد يتنفس وكيف العادة راهو معناها إذا كنا قمنا بالأبيل متاعنا والنداء متاعنا صحيح فإن شاء الله الطب الاستعجالي بش يكون بحديك حاضر ويكمل العملية.
0: صارت عملية اختناق قاتلة دكتور؟
1: دائما وهي من أكثر الحوادث اللي قاعدة تصير لنا. احنا في هذا الأسبوع
0: ما يخص ضيق التنفس
1: ضيق التنفس هذا الأسبوع في الهلال الأحمر خرجنا أكثر من مرة في مركز النجدة والإسعاف المنشية حي المسعفين والمتطوعين خرجنا أكثر من مرة وحتى في الليل خرجنا حكيت لك الجمعة الفاتت حكيت لك على حالة بتاع مسنع عمرها 71 سنة في الليل 9 متاع الليل خرجنا إلى حالة ضيق تنفس رغم كانت تسير في الشارع و صارت لها ديزيدراتاسيون وهي عندها بطبيعة عندها الربو فهذا التقلب. دونك بالنسبة لنا احنا كمسعفين بطبيعة باش نعطيه الأكسجين لأنه هذا أسهل ولكن بالنسبة للمواطن العادي وضعية نصف الجلوس نخلي المصاب متاعي يتنفس ببطء شديد معناه كي باش ياخذ زفير يحسب الأربعة وياخذ الهواء بخشمه ويحاول يخرج بفمه هذا بطبيعته باش يعطي ريلاكساسيون ويخلي المصاب متاعي يرتاح ويتنفس اكثر راحه وامبلومون معناها بكميه معقوله من الاكسجين.
0: مع قدوم هالحالات الحراره الشديده ان شاء الله ننظروا فيها الاسبوع القادم سي وسيم ولكن اكثر حاجه تنجم تقول عليها هو يلزمكم تشربوا الماء للماكسيموم
1: اكيد
0: تشربوا الماء ردوا بالكم والمظله على خاطر قاعدين جاي ايام احنا نحكي لهم على ظاهره النينيو مش حابين يفهموا اللي فما ظاهره النينيو راهي تجي مره بعد قديش من سنه ولكنها راهي عندها
1: عندها تاثيرات سلبيه
0: تأثيرات سلبية برشا على كل ما هو حي على الأرض سواء حيوانات سواء عباد سواء نبتات يعني ردوا بالكم
1: بالضبط
0: حافظوا على رواحكم احنا نقولوا ديما ربي يرحمنا وربي يرتف بينا هذا هو الخطر
1: أول وقايته خير من العلاج
0: لا وتطير ولا هو هذه قدرة ربي قدرة ملا ربي كيعطيك عاصفة يقطق تستنى العاصفة حتى تهزك ما يلزمك تقي روحك وتبعد هكا ولا
1: exactly.
0: لازم الجانب الوقائي. شكرا لكم صحة دائما نسكل شكرا أيمن شكرا هويدا نجلة المطربسين يعطيهم الصحة تحياتي لكم التقيكم غدا بعد غد إن شاء الله في دور قميرة من العشر نص الليل ليلة الجمعة نهار الجمعة

0: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. دعماً للخدمات البريدية بولاية سوسة، قريباً إعادة افتتاح عدد من مراكز البريد بالجهة والانطلاق في أحداث أخرى. صابة قياسية من الدلاع في القيروان ب 47 ألف طن تسهم في خلق حركية اقتصادية هامة بالجهة. أسعار المواد الغذائية في تونس تسجل ارتفاعاً بنسبة 7.1%، واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك تتصدر القائمة. إلى تفاصيل الأنباء. في سوسة، وفي إطار تعسير خدمات البريد، ينتظر أن تشهد الجهة قريبا إعادة افتتاح عدد من مراكز البريد بعد استكمال أشغال التهيئة بالتوازي مع تواصل أشغال عدد من المكاتب الأخرى، كما ينتظر أن تشهد الجهة جملة من الإحداثات الأخرى. مالك السايحي، المدير الجهوي للبريد بسوسة، والمزيد.
1: التوازيات العامة بالنسبة للديوان الوطني للبريد والإدارة العامة للديوان الوطني للبريد، مراجعة البنية التحتية وتحسينها بصفة عامة. بالنسبة لجهة سوسة، عندنا بعض المشاريع اللي هي توا في طور الإنجاز على خلال مكتب بريد سيدي بوعلي، اللي فيها توسعة وإعادة تهيئة، اللي إن شاء الله خلال الأيام القادمة إن شاء الله باش يتم فتحه للعموم، مكتب في حلة جديدة. بالنسبة للمشاريع اللي إن شاء الله باش تنطلق قريبا، عندنا تهيئة محل جديد ولا مقر جديد لمكتب بريد منزل محطة يرجع بالنظر لمعتمد سيدي بوعلي. مكتب بريد سوسة كورنيش تم غلقه بصفة مؤقتة إن شاء الله باش نقوموا بإعادة التهيئة أو التوسعة نتاعو. وعنا إحداث جديد في معتمدية القلعة الصغيرة، إحداث مكتب بريد جديد في منطقة حي المنازح، فترة القادمة باش تنطلق إن شاء الله الأشغال نتاعو. مكتب بريد حي الزهور كيف كيف في إعادة التهيئة أو التوسعة إن شاء الله في إطار الدراسة. وعنا مكتب بريد بوفيشة في دور الدراسة فيه إن شاء الله برنامج تاع إعادة التهيئة والتوسعة. هذوما المشاريع الكبار اللي موجودين عندنا، بالإضافة إلى عدد هام من الموزعات الآلية. إن شاء الله من هنا لمدة سنة تكون جميع مكاتب بريد كاملة النشاط بجهة سوسة مجهزة بموزعات آلية.
0: سجلت ولاية القيروان خلال الموسم الحالي صابة هامة من الدلاع قدرت ب 47 ألف طن، حيث يتمركز الانتاج أساسا بمعتمديات شراردة وشبيكة وسبيخة، مما ساهم في خلق حركية اقتصادية هامة في الجهة، حيث أصبحت قبلة للتجار الذين يتوافدون بأعداد كبيرة لشراء كميات متفاوتة من الدلاع لترويجه بالعاصمة والمناطق الساحلية. المتابعة لنادر برجب.
2: تشهد ولاية القيروان هذه الأيام حركية اقتصادية كبرى بالتزامن مع ذروة موسم جني وبيع الدلاع والبطيخ، والذي يعد أحد أبرز المحاصيل الاستراتيجية في الجهة، خاصة مع وفرة الإنتاج.
3: ما شاء الله، بالنسبة للدلاع موجود، بالنسبة للبطيخ موجود، من بنزرة البنقردية يجوا يشروا من عنا ويروحوا فرحانين. الناس كل تخدم وتكل في الخبز، يا ربي ولك الحمد.
2: بين سوق الجملة المنشر بالقيروان وأسواق التفصيل، يتحرك التجار لتأمين وصول الفاكهة الصيفية الأولى إلى المواطن.
4: محمد علي المكني من جمال، بالذمة للقيروان بصفة عامة، في النهارين نعبي زوستران ثلاث تران تحاج كما كل نهار وقسم. في قلب بعض السنة جودة باهية والناس ساكل في الدلاع وما فماش تشكيات، لا بأس. معروف القيروان بالدلاع وقاعدة تنتج كل عام في برشة دلاع. شباك الرقادة سيدي عمر الكل تابع القيروان، إنتاج كبير موجود فيه. معناتها اللي يجي هنا يمشي فرحان.
5: والله يسعدني، حاجه باهيه حلو وسمح وجرتهم باهيه، كل عام يجي لهنا.
6: والله يومي كان عبي طرناطه 200 كل بطيخ.
5: والله الاسعار انت وش يعطيك الحظ، انت والسوق،
7: انت والعرض،
5: انت والعرض. تنجم تعبي ب 700، تنجم تعبي بدينار، تنجم تعبي ب 11.
2: يبقى دلاع وبطيخ القيرواني علامة مسجلة للتميز الفلاحي في تونس، يروي عطش الصيف ويحرك عجلة اقتصاد الجهة، رغم تجدد مطالب التجار بضرورة اعتماد توقيت مسائي بالمنشر من أجل شراء كميات إضافية من الدلاع والبطيخ. نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: من القيروان إلى زغوان، حيث تواصل بلدية صواف تنفيذ جملة من المشاريع الهامة بنسب متفاوتة في تقدم إنجازها، من بينها مشروع تهيئة مدينة صواف وبناء قصر البلدية باعتمادات مالية فقط 5 ملايين دينار. كاتب عام بلدية صواف عبد المجيد قويدري، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العبسي.
7: المشاريع البلدية الجاري إنجازه قصر بلدية سواف كلفة 3.5 مليون دينار، بلغت نسبة تقدم أشغالها حاليا حوالي 98%، وإن شاء الله في غضون شهر يتم التسليم الوقتي لهذا المشروع. مشروع التهذيب أحياء مدينة سواف الممول عن طريق وكالة التهذيب والتجديد العمراني، بلغت نسبة تقدم أشغاله 50%، تكلفته في حدود 5 مليون دينار، ليشمل تهيئة وتعبيد مسالك، تمديد شبكة التنوير العمومي عبر فوانيس مهتزلة للطاقة، أرصفة حواشي طرقات ومساحة خضراء، وتجديد شبكة الماء ساح للشراء. ثم ضمن مشاريع التهذيب حدي من السواف ثم زوز مشاريع ما زالوا مبرمجين تو في مرحلة الدراسات وآخر في طور التشخيص، اللي هو إنجاز سوق بلدي مازال بصدد البحث عن عقار مناسب بعد إجراء مرحلة الدراسات ومرحلة التشاركية مع المجتمع المدني وعلى المجلس المحلي. وفما إنجاز قاعة متعددة الاختصاصات اللي هي مش تكون الإشكالية العقارية تقريبا مفضوضة، لأن ثم تخصيص لكامل عقار مش يكون بجنب الملعب البلدي المعشب اللي تم إنجازه سابقا.
0: في بقية أنباءنا، سجلت أسعار المواد الغذائية في تونس ارتفاعا بنسبة 7.1% باحتساب الانزلاق السنوي لشهر جوان 26 و2000، مدفوعة بالأساس بصعود مستمر في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والغلال الطازجة. وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن الارتفاع في قطاع التغذية يعود بالأساس إلى زيادة أسعار لحم الضأن بنسبة 18.3% ولحم البقر بنسبة 13.6%، إلى جانب ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 13.5% والأسماك الطازجة بنسبة 11.7% والغلال الطازجة بنسبة 11%. انطلقت اليوم بمدينة الحمامات أشغال الدورة الرابعة لملتقى شباب مراقبي منظمة الإسكوف، الذي يجمع الجيل الصاعد من مؤسسات الرقابة المالية الفرنكوفونية للتباحث حول أهداف التنمية المستدامة وانعكاسات أعمالها تحت شعار طموح يستشرف المستقبل، الذكاء الاصطناعي في خدمة الرقابة العمومية، الشفافية، النجاعة والتحديات الأخلاقية الجديدة. حول أهداف هذا الملتقى تحدث وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات فضيل القرقوري.
8: كيفية استغلال الذكاء الاصطناعي في المسار الرقابي. اليوم استعمال الذكاء الاصطناعي أصبح ليس بالخيار بل هو الضرورة، لكن هذه الضرورة تقتضي منا كل الحذر، نأخذ كل ما يمكن استغلاله في المسار الرقابي في مرحلة البرمجة، في مرحلة التنفيذ العمل الرقابي، وفي مرحلة الإبلاغ عن النتائج، كل ما يتعلق ب تجميع المعطيات وتحليلها واستخراج المؤشرات للوقوف على النتائج، على الصعوبات، على الإخلالات، وبطبيعة الحال تقديم التوصيات. هذا اللي يستوجب منا الحذر بتوفير متطلبات حماية المعلومات اللي حصل عليها محكمة المحاسبات، وكعليش يلزمنا يكون عنا آلية للذكاء الاصطناعي اللي هي خاصة بمحكمة المحاسبات وخاصة بالأجهزة حتى تحمي كل المعطيات، وحتى يتم تثمين الجوانب الإيجابية في استعمال الذكاء الاصطناعي وتلافي الجوانب السلبية لاستعمال الذكاء الاصطناعي.
0: ينظم المعطلون عن العمل من أصحاب الشهادة العليا المعنيون بالقانون الاستثنائي عدد 18 وقفة احتجاجية سلمية بساحة القصبة بالعاصمة، مصحوبة باعتصام مفتوح للمطالبة بالتفعيل الفوري والآني للقانون. يسرى ناجي ممثلة أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل والمزيد.
9: نحن اليوم في وقفة وطنية بتحت الحكومة بالقصبة للضغط لتفعيل القانون 18 الصادر برائد رسمي في اليوم 7 أشهر، ونحن ما زلنا يعني في الوعود الشفوية. اليوم نطالب رئيس الجمهورية ببيان رسمي وتحديد سقف زمني واضح وصريح للشروع في صدور المنصة والأمر التركيبي، وأيضا في الشروع في انتداب الدفعة الأولى وال40% المتجرين بين المنصة، خاصة أن هناك فصل 57 اللي يؤكد ويضمن حق الدفعة الأولى في الانتداب المباشر صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام. نحن اليوم لن نتراجع عن حقنا. القانون هذا ثمرت نظرات متواصلة، ثمرت احتجاجات متواصلة، لكن للأسف لليوم السلطة التنفيذية لا زالت في الوعود، لا زالت في التطمينات. ملفنا لا تنقصه إلا الإرادة السياسية الحقيقية للتفعيل، لتكريس العدالة الاجتماعية، ولا عدالة اجتماعية حقيقية دون انتداب من طالت بتراتهم صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام.
0: في بين الدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس سعيدا بالناتو لأنه لم يساعد واشنطن في التخلص من أول دولة ترعى الإرهاب على حد قوله. وأضاف ترامب أن إسبانيا قضية خاسرة وشريك سيء في الناتو وأنه سيقطع علاقاته التجارية معها ولن يزورها. ترامب أكد من ناحية أخرى أن واشنطن أنفقت أكثر من تريليون دولار لحماية دول الناتو من روسيا لكنها لم تساعد واشنطن عند الحاجة. بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. دعما للخدمات البريدية بولاية سوسة، قريبا إعادة افتتاح عدد من مراكز البريد بالجهة والانطلاق في أحداث أخرى. إصابة قياسية من الدلاع في القيروان ب 47 ألف طن تسهم في خلق حركية اقتصادية هامة بالجهة. نشرتنا انتهت وأخبارنا متواصلة، والمحطة التالية رياضية مع شوقي الحمدي.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: إذاعة المنسير منكم وإليكم
1: منكم وإليكم
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنسير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
1: منكم وإليكم
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666
1: منكم وإليكم
2: 28-000-666.
3: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع الوزارة defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
4: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال. أنفو المونديال، أنفو المونديال.
5: مرحبا بكم في أنفو المونديال، بقيت الأخبار الرياضية الوطنية لهجتنا التونسية في مختلف الاختصاصات الرياضية. البداية بمونديال كرة القدم. بالنسبة لبرنامج دور ربع النهائي الغدوة الخميس في 9 متاع الليل، المغرب تواجه فرنسا. الحكم الأرجنتيني تيو فاكوندو هو باش يقيم اللي يحكم المباراة هذه، يلعب في ملعب جيلات في بوسطن في أمريكا. بعد غدوة الجمعة في 8 متاع الليل إسبانيا تواجه بلجيكا، نهار السبت 11 جويلية في 10 متاع الليل إنجلترا تواجه النرويج، ونهار الأحد 12 جويلية في ماضي ساعتين متاع الصباح الأرجنتين تواجه سويسرا. وبالنسبة للمونديال ديما يبقى متواصل على صفحتنا راديو منسير سبورتس بقية الأخبار الرياضية والمواكبات اللاحينية وأيضا على موجة إذاعة المنسير. الاتحاد الرياضي المنسيري توصل هيئة التسيير بيع شركات السنوية لكرة القدم لكرة السلة للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 والمتوفر على منصة luismo.gc.tn وفي مقر النادي وفي مختلف نقاط البيع المعتادة في مدينة المنسير. الأسعار هي بالنسبة للكورفا 150 دينار، المدارج جرادا 250 دينار، منصة الشرفية الجانبية تريبون ب 450 دينار. وبالنسبة لتمارين فريق كبر كرة القدم تتواصل بنسق عادي في مركب جنات بالمناسبة بقيادة المدرب الفرنسي رومان فولس. النجم الساحلي تم تعيين الأستاذ أسامة المنصوري في خطة كتب عام للجمعية والهيئة التسييرية للنجم الساحلي برئاسة الدكتور كريم العكروت. كانت قدمت برسالة شكر تم نشر على صفحة لطوة بالفيسبوك للسيد محمد صالح السويلم الكاتب العام السابق لكل الجهود اللي كان قدمها خلال فترة أداء صلب هيئة النجم الرياضي الساحلي. ايضا لجنه فض النزاعات في الاطوال كان اعلنت البارح عن غلق ملف وتسويه الملف الثامن الخاص باللاعب السابق ايهاب المساكني البالغ قيمته او قيمه مسحقاته 304 ملايين اللي تم تسويتها، واللجنه باش تواصل عملها لبلوغ الهدف الرئيسي في الحمله هذه واللي هو تمكين النجم الساحلي من المشاركه في مسابقات الموسم القادم. لجنه فض النزاعات في الاطوال باش تدخل في تحدي جديد والسعي من اجل غلق 5 ملفات دفعه واحده بقيمه مليار. وبالنسبه لل ملفات هي أصيل الجزيري 212 مليون، اللاعب ياسين العمري 290 مليون، حمزة الجلاسي اللاعب السابق كذلك الملف نتاعو قيمته 281 مليون، المدرب فوز البنزرتي باش يتم تصويت الملف نتاعو على زوز دفعات، دفعه اولى فيها 75 مليون ثم يبقى الدفعه الثانيه فيها 75 مليون في الجزء الثاني في الملف نتاع المدرب فوز البنزرتي بخصوص تصويت مسحقاته الماليه المتخلده بذمه النجم الساحلي تجاه المدرب السابق فوز البنزرتي. وايضا المدرب لسعد الدريدي فانه الملف نتاعو بلغ قيمته 150 مليون. هذه تقريبا الخمسه ملفات اللي لجنه فض النزاعات مطالبه بتسويتهم و غلق الملفات هذه قبل يوم 15 جويلية الجاري كآخر أجل خلاص الديون والحصول على ترخيص للمشاركة في المسابقات الموسم القادم. النادي الصفاقسي اعلن البارح رسميا عن رفع عقوبه المنع من الانتداب، والنادي الافريقي كان اعلن البارح رسميا ايضا التعاقد مع اللاعب معتز الزدام لزوز مواسم لغايه موفى جوان 2028. ولكن في كره السله في النادي الافريقي تم تجديد عقد القائد زياد الشنوفي لموسم اخر اضافي حتى جوان 2027، واداره النادي الافريقي كانت كشفت البارح وان مساهمات الجماهير عبر منصه الاول فور وان تجاوزت المليار الاول في رقم يعكس حجم التفاعل والانخراط الكبير لجماهير النادي الافريقي في دعم المشاريع المطروحه عبر المنصه هذه لول فور وان. الاتحاد الافريقي لكره القدم كان اصدر ترتيب الانديه افريقيا واللي تم الاعتماد فيه على نتائج الفرق في الخمس سنوات الاخيره في المسابقات القاريه، وجاء في الترتيب التراكمي هذا نادي سان داونز الجنوب افريقي في المرتبه الاولى، والاهلي المصري في المركز الثاني، الترجي التونسي في المركز الثالث، نهضه بركان المغربي في المرتبه الرابعه، واتحاد العاصمه الجزائري في المرتبه الخامسه، ضم في التوب 5. وبالنسبه لبقيه الترتيب نتاع الانديه التونسيه، النجم الساحلي جاء في المركز 41 افريقيا، على المستوى القاري يليه الاتحاد المنصوري في المركز 47، النادي الصفاقسي في المركز 51، والنادي الافريقي في المركز 53. سبورتينغ الموكين فرع الشبان كرة القدم باش ينظم جملة من الاختبارات للكشف عن المواهب وتكوين قاعة لاعبين لجميع الأصناف الشابة. الاختبارات باش تقام يوميا في الملعب البلدي في الموكين في نفس التوقيت ديما في الأربعة متاع العشية من 10 حتى 20 جويلية، والاختبارات تشمل المواليد من 2006 حتى 2016. أما الحمام سوسة باش يستأنف في التمارين فريق كرة القدم بعد غدوة الجمعة في ملعب علي الحوار بحمام سوسة. مكارم المهدية باش يعقد جلسة العامة الانتخابية يوم الأربعاء القادم 15 جويلية في 6 متاع العشية في قاعة بلدية المهدية. آخر أجل تقديم ترشحات لعضوية الهيئة هو يوم الأحد 12 جويلية، واتحاد صيادة باش يعقد جلسة العامة الانتخابية يوم السبت 18 جويلية، وآخر أجل لتقديم ترشحات هو يوم الخميس 16 جويلية في 6 متاع العشية. في كرة اليد بالنسبة للتعيينات الجديدة صادرة عن المكتب الجامعي، تسمية السيدة سمية عبيد الحكمة الدولية السابقة وعضوة لجنة الاتحاد التحكيم للاتحاد الافريقي والمراقبة الفنية بالاتحاد الدولي لياشيف، رئيسة للإدارة الوطنية للتحكيم. سيدة سمية عبيد هي الرئيسة الجديدة للإدارة الوطنية للتحكيم بالجامعة التونسية لكرة اليد. أيضا تعين السيد مهدي الحماوي الرئيس السابق للملعب الميدي رئيسا لربيط الوطن القبلي لكرة اليد بنابل. تعين السيد نبيل مبكر اللاعب السابق والمسير بسبورتينغ الموكين رئيسا لربيط الوسط والوسط الشرقي لكرة اليد بالمنسير. تعين السيد هشام الطرابلسي رئيسا للرابطة الوطنية لكرة اليد الشاطئية والمصادقة على تركيبة اللجنة الوطنية لفض النزاعات التي تتكون من الأساتذة أحمد المبروك كرئيس وعضوية سفيان بن سلامة ومعاذ جبل وإيمان لجل ونور خالد. كما تم التداول في جملة من القرارات في اجتماع يوم الأمس، القرارات الترتيبية اللي باش تنظم عملية تأهيل وتنقلات اللاعبين واللاعبات واللي باش يتم إصدارها ونشرها في الأيام القادمة، وهي كلها قرارات تنصب في إطار المصلحة العامة أو العليا لكرة اليد التونسية عامة والمنتخبات الوطنية خاصة. في كرة السلة قاعد ريد لبجاوي بصفاقس باش تحتضن تصفيات المنطقة الإفريقية الأولى المؤهلة للبطولة الإفريقية لأقل من 18 عام ذكور وإناث من 8 حتى 13 جويلية الجاري. في الكرة الطائرة في إطار تحضيراته للمشاركة في دورة ترشيحية المنطقة الأولى المؤهلة لنهائيات بطولة أفريقيا للأمم للكرة الطائرة سيدات، فاز منتخبنا التونسي كبريات البارح أمام المنتخب الجزائري بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط في المباراة الودية اللي أقيمت ضمن دورة الصداقة المقامة حاليا في مدينة وهران الجزائرية. اليوم في 6 متاع العشية منتخبنا التونسي كبريات الكرة الطائرة يواجه المنتخب الجزائري ب للكبريات، وغدوة أو بعد غدوة الجمعة بشلع في 6 متاع العشية كذلك ضد المنتخب الجزائري كبريات أ. في رفع الأثقال منتخب التونسي لرفع الأثقال المتكون من الثنائي كارم بن هنية وأيمن أبو حجبة موجودين في بلغاريا وين يقوموا بتربص خارجي تحت إشراف المدرب الوطني وجدي نوردين، استعداد للمشاركة في الألعاب المتوسطية اللي باش تحتضنها تورونتو الإيطالية من 21 إلى 3 سبتمبر القادمين. نهاية الأخبار الرياضية، كامل تحية الفريق في الإخراج الرقمي في الإخراج التقني كذلك التنسيق العام، وتحية مقدم الميكرو شوق الحمادي شاهي طيب الجميع.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير. خبر رخ

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: مستمعي الأفاضل، أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لا قصة.
0: قال أحمد القاضي: ما رأيت رجلا عرض عليه الموت فلم يكتف به إلا تميم بن جميل الخارجي، كان قد خرج عن طاعة المعتصم، ورأيته قد جيء به أسيرا فأدخل عليه في يوم موكب، وقد جلس المعتصم للناس مجلسا عاما ودعا بالسيف والنطع، والنطع هو بساط من الجلد كثيرا ما يقتل فوقه المحكوم عليه. فلما مثل بين يديه نظر إليه المعتصم فأعجبه شكله وقده، ورآه يمشي إلى الموت غير مكترث به، فأطال الفكر فيه ثم استنطقه لينظر في عقله وبلاغته، فقال: يا تميم، إن كان لك عذر فأت به. فقال: أما إذ أذن أمير المؤمنين جبر الله به صدع الدين، ولما شعث المسلمين وأخمد شهاب الباطل وأنار سبل الحق، فالذنوب يا أمير المؤمنين تخرس الألسن وتصدع الأفئدة، وأيما الله لقد عظمت الجريرة وانقطعت الحجة وساء الظن، ولم يبقى إلا العفو وهو الأليق بشيمك الظاهرة. ثم أنشد قائلا: أرى الموت بين السيف والنطع كامنا، يلاحظني من حيث ما أتلفت، وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي، وأي امرئ مما قضى الله يفلت. ومن ذا الذي يأتي بعذر وحجة وسيف المنايا بين عينيه مصلته؟

وما جزعي من أن أموت، وإنني لأعلم أن الموت شيء مؤقت، ولكن خلفي صبية قد تركتهم وأكبادهم من حسرة تتفتت، كأني أراهم حين أنع إليهم وقد لطموا تلك الوجوه وصوتوا، فإن عشت عاشوا سالمين بغبطة أذود الردى عنهم، وإن مت موتوا. وكم قائل لا يبعد الله داره، وآخر جذلان يسر ويشمت. فبكى المعتصم وقال إن من البيان لسحرا، ثم قال كاد يسبق السيف العذل، وقد وهبتك لله ولصبيتك، وأجزل له العطاء.

0: مثل وحكاية.
1: تقول العرب: ليس أخو الطين من توقاه. ومعنى المثل: ليس صاحب هذا الأمر من هابه، بل من شمر له واستعد. وكل أمر على مقدار هيبته، وكل صعب إذا هونته هان. وقال آخر: ولا أهاب عظيما حين يدهمني، وليس تغلب شيئا أنت هائبه. وفي قريب من هذا المعنى: وما طالب الحاجات في كل وجهة من الناس إلا من أجد وشمر. وفي قريب من معنى المثل أيضا: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. يغوص البحر من طلب اللآلي، ويحظى بالسيادة والنوال.

0: من أسرار لغتنا العربية.
1: ما الفرق بين العتاب واللوم؟ العتاب هو استرضاء المعاتب والتنصل مما يغضبه وطلب وده، مأخوذ من العتبة ومعناها الرضا. قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا ربه: لك العتبة حتى ترضى. أما اللوم فهو تأنيب الملوم على خطأ بدر منه، وهو أقل التعنيف، إذ فيه لفت نظر الملوم إلى ما أخطأ فيه ليجانبه في المستقبل. كل شيء جاوز الحد فقد طغى. كل شيء توسع فقد تفهقا. كل شيء على شيئا فقد تسنمه. كل شيء يثور للضرر فقد هاج. كما يقال: هاج به الدم، وهاجت الفتنة، وهاج الشر بين الناس، وهاجت الرياح الهوج. غرة كل شيء أوله. كبد كل شيء وسطه. خاتمة كل أمر آخره. غرب كل شيء حده. فرع كل شيء أعلاه. تباشير كل شيء أوله، ومنه تباشير الصباح.
0: من شعر الحكمة:
1: ليس من بات قريرا عينه مثل من أصبح قفرا دارسا. ليس من أكرم بالوصل كمن ظل يهذي بلعل وعسى. ليس من ألبس أثواب التقى مثل من ألبس ثوبا دنسا. ليس من سير به مثل الذي بات يرعى للحمى مبتئسا. ليس من شاهد صبحا واضحا مثل من شاهد ليلا غلسا. ليس من بوئ روضات الحمى مثل من أسكن قفرا يابسا. ليس من أشبه غصنا يانعا مثل من أشبه عودا يابسا. إلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله. نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: عيش هات
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: نيوتيك نيوتيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. كشفت شركة الأمن السيبرالي الصينية تكنولوجي عن نظام جديد لاكتشاف الثغرات البرمجية مدعوم بنظام الذكاء الاصطناعي ووصفته بأنه النسخة الكافئة لنموذج كلود ميتوس اللي تطوره شركة أنتروبيك الأمريكية وسط تصاعد المنافسة التقنية بين بكين وواشنطن في مجال الأمن السيبرالي. وجاء الإعلان خلال مؤتمر الـ ESC 2026 للأمن السيبراني في العاصمة الصينية بكين، إذ قدمت الشركة منظومتين جديدتين تحت اسم ييتيان تولونغ مستوحى من إحدى الروبوتات الصينية الكلاسيكية الشهيرة في أدب الفنون القتالية. وتضم المنظومة الجديدة أتتين رئيسيتين، الأولى تخص اكتشاف الثغرات البرمجية تلقائيا، في حين تركز الثانية على أتمة العمليات الدفاع السيبراني والاستجابة للحوادث الأمنية. ووصفت الشركة أدواتها بأنها نسخة الصين من ميتوس، مؤكدة أن تقنية اكتشاف الثغرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت أيضا أصلا استراتيجيا يمكن توظيفه لحماية البنية التحتية الحيوية أو لتحقيق تفوق هجومي في الفضاء السيبراني. وقالت الشركة أن هذا النوع من الأسلحة القادرة على تغيير موازين الهجوم والدفاع الإلكتروني لا ينبغي أن تمتلكه جهة واحدة فقط، في إشارة إلى المخاوف الصينية من احتكار الولايات المتحدة هذه القدرات المتقدمة. وأثار نموذج أنتروبيك ميتوس اهتماماً واسعاً منذ الكشف عنه في أفريل الماضي، إذ صمم لاكتشاف الثغرات البرمجية تلقائياً، ومع أن الهدف المعلن كان تعزيزاً للأمن الرقمي، فقد حذر خبراء من أن هذه القدرات قد تستخدم أيضاً لتسريع وتيرة الهجمات الإلكترونية واكتشاف نقاط الضعف في الأنظمة الحساسة. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكراً لخاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
0: إيش هاد؟
1: تحب تحكي؟ اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: نيوتيك
0: نيوتيك مع ريم الهاني.
6: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق.
7: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن.
6: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
7: كل نهار موعد للقاء.
6: كل نهار موعد للقاء.
7: إذاعة المنستير

0: تبع الموجة.
1: تمام الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجن المحامي سمير العبدلي مدة 18 عاما من أجل جرائم الإرشاد والتدبير والمساعدة بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة، سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها، بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وغسل الأموال المرتبط بجرائم إرهابية. في إطار الاستعداد للاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ليوم 13 من أوت القادم، انعقدت بمقر ولاية زغوان جلسة عمل خصصت لمتابعة مختلف الترتيبات التنظيمية واللوجستية والبشرية لإنجاح فعاليات الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، وذلك تحت إشراف ولي الجهة كريم البرنجي. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسكان، ينظم صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس بالتعاون مع منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان حلقة نقاش تحت عنوان تحقيق آمال وتطلعات الشباب اليوم وفي المستقبل، وذلك يوم الجمعة القادم 10 من جويلية الجاري بالعاصمة. اختتمت السنة الجامعية 2025-2026 بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة تحت إشراف ولي الجهة سفيان التنفوري وبحضور عميد الكلية ومعتمد زاوية الأقصبة الثريات، إلى جانب عدد هام من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والعمل والطلبة. ختاماً، تنظم جامعة منوبال أيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا، وذلك يومي 13 و14 من جويلية الجاري بالقطب التكنولوجي بمنوبة من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 1 بعد الزوال. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7 خبر ورخبر
1: الموجة ورا الموجة
0: جديد كل نهار
1: الموجة ورا الموجة
0: كل ساعة.

0: تحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: إذاعة المنسير منكم وإليكم منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنسير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم منكم يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666 منكم وإليكم 28-000-666. وإليكم برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهراً إلى الثالثة بعد الزوال. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع الوزارة defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.

0: عسلامة ومرحبا بكم في عدد متجدد من برنامج منكم وإليكم ليوم الأربعاء 8 جويلية 2026. كالعادة مواضيعنا دائما على إيقاع ما يشغل وما يهتم به، طبعا الرأي العام على المستوى الجهوي وأيضا الوطني في علاقة بمجال البيئة وحماية المحيط، مع فقرات تعنى بالمتابعات من هنا وهناك، ولكن مواضيع الرئيسية هي مواضيع تعنى بمجال البيئة والمحافظة على المحيط. إذن اليوم عنا فقرات ومواضيع متعددة في برنامج منكم وإليكم. الفقرة الأولى باش نحكيوا على الانقطاعات المتكررة للماء الصالحة للشراب بولايات الساحل، ونتحدث على الأسباب وما هي الحلول، خلينا نقول الحلول العاجلة والحلول الآجلة لمشكل التزود بالماء الصالح للشراب بولاية الساحل. وسيكون معنا عبر الهاتف المدير الجهوي للوسط للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سيد نور الدين بوميزة، بشكون معنا عبر الهاتف. الفقرة الثانية من برنامج منكم وإليكم اليوم الحقيقة في شكل صيحة فزاع يطلقها متساكن حي حنبعل في مدينة زويد قنتج بولاية المنستير. صيحة الفزاع هذه نتيجة طبعا لمياه الصرف الصحي بالمدينة، ولهنا يتسألوا متساكني زويد قنتج أين حقنا في بيئة سليمة. الحضور في الأستوديو معايا طبعا عدد من متساكني حي حنبعل في مدينة زويد قنتج باش يحكيوا على الإشكاليات متاحهم في هذه المدينة وفي هذا الحي اللي يعاني من مياه الصرف الصحي. والحضور عبر الهاتف السيد عدنان أحسين المدير الجهوي للتطهير بالمنستير. في فقرتنا الثالثة من برنامج منكم وإليكم باش نحكيوا اليوم على بلدية سوسة، وباش نحكيوا على انضمام بلدية سوسة لقائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. باش نحكيوا على البرنامج الاحتفالي بهذه المناسبة وماذا سيضيف طبعا هذا الانضمام لمدينة سوسة كمدينة طبعا مستدامة. باش يكون معنا حاضر كاتب عام بلدية سوسة السيد مراد بن سالم. والفقرة الرابعة ما قبل الأخيرة باش نحكيوا على المبادرة التشريعية للحد من استعمال البلاستيك ذي الاستخدام الواحد بين الجانب التشريعي وقدرة طبعا هذه المبادرة للحد من التلوث البلاستيكي. باش يكون معنا عبر الهاتف السيدة عواطف العربي مسعي المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة. ونختم برنامج ما زلنا قبل طبعا الفقرة الختامية باش نحكيوا على المعارض المتنقلة للصناعات التقليدية، هل هي فرصة لترويج منتوجات الحرفي أم طبعا اليوم سبب خلينا نقوله لتغول بعض الوسطاء في الميدان من خلال حضور حرفي في الصناعة التقليدية. سيد كمال محفوظ يحضر معنا هنا في استوديو إذاعة المنستير. ونختم طبعا بموضوع قديم جديد، نحكيه على التلوث السمعي في بصفة عامة في بلادنا. نحكيه من الجانب القانوني على التلوث السمعي، ماذا نعني بالتلوث السمعي، وخاصة باش نركزوا على الأصوات المزعجة الصادرة طبعا من الدراجات النارية. باش نحكيه اليوم على الجانب التشريعي للحد من هذه الظاهرة المقلقة والمرهقة للمتساكنين. خلينا نبدأ بموضوعنا الأول وهو موضوعنا اللي يشغل طبعا الرأي العام، وخلينا نستقبل سيد نور الدين بوميزة المدير الجهوي للوسط للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. سيد نور الدين بوميزة نقول لك مساء النور، مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير.
1: مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة المنستير ومستمعي إذاعة المنستير.
0: مانيش باش نطولوا معاك برشا سي نور الدين بوميزة، نعرفوا انشغالاتك ونعرفوا عندك برشا مشاغل، فقط خلينا نحكيوا على الانقطاعات المتكرره للماء الصالح للشراب بولاية الساحل. الاسباب انتم ذكرتوها، قلتوا طبعا ما عندناش برشا ايرادات، وقلتوا نستناو طبعا في انطلاق استغلال محطه تحليه مياه البحر بسوسه. ناخذ التفاصيل معاك سي نور الدين.
1: مرحبا بربي. نحب نبين اول حاجه الساحل خصوصا المسير والمهدي كيفاش يشربوا الناس اللي يشربوا. عندنا من مياه الشمال اللي في محطه تطفيه في بلي جرومباليا اللي تتمول في الوطن القبلي خصوصا المسير المهدي وقيروان والصف الشمالي، وعندنا من المياه الجوفيه زينا من القيروان، وعندنا في الصيف عندنا الناقة يقع تدعيم الموارد الموارد هذه من مياه نبهنا. احنا كيسمع المواطن ساعات يقول لك اشبه السدود معبيه والدنيا معبيه وكذا كذا والمياه ناقص. صحيح أي. احنا في بالنسبه للطاقه الجلب المياه الشمال تو من الشمال على طريق الساحل في الطاقه القصوى احنا حتى عملنا زي تدعيم المحطه هذه كانت تعطي في 4400 بديناها ل 4900 لتر في الثانيه. بالنسبه للمشكله هو اللي عملناه وتعدينا لاباس، هو كانت عندنا فما ايرادات في من مياه نبهانا وقع في الوسط السنين ما فماش ايرادات ما فماش تساقطات كبيره في غاديكيري، وهذاك علاش وقع الاشكال هذا. احنا في اول الصيف لاحظنا الا اللي كانوا خصوص فما الناس المناطق العليا تقعد ما تشربوش وديما معاقبه، والمناطق الواطيه هي يعطي العلميه ما تعرفش مين ديما يعطي من العالي للواطيه. ارتأينا قلنا علاش ناخذوش في الليل زوج وقت فما حتى من نصف الليل حتى 5 تاع الصباح، فكم امور كلها ما مواقف مستخر شويه الناس ترقد الناس كذا، وفما حتى الاباس الانشطه الحرفيه وبرشة تنقص، ونسمع كل المعامل الكبار من الاقتصاد هما ما يتقلقوش خاطر عندهم الميزان اللي باش نتاعهم وباش نعبيو الموارد المائيه نتاعنا في الليل. وفي النهار كي نطلقوا الناس كل تولي فما عداله بين المشتركين باش ما يبقاش الواحد يقعد بمده كبيره ما يشربش
0: وما يشربش. سي نور الدين خلينا نبداو واضحين ونبداو نمشوا معاك نقطه نقطه. هذا القرار اتخذ بعد الاحتجاج التي سجلت من طرف عدد من المتسكنين، يقول لك اليوم معناها لا تم اعلامنا بهذا الانقطاع، والناس تقول لك احنا في كل مره يخرج مسؤول من وزاره الفلاحه ويقول ايرادات السدود مطمن او ايرادات عاديه، ونتفاجئ اليوم بالانقطاعات هذه للماء الصالح للشراب، ونعرف ربما احنا الايرادات نتاعنا من سدنا بهنا وسدنا بهنا ما نعرفش احنا المشكله ما نعرفوش حتى حتى حتى الايرادات قديش معناها وكيفاش وضعيه معنى السدود غير كلمه مطمئنه به. اليوم احنا قلتوا لي اللي يكون فما عداله من نصف الليل حتى الخمسة متاع الصباح قررتوا الانقطاع متاع الماء الصالح للشراب، هل يقع احترام هذا التوقيت سنور الدين بوميزة؟
1: هو اذا كان الوقت وما تعرفتي المي الصالح للشرب هو مرتبط برشا عوامل. اول حاجه انت عندك الطقس درجه الحراره، عندك مثلا انت عندك ايرادات تجي من البيت فما القطاعات الكهرباء تجي بتاثر على الوقت هذاك اللي بدات تنقص، وكيما قلت لك احنا تو كي نلاحظوا من نهار الاول تو فما تحسن. صحيح من الاول كذا فما تحسن، وكان من الاول فما برشا قبل نصف الليل وبرشا حتى وقت قبل برشا قاعد فما تدخلات اللي قاعدوا كل يوم فما تقييم في العملية وعلاش الأسباب فما مناطق قص عليها قبل، وقاعدين ندخل مع رؤساء الأقاليم معنا 5 رؤساء الأقاليم من سوسو المسير المهدية وحتى مع الأقاليم أخرى من نجيب الماء باش هم زاد ينقصوا باش زاد يدعمونا وقاعدين نحسن. صحيح ممكن مش احترام 100% لكن احنا قاعدين كل يوم نقيموا في العمليه وباش نوصل ان شاء الله نحترموا الوقت
0: هذا. بربي سنور الدين بوميزه معناها هذا سؤال هكا تقني شويه وانت جاوبنا عليه بصفتك معناها خبير. قلنا نحن الايرادات معناها نتاع الخزان نتاع المياه يجينا من سد واد نبهانا، ايرادات الشمال ما نجموش ناخذوا معناها مياه من ايرادات الشمال حتى نتفادى ربما هذا الانقطاع المتكرر الماء الصالح للشراب في ذروه الاستهلاك وموسم الصيف.
1: كما قلت لك احنا في قاعه تدعيم محطه التحليه محطه التصفيه في بلي، لكن عندنا احنا مشروع الهام هو الاول ان شاء الله احنا تو في 2006 هو مشروع هام كلفه بتاعه 1000 مليار بين وزاره الفلاحه ووزاره الصناعة، هو اكل تتجلب المياه الشمال الى الوسط هنا اللي نخزناه والبرج ديما نحكي على برج قلعه كبيره باش هو يجيبوا المياه في الشديمه في الشتاء ونخبيوه هنا، وهذا المشروع هذا الا ماشي زين يعطينا ل 2050 المنشات المائيه اللي موجوده تو ولا تختم تو موجوده من الشمال هذيك الطاقه القصوى. يعني احنا المشروع هذا الصناد كما قلت لك تفهم 240 مليار احنا في اخر سنين من المشروع نتاعنا، ميزان الاقساط نتاع القائمه بين وزاره السلاح من البراج والبراج كمل فما القنوات اللي ماشي زين البراج وتجي كذا، هذاك اللي مش يخلينا نجيبوا الماء شمال. احنا كما قلت لك عملنا تدخلات محطه بلي باش حسنا.
0: سي نور الدين تو وقتاش نحن نقولوا باش يتم جلب مياه الشمال وتعرف معناها اهميه الماء الصالح للشراب وذروه الاستهلاك وصيف معناها وكل معناها، وتعرف انت المدن الساحليه راهي مدن جاذبه للسياح معناها يجونا عديد من المصطفين، الحقيقه المفروض راهو يكون معناها قبل هذا الموسم وتعرفوا ربما ايرادات السدود وتعرفوا الاشكال راهو معناها وقع تلافه تلافي هذه الانقطاعات المتكررة. تعرف احنا المدن الساحلية والتي تعاني عديد المناطق السقوية معناها ما عادش تنتج معناها بكورات، وصلنا إلى حد معناها الماء الصالح للشراب الحقيقة إشكال كبير، وإن شاء الله يتم تلافيه والتفكير في تلافي هذا الإشكال. خليني نرجع معاك لمحطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد بسوسة، المحطة اللي باش تضحد ربما الانقطاعات المتكررة، وقتيش إن شاء الله تدخل حيز الاستغلال سي نور الدين بوميزة؟
1: هي المحطة ما تعرف هي كليوما، يعني كليوما فما كليوما يعني احنا تو المقاول تو كملت المحطة في طور التجارب، يعني فما كراس شروط محطة هامة، فما كراس شروط، فما هو معمل يقولوا احنا محطة معمل لإنتاج الماء، فما المكتاف المياه عنده عديد العناصر، فما دي نورم من يجوش فتو تو في دور التجارب في كذا، فما باش نحترموا كل الشروط، ماك تعرف تحط محطه كل الشروط باش كل واحد يحمل مسؤوليه.
0: احنا نقولوا نحترموا التجارب حتى يكون معناه ما جيد وعالي الجوده وصالح معناه الاستهلاك المنزلي وصالح للشرب. فقط وقتاش نجموش ناخذوا تاريخ معناه؟
1: والله ما اخي قلت لك ان شاء الله قريبا ما نجمش نعطيك تاريخ، يقول لك احنا تو ما
0: المهم الصيف هذه سي نور الدين
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
0: ما يتعدى علينا الصيف، كان ان شاء الله بقدره ربي نتزودوا معناه من محطه تحليه المياه ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كيما قلت روحنا ماذا بينا روحنا كي نخدموا تحت ضغط كبير ما تعرف تي العاون حتى مش خرج نص الليل ويرجع 5 تاع الصباح والنهار يخدم، راهو فما ضغط بيننا احنا ماذا بينا المحطات تخدم كل متوفر، نعتذر للمشتركين ما طرح حرفائنا، لكن فما مشاريع كنت واخد شويه ما تعرف برشا مشاريع تاع عموميه قاعد مشاكل مقاولات ومشاكل تمويل ومشاكل برشا مشاكل الا مش في كل شيء بيدك انت كشركه ولا كدوله.
0: نعرف سي نور الدين، ولكن هذا فما مشاريع راي استعجاليه ومشاريع مرتبطه بالحياه معني متاع المواطن وبصحة المواطن وسلامته، راهو ماء صالح للشراب يا سي نور الدين، وجعلنا من الماء كل شيء حي ومن أصدق من الله قيل. إذا نعرف مجهوداتكم ونعرف معناها، ولكن زادة نتمنى أنه في الأيام القادمة يقع تلافي هذا الإشكال. فقط الانقطاعات باش تولي تحترم موعدها من نصف الليل حتى الخمسة متاع الصباح سي نور الدين؟
1: ان شاء الله كيما قلت لك احنا تو احنا نحاولوا باش ديما قاعدين نحسنوا قاعدين نشوفوا الخلل علاش ما وصلش في المناطق، انا كل يوم على فما رابور فما تتعمل تقييم ونشوفوا كيما قلت لك زاد حدث ساعات مربوط بالطقس ما عادش بالقطع الكهربائي، صار كي تقطع لك القطع الكهربائي في مناطق بعيده ولايه اخرى اللي يجيبوا منها الماء ياثر راهو. احنا نحاولوا نتلافوا من نص الليل بدا حتى كان مش قدم شو ما قدمش حاجه كبيره، وبالخاص الصباح الناس مش اخرى تخدم على وش وقاوي كذا زاد يلزم يقاوم الماء موجود.
0: سي نور الدين نعرف التزاماتك، حتى اختم معك سؤال اخير، الشبكه اللي توصل لنا الماء الصالح للشراب للقنوات الشركه الوطنيه للاستغلال وتوزيع المياه جيده في ابهى حالاتها حتى توصل لنا من الماء، ما هي الشبكه ربما مهترئه تنجم تسبب معناه في هالاشكاليات هذه؟
1: بالنسبه لها فما احنا تو حنا عندنا تو برنامج كيما قلت لك عندنا تدعيم الشبكات هذه تاع على قداش من كيلومتر، صحيح فما شوفوا قاعدين مثلا حتى الساحل الجنوبي احنا من مدعيسه حتى للحرقوسيه مشروع زاد هنا تو خرج ميزان دي في افريل يخدم لتدعيم الشبكات هذه ب 28 مليار، وعندنا هذه 280 هذا نخدموا على الامور هذه الحمد لله اثناء الحمد لله التو لاباس التو لاباس، خاطر احنا ما تعرف اذا كانت تصير اي ضربه على القنوات الكبار راهو نجم نقول ثلاث اربع ايام بلا مي. الحمد لله لاباس
0: ان شاء الله ربي يقدر خير
1: ربي يقدر خير
0: ان شاء الله
1: لاباس، وراه فما برشا من ممكن احنا اعلاميين ما احناش نوريو في المواطن شي مشاريع قلت لك احنا تو المشروع تاعنا هذا في المسير غادي بالمجلس الحرقوسي
0: ابوابنا مفتوحه ليكم يا سي نور الدين، الاعلام العمومي مفتوح ليكم باش توصلوا المعلومه للمواطن، هذا حق مش مزيه المعلومه كيما الماء راهو حق مش مزيه، حتى المعلومه حق مش مزيه بالنسبه للمواطن راه. ولذا مرحبا بكم، معني ان شاء الله نقولوا شهير اخر نجي ونفتتحوا معاكم ان شاء الله تدشين محطه تحليه المياه ان شاء الله،
1: ووعد ونبرحوا ليكم باش تدشنوا معنا ان شاء الله وقتها تحت نتوكلمكم
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما توخرش برشا. سي نور الدين بوميزة المدير الجهوي للوسط للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، شكرا لك على كل هذه المعلومات. اذا نعود انه بشق احترام موعد قطع الماء الصالح للشراب بالنسبة لولاية الساحل من منتصف الليل حدود الخامسة صباحا في انتظار دخول محطة تحلية مياه البحر حيز الاستغلال في اقرب ان شاء الله الاجل. ما زلنا مواصلين معكم اللقاء في برنامج منكم واليكم بعد أن نغم باش نرحبوا بمتساكني حي حنا بعل في مدينة زاوية قنطج بولاية المنستير اللي اليوم يتساءلوا أين حقنا في بيئة سليمة. التحية زادت تأتيكم من فريق العمل علي المنصوري في تنسيق فقرات البث المباشر، أيمن الشابي في إخراج هذه الحصة تقنيا وحسام نوار في الإخراج المرئي لبرنامج وينكم وإليكم وكالعادة بن يوسف كريمة بن يوسف غديرة في الأعداد والتقديم، ونعود بعد هذا النغم.

0: عسلامة، مرحبا بكم من جديد. عودة إلى برنامج منكم وإليكم، وعودة إلى المشاغل البيئية. ومن المشاغل البيئية الحقيقة اللي أرهقت متساكني، خلينا نقول شارع حنا بعل في مدينة زويت قنتج بولاية المنستير، هو مياه الصرف الصحي. هذه المياه الدائمة المتواصلة في هذا الحي، ولليوم الحقيقة المتساكنين يتسألوا وقتاش باش ترفع عليهم هذه المظلمة، وقتاش باش يتمتعوا بحقهم في بيئة سليمة. خلينا نستقبلوا معناه متساكنين حي حنا بعل في مدينة زويت قنتج اللي بجاوا باش يحكيوا على بقية المتساكنين، وباش يشرحونا هذا الإشكال البيئي. الحاضرين معنا هنا في استوديو إذاعة المنستير السيدة هاجر الترابلسي، مرحبا بك سيدة هاجر.
1: عايشك، مرحبا بك، بارك الله فيك.
0: وسيد فتحي بن شحا. سي فتحي مرحبا بيك.
2: عايشك، مرحبا بيك،
0: أنستنا وشرفتنا.
2: عايشك خليك.
0: الحقيقة الفيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا صور الحقيقة مفزعة من مياه الصرف الصحي في حي حنا بعل في مدينة زويت قنتج. معناها المياه في جميع الأوقات وفي جميع الأزمنة، هل المياه هذه الراكدة والمتراكمة، ونعرف الروائح الكريهة لمياه الصرف الصحي وما تخلفه هذه المياه من ناموس وشويشة وغيره، حتى حيوانات معناها غير أليفة في المنطقة. نبدأ معك سيدة هجر الترابلسي، نأخذ التفاصيل معك.
1: شكرا على الاستضافة. في إطار تسليط الضوء على مشكل جدي قاعدين عنيو فيه في زويت قنتج، تحديدا في شارع حنا بعل منذ سنوات.
0: نعم.
1: المشكل هذا يتمثل في تدفق مياه الصرف الصحي على عرض وعلى امتداد الطريق هذا.
0: نعم.
1: قتل نقول تدفق، أعيما أقول، باعتبار أنه ماهوش تسرب لكميات محدودة من المياه، وإنما تدفق نافورات قاعدة تخرج، قاعدين نشاهدوا فيها كل يوم مهل البلوعات اللي موجودة في الشارع هذا.
0: وعنا نحن الفيديوهات، إذا كان زملائنا في الإخراج الرقمي مرونا معناه عدد من عرش من الفيديوهات والصور، معناها اللي الحقيقة معناها صور مفزعة. نقولوا نحن الماء هذي الراكد والمتواصل في الليل في الصباح في العشية في الأوقات الكل
1: متلوثة. تدفق 7 أيام في الأسبوع، 24 ساعة على 24 ساعة. صدقوني في عيد الأضحى المياه قاعدة تدفق وهي حمراء، عليها مخلطة بالدماء. احنا هنا الأكثر من هذا هو كميات كبيرة، باعتبار أنه تقريبا ولينا قاعدين نسكنوا في نقطة تجمع مياه صرف صحي اللي هي جاية من استعمالات المياه في الزاوية والعمادات ومعتمديات مجاورة كما جمال.
0: سيدة هاجر خلينا نفهم معاك التفاصيل، يعني بالنسبة لشارع حنا بعل في مدينة زويت قنتج مربوط بالصرف الصحي أم لا؟ أما فما ربط عشوائي، فسرونا شنية الحكاية، علاش هذا التراكم تاع المياه للصرف الصحي الغير معاش؟
1: هو الأكيد فما جزء منه فيه معناها مربوط بالصرف الصحي، وجزء منه فما ربط عشوائي، وإحنا بيدنا مش فاهمين الوضعية، باعتبار أنه معناها المشكل قعد في السنوات الأخيرة 4-5 سنين الأخرى قعد يتفاقم المشكل هذا، قعد يتفاقم المشكل هذا. شنو انتج عليه المشكل هذا؟ انتج عليه أنه معناها في 2026 ما عدناش نجمه نخرجوا وإلا ندخلوا من منازلنا من غير ما نتعداو به المياه الراكدة ومن المياه المتدفقة، وياريتها حتى مياه نظيفة، راهو مياه صرف صحي. في 2026 ولينا نلبسوا ساشيات بلاستيك في ساقينا فوق الحذاء، باش بعد ما نجاوزوا الشارع هذا نحيو الساشيات هذوما، ولينا نحطوا ياجور ولوح باش نجمو نتعدى، وقتها نحطو ياجور ولوح معناها

0: في بيئة سليمة في محيط سليم، هذا مكفول بالدستور التونسي، هذا راهو حق ماهوش مزيه.
1: صغارنا ايه؟ صغارنا تقريبا في كل عائلة فما شكون الا ولا مريض بضيق تنفس، فما شكون ولا مريض عنده حساسيات. اني شخصيا بنتي عندها مشكل مشاكل جلديه. الفضاءات الخارجيه في منازلنا ولات محرمه علينا، ديارنا ولات مسكره ليل ونهار، حتى هي مسكره في اخر نقطه في المنزل نشموا الروائح الكريهه ونشوفوا كما قلت انت الوشواشه الى غير ذلك من الحشرات.
0: اي يلا سي فتحي بن شحات تفضل لك الكلمه.
2: عايش بقول فيك على الاستضافه.
0: المشكل زياره وحقكم هذا ودار دار
2: عايش. المشكل ولاد مرة في الموضوع هذا كل كي ويكونوا جميع السلطات الجهويه والمحليه في بالها بالوضعيه. وكل مره يتقدم بحذان السيد معتمد ويقدم لنا وعود، المشروع في طور الدراسه، المشروع كذا، المشروع كذا.
0: شنو المشروع يعني لهنا؟ يعني
2: شيء يقدموا بالحلاق من القداب. أيه. قنوات القداب باش يبعثوا لي ماشي دي بوردمون غاديك بحذانا. فهمت الصوت كل على بالها وموجوده في الولايه مستير حسب علمي، وكونه هذه نقطه سوداء
0: مصنفة، معناها مصنفة، مصنفة كنقطة سوداء لتجميع مياه الصرف الصحي. فقط لهنا سي فتحي بن شحاب بالنسبة للمياه هذه على حد علك مو في انتظار انه يلتحق بنا سيد عدنان حسين المدير الجهوي للتطهير بالمنستير للوقوف اكثر على التفاصيل والحلول، خاصة بالنسبة للمياه هذه، المياه الخاصة بحي شارع حنا بعل ولا متأتية من مناطق اخرى من مدن اخرى؟ فسروا لنا ربما انتم. متأتية
2: من مناطق اخرى، من مناطق بجاورة، من من مناطق مجاورة،
1: اعتبار حي سكني نعيشه في نقطة تجمع مياه بالضبط. صرف صحي
0: بالضبط.
1: في
0: بالضبط.
1: حي سكني
0: بالضبط.
1: مع العلم أنه اتصلنا بكافة السلطات المعنية الجهوية المحلية، قدمنا شكايات، قدمنا مطالب، هو الإجابة كانت بالضبط. نفسها كلاسيكية أنه الموضوع في الدرس، موضوع في الدراسة. لكن لهنا سؤال، إذا 4 ولا 5 سنين قاعدين ناخذوا في نفس الإجابة وما فما حتى تقدم، بالعكس فما تراجع إلى الوراء، باعتبار أنه 5 سنين التالي كانت المياه هذه نشوفوها نهارين في الجمعة، 3 أيام في الجمعة، بالأخص في آخر الأسبوع، باعتبار أنه يكثر استعمال المياه. لكن مؤخرا ولات 7 أيام 24 ساعة، معناها الوضع تفاقم، تمسينا في صحتنا وتمسينا في راحتنا، ولازم تدخل استعجالي. شنو لازم نتمسو في آخر في حاجة أخرى باش يصير هالتدخل المستعجل ضروري؟
0: واضح. به زميلتي عالية، إذا كان فما عدد من المتسكنين يحبوا يدخلوا معنا مرحبا بيهم، وإلا نحاولوا نتصلوا بسي عدنان حسين المدير الجهوي للتطهير بالمنستير، خلي اليوم نبحثوا معاه على الحلول. احنا شنو الحل الكفيل لرفع المظلمة على الحي هذي؟ راهو مش معقول إذا كان مشكل يدوم 5 سنوات وفماش حل، ويعالم الوقت إيش بشي تواصل المشكل هذية. راهو اليوم في 2026 ما عادش مسموح الحقيقة بالإشكاليات البيئية كما هكا، معناها ذي حياة ناس ومهدة في الميزان صغيرات قراية غيره. معناها
2: بالنسبة للسياسة سمحني
0: سي فتحية
2: سي عدنان مدير ديوان تطهير مستير، توجهته 3 مرات حبيت نقابله ونعرفش هو موجود ولا رفض مقابلتي، كل مرة واش موجود.
0: به بالضبط كيفاش سي فتحي؟
2: سي عدنان
0: اي
2: حاولت اقابله 3 مرات الا وانه رفض، ما نعرفش علاش. عملت مكتوب السيد الوالي حبيت مقابلته، حبيت اقابله في الموضوع بصدر بعد حنا بعد
0: اي
2: اليوم من هذا نستنى في الدعوة.
0: وما فماش معناه ما فماش إجابة من طرف السلطة.
2: من طرف السلطة
0: بالضبط، معناه هذا هو زيد به بالنسبة للسلطة المحلية عندكم في زاوية قنطش.
2: فماش حتى استجابة. يوميا نمشيو للإدارة الفرعية بتاع ديوان التطهير.
0: اي
2: ما فماش حتى استجابة.
1: اكثر من نجموا يعملوه انه يحلوا على عين المكان، يواسيونا معناه بالكلمات، يقولون انه الواقع ناطق اكثر أكثر من الوصف متاعكم، يقولوا معناها وضعية كارثية بتصريحاتهم.

0: وتستوجب تدخل ونوقفوا عند تستوجب تدخل.
1: وين التدخل؟ وما زلنا في انتظار هذا التدخل.
0: خمسة سنين ما فماش حتى تقدم. قلنا فما شكون من جيراننا صغاره ولات مريضة وحساسة أكثر، عرض منزله للبيع وحتى لا باش يشري ينجم يشري حد في البلاصه،
1: يعني اضرار اقتصاديه اضطر
0: للكراء. اضطر للكراء، سياراتنا تكسرت في منطقه في مدينه في شارع في وسط مدينه في 2026. احنا مش طالبين المستحيل، طالبين انه ينلقاو حل. ماناش مهندسين لهنا باش نلقاو الحلول، لكن انه سلطات الاشراف تلقانا الحل المناسب. والله كان شفنا حتى فما تمشي معناها تدريجي في حلول، والله نجمو نلتمسوا العذر بالضبط. لكن كيف نشوفوا انه تراجع الى الوراء.
1: به سيدة هاجر، خلينا نستقبل السيد عدنان حسين المدير الجهوي للتطهير بالمنستير. سي عدنان مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير.
2: مرحبا أخت كريمة، مرحبا بمستمعي إذاعة المنستير.
1: شنو أحوالك سي عدنان وكيف الحال والأحوال؟
2: الحمد لله الحمد لله.
1: احنا حابينك تكون حاضر معنا في المباشر لهنا، نعرف التزامات عندك في تونس العاصمة.
2: مالوريزمون كنت نجم نكون بحثاك مي اكتيلمون تاني في تونس.
1: بالضبط هيك عليش. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في مواعيد قادمة وإن شاء الله نخرجوا بالحل. سي عدنان اليوم احنا حضورك بالهيتف بحذينا، أنت ديما حضورك مفيد الحقيقة، وإن شاء الله ما يكونش اليوم معنا وعود. أعطينا الوضع سي عدنان، وقتاش تترفع المظلمة على حي حنا بعل بزاوية قنتش؟ تعرف المشكلة أكيد معروفة عندك، والمنطقة مصنفة منطقة سوداء ومعروفة عندكم. الإشكال هذا يتواصل عندهم خمس سنوات، ويتسألوا اليوم وقتاش باش ترفع هذه المظلمة.
2: هو في الحقيقة المنطقة دي هي منطقة منخفضة، دونك أي زد يقع في القنوات حاجة كلمكة يفيد عند الأخيين. أنا بالحق نتفهم قلق أخيين المتساكنين، هو ناس صدرة بعل، ناس يسميه حياة حنا بعل
1: صدرة بعل. الكل قادة الكل قادة كل قادر كرهم التاريخ.
2: كما قلت لك هي منطقة منخفضة، دونك أي زد والحاجة اللي يقع في القنوات، خاطر فما قنوات جلب مياه نتاع جمال
1: وزرمدين
2: كل يتعدى من الجهة هذيك يتعدى لمحطة طهير. كما قلت لك أي زد يقع هناك يفيد عند الأخيين هذوما. أي نتفهم القلق نتاعهم ما نكذبش عليك، ونحس باللي قاعدين نحسوا فيه. احنا توا كما قلت لك احنا قمنا بجمله من دراسه الوضع وشي الاسباب والمسببات لهذيك. احنا توا حاليا فقنا دو ترونسون في القنوات هذه معناتها منهاره، دونك احنا جبنا القنوات كان قبل عندنا معناتها قنوات مش موجوده، عملنا الاجراءات نتاعنا اعطينا القنوات توجه القنوات اعطينا المقاول. احنا ديجا بدينا ديجا باش نصلحوا القنوات هذه معناتها في غضون خاطر الخدمه اللي تطلب تقريبا اسبوع من الانجاز. احنا كما قلت لك بدينا اليوم وان شاء الله باش يواصل يصرح
1: اليوم، يعني اليوم في بتاريخ اليوم انطلقت الاشغال.
2: انطلقت الاشغال ان شاء الله كما قلت لك على مدى اسبوع كامل،
1: يعني الاشغال موجوده الان في شارع صدر بعل في زاويه قنتجه.
2: بدينا في مكان اخر وبعتالي بشي وين بالضبط القنوات المنهارة، دونك بشي يتحول في الميكاء ان شاء الله. بعد الاشكال هذه بعد ما نصلحوا القنوات هذه ان شاء الله الاشكال هذه باش تفض بقدرة الله
1: بقدرة ربي. يعني الاجيال اعطينا تقريب الاجيال سي عدنان.
2: انا قلت في غضون اسبوع،
1: في غضون اسبوع يعني الاربعاء القادم ان شاء الله يكون تفض الاشكال
2: ان شاء الله ان شاء الله.
1: هذا حل دائم ولا وقتي سي عدنان؟
2: لا ان شاء الله حل دائم ان شاء الله حل دائم،
1: يعني باش ترفع عليهم تجمع المياه ما عادش يكون موجود.
2: كيما قلت لك احنا نصلحوا القنوات هذوك وان شاء الله باش نبرمج حمله في جهر القنوات هذيك اللي معناتها باش نلقاو باب التراب هذيك كذا، دونك باش ننظفوه فهمتي ولا لتفادي المشكل الاوفو بورتو.
1: به سي عدنان، وبالنسبه لحي صدر بعل الكل مربوط بالديوان الوطني للتطهير؟ تم ربط الحي كامل والا علاش؟ على خاطر نعاودوش نفس الاشكال؟
2: لا لا
1: والا لا ما عندوش وعندوش علاقه.
2: لا ما عندوش علاقه، ما عندوش علاقه كل حاجه معناتها. فما بعض الاماكن بتاتر مش مربوطين، اما اغلبيته كله مربوط.
1: باهي وقتاش نقولوا زاد حقهم زاد انهم يتربطوا بالديوان الوطني للتطهير سي عدنان؟
2: كما قلت لك معناتها تولى الا عندوش ربط، فما امكانيه انه يعني مطلب ربط وندرسوا الملف ونقولوا قد ايش يخلط ونجموا نربطوا له ما قلقش معنا.
1: واضح يعني مده الاشغال في غضون اسبوع ان شاء الله باش تعرف معناها الاشكال هذايا ان شاء الله ما عادش باش نلقاو هذا التجمع نتاع المياه نهائيا
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله. باهي تفضل سيدة هاجر تحب تتفاعل.
0: شكرا. هي مناطق منخفضة ولا مناطق عالية؟ واسع الدين يقول مناطق منخفضة.
2: معناها
0: لهنا أعطينا الحل. الحل إذا هو على امتداد 5 سنوات ما فماش حل، باش نلقوه احنا حل في أسبوع. يقول إنه الأشغال بدات، ما فما حتى أشغال لقبل نص ساعة من اللي ما غادرت الحل، ما فما هو حتى هو أشغال.
1: ربما في جزء آخر قال، معناه في
2: جزء آخر هي
0: قال في شارع حنا بعرف بدات الأشغال بخصوص الإشكالية.
2: مش بحذاكم أنتم، هي الأشغال في بلاصة أخرى مدني فديك باشا، خاطر القنوات تتمد حتى للمحطة في الدنيا، والقنوات منهارة القدام، مش في الجهة هذيك. هاتوا كيف ما تبدأ ظهر الأشغال نوريها لك من تتصل بي أني، مش مشكلة مدام أني راو نتفهمها، راو المدام عندها حق وعندها سنين الحق
1: بالضبط. سيدة هاجر الترابلسي يا سي عدنان، راو معاناة تحط روحك في بلاصة الناس هذوما، ناس رايت فيك وتصبح ومعني على الإشكال هذية، راو
0: في 26 نلبسوا ساشي باش نخرج.
1: تجمع الدعمية صرف صحي معناه غير معالجة سي عدنان في 2026، مازلنا نحكي وزادة على بيئة معناها لهنا الحقيقة غير سليمة بالمرة. نتفهموا ربما هذا ربما الحرص انه يقع حل المشكله ذي به. سي عدنان يعني تتعهد من هذا المنبر؟
2: نحب نطمن المدام، قول يا مدام سفري صبرت وبرشا، ان شاء الله المشكله باش تحل في عن قريب، ان شاء الله ما عندناش مشكله ان شاء الله
1: بقدره ربي. في مثل هذا التاريخ الاربعاء الجاي سي عدنان، هاو دعوه على المباشر باش ناخذك معايا بالتليفون ولا بالحضور، مرحبا بيك في برنامج منكم واليكم، وباش نحكيو على انتهاء الاشغال ان شاء الله.
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: قدرة ربي، وتقول لنا انه هذا المشكل معناها سيء، معناها ما عادش عندنا مشكل في حي صدر بعل في مدينه الزويد قنتش. سي فتحي
2: ان شاء الله.
3: مشكور سي عدنان.
1: اي تفضل.
3: اني كنت نحب تجي للحي بتاعنا وتشوفه بعينيك، تشوفه وتغذر الفوضى البشريه الراكده غاديك بحذانا، وتشوفك البلوعات كيفاش تفيض وقت تحس بينا اكثر من هيك. خاطر اني توجهتك الاداره غاديك تجي 3 مرات، وحبيت نقابلك ونوريك التصاور ونوريك الوضعيه كان هي الا وانك ما نعرفش حبيت تقابلني ولا انت موجود وحبيت تقابلني، ما نعرفش بالضبط.
1: على كل سي فتحي، خلينا نحن توه الاشكال هذه الاشكاليات هذه الكل نتلفاوها اليوم. المدير الجهوي المسؤول الاول طبعا على ديوان الوطني للتطهير بولايه المنسير تعهد انه ان شاء الله باش يقع فض الاشكال هذايا ويجيت حل، والاشغال انطلقت اليوم وستنتهي في غضون اسبوع
3: ان شاء الله.
1: احنا رانا باش نتبعوا الموضوع الاسبوع القادم ان شاء الله، نعاودوا نتصلوا بكم ونتصلوا بسي عدنان ونتبعوا مدى سيروره هذا الموضوع، وان شاء الله نلقاو حل جذري لهذا الاشكال. هكا ولا سي عدنان قبل ان اختم معك؟
2: يستحيل بيجيني مواطن البيرو ما نقبلوش، هذه من باب المستحيل. بيجي الانسان للبيرو يقول لي بيحب يقابلني ما نقبلوش،
1: مش مشكل سي عدنان، خلينا نتجاوز وتو اعطينا توا في الحل لهذه المشكل هذه
2: ان شاء الله. ان شاء الله احنا راهو حريصين باش نفضل الاشكال من فوبرتو.
1: واضح به واضح. شكرا لك سي عدنان حسين المدير الجهوي للتطهير بالمنستير، شكرا لك على هذه المعلومات وعلى هذا التعهد في المباشر انه مش يقع فض هذا الاشكال الخاص بشارع صدر بعل بمدينة زويد قنتش في غضون الأسبوع. أنستونا وشرفتونا سيدة هجرة ترابلسي، سي فتحي أنستونا وشرفتونا.
0: كل صدق نتمناه أنه اللي تعهد به يصير، ما هوش أول مرة، ما عناش مشكل مع شخصه، علينا كان نحترمه سي عدنان فقط أنه مش أول مرة نسمع الوعود هذه. نتمناه
1: شوف سيدة هجر
0: ما نسبقوش الأحداث.
1: سيدة هجر دقيقة، احنا طولينا طرف عاد في الحكاية واحنا لميناكم الكل هنا بحضينا في ذاعة المنافسين،
0: بارك الله فيكم،
1: مش ندخلوا نحنا وبش نتبعوا الموضوع كما قلت لك، وإن شاء الله رانا ما نتهنيه ولا ما يقع ربما فض هذا المشكل.
0: مشكورين وبارك الله فيكم. الأجل اللي أعطوهونا باش نصبروه ماهوش طويل، صبرنا 5 سنوات نصبروا أسبوع آخر وبعد إن شاء الله نوصلوا نتيجة
1: إن شاء الله. وذي سيدة هجرة وحقكم في بيئة سليمة، رو حق مش مزية هذا، ونتمنى لكم السلامة كيفة متساكلي صدر بعل في مدينة زويد قندش إن شاء الله. في صفة تحب كلمة الختام؟
3: إن شاء الله لو تكون
0: صادقة
3: إن شاء الله. إن شاء الله خش صبرنا برشة.
1: صحيح عندكم الحق عندكم الحق، تلقيتوا برشة وعود، وإن شاء الله وإن شاء الله الوعد هذية بالحق ينجز ويتمم هذا المشروع ويقع رفع عليكم هذه المظلمة اللي طالت لمدة 5 سنوات من شوية. وإن شاء الله نزوركم ونشوفوا فيديوهات جديدة وصور جديدة إن شاء الله وشكل جديد
0: فيكم.
1: للحي
0: بارك الله شكرا فيكم. مشكورين يا عيشة.
1: شكرا لك سيدة هجرة ترابلسي وسيد فتحي بن شحا، مواطنين جيتونا من مدينة قصر هليل كل وصلونا ترحابنا وسلامنا. زويد قنتج من منوعة الدين جمال. طبعا ان شاء الله في مواعيد قادمه تجيو بحثينا ان شاء الله احنا نزوركم في كي تفضل الاشكال هذيك.
0: بارك الله
1: شكرا لكم. احنا مازلنا مواصلين معاكم اللقاء في برنامج منكم واليكم طبعا بعد قليل باش نحكيو على البرنامج الاحتفالي الخاص ببلدية سوسة واللي انضمت مؤخرا لقائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. هذا البرنامج الاحتفالي وقيمة هذا الانضمام باش نعرفوه مع السيدة مراد بن سالم كاتب عام بلدية سوسة. راجعين إلى برنامج منكم وإليكم.

0: مرحبا بكم عودة من جديد إلى برنامج منكم وإليكم. باش نمشي إلى تظاهرة الحقيقة مرتقبة، هو برنامج احتفالي خاص ببلدية سوسة يتعلق بانضمام بلدية سوسة إلى قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. يوم الخميس الحقيقة برنامج احتفالي بهذا الحدث المهم لبلدية سوسة، اللي طبعا كنقولوا انضمام بلدية سوسة لقائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم راو يسبقوا خدمة كبيرة من طرف طبعا الخبراء في البلدية والمجتمع المدني حتى يقبل هذا الملف وتدرج بلدية سوسة في قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. مش نحكيه على البرنامج الاحتفالي، وأيضا مش نحكيه ماذا ستضيف هذه المبادرة أو هذا الانضمام إلى بلدية سوسة ومستقبل المدينة ككل. خلينا نستقبل كاتب عام بلدية سوسة السيدة مراد بن سالم. سي مراد مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير.
1: مرحبا بك ومرحبا بالسادة مستمعين إذاعة المنستير.
0: شكرا لك سي مراد، مرحبا بك، وخلينا نجدو لك التبارك، خلينا نقول لك ألف ألف مبروك على انضمام بلدية سوسة إلى قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. سي مراد
1: تبارك لتونس كاملة مش سوسة برك، على خاطر هو معنا نتيجة دولة معنا في المجال هذا، في مجال التعليم، تعليم معنا من من الصغرى إلى حتى على الناس الكبار، ديما فما مجال التعليم.
0: يعني هذا هذا هذا التعلم مدى الحياة في تونس، وقيمة التعلم طبعا في تونس. احنا الحقيقة سي مراد في كما قلت انت في كل مرة هكا وكأنه هكا ينتابنا بعض الشك انه اليوم التعليم في تونس المدرسة العمومية كمصعد اجتماعي، تعرفك الاشكاليات اللي قاعدة تصير، ولكن في كل مبادرة كما هكا ترجع لنا ثقة في تعليمنا وفي الخيار التعويل طبعا على التعليم والتعلم. هذا هو في الأخير سي مراد. خلينا ننطلق معاك بالبرنامج الاحتفالي، ايش عندكم ان شاء الله نهار الجمعة؟
1: ان شاء الله العملية الاولى هو البرنامج الاحتفالي هو نهار الجمعة 10 جويلية. البرنامج الاحتفالي باش ينطلق باستقبال من الوفود اللي باش تجي البلدية سوسة انطلاقا من الساعة 9 صباحا. باش يكون اشراف سامي من حط الوزراء او سيد وادي سوسة، من على رأس الندوة العلمية هذه اللي بش تصير في مقر بلدية سوسة. من تلي المداخلات هذه بش الندوة العلمية يأسسها جملة من الخبراء، خبراء في المجال التراث والمدينة العتيقة إلى غير ذلك. بلدية سوسة ما يشتغل انخرطت في اليونسكو، انخرطت منذ سنة 1988، وهذا تكمل تتم بمجهود تشاركي لكافة مكونات المؤسساتية والمجتمع المدني اللي ساهمت في كل ما يشبه البلدية، وحتى البلدية ممكن أشرفت، لكن كافة المكونات مع إدارات بلدية سوسة اللي بدأتهم قاعدين يعملوا في عمل جبار.
0: واضح هذا الانضمام إلى قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، ماذا سيضيف إلى مدينة سوسة؟
1: سيضيف العديد من الأشياء. يعني أول حاجة كما نقولوا، سمحني باللفظ الفرنسية، لابيل، فتن لابيل، لابيل في
0: علامة.
1: علامة علامة علامة مضيئة،
0: علامة مضيئة، نقطة مضيئة طبعا، هذا داخليا وخارجيا سي مراد.
1: كما الانخراط في اليونسكو زاد كيف من سنة 88، ثم الانخراط هذا في منظومة المدن المتعلمة في عالم بكين.
0: يعني لهنا باش تكون فما ربما في إطار هكا مساعدات ستستفيد من برامج طبعا العناية بالتعلم مدينة سوسة.
1: بطبيعة الحال المستثمرين الكل معناها كيجيو على برامج نتاعهم وكل معناها يسألوا شعندكم شنو من البرامج نتاعكم، شنو من منظمات المنخرط فيها، معناها برمي الحاجات. اليونسكو حاجة معناها تراث إنساني وتراث عالمي لفيت المجتمع.
0: بالضبط كما قلت سي مراد، هذه نقطة مضيئة بالنسبة لبلدية سوسة ومدينة سوسة، وبالنسبة طبعا لكامل تراب الجمهورية، بالنسبة لصورة تونس، معناها لأنه في الأخير علامة مضيئة لدراب البلاد وسمعة تونس، وخاصة ربما هذا تأكيد أنه الرهان اللي خذيناه طبعا على التعلم وتعلم مدى الحياة، طبعا هذا هو الرهان الصحيح واللي ينجم يقدم بالأمم، هو العلم العلم وهو التعلم في نهاية
1: الأمر. التعليم نتاعنا من خيرة التعليم هذاك خرج برشا إطارات وخرج برشا وخلينا ديما نحافظه معنا رغم فقر المواد الأساسية ولا المواد الخام عنا المادة الخام نتاع العباد
0: يعني الثرى نتاعنا في المادة الخام مادة الشخمة خلينا نقول مقولة الزعيم الحبيب بورقيبة المادة الشخمة هذا هو معناها الثرى حقيقي اللي عنا
1: الإدارات البلدية الإدارات المنع التونسية تغزو العالم في كل بلاصة.
0: شكرا لك سي مراد بن سالم كاتب عام بلدية سوسة وإن شاء الله دائما جوهرة الساحل وسوسة دائما مشعة طبعا داخل الوطن وخارج حدود الوطن بمثل هذه المبادرات. شكرا لك وإن شاء الله في موعد قادمة وإن شاء الله نواكبوا البرنامج الاحتفالي نهار الجمعة إن شاء الله بحذيكم في بلدية سوسة. احنا مازلنا شكرا لك سي مراد إلى اللقاء وما زلنا نحن مواصلين معكم اللقاء في برنامج منكم وإليكم بعد قليل مش نحكيه على المبادرة التشريعية الخاصة للحد من استعمال البلاستيك ذي الاستعمال الواحد بين الجانب التشريعي والقدرة خلينا نقول على قدرة هذا الجانب التشريعي طبعا على الحد من التلوث البلاستيكي في بلادنا والبلاستيك الذي غزانا في كل طبعا الأوجه وفي كل المجالات. مازلنا مواصلين معكم اللقاء في منكم وإليكم.
2: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7 خبر ورخبر
3: الموجة ورا الموجة
2: جديد كل نهار
3: الموجة ورا الموجة
2: كل ساعة.

0: استضافات على إيقاع صيف أجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: تمام الثانية بعد الزوال على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. افتتحت بمقر الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بزغوان أشغال الندوة الجهوية حول الإحاطة وإدماج المرأة والأسرة وأفاق تطوير التي انتظمت ببادرة من الاتحاد الجهوي للمرأة التونسية تحت إشراف ولي الجهة كريم البرنجي. تعتزم وزارة المالية فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 434 متفقدا للمصالح المالية بوزارة المالية بعنوان هذه السنة موزعة على مختلف ولايات الجمهورية بحسب قرار صادر عن وزيرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية يوما مفتوحا أجري تيغ 2026 يوم الخميس 16 من جويليا الجاري مخصص للتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في بعث المشاريع أو الاستثمار في القطاع الفلاحي. سجلت أسعار المواد الغذائية في تونس ارتفاعا بنسبة 7.1% باحتساب الانزلاق السنوي لشهر جوان المنقضي مدفوعة بالأساس بصعود مستمر في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والغلال الطازجة. يعقد مجلس نواب الشعب غدا الخميس 9 من جويليا الجاري جلسة عامة بداية من الساعة 10:30 صباحا. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 608 تدخلات من بينها 143 تدخلا لإطفاء الحرائق. ستشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة 11 من جويليا الجاري ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة يكون ملحوظا خاصة يومي السبت 12 والأحد 13 من جويليا وفق ما أعلن عنه اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي. ونختم هذا الموجز بأحوال الطقس حيث تكون السماء بقية هذا اليوم عامة صافية إلى قليلة السحب. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين بمدرسة الصحة العسكرية متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكنكم التواصل مع الإدارة عن طريق الهاتف 71 760 900.
3: في إذاعة المنستير
4: معاكم
3: وين ما كنتوا
4: على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار
5: عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.
3: نقدموا الأفضل. إذاعة المنفتير، اختياركم لكل الأوقات.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
6: مرحبا بكم. في ظاهرة تتعلق بتطور وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة من فيسبوك، تيك توك، تويتر وغيرها. وفي مونديال 2014 بالبرازيل، ملاعب ريال مدريد مارتشيلو سجل هدف ضد مرميه في مباراة البرازيل كرواتيا اللي وفات بفوز سيليساو 3-1. لكن ذلك ما منعش الجماهير البرازيلية باش تندفع عن منصة تويتر وتعبر على الغضب متاعها وسخرها عبر حسابه الخاص، لكن عدد منهم أخطأ العنوان وتوجهوا باللوم لأي واحد يحمل اسم مارتسيلو على منصة تويتر، واللي يتحملوا مسؤولية تقاسمهم الاسم على اللاعب البرازيلي بعد ما جاتهم 1000 التغريدات وهما مواطنين عادي.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.

0: مرحبا بكم من جديد، عودة إلى برنامج منكم وإليكم، المشاغل طبعا اللي تهم المواطن التونسي خلال شهر الاصطياف. وإحنا كي نقولوا شهر الاصطياف نقولوا شهر المناسبات، نقولوا شهر الأعياد، نقولوا شهر المناسبات السعيدة، النجاحات والعروسات والفرحات وغيره، واللي يكثر فيها الحقيقة لهنا استعمال الصناعات التقليدية من لباس تقليدي، من أدوات منزلية تقليدية. وفي هذا الحقيقة الإطار في كل فصل صيف تنشط المعارض المتنقلة لعرض منتوجات الصناعات التقليدية، وهي فرصة اليوم لترويج صناعات المنتوجات التقليدية والحرفية، وفرصة لمزيد التعريف طبعا بالحرفيين. ولكن الحقيقة اليوم احنا حكينا برشا على المعارض هذه متاع الصناعات التقليدية، وباركنا هذا المعالم هذه المعارض، وقلنا اليوم الحرفي من نجمش يروج الصناعة التقليدية، فرصة للمعارض هذه باش يزيد يعرف أكثر بمنتوجه. ولكن نحب نشوف اليوم الجانب الآخر الحقيقة من الصورة. اليوم فما العدد من الحرفيين يقولوا إنه المعارض المتنقلة للصناعات التقليدية صحيح هي فرصة لترويج صناعة تقليدية، ولكن أيضا فرصة لمزيد خلينا نقولوا تغول الوسطاء في الميدان. وطبعا سعيدة جدا باستقبال الحرفي كمال محفوظ، الحرفي في الصناعات التقليدية في المدينة العتيقة بمدينة المنستير. حرفي الحقيقة الحرفة هو ورثها أب عن جد، وهو حرفي خلينا نقولوا في الغطاء التقليدي، الغطاء الصوفي. حاضر معنا في المباشر هنا في إذاعة المنستير خويا كمال، مرحبا بيك.
1: بيك الله يخليك مدام كريمة، عايش
0: أنسنا وشرفتنا.
1: وبيك الله يخليك يعطيك الصحة.
0: مرحبا بيك. إذن اليوم الحقيقة حبيت تجيب حذانا وحبيت تحكي على المعارض الخاصة بالصناعة التقليدية من وجهة نظر أخرى.
1: من وجهة نظر الأخرى هي كيفناش معارض، إحنا ماذا بينا على المعارض وماذا بينا يعملوا بزايد معارض، لكن فما دخلاء على المعارض. مثلا فما مثلا كما نقولوا متقشي هو حرفي دخيل على المعرض، مش حرفي وتقاه هو موجود الغديكاء، معناها علاش ما يعملوش معناها الحرفيين الاصليين في المعرض، مش في الوقت هذا مثلا انت معرض يجيبوا في الوقت الخدمه نتاعنا مثلا احنا في بلاد العربي وكل شيء.
0: خلينا احنا نجلوا هالكلام هذا في اطار وحتى الناس تسمعنا. انتم حرفيين موجودين في المدينه العتيقه بمدينه المنستير،
1: نعم،
0: تعانيوا من الركود، المفروض هو توا ذروة الاستهلاك وذروة موسم الصيف، ولكن ما فماش الحركية اللازمة داخل المدينة العتيقة. معناه
1: حركية ما فماش بكل حركية، تجي تمشي بلاد العربية تلقاها ما فارغة، معناها فهمت، لا سايح ولا حتى شيء،
0: ولا حريف تونسي،
1: حتى حريف تونسي معناها تحس اللي فما حاجة، فهمتني، فما حاجة معناها ما فما ما لاش فاهمين، احنا تو مش فاهمين، ما كناش شكة بالكل.
0: انتوما الحقيقه سي كمال محفوظ طلبتوا معناها في السنوات السابقه، وكنت شخصيا عديت ريبورتاج طبعا للاخبار في اذاعه المنستير حول اليوم، معناها انتوما تشكياتكم الحريف ما يوصلش المدينه العتيقه لاقتناء، معناها اليوم ما يخرجش من الاوتيل واصبحت معارض متنقله داخل معناها
1: الوتله. احنا توا وقت خدمتنا وقت اللي نستناو في السايح، نستناو معناها باش نروجوا السلعه نتاعنا المنتوج نتاعنا، فهمتني، معناها احنا شان عندنا 3 شهور شو ولا شهرين خدمه كاو، معناها وزيد هما يجيو ويعملونا معرض لغادي كيف وسط مقبل البلاد العربي بوحده وين التربه نتاع بورقيبه بالضبط.
0: أي.
1: معناها شنو مقصود؟ شو احنا السائح باش وصلنا من غادي كيف؟ حتى مثلا فما كيران يجيو من المهديه نتاع السياح ومن سوسه كل شيء، يقعدوا غادي كيف يوريهم المعرض هذاك ونسوا البلاد العربي ما فماش، معناها منسيه، معناها انت ضريتنا عملت المعرض غادي كيف في الوقت هذا بالضبط.
0: أي. أي. أي. أي.
1: معناها احنا معناها خرجتونا من الخدمه جمله، وهاك انت زاد مدام كريمك حتى تعدى وتشوف، معناها سايح التو احنا نجبوا بثلاثه ولا اربع ايام نبيعوا شحال قطعه، وقت اللي احنا المناضلين، معناها انا تو عندي كيما نقولوا تقريبا 40 عام غادي كيراهم في البلاصه هذيك، معناها ابا جد الصناعه التقليديه هذه وحيره في معناها اني نساج.
0: أي وخاصة أنه تعرف نحن لهنا المنسج والمنسوجات الصوفية اللي را زادت تشهد صعوبات كبيرة وحتى مهدة ربما من بالاندثار، معناها
1: قريبة اندثر، أنا بالنسبة لي اندثر وفات كعبتين وكعبة، ما زالوا تو تمشي الخنيس مثلا بلاد متاع النسيج، معناها النساج اللي عنده قبل 10 نوال مثلا نحهم وعمل نول ميكانيك متاع فوطة ومتاع واحدة، كل ميكانيك موش يدوي، عمره كان يدوي
0: وانت ما زلت كنول اليد وانت التقليدي اللي
1: نعم انا ما زلت تو نخدم فيه. شوفني انا كيفاش عايش، شوف اللي يخدم بالميكانيك كيفاش عايش. معناها هما يشجعوا في الناس اللي تخدم بالميكانيك، ما يشجعوكش اللي يشجعوش الحرفي اليدوي، فهمت؟ والناس كلها هربت، ما عادش صناعة، ما عادش تحب تتعلم الصنعة، وما عادش تحب برشا ناس، معناها ما عادش تحب تخدم بالكل.
0: انت ناوي تتلقن هذه المهنه لولادك ولا
1: والله نعلمو ماذا بيه يقرا على روحه اول حاجه، اما نجموه ما نحبوش يتعذب كما تعذب تاني بصراحه، بكل صراحه وتعبنا في السنين هذه الاخرانيه كل تعبنا
0: والله. هذه صرخه الحقيقه، صرحت حيره في تقليدي ورث الصنعه ذي عن اب عن جد. هل المشاكل هذه الحقيقه مشاكل في الدعم، مشاكل في الترويج، ما فهميش الاحاطه اللازمه موجوده من طرف الهيكل؟
1: شيء حتى شيء ما ثم. انا ديجا عملت مده 4 سنين عملت قرض بخمس ملايين تو ما خلصتوش
0: من الديوان الوطني الصناعه التقليديه
1: من البي تي اس،
0: اي البنك التونسي للطباعه.
1: نعم تو ما خلصتوش. علاش ما خلصتوش؟ ما فماش خدمه وزيد على الحومه مسيبه، لا امن ولا امان، تسرقنا بكلنا، دخلت الحانوت لقى سقف وقع.
0: هو الحقيقه سي كمال محفوظ فما مشروع نتاع التدخل داخل المدينه العتيقه لتهيئه المنطقه العمرانيه القديمه. ان شاء الله ان شاء الله المشروع هذايا
1: نستناه
0: من طرف بلديه المنستير، نستناه معناه في انطلاق هذا الفعل لهذا المشروع. فقط نرجع لهنا، ما قلت معناها المعارض هذه ما تمش اقتراح انكم تاخذوا ستون في المعرض، ما نعرفش.
1: ما اقترحوا علينا حتى شيء، احنا مش محسوبين في البلد العربي، الحرفيين تاع البلد العربي مش محسوبين. كل
0: قديش من حرفي موجودين
1: في احنا ثلاثه حرفيين قعدنا نجار وزوز نساجه كو ثلاثه حرفيين قعدنا ما فماش المحل كل مشاو الروح كل بدلوا كل شيء. وجاب حدايا السيد الوزير وجاب حدايا السيد الوالي وكل شيء وشافوا، فهمت؟ احنا ماذا بينا يشوفونا حل مثلا المترو التران ذا نتاع الواحد يلزمو يجيب السائح يعطيه يرخصوا له يعاونوه في كل شيء، يعاونوه في منعرفش يعني
0: في التنقل،
1: لا يعاونوه في مثلا منعرفش السيد الوالي يدخل باش يعاونوا في برشا حاجات باش يبدا يخدم مع روحه، فهمتني؟
0: لا واذا كان سمحني سي كمال، السائح اللي ما يخرجناش من الاوتيل زاد بربي شنو حاجتنا به؟ السائح راهو يلزم يخرج ويشوف المسلك السياحي نتاع المدينه، العادات والتقاليد نتاع المدينه، يمشي المرشي، يمشي للاسواق التقليديه، يشوف الحياه على طبيعتها، يشوف المناطق العمرانيه القديمه، مش يخرج معناها اوتيل بيسين معناها
1: هو فهمت؟ اخت كريمه السائح تو كناش باش يخرج لك تعملوا حوانت الغاديكا ديزارتيزانال غاديكا في وسط الوتيل، وتزيد تعملوا سوق اسبوعي في وسط الوتيل، خمسة باش يخرج لك انت لسوق البلاد العربي؟ ماشي يخرج لك
0: بالضبط. وين اين الحرف من هذه المعادله؟
1: صحيح. زيد التاكسيات، زاد التاكسيات عندهم دور كبير، عندهم دور كبير التاكسيات.
0: شنو الدعوه اللي توجهها للسلطات المحليه والجهويه؟
1: انا ماذا بي وقفه صحيحه، مش بالكلام، وقفه صحيحه سواء في الامن. بلاد العربي ما فيهاش امن بكل، كان جيت امس تشوف كناش اش عملوا فيه في وسط البلاصه اللي فيه بحدايا الغاديكا، نسكر من 4 نتاع العشيه، ما عادش حب نعمل حتى مشكله، نسكر ونخليهم يدبروا يسمكوا
0: بالضبط. يعني المدينه العتيقه الحقيقه تحتاج تدخل عاجل وتحتاج التسريع ان شاء الله في برنامج تهيئه المدينه العتيقه بالمنستير
1: ان شاء الله في اقرب الوقت. وكاحنا
0: ودعوه للسلطات انه لم فيها باس اذا كان السائح زاد يجي المدينه العتيقه ويشوف معناها
1: الكرافي، يلزم يحس بالامان زاد السائح، مش متوات ظل شاقا البلاد العربي وشيء غريب راهو ما كانش عندنا ظاهره، متوات ظل تجري ممكن ما مشاني
0: بالضبط.
1: السائح حتى العراق من هيك يمشي لصحابه شارج على الوتيل
0: بالضبط، هذا
1: بالطبيعه باش يذم الحومه.
0: هذا هو سي كمال محفوظ، ان شاء الله نتمنى لكم ان شاء الله ديما مزيد الاشعاع وزيد، ونشد على ايديكم لانكم ناس مناضلين وصابرين برشا وشادين بيديكم وساقيكم معناها لهلا باش المهنه هذه ما تندثرش مهنه جهودكم.
1: ان شاء الله احنا كلش نتمنى، وبارك الله فيك انت اخت كريمه على مجهوداتك معنا، وبارك الله فيك مره اخرى.
0: هذا هو ان شاء الله يا ربي نشوفكم بخير، وان شاء الله ينطلق مشروع تهيئه المدينه العتيقه اللي نستناو فيه جميعا
1: إن شاء الله.
0: واللي ان شاء الله يعمل نقله نوعيه داخل المدينه من نظافه متهيئه ان شاء الله من امن من جميع الظروف
1: ان شاء الله.
0: وان شاء الله زاد اليوم فليما لا السائح نشجعوه باش يزور المدينه العتيقه
1: ان شاء الله. ما سيد الوالي بارك الله فيه، سيد الوالي ممتاز برشا، ممتاز على الغايه، واقف ان شاء الله، وان شاء الله ينفذونا في التنفيذ.
0: بالضبط. هذا هو سي كمال محفوظ حرفي بالنسيج الصوفي بالمدينة العتيقة بالمنستير أصيل خنيس. شكرا لك.
1: شكرا.
0: إن شاء الله بمزيد الإشعاع إن شاء الله والتوفيق إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة.
1: بارك
0: كمال.
1: الله فيك أخت كريم.
0: يعطيك
1: الله فيك.
0: يعطيك الصحة. شكرا لك. مازلنا مواصلين معكم اللقاء باش نحكيوا على موضوع زاد بيئي أرهق الجميع, باش نحكيوا على المواد البلاستيكية اللي غزات حياتنا, وباش نحكيوا على مبادرة تشريعية للحد من استعمال البلاستيك ذي الاستخدام الواحد. بعد قليل شكون معنا السيد عواد في العربي مسعي المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة. تبقوا معنا في الاستماع.

0: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
1: عسلامة، مرحبا بكم من جديد. عودة إلى برنامج منكم وإليكم، وباش نحكيو على موضوع في الحقيقة قديم جديد، موضوع أرهق الجميع، خبراء في البيئة، طبعا المواطنين، الإطار طبعا المشرعين في البلاد، وهو انتشار البلاستيك في كافة مجالات حياتنا، وخاصة البلاستيك ذي الاستخدام الواحد. هذا الإشكال البيئي الخطير اللي يضر طبعا بالبيئة والمحيط ويضر بصحة الإنسان طبعا، والتحاليل خير دليل على مدى خطورة البلاستيك على صحة الإنسان. اليوم يعني البلاستيك أو الميكروبلاستيك نلقاوه في الحليب المرضع للأم، نلقاوه حتى ربما في الجزئيات في دماغ الإنسان، نلقاوها يتسبب عديد الأمراض الخطيرة، منها طبعا العقم، برشا إشكاليات الحقيقة يخلفها الاستعمال المتعدد للبلاستيك. وإحنا ما شاء الله معناه البلاستيك غزي جميع مجالات حياتنا، وأصبح معناه حتى الأنواع متاع البلاستيك بالألوان متاعها الكلها نلقاوها طبعا منتشرة في بلادنا. الحقيقة اللي دفعني باش نزيد نحكي على الموضوع هذه هي مبادرة تشريعية قد قدموا بها من مجموعة من النواب للحد من استعمال البلاستيك ذي الاستخدام طبعا الواحد، لي باش يكون عندنا قاعدة تشريعية مهمة تعاضد مجهودات الخبراء في البيئة للحد من انتشار البلاستيك. المبادرة هذه معناها تبحث عن بدائل مستدامة، وطبعا أكياس يكون تتحلل بطريقة بيولوجية طبعا سريعة، وأيضا فيها جانب زجري هالمبادرة التشريعية، والأهم من هذا الحقيقة هو تحديد جدول زمني أن هذا القانون يمنح الفاعلين الاقتصاديين مهلة أقصاها طبعا 12 شهر يعني سنة ليوقف إنتاج وتوريد وتوزيع الأكياس البلاستيكية. حبيت نعاود نحكي على هذا الموضوع من خلال استضافة السيدة عواد في العربي، مسعي المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة. سيدة عواد، مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير.
2: وبيك عايشك مدام كريمة، شكرا على الاستضافة، ونحيي من خلالك كل مستمعي إذاعة المنستير.
1: شكرا لك سيدة عواطف، مرحبا بك من جديد. كنا تلاقينا برشا مرات في لقاءات وفي ندوات، ونعرف الحقيقة مدى حرصك واهتمامك بالإشكال هذية، ونتفكرك تلاقينا مرة في خارج الجزيرة قوريا،

0: هذه المبادرة التشريعية، إن ثم دعم السادة النواب للموضوع، معناها الحق اللي يتماشى مع توجهات الدولة لمقاومة البلاستيك وهذه الآفة اللي كنا نحكيوا عليها.
1: نعم.
0: حبيت نقول لك لوزارة البيئة تعمل على مراجعة الأمر الحكومي، احنا عندنا أمر حكومي ساري المفعول واللي هو عدد 32 لسنة 2020 متعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها بالسوق الداخلية. سادة النواب اقترحوا مشروع قانون، علاش لا؟ ما احنا في الوقت الحالي التقينا كونه هو أمر، علاش أمر؟ حتى احنا خدمنا من 2015 ورينا اللي هو معناتها دول اللي شيفخ يتكلموا على رواحهم كيقولوا 4 كنا اللي هي معناها توا حق 4.2 معناها مليار كيس بلاستيكي كل عام نستعملوهم في تونس، منهم 3 مليار مصنوعين محليا، 1.2 نجيبوه من برا العملة الصعبة. دونك التونسي يستهلك في 400 لاك، جينا شقلنا قلنا يا خويا خلينا نمشيو في سكان ذو استعمال متعدد ومشينا فيهم. علاش احنا مشينا في 40 ميكرون وما هوش 50 ساعة قبل ما نحكي على هذا؟ دونك احنا ثم منظومة حسب الدراسات اللي قمنا بها من 2018 ثم 80% من القطاع هو غير منظم. لأن كي نهبط الأمر الحكومي هذايا باش نجيب القطاع الغير منظم ونرده منظم.
1: بالضبط.
0: دونك هذا علاش احنا عادينا هذايا. احنا باش نخدموا سيغتينمون يد في اليد مع السادة النواب، ماناش باش نختلفوا، هي مبادرة مقدمة لرئاسة الحكومة اللي سيغتينمون باش ترجع لنا كوزارة معناتها مرجع نظر، اللي هي معناها متكلفة بهذية، بس بتاتخ احنا وزارة الصناعة وزارة التجارة ووزارة المدخلة، وسختن ما باش تكون فما ديسكوشن على هذا.
1: هو هو هو سيد عواطف، فقط نستسمحك لهنا، لانه هو الحقيقه الاشكال حتى في الجانب التصنيعي ان توانسة اللي باعثين مشاريع في هذا الاطار، معناها صناعه الاكياس البلاستيكيه، نعرفوا مدى معارضتهم بشدة على ربما هذه المبادرات. هذا أمر واقع هكا ولا يقول لك جانب تشغيلي ويقول لك يد عاملة ويقول لك كذا، هذا هو. احنا كيفاش نحلوه الإشكال هذا ونوفقه بين الجانب معنى الحفاظ على أرزاق الناس هذو وبين حفاظ الحفاظ على صحة المجتمع والأجيال القادمة؟
0: بس في الديسكوشن نتاعنا في المناقشه اللي عملناها منذ 2015 كما قلت لك، احنا قعدنا 5 باش خرج راه
1: بالضبط.
0: فهمت؟ احنا علاش مشينا في 40 ميكرو تاع المبادره فيها 50؟ علاش مشينا في 40 مش 50؟ هما عندهم الحق، راه 50 راهي احنا حبيناها. علاش؟ خاطر حتى للتصدير البلدان اللي خاطر احنا منخدم، احنا فما حولنا وفما بلدان اخرى قاعده تخدم، راهم البلدان يقدروا 50 مش 40.
1: ليه
0: احنا الصناعيين نتاعنا كي جينا خدمنا معاهم قالوا لنا يا خويا نشوفوا الـ 40 ميكرون نمشيوا فيهم على خاطر الآلات نتاعنا تمكننا بتاتك باش نخلطوا لهم في الوقت الحالي ما غير ما نبدلوا. هذا شنو هو التمشي اللي مشينا فيه؟ على هيك مشينا في الـ 40 مش في الـ 50. حاجة أخرى، احنا يظهرني في اللي اقترحناه سنة 2020 هو نمشيو للأكياس الصديقة للبيئة ذات التحلل البيولوجي. بعد التقينا وشفنا، عملنا حتى بنشمارك، شفنا اللي الأكياس القابلة للتحلل البيولوجي تجم تكون مشكلة صامتة. كيفاش مدام كريمة؟
1: كيفاش؟
0: خاطرها تتضمن الميكروبلاستيك، راهو انت كيس مقابل للتحلل البيولوجي ما يجمش يكون صحيح إلا ما تزيدوا شوية بلاستيك بالعامية بهي. ما يجمش يكون 100% مثلا مصنوع من الذرة، مثلا من المايس، ولا مصنوع من الزيبلوشور بتاع نعرفش اوراق الوحدات البطاطا. يلزم تزيدوا جزئيات به الميكروبلاستيك هذية، اذا ما نحلوهش هي جزيئات غير مرئيه، اغلى زيادة الميكروبلاستيك، واحنا عملنا التجربه وتتقطع في ساعة. ماهوش صحيح.
1: بالضبط.
0: احنا حبينا، علاش حبينا نمشيو في اكياس 40 ميكرون مثلا ولا 50؟ ولا انا معناها مع التمشي هذايا على خاطر نجمو نستعملوهم حتى 10 مرات من غير ما يتقطع، وأنفان دو في نستعملوهم كأكياس معناها للقمامة.
1: والكلفة متاحهم، خاطر الكلفة مهمة بالنسبة للصناعي بالنسبة للمستهلك.
0: نعم الكلفة إذا فسالك هو كي كان يعمل في ساك خفيف باش يولي يعمل ساك أخشن.

0: يربح أكثر.
1: بيه
0: تقول لي هدية معناها لنرجع لك بربي الميك خذ بيودك غداء بالخاطر مهمة برشا النقطة هدية نحب نأكد عليها.
1: أي.
0: يلزمنا راهو منظومة التحلل مش في الطبيعة مش كما مثلا هنا مش كما لو حساك بلاستيك يذو معناتها قابل للتحلل في الطبيعة كما نلوح مثلا القشرة متاع بنان. القشرة متاع بنان نراهي باش في أيامات باش تمشي. إيما يلزم راهو معناتها بطريقة صناعية يصير الواحد متاحة معناها يصير التحلل متاحة. احنا ماشيين في تحسين منظومة إيكوليف موجودة.
1: أي.
0: مشينا معناها عطات أكلها معناها منذ سنة 97 مسؤولية الممتدة للمنتج. علاش؟ معناتها المنتج إفكتيفمون هو اللي مسؤول على المنتج متاعو منذ الكونسيبسيون متاعو منذ ما يصنعه حتى الفان دو في متاعو. إيش معناها؟ معناها هو يعمل صنع مثلا بتاع حاجة تكون أقل بلاستيك تكون إيكو فرندلي وكل ده. زيدا رانا احنا مانيش وحدنا، رانا فما إطار عالمي نمشيو فيه، فما صك دولي ملزم قانونا لنهاء التلوث البلاستيكي للدول العالم الكل تخدم فيه.
1: توا
0: انا بنفسي نقطة الاتصال الوطنية لدى لجنة التفاوض الحكومية الدولية هذه لإنهاء التلوث البلاستيكي.
1: بالضبط.
0: نحضروا زيدا في تونس عاصمة للسياحة العربية سنة 2027 نجموا نكونوا عاصمة للسياحة العربية بالبلاستيك هكا.
1: صحيح صحيح. ما نجموش اليوم في 2026 نشوفوا هالتناثر متاع الأكياس من هنا وهناك. والله هي الحقيقة شيء يوجع القلب خاصة في المدن السياحية، شيء يوجع القلب الحقيقة. اليوم نحن السياح يبدأ يتعدى ويغزر معناها ويتأسف على جمال هالبلاد وربي كيفاش حباها بهالجمال هذا ويشوف تتشوه بهالبلاستيك اللي متعدد الألوان الأبيض والأحمر والأصفر، تشوف الألوان الكل متاع الساشيات متاع البلاستيك. اليوم حان الوقت سيدة عواطف، حان الوقت اليوم باش يكون عنا إطار تشريعي، باش يكون عنا إرادة جماعية مجتمعية لحد ما الإشكال هذا.
0: هو الإطار التشريعي مدام كريمة موجود راهو اليوم ساري المفعول. احنا زدنا خدمنا مع المهنة وقلنا بون ندخلوا حاجات أخرى فيه، مثلا نحيو الأكياس القابلة للتحلل البيولوجي هذه في المراجعة راهو نحكي لك عليها. نحيو شو يقولون معناتها مع المهنة يقولوا مثلا ما نخدموش على 30 ميكرو. علاش؟ خاطر انا ساشي اللي معناتها تجم تكون كبيرة صغيرة اما سميكة اما تهز فيها برشا مرات. زيدا نخدموا مع الاتحاد الأوروبي على المراجعة هذه توا، وزيدا عنا زادة عنا معناها كما يقولوا فيدوغوت معناتها لإنهاء التلوث البلاستيكي من خلال معناتها المنتجات البلاستيكية ذو الاستعمال الوحيد هذيك، وحبينا نلوجوا على البدائل اللي يمكن توجه ليها.
1: بالضبط.
0: وزادة نخدموا قاعدين توا مازلنا باش نخرجوا في جويليا هذية دراسة. عادينا خطوط مرجعية دراسة جدوى اقتصادية ومالية وفنية واجتماعية تأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب، وفيها جانب البحث عن البدائل. علاش؟ للتخلي على المنتجات الكل متاع الاستعمال الوحيد هذوك اللي كنا نحكيو عليهم قبليت شو اسمهم الليباي اللي نستعملوا فيهم وكل وقاعدين نخدموا عليه. يمكن احنا في المدى توا القصير هذية معناتها نحي وإن شاء الله ساشيات، ومنا في المدى من عرشنا 5-10 سنين أخرين ماذا بينا معاش نحكي جملة على البلاستيك ذو الاستعمال الوحيد.
1: بالضبط. هذا ما نتمناه سيدة عواطف، فقط على مستوى الدعم والمرافقة من طرف الدولة للصناعيين لإدماجهم ربما في هذا الانتقال البديل خلينا نقول لصديق البيئة.
0: هذا موضوع معناها في قلب الحدث به. احنا جينا عملنا مع الاتحاد الاوروبي اللي عضوا فينا تو، شفنا قلت لهم يا خويا اخدموا لنا شوفوا لنا شفما وعنا معناها خبيره معناتها خدمت عليها، وفروا لنا كراس اللي فيه شنو ما المنح والصناديق المتاحه للمرور من هذوما أكياس ذو الاستعمال الوحيد باش نمشيو الأكياس ذو استعمال متعدد. عملوا لنا توا كما نقولوا جدول فيه كيفاش الصناعي وين يتوجه شنو وبتتر نعملو لهم نهار ونعيطوا للصناعيين ونبري فيهم وين يجمو يتوجهوا. هذه هو الحاجة الجديدة اللي احنا وزارة البيئة تخدم عليها.
1: بالضبط بالضبط. هذا هو سيد عواطف مسعي. الحقيقة نحن الحيز الزمني مش كبير برشا, لكن إن شاء الله نرجع في مواعيد قادمة. فقط حتى أختم معك, ما نجمش ما نستغلش وجودك الاستغلال الإيجابي باش تذكرنا بلغة الأرقام بربي على مدى انتشار البلاستيك. سيدة عواطف,
0: شو نحكي لك؟ البلاستيك
1: أرقام مفزعة. هي
0: دراسة دراسة مع البنك الدولي منذ 2020 عملنا تشخيص. في التشخيص هذية وراتنا اللي فما 9.5 كيلوغرام من البلاستيك في كل كيلومتر من سواحلنا تدفق تدفق, معناها نلقاوهم البحر. كي الفضلنا البحر اللي هو احنا على بحر الابيض المتوسط من اكثر البحار تلوثا, احنا 75% من التلوث هو بلاستيكي, والبلاستيك راهو خفيف معناها يبدا برشا. فهمت؟ هذه اللي قلق مش رزين.
1: بالضبط.
0: دونك هذه مع حتى على بالعين مجرد قلقنا. حاجة أخرى تحب نزيدك أستانا, يعني نمشي ونخامة مش نوبش نزيدك أرقام. 77% احنا عملنا 9 شطوط من تونس حتى الجربة.
1: بيه
0: تونس العاصمة جمرت حتى الجربة, ورات اللي 77% من التلوث هو بلاستيكي. هذا صحيح. وشنو هو الأكثر العشرة معناها منتجات اللي قيناهم أكثرهم, خمسة منهم ولا أكثر هو حاجات ما تدور استعمال وحيد. بربي نحب نقول حاجة, تعرف شنو فيهم؟ اللي ميقوم تاع السيجارات هذوك اللي فيلتر متاع السواقر راهم بلاستيك. بربي ما عشت لوحوهم في البحر.
1: بالضبط.
0: لي باتون متاع شو اسمه لي باتوني يهزوهم للبحر ولا ما نعرفش يعملوا العبيد, نلقاو لي باتوني, نلقاو اشلاء من الساشيات, نلقاو معناها شنو اخر نلقاو يا ربي الدبابز الخطاوات متاع الدبابز. شو نحكي لك
1: للأسف سيدة عواطف. الحقيقة هذا هو معناها خزينة
0: خلي
1: رأو رأو
0: في المستير وذول اللي كنا حكيت أنا فيها قبل ما دفع ما دراسة عملت توا مع اليوسين معناها فيها يذول اللي كل بعد ما تشفى 317 كيلو من البلاستيك بعد كل ما تشفى كورة هكا ولا
1: إيه؟
0: هكا هو أنا نحكيه على المستير برك معناها إلي طان داجيغ يلزمنا الكلنا يتبيد يلزمنا الكلنا نخدمه على هالمعضلة هذية.
1: هذا هو الحقيقة. سيدة عواطف مسعي مديرة إدارة جودة الحياة بوزارة الصحة, حان الوقت حتى باش نتكاتف وزارة البيئة سمحني, حان الوقت سيدة عواطف باش نتكاتفوا جميعا لإيجاد حل للبلاستيك اللي غزانا في كل مجالات حياتنا. شكرا لك سيدة عواطف مسعي مديرة إدارة جودة الحياة بوزارة البيئة, إن شاء الله نتلقاو في مواعيد إذاعية قادمة. الفقرة الأخيرة من برنامج منكم وإليكم باش نواصلوا بيئة, باش نحكيوا الآن في التلوث البيئي, باش نحكيوا على الضجيج البيئي الصادر طبعا من درجات النارية. هذا المشكل الذي يرهق الجميع بين الجانب التشريعي وحق المواطن في بيئة سليمة.

0: عودة من جديد وعذرا طبعا أنه قصينا على هذه الأغنية الممتعة والجميلة لماجد الرومي، ولكن تعرفوا مشاغل بلادنا برشا وفقرات هذا البرنامج برشا، وخلينا نختموا معاش عنا برشا وقت باش نحكي وزادة على مسألة بيئية. مش نحكي اليوم على مفهوم بدأ يتشكل في تونس، هو المفهوم التلوث السمعي أو التلوث الضجيجي في بلادنا، التلوث المتعدد الأصوات المرتفعة من عروسات من غيره من الضجيج. ولكن اليوم الحقيقة في التلوث السمعي حبيت نحكي على الضجيج المزعج والمزعج جدا جدا جدا الصادر من الدرجات النارية في بلادنا، إلى جانب السرعة عاد ذيك وإلى جانبك المباغتة متاع سواق العربات وجانب الإشكال الأمني والمروري، فما إشكال الحقيقة بيئي اليوم مش عارفين، وكأنه كالمصادر مصدر متاع الصوت اللي يخرج من المحرك مش عارفين كيفاش، هل أنه الدراجة النارية تخرج من الدار متاعها تخرج بهذا الصوت المزعج. اليوم الحقيقة اتصلوا بيا برشا مواطنين وحبوني نحكي على هذا المشكل اللي يرهق الجميع، يقول لك اللي عنده أم ومرأة كبيرة مريضة، اللي عنده بيبي في الدار، المرأة الحامل زادة، معناه ساعات حتى تبتعدى من الطريق وكالصوت هذاك الحقيقة ما نجموش يتقبلوا معناه الأذن. حبينا اللي يحكيوا نحكيوا على الجانب التشريعي، هل أن عنا قاعدة تشريعية وقوانين تردع ربما هذه الممارسات المزعجة، أم أنها الحقيقة ما زلنا اليوم نحكي على ترتيب معناها بالنسبة البلدية، ما زلنا ما نحكيوش في تونس على جانب تشريعي زجري للحد من هذه الظواهر البيئية المزعجة. خليني ناخذ معي عبر الهاتف طبعا ضيفي سي محمد الجزيري رئيس خلية الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالمنستير، وبعد قليل الخبير في البيئة السيد حبيب، أمهني عذرا فيما تبقى من الوقت. سي محمد الجزيري مرحبا بك على موجة إذاعة المنستير. سي محمد الجزيري رئيس خلية الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالمنستير. الحقيقة من خلال سي محمد حبينا نفهموا هل أنه الوكالة رصدت إخلالات أو إشكالات من هذا القبيل، هل أنه تم يعني يقولوا رصد مخالفات تتعلق بالصوت المزعج الصادر من الدرجات النارية عنا في تونس، وبش نحكيه طبعا هذا هو الجانب التشريعي. سي محمد الجزيري رئيس خلية الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالمنستير مرحبا بك على موجة إذاعة المنستير.
1: وبيك أكثر بيك أكثر مدام كريمة، تحية ليك ولمرافقيك ولجميع المستمعين.
0: شكرا ليك سي محمد، كيف الحال والأحوال؟
1: الحمد لله ربي لك الحمد.
0: الحمد لله إن شاء الله المرة الجاية تكون بحذينا حاضر في المباشر هنا في استوديو إذاعة المنستير. سي محمد حبيت يعيشك سي محمد، عاد أنت صديق الإذاعة وصديق البرنامج طبعا وضيف وأخ مبجل، مرحبا بك. يعيشك سي محمد. فقط سي محمد على الإشكال هذي اللي حكينا فيه ونوف معني من خلال تحضير البرنامج على التلوث السمعي هذا من خلال الأصوات المزعجة وخاصة الصادرة من الدرجات النارية. سي محمد
1: والله التلوث هو ما تعرف عن إحنا الحياة العصرية هذي والحياة المدن وهالتطور الصناعي وهالرفاهية اللي نعيشوا فيها باش يكون عندها ثمن نتاعها مبين، معناها الثمن معناها الضريبة اللي خلصوا فيها احنا هي التلوث بجميع اشكال ومصادر، وخاصة موضوع التلوث السمعي او التلوث الضوضائي
0: بالضبط
1: اللي يتمثل معناها في اصوات الانسان ما لا يتحملها الانسان ولا يستسيخها لانها معناها ذات تردد عاليه وعندها معناها ازعاج وضرر
0: مرهقه وضرر على صحه الانسان صحيح
1: للصحه الجسديه والصحه النفسيه. والمشكله انه هذايا النوع هذايا من التلوث هذا التلوث الضوضائي
0: اي
1: انه يعني معناها ما تنجمش تقاومه. لو انت عندك مثلا انبعاثات غازية تجب تحط لهم دي فيلتر معناها صفيات، عندك ماء مسخ تحط لهم حتى طهير، عندك ضجيج صحيح خاصة مش تقاومه بطريقة مباشرة، هذه المشكلة متاعه، وأنه هو متعدد معناها متعدد خلاف المصادر الطبيعية للرياح مثلا والرعد كذا، عندك وسائل النقل وعندك وسائل الإنتاج مثلا المصانع وعندك الورشات.
0: سي محمد ربما الجانب الصناعي هذاك محدد بقانون الشغل، ربما هذاك على الأقل فما هكا الجوانب الترتيبية القانونية للحد من الضجيج هذايا. الحقيقة حبيت ناخذ نوع من الضجيج المرهق الآنك الصوت المزعج الصادر من الدرجات النارية سي محمد.
1: والله شوف أختي، إحنا توا رغم اللي في الوكالة الوطنية لحماية المحيط
0: أي
1: الفصل الثالث القانون المحترم كان يعهدها ويكلفها في معناها من مهام نتاعها مقاومة كل مصادر التلوث والضرر وجميع أشكال التهوية المحيط.
0: واضح.
1: إحنا نجم نعتبر التلوث الضوئي أو الصوتي هو معناها ضرر ومظهر مظهر تهوية، ولكن المشكلة إحنا ما عندناش الوسائل القانونية. صحيح القانون يقول لك أنت راك مؤهل باش تقاوم معناها التدهور هذا اللي منه من بينه هو معناها درجات نارية، لكن احنا كوكالة حماية المحيط رانا ما عندناش قوانين خاصة بالتلوث الصوتي هذا والضوئي.
0: نعم.
1: وما عندناش مثلا دي نورم يعني مواصفات اللي بمقتضاها نجم ندخلوا، ومعناها التشريع المعمول به في تونس هو مجرد قرارات بلدية
0: بالضبط.
1: ومش في بلدية الكل، خاصة بلدية العاصمة فما قرار بلدي في عام 2000 معناها إذا نقول لك هذايا راهو احنا مش معناها تهرب مسؤولية ولا حاجة
0: أي.
1: ولكن هذايا هو راهو شأن بلدي يهم معناها البلدية كضبط إداري، ممارسة البلدية لسلطاتها كضبط إداري، وربما معناها بدرجة أقل لخيان معناها الزملاء اللي في شط المرور
0: بالضبط. يشوفوا أكل ياخذ أكل قيس متاع الصوت الصادر عن مصدر الإزعاج. هذا هو هو هو معناها سي محمد، فقط معناها تبقى مجالات ترتيبية عادية، ما عنيش معناها إطار تشريعي معناها وقوانين تضبط معناها
1: فما ما يسمى بفراغ تشريعي. عندنا احنا أنا فراغ تشريعي في المادة هذه زي كما قلت لك اللي هو راه مصادر متاع متعددة، واحنا وهو اغلبيته موجود في الوسط الحضري. احنا كوكالة وطنية حماية المحيط اغلبية تدخلاتنا في الأنشطة الصناعية. فهمت يا مدام كريمة؟
0: بالضبط. هو ربما من خلال هذا البرنامج ومن خلالكم انتوما معناها لما لا تكون فما مبادرة تشريعية في الإطار هذا، يعني الحد من التلوث
1: كما عهدناك أختي كريمة وكعهدنا البرنامج نتاعك. نتذكر حكينا في برشا مواضيع ربما لا تسع المجال لذكرها، وكان الحديث معك في برنامجك منطلق لتفادي المسألة هذيك، وكان معناها ولقينا أذان صاغية إن شاء الله علاش لا من المنبر هذا ومن إذاعة المستير كون تعاون برنامجك أنت باش نتفاداو النقص هذا، وحتى كان في ماشي على مستوى التشريعي يعني على تونس كاملة تكون بلدية المنستير مبادرة إن شاء الله.
0: بالضبط. هذا هو. خليني نستقبل زيدا سي حبيب مهني الخبير في البيئة في الحقيقة في الدقائق الأخيرة من عمر هذا البرنامج، وإن شاء الله نرجع بأكثر تفاصيل إن شاء الله في الموضوع هذا. سي حبيب مرحبا بك.
1: ربي يوفقك.
0: يعيشك.
2: مرحبا وشكرا للاستضافة.
0: يعيشك.
2: تحياتي للجميع.
0: شكرا لك سي الحبيب. فيما تبقى من الوقت من عمر هذا البرنامج نحكيه على الضجيج البيئي، الضجيج السمعي خلينا نقوله في المناطق الحضرية العمرانية، وحق المواطن في بيئة سليمة، وتحديدا سي حبيب مهني نحكيه على الضجيج الصادر عن محركات الدراجات النارية اللي الحقيقة يرهق ويزعج الجميع.
2: فعلا شوف مقاومة الضجيج اللي هو يعتبر اعتداء سمعي للمواطن، يعني كان فيه قانون من قبل من 1942 يعني قبل حتى الاستقلال كان فما نواة متاع قانون، وكان يتحسب الضجيج ذاك فما دي ديسيبال فما ماكينات معروفين، وقعد نسبة أنا اشتغلت به في وقت من الأوقات، وكنا نراقبه حتى في الأماكن اللي يصدر منها الضجيج المقلق هذا اللي هو اعتداء سمعي. لكن من بعد شيء تنساء وشيء تغم في سمحني في الكلمة
0: بالضبط.
2: في قانون جديد هاتوا نعملوا ونلموا، لكن بشوي بشوي ما عادش ظاهر. ربما في نترقب وتوى صدور مجلة البيئة ربما يتعرض لها ويولي فعلا كما قال الأخ اللي كنت نستمع عليه أيوه أنه فعلا يولي نتعداوك الفراغ التشريعي بالفعل.
0: بالضبط. هذا هو سي حبيب. سي حبيب مهني في حاجة إلى قاعدة تشريعية حتى يتم لهنا ربما التصدي لهذه الظواهر المزعجة، التلوث الضجيجي والبيئي اللي أصبح يرهق المواطن في المناطق الحضرية. سي حبيب ما زلت دقيقة من عمر هذا البرنامج، كلمة الختام ليك وإن شاء الله نرجع في مواعيد وفي مواضيع قادمة سي حبيب
2: إن شاء الله. شكرا. ما حبيت أقول اللي بارك الله فيكم، لخاطر الاهتمام بالبيئة الحضرية يعني المدن، كي نقول المدن يعني المواطن، والمواطن يعني بفئاته العمرية الكبيرة من الولد الصغير حتى للكهل وبعد كبار السن، هذا من الكل يستحقوا عناية ولهوة وإحاطة باش نوفروا لهم أبسط الأشياء في جودة الحياة، منهم الضجيج اللي سيت تكلمت عليهم، منهم حاجات أخرى
0: بالضبط. وإحنا ما تعرف أمام تغيرات مناخية وزيد عليها ربما الضجيج هذية والتلوث الضجيجي باش يزيد يرهق الفئات الضعيفة وفئات الهشة في بلادنا. سي حبيب مهني الخبير في البيئة، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. سي محمد جزيري رئيس خلية الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالمنستير، شكرا لكم، إن شاء الله نرجع في موعد قادمة إلى هذا الموضوع. هكا مستمعينا الكرام وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء، كل الشكر إلى ياسمين معتوق المتربصة ياسمين معتوق والمتربص عمر سليمة في الأخراج المرئي لبرنامج منكم وإليكم، أيمن الشاب بكل التحية له، زميلي أيمن في الإخراج التقني لهذا البرنامج، علي المنصوري كنت معكم في تنسيق فقرات البث المباشر كالعادة، كريمة بن يوسف غديرة كنت معكم في الأعداد والتقديم، ونلتقي إن شاء الله في حصص إذاعية قادمة في أمان الله جميعا.
3: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7 خبر ورخبر
4: الموجة ورموج
3: جديد كل نهار
4: الموجة ورموج
3: كل ساعة.

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: وتمام الثالثة بعد الزوال على موجة إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت الغالي وحب كبير.
1: تحية طيبة أهلا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تحت شعار كل ثانية تفوت غابة نجم تموت، أطلقت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا والإدارة العامة للغابات اليوم حملة تحسيسية تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر حرائق الغابات وحث المواطنين على اليقظة والإبلاغ الفوري عن أي حريق أو تصاعد للدخان. أكدت وزارة الداخلية بالشراكة مع وزارة الصحة والمرصد الوطني لسلامة المرور والمنظمة الصحة العالمية انطلاق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 25 و2034 و2000، وهي أول استراتيجية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعتمد مقاربة تشاركية تجمع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين. قالت جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا إن رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على سؤال برلماني بشأن المعادلة للأطباء التونسيين بالخارج مقتضب وانتقائي، مطالبة بإعادة صياغة ملف المعادلة الطبية في اتجاه استراتيجية وطنية لاستقطاب الكفاءات المختصة في ألمانيا. وبيّنت الجمعية أن الشهادة التي يتحصل عليها الطبيب التونسي بعد تخصصه في ألمانيا هي شهادة الاختصاص الألمانية المعترف بها على المستوى الأوروبي. تعتزم وزارة المالية فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 434 متفقد للمصالح المالية بوزارة المالية بعنوان السنة الحالية موزعة على مختلف ولايات الجمهورية حسب قرار صادر عن وزيرة المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. سجلت أسعار المواد الغذائية في تونس ارتفاعا بنسبة 7.1% باحتساب الانزلاق السنوي لشهر جوان 26 و2000، مدفوعة بالأساس بصعود مستمر في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والغلال الطازجة. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أن الولايات المتحدة ستشن على الأرجح ضربات إضافية مساء اليوم، وذلك عقب هجمات اليوم السابق. وقال ترامب للصحفيين في قمة حلف شمال الأطلسي بتركيا قبل لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: سأوجه تحذيرا بسيطا سنضربهم بقوتنا الليلة. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة الرابعة، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
4: انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإيهي ويام تاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
5: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان، أما أحنا ولاد اليوم لقانا
6: ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. معليين
7: ليام معليام
6: معليين كل خميس من 10 نصف الليل
8: وتبع الموجة
9: دقيقة صحة.
10: عسلامة، حبيت نحكي اليوم على عيادات المساعدة على الإقلاع عن التدخين. العيادات هذه تمثل واحدة من 6 محاور تاع استراتيجي امباور اللي وضعتها منظمة الصحة العالمية لمكافحة آفة التدخين، وتهدف باش تعاون المدخنين اللي عمارهم فوق 15 سنة رجال ولا نساء باش يبطلوا الدخان بطريقة طبية فعالة وآمنة، ومعالجتها من إدمان النيكوتين باستعمال الملصقات لي باتش نيكوتينيك، وتعاونهم زادة باش يتخلصوا تدريجيا من الإدمان السلوكي والنفسي على التدخين. في تونس عندنا حاليا 59 عيادة متوزعة على 24 ولاية، موجودة في عدد من المستشفيات الجامعية والجهوية والمحلية، وكذلك عدد من مراكز الرعاية الصحية الأساسية. ونحب نذكر أن العيادات هذه مجانية. مع تحيات الدكتورة إيناس بوني.
9: دقيقة صحة.
3: الموجة ورا الموجة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف الجبالي.
1: ورا الموجة
0: الموجة ورا الموجة. إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: مساء الورد مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من برنامج الموجة ورا الموجة. اليوم الأربعاء 8 جويليا، الأيام تمر بسرعة، إن شاء الله يا ربي تكون أيام خير وسعادة، إن شاء الله ربي يلطف بينا في هالحرارة هذه، موجة من الحرارة إن شاء الله تتعدى علينا بالأمن والسلام، وإن شاء الله يا ربي الأيامات القادمة تكون أخف شوية وطأة من هيك. التحية اليوم توصلكم من الفريق المرافق لي، نشكرهم برشا، في التنسيق علي المنصوري، في الإخراج الفني لطفي المكي، وفي الإخراج الرقمي رؤوف قديرة، في الأعداد العام زميلنا محمد وليد الجاموسي، وفي تقديم الحصة هذه اليوم عواطف الجبالي. كما تعرفوا برنامج الموجة ورا الموجة يرافقكم الاثنين الجمعة مع مجموعة من الفقرات. اليوم باش نحاولوا كما العادة نمتعوكم ونقدموا لكم إن شاء الله الإفادة. باش نبدأوا بجملة من الفقرات في الجزء الأول من الحصة، نبدأوها بفقرة حل البيبان كما العادة مع الأستاذ جمال جلال بن سعد. وطبعا اليوم باش نحلوا باب جديد من أبواب المدينة، باب الجامع في القلعة الكبرى. بعد هذية عنا فقرة أخرى حدث ولا حرج، تكون معنا فيها الفنانة المسرحية ضحى السالمي، وبعدها إن شاء الله بشتكونوا مع فقرة من ذاكرة المهرجان، اليوم يتحدث فيها أسامة بالحاج محمد على مهرجان جرش. في الجزء الثاني من الحصة اليوم عنا فقرة ديما القدام مع يسرى خلف الله عن راديو المركب الشبابي بسوسة، وبش تستضيف اليوم يسرى عزيزة الأسود اللي هي بش تثبت لنا أنه الإرادة أكبر برشا وأهم برشا من الإعاقة كان صحة العبارة، والإرادة ديما اللي تصنع المعجزات. أيضا كما العادة يرافقنا في فقرة مش صحيح الصادق عمار، وفقرتنا الأخيرة في الحصة بتكون إن شاء الله مع على الخط وضيفنا اليوم الشاعر والروائي لطفي الشابي اللي بيش يقدم مجموعة جديدة من الشعر اسمها أعلى من السياج. بالطبيعة مراوحات غنائية باش تكون ترافقكم إن شاء الله على امتداد السويعتين هذوما. أولا النغم هذايا رائعة الفنان محمد ثروت لما تسلم علي، اسمعوا بعضنا.

0: نتواصل اللقاء معكم في الموجة ورا الموجة في رحلتنا الأولى مع البيبان التونسية. اليوم باش نحلوا باب من أبواب ذاكرة القلعة الكبرى، باب الجامع، أحد أعرق معالم المدينة.
1: حل البيبان
2: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
1: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.
3: مستمعينا الكرام، تحية مفعمة بالمحبة والمودة. اليوم نشوفوا باب من أبواب القلعة الكبرى، قلعة الأمجاد وقلعة الشهداء من ولاية سوسة، باب الجامع. والقلعة فيها كذلك باب سوسة وفيها باب الكاتب. اليوم نعمل نطلع على أشهر وأعرق باب في القلعة الكبيرة، وهو باب الجامع. باب الجامع في القلعة الكبيرة اللي ما بقى منه إلا جزء وحيد ملتصق بصومعة باب الجامع. وباب الجامع نسبة للجامع الجوفي، لأنه كان هناك عندنا جامع القصر القبلي، وهو القصر اللوطاني اللي هو جامع النويكس. الجامع هذا تم بناؤه سنة 1047 للهجرة، أي في فترة نهاية الدولة الحفصية ودخول العثمانيين، كما يقول الناجي جلول في كتاباته عن تاريخ هذا الجامع. التفاصيل نلقوها في مقال مسجد القصر الجوفي والجامع الكبير بالقلعة الكبرى في القرنين السابع والعاشر والثامن ميلادي، لحبيب بالعيد، والنجم نتعمق ونلقاو أنه الباب هذا يا باب الجامع تم بناؤه حسب أطروحة ورسالة دكتوراه الدكتور سمير خليفة. يقول أنه الباب هذايا كان عبارة على قوس نصر، تم بناء هذا القوس لتمجيد هذه المدينة وأبراز الرقي الحضاري إلا وصلته. هذا طبعا في أبحاث الدكتور سمير خليفة، وهو أستاذ بالسوربون. ونلقاه صورة سنة 1841، كنت تحدثت عنها في كتاب مئوية البلدية لشارل المو، فيها قوس باب الجامع، والباب هذا موجود وتم تهديمه في 14 سبتمبر 1881 وقت اللي جاء الاحتلال الفرنساوي وتبع بقايا وأنصار ساسي سويلم اللي واصلوا الكفاح في القلعة بعد استشهاده. باب الجامع هو اليوم في القلعة الكبيرة هو شريان الاقتصادي، هو روح المدينة التجاري والإداري، وكانت فيه قبل قريب من السوق اللي هي كانت فيه الدريبة مقر الحكم، ولا قريب من الجامع الأعظم اللي هو جامع سوق. وبقى هذا الجامع معناه بثقل متاعه التاريخي وبقطبه الاقتصاد. هذا باب الجامع قلنا اللي وقع تدميره 1881 بالقلعة الكبيرة، ولم يبقى منه إلا جزء قليل جدا ملتصق بصومعة باب الجامع. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
1: حل البيبان
2: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
1: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: بني خيار دار شعبان الفهري الميدة عن موجة 90.5
1: جونا صيفي على كيفكم على

0: حدث ولا حرج.
1: مرحبا بكم موجة ورا الموجة في فقرة حدث ولا حرج. سعيدة اليوم بلقاء أستاذة التربية المسرحية العرائسية سيدة ضحى السالمي. مرحبا أستاذة.
2: مرحبا يلا أين اللي الحقيقة فرحانة برشا اللي موجودة اليوم بحضيكم وسعيدة بتجديد التجربة مع إذاعة المنستجرة.
1: عايشك نحن أسعد وكما العادة موضوع جديد بطريقتك المميزة. اليوم قلت لي باش نحكيو على الذكاء الاصطناعي.
2: الذكاء الاصطناعي تحديدا باش نحكيو على شات جي بي تي. دونك ان شاء الله يعجبكم الطرح.
1: تفضل لله عندك الكلمه.
2: شكرا. يا سيده يا مؤمنين يا نباره ويا مستمعين، والحاجب عمره ما يعلى على العين، والكلام قياس واليوم فضل كيس، وفي حدث ولا حرج نحكي على برشا اهرج ومرج. اليوم العركة بين زوز عقول، لول خلق الرحمن والثاني من صنع الإنسان، لا هو إنس ولا هو جين، لا عنده بطاقة تعريف وطنية، يخدم 24 ساعة نهار وليل، لا يصبوا عليه في الكيس ولا يخذ بريم تاع روندمو، واللي حك راسه يسألوا ساكن في كل دار لا يخلص لا ماء ولا ضوء، أما تلقاها في كل تليفون، عرفتوا شكون؟ الشيخ شات جي بي تي. كلمني متغشش الحقيقة وماخذ في خاطره، وقال لي وصل لي صوتي في الإذاعة يا مدام، وراني باش نكشف الدوسيات الكل وباش نجبدهم واحد واحد. قال لي هل يعقل يا مدام الإنسان يبعث مخه في إجازة صيفية يتخلع من أوتيل لأوتيل ومن بحر لبحر 24 ساعة وهو يضرب في النوم على حساب 6، وانا نخدم من غير صبين لا كونجي لا راحة؟ هذا ما قالش به ربي بصراحة، وزيدنا بموجود باش نعاون، وليت مرسول بين العشاقة ونلوش في الخدم وفتح الأفاق، والعرة في كوجينتها نعطيها دبارة، والموظفة في خدمتها نكتب لها مطلب للوزارة. تتخيل واحد في الصباح يقول لي اكتب لي صباح الخير، والعشية يحب على اعتذار، وفي الليل اكتب لي تصبح على خير. يا مدام يا اخي تصبح على خير ولا تحتاج للذكاء الاصطناعي؟ وسي الشباب يفسدها مع المجيرة ويقول لي اكتب لي رسالة حب تخليها تبكي، أنا نكتب وهو يبعث وهي تكتب وتبكي، أنا نكتب وهو يبعث وهي تبكي. وكيف تبعث له مساجة طويلة عريض يقول لي فسرهولي، لا هكاش مازال، اخرج منها وخليني قصة حب بيني وبينها وانتي اقعد مرسول الغرام. وساعات نولي أستاذ، جاوبني فسر لي اختصر بدل الصيغة يعيشك. الطلبة ما عادش تحل في الكتب وتعدي الليل الكل تسهر معايا، حتى كان جيت ناخذ في حق ليتشوت. وهكا الشعراء والفنانين لحن لي غنية، أعطيني شوية قريحة فنية وزيد معاها قصيدة فيها برشا إحساس تخلي المستمع ينتشي. يا جماعة يهديكم، أنا برنامج مش عواجي ولا شاعر ولا حبيب ولا طبيب ولا معلم ولا مدير ولا حتى شيء، صحيح أنا نجاوب بسرعة أما أنتي اللي تقرر، أنا نعطيك فكرة أما الإبداع يجي منكم أنتوما، نرتب الكلمات أما الإحساس ما يتبرمش، الإحساس يجي من ناس تعبت حلمت قامت من جديد، وانا تعبت منكم، وقبل ما تسألوني أسألوا رواحكم، أما بالله جيتكم بجناب ربي خليوني نرتاح نهار، وشكرا ليك يا مدام اللي وصلت لي صوتي.
1: يعطيك الصحة يا ضحى، يظهر لي عبرت على خوالج كما نقولوا معنيا من الداخل، معنيا اللي في قلبه الكل خرجته لبرا. مسيك نتاعو
2: تعب حسين بيتي.
1: حسين بي
2: حسين بي الحقيقة هو الصورة كانت كوميدية نوعا ما، لأنه هو جدال ما بين عقلنا احنا وعقل الذكاء الاصطناعي. هو هذه انا نوصفها بالكوميديا السوداء، لأنه في ظهره الموضوع هو فيه كوميديا ونجمو نضحكوا عليه، لكن في البطن نتاعو ثم تداعيات خطيرة جدا وعميقة اللي من شأنها أن نقف لحظة تأملية ونسأل ذواتنا الوقتاش باش نقعد كيفاش نقولوها معملين على الآلة وعلى الذكاء الاصطناعي وعلى الحاسوب وعلى اللقمة الباردة الجائزة اللي تجينا. لأنه راهو الإنسان ما يكون إنسان إذا كان ما يفكر، أنا أفكر إذا أنا موجود. دونك بالفكر، إذا كان أنت تخلي العقل متاعك في حالة خمول طويلة تتركه وتتجه للآلة، دونك باش يولي الإبداع البشري ينقرض نوعا ما. نعم. شيئا فشيئا. أيه. احنا نفرحوا كي نلقاو حاجة التعاون، لكن كي تولي الشيء إذا فات عن حده انقلب إلى ضده، إذا ينقلوها. أيه. كذلك مدام عواطف، لأنه خاصة هي خطيرة على شبابنا دو، لانه ما عادش فما مجهود، ما عادش فما.
1: انتي اشرت لهذا حتى في الكتب، الناس بعدت على الكتب واللي معمله على الذكاء الاصطناعي، هو باش يقرا، هو باش يلخص،
2: هو باش يقرا، هو باش يلخص،
1: يعطيك زبده الموضوع. وفي بعض الاحيان وفي برشا ينجم يغلط ولا يغالطك، وما يفيقش ربما الشباب بين ظفرين اللي موش مضلع برشا، ربما من بعد بالتجربه ينجم يكتشف هذا، لكن ثم برشا اخطاء قاعده تصير عن طريق الذكاء الاصطناعي. هو يجي يكتب لك جمله صغيره هكا في الاخر مكتوب فيها يقول لك راهو

0: إذا كان ينقرض
1: أيوة.
0: يولي في عزلة إنه يقعد 12 ساعة وساعات 24 ساعة باش ما بلغوش احنا نقوله
1: أيوة. أيوة.
0: أغلب الوقت يدردش مع آلة ونجم يحكي له أسراره وشنو يحس دونك إذا الحقيقة شيء
1: إذا يعطيك صح يخوف
0: يخوف شوية
1: وبخلاف إنه المعطيات الشخصية اللي قاعدة على قارعة الطريق تعطى هكيكة والله أعلم في المنصات من بعد فش قاعدين يستغلوا فيها
0: كذلك أيوة.
1: أكثر من هذية إنك اليوم تعجز عن إنك تتكلم مع زميل
0: التواصل.
1: أو تتواصل مع أمك أو تتواصل مع حبيبتك كما قلت أنت أنك تكلف شات جي بي تي باش يبعث لها رسالة غرامية وقت قبل كانت الرسائل عن طريق الكتابة والبريد والشعر والنثر وغيره وهذاك اللي قوى هك الملكات هذيك في داخلنا فاليوم أنت تعجز عن هذا بالوقت تولي ما عادش نجم تفكر ما عادش نجم تشعر أيضا لأنه يولي ثم
0: قتل الإحساس والمشاعر الإنسانية اللي ما أيوة. تعجز أي آلة
1: على اللي خوف أكثر.
0: هو اللي يخوف أكثر
1: شنو اللي آلات نحن في الأخير
0: شنو اللي روبو معنيها ما غير مشاعر لأنه الحقيقة في نستسهلوا الأشياء ونقولوا اللي هي حاجة باهية وتفيد وكل لكن ننظروا ديما للمدى البعيد المدى أيه. البعيد يزمنا نحمي وصغارنا أهم حاجة
1: أيه.
0: أهم حاجة
1: أنت ضد استعمال الذكاء الاصطناعي
0: في الحقيقة ضد
1: جملة
0: نجم نوظفوه مش ضد أيه. ضد معنيها الفئة العمرية المراهقين
1: أيه لأنه اليوم من تحصيل الحاصل ما نجموش نجيو معناها للشمس
0: ونغطيوها
1: اليوم من تحصيل الحاصل موجود لكل تستعمل أيه. صغار وكبار
0: لكن أيه. ديما أنا ندد ونقول نحميو الشباب لأنه احنا كبار نجمو نخمو بعقوليتنا نجمو أيه. معني نتحكمو لكن أنه الطفل الشاب ديما مازال في سن البلوغ والنضج دونك يتعامل أيه. مع الأشياء هذه بتماهي كبير كوين غامس فيها تنجم فما كيما اللعبة اللي صارت هيك العام مدام اللي يحكيوا عليه كيفاش الفري فاير ولا اللي فيها برشا عنف ورينا تجاد تاعيت عليها
1: أي.
0: عند الشباب كيفاش ولاو اغريسيف برشا ولاو ما عادش يتواصلوا مع العباد ديما معناها قلت نتفكر اون فام تحكي على تجربه ولدها اللي ولا هو في الليل راقد يصيح ويصير له دي كوشمار وكل هذيك من الادمان دونك احنا ديما نقولوا ما نكثروش او ميم طون ما نقطعوش خليه يساعدنا نوعا ما لكن ما نتماهيوش معاه وما نعطيوش معطياتنا الشخصية
1: نرافقوا أولادنا
0: كأستاذة
1: مسرحية وكعرائسية وهذية من الاختصاصات اللي مش موجودة برشا ومزينة برشا ونحييك على هذية أنتم تنجموا زادة توظفوا الأدوات هذية اللي عندكم لخدمة القضايا من نوع هذي اللي نحن خايفين على أولادنا كما كنت تحكي سواء كان على تواكلهم في العقل سواء كان على فقدانهم المشاعرهم وفي التعبير والقدرة على التواصل فهذا الكل تنجموا توظفوه في مسرحيات وهذي أنت كنت توا تعمل فيه هذي من جانب مهم اللي خدمته اليوم لكن زاد نجموا نوظفوه في مسرحيات موجهة للصغيرات خاصة أنك الفئة الأكثر تأثرا ربما اليوم المراهقين باش ينتبهوا ربما لهال الخوف ذي يعني نوصلوا لهم بطريقة ذكية في مسرحية في جو هم يبدأوا يمثلوا فيه أو هم يحضروه فيظهر لي زادة مهم هذا إنكم تخدموا عليه
0: هو مدام الحقيقة
1: هذي مسرح الواقع بين ظفرين
0: هو الفنون بطريقة عامة مهما كانت فن تشكيلي أو مسرح أو موسيقى ديما راهو النوادي الفنون عندها تأثير إيجابي على النشأة هذي احنا ديما ردوه ونقولوه دونك توا فترة صيفية ما فيها بس نخليه صغير راتنا ينشطوا في نادي يعملوا اكتيفيتي حتى مطالعة الحاجة اللي هم يحبوها ويبعدوا شوية على الآلة أيه. والتليفون ونحيوا لهم شوية معناها هذوما المعدات التقنية صحيح. اللي صحيح. هو الصيف خليه يعمل نادي خليه يتفرهد خليه يبدل الجو بطريقة لكن أيه. احنا ديما نراقبوا ديما كما قلت لك معناها ورسالتنا احنا الفنانين ككل والمستمعين أيه. يعرفوا الحاجة هذه نتصوروا لو عنا دور كبير الحقيقة في التأثير أيه. على المجتمع
1: يعطيك الصحة وهذا علاش اني قلت لك
0: احنا كيما نقول احنا عيون والقلب النابض للمجتمع احنا أيوة. عيونه لانه راهو الفن حاجة نوبل حاجة راقية
1: اي من الفن يلزمه يلتحم بالواقع
0: وهو راهو ديما كي انا نقولها كي تصير الكوارث الكبرى يلقاو رجالات الفن هما اللي نجموا يقدموا بالمجتمع لانهم نعم. يعطوا في رسالة راقية من شأنها انها تفيد الشباب والمجتمع ككل أيوة. اذا كان فما ارهاب نلقاو الفن اذا كان فما وباء نلقاو الفن
1: أيوة.
0: دونك الفن راهو حاجة كبيرة برشا تخلي أكيد. الإنسان يبدع تخليه يعرف يتواصل يعبر على ذاته دونك عندها برشا تأثيرات إيجابية وذي اللي احنا نستحقوه دونك
1: صح.
0: الإنسان أنا نقول من هوني إلي العقل الإنساني والذات والمشاعر الإنسانية أرقى وأكبر من أي آلة وهو خط أحمر ما نجموش لا نتجاوزوه ولا بالعكس هو الإنسان هو ذات وروح وجسد
1: نعم يزمنا نحفظوهم هذو في بالك لي توا شات جي بي تي فيه، وأكيد أنت بكري حكينا حتى في الأوف قاعد يصنع لنا في الأغاني،
0: في الأغاني.

0: شنو رايك في هال
1: هي هذه
0: سمعت بعض الاغاني الموجوده على اليوتيوب
1: الحقيقه اي فوالا هذه زاد نقطه حبيت نحلها معناها اللي هو الاي اي واللي توا يكتبوا هما معناها كلمات الاغنيه وهو يقوم بتلحينها ويعطيها لحن. لكن اللي لفت النظر نتاعي واللي حسيته خطير برشا الحقيقه اللي هو نفس الاغاني تخاطب الذات البشريه ولكن بطريقه حزينة جدا وكأنه يعدي في هكا الطاقة متاع الحزن وهكا الطاقة متاع الاكتئاب ومتاع الخوف للذات. وإحنا أنا مرآة فينا المو
0: نتأثر حس هذا ممنهج معناها
1: ونهي أنا حسيته ممنهج لأنه ما صدفة ما لقيت حتى أغنية وإلا هكا حاجة فيها نبعة متاع تعطي على الفرح تقبل على الحياة كلهم يحكيوا على الحزن على الألم على دونك وكأنه شيء ممنهج
0: وهذا موجه لفئة معينة لأنه أكثر ناس قادت ترجمة الشباب اليافعين يعني العمر هذاك اللي هو يتأثر على
1: احنا مش ضد لكن بربي وصفونا التقنية هذه في حاجة تعطينا إقبال على الحياة تخلينا محبين لرواحنا وللدنيا وللعمل وللأشياء الكل عطينا فيها حاجة تعبيرات جميلة حاجة تخلينا احنا ساعات نسمع غنية نتشجع
0: كلمة هكا موجة أخرى انت سبيحك تسمع في
1: موجة ورا موجة فوالا تسافر بيك في موجة أخرى فوالا
0: في موجة بنينة في موجة بنينة يعطيك الصحة إني باش نرجعك سنوات للوراء وقت اللي كان ثم لا ذكاء اصطناعي ولا فني تكتب معني عن طريق شات جي بي تي أو غيره
1: كانت الرسائل معطرة
0: أي كان وقتها يكتبوا يعني الفنانين بمشاعرهم وساعات تحسهم بقصص واقعية عاشوها أو شافوها في المحيطين بهم فكان التعبير يسر نقول إني راقي وصافي بين ظفرين يعني هذا هو التعبير الإنساني اللي احنا نلوج عليه ونحبوش نفقدوه
1: تواصل الإنساني
0: باش نرجع لك شويه يعطيك الصحه نرجع بك شويه لثريا عبيد تعرف الاسم هذا
1: ثريا عبيد ولم يخفني الاسم هي كاتبه او روائيه هكا
0: هي فنانه
1: فنانه
0: ما عنديش برشا اغاني عندها اغنيه بعض الاغاني ربما التسجيلات اللي بقات لنا لكن ثم اغنيه اسمها عودتني على الود سمعتيش قبل؟
1: ليه الحقيقة ما سمعتيش أما نكتشفها معاكم
0: نكتشفوها مع بعضنا عرفت تسمعها توا من كلمات الحبيب محنوش وألحان عبد الكريم أصحابه نسمعهم بعضنا

0: في الفقرة الموالية اختار أسامة بالحاج محمد اليوم باش يحدثنا على واحد من أشهر المواعيد الثقافية والفنية في الوطن العربي، مهرجان جرشت الثقافة والفنون.
1: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
2: مرحبا بكم. تتعدد المهرجانات في العالم العربي وتختلف، ولكن فما فقط البعض منها اللي ينجح في حجز مكانه باش يكون حلم لأكبر الفنانين. وحكاية مهرجاننا اليوم بدأت سنة 1981، وقت اللي تأسس مهرجان جرش الأردني برغبة ورعاية الملكة نور الحسين في عهد وزير الثقافة والشباب الأردني أبو نوار، وتكفلت جامعة اليرموك بتنظيم أول دورة، ومن أول دورة استقطب المهرجان حوالي 80,000 زائر قبل ما يتحول في وقت قصير لواحد من أبرز المهرجانات الثقافية والفنية في الوطن العربي تحت إشراف وزارة الثقافة الأردنية. واليوم في سنة 2026 يحتفل بالدورة 40 تحت شعار إرث يمتد أجيال تلتقي. الخصوصية متاع جرش ما تكمنش في البرمجة الفنية وتتجاوز ذلك، لأن العروض تتقدم وسط المدينة الأثرية وين يلتقي التاريخ الروماني بالفن المعاصر. المسرح الجنوبي المعروف بصوتياته الاستثنائية يحتضن أكبر السهرات الغنائية، بينما يستقبل المسرح الشمالي العروض الفلكلورية والأمسيات الشعرية والمسرحية. أما الساحة البيضاوية فتولي كل ليلة فضاء مفتوح للفرق الشعبية والحرفيين والزوار، وتعيش المدينة كاملة على إيقاع المهرجان. ومع مرور السنين كبر مهرجان جرش وما عادش مقتصر على المدينة الأثرية، توسعت فعالياته إلى مدن أردنية أخرى وإلى العاصمة عمان، ولا يقدم أكثر من 200 فعالية في الدورة الواحدة بين حفلات موسيقية وعروض مسرحية وأمسيات شعرية وندوات فكرية ومعارض للحرف التقليدية، هذا طبعا مع اعتماد أحدث تقنيات الإضاءة والإسقاط الضوئي على المعالم الأثرية. ورغم النجاح ما كانتش المسيرة ديما ساهل، خاطر في عام 2008 توقف المهرجان لمدة عام بعد تعويضه بمهرجان آخر، لكن سرعان ما رجع باسمه وهويته الأصلية كما واجه تحديات فرضتها الأوضاع السياسية في المنطقة، إلى جانب مسؤولية المحافظة على الموقع الأثري وتأمين الموارد اللازمة لتنظيم تظاهرة تستقطب مئات الآلاف من الزوار. وركح جرش كان وما زال حلم لكل فنان عربي. فوق المسرح الجنوبي مرت أسماء صنعت تاريخ الأغنية العربية كيما فيروز، صباح فخري، وديع الصافي، ماجد الرومي، مارسيل خليفة، محمد عبده، جورج وصوف، وكاظم الساهر، وصابر الرباعي، إلى جانب فرقة كراكلة اللبنانية. ومن الطرائف اللي حصلت واللي تعتبر جزء من ذاكرة جرش ومن أشهرها تحدي الملكة نور الحسين للفنان صباح فخري باش يواصل الغناء رغم برودة الطقس، وينكمل يومها السهرة حتى لطلوع الفجر لتهديه هي في ختام الأمسية عباية خاصة كتقدير لما قام به في تلك الليلة.
1: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
0: فعلا كما قال أسامة، وقف على المهرجان هذايا كبار الفنانين نجوم الغناء العربي كما فيروز، وديع الصافي، صباح فخري، جورج وسوف، غيرهم من الفنانين الكبار، وأيضا ملحم بركات. إذا علاش اليوم اخترنا الأغنية هذايا باش نسمعوها مع بعضنا.

0: الرابعة عصرا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت الذي وحق كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أكد مصدر أمني بأن الوحدات الأمنية بجابة تمكنت من التعرف على مجموعة من الشبان كانوا اعتدوا على حافلة وتم إيقافهم. الواقعة تعود إلى ليلة الجمعة الفارط، حيث أقدم عدد من الشبان على الاعتداء بالحجارة على حافلة تابعة لأسطول النقل بجابس، ما تسبب في تهشيم باللور الباب وإلحاق إضرار بهذه الحافلة الجديدة. أكدت دراسة الاستثمار في السلامة المرورية في تونس أن الاستثمار في حزمة من التدخلات القائمة تشمل تحسين البنية التحتية للطرق وتعزيز سلامة المشاة وراكبي الدراجات وتطوير الاستجابة الطبية بعد الحوادث وتعزيز تطبيق قوانين السلامة المرورية يمكن أن يحول دون وقوع أكثر من 17,300 وفاة ويجنب أكثر من 570 حالة إعاقة دائمة. أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن فتح باب الترشح لعدد من عروض العمل لفائدة مؤسسات بدول الخليج تشمل السعودية والإمارات وقطر في اختصاصات مالية وأكاديمية وتكنولوجية، ويغلق باب الترشحات يوم 10 جويلية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل هذه المناظرات وشروطها عبر الموقع الرسمي للوكالة. أفادت شركة تونس للطرقات السيارة بأنه في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة الاستخلاص بهريغلا، وبعد الانتهاء من الأشغال بمحطة الدخول سيتم غلق محول الخروج في اتجاه هريغلا بداية من يوم غد الخميس ولمدة 2 يوم من الساعة 7 صباحا حتى 3 بعد زوال. ودعت الشركة مستعملي الطريق المتوجهين إلى مدينة هرقلة والمناطق المجاورة إلى اعتماد أحد المسالك التالية: محول سيدي بوعلي أو محول حمام سوسة أو موصلة السير إلى محول مطار النفيذة. في أخبار العالم، أعلنت إيران أنها استهدفت 85 موقعاً عسكرياً أمريكي في البحرين والكويت، وقالت إن الهجمات جاءت رداً على انتهاك الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في تصعيد جديد يهدد بتوسيع رقعة المواجهة بين الجانبين في منطقة الخليج. ويأتي الإعلان الإيراني بعد ساعات من تأكيد الجيش الأمريكي انتهاءه من الضربات على إيران، وقال إنه شمل أن الضربة أو هذه الهجوم ضربت أو شملت أكثر من 80 هدفا عسكري، بينها أنظمة دفاع جوي وشبكات قيادة وسيطرة ورادارات ساحلية وقدرات صاروخية وزوارق في محيط مضيق هرمز. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المونستير.
2: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة رقباء مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 17 جويلية 2026.
3: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش يعرف

0: نخي إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم في انفو المونديال. اكتمل نصاب انديه او منتخبات الربع النهائي في كاس العالم لكره القدم. البرنامج في نهار الخميس اليوم راح اكيد في كاس العالم، برنامج نهار الخميس 9 جويليا انطلاقا من 9 ليلا بتوقيت تونس، منتخب المغربي المنتخب الفرنسي والتحكيم ارجنتيني. نرجع بعدها للتحكيم والحديث على التحكيم بعد اللي صار البارح. نهار جمعه 10 جويليا انطلاقا من 8 ليلا اسبانيا بلجيكا، نهار سبت 11 جويليا في العشرة متعليل النرويج إنجلترا، ونهار لحد 12 جويليا المنتخب الأرجنتيني والمنتخب السويسري. هذا برنامج دور ربع نهائي لكأس العالم لكرة القدم. وحكينا على التحكيم ونحكي على التحكيم البارح. الاتحاد المصري لكرة القدم عبر استياءه من التحكيم الحكم الفرنسي أمام المنتخب الأرجنتيني، وصلوا حتى الأشقاء المصريين وصلوا للصفحة متاع الحكم الفرنسي وبرشا كلام تقال حول التحكيم متاعه وحول الهدف الثاني الملغى للمنتخب المصري على ركلة الجزاء وغيرها، معطيات قلقت برشا الاتحاد المصري لكرة القدم. بالتالي مصر الأرجنتين يظفرها حكم فرنسي، ثم المغرب فرنسا حكم أرجنتيني. التعيينات والحكام يظل مش أفضل برشا من التحكيم اللي في تونس واللي صاير في التحكيم التونسي. وإحنا نحكي على التحكيم التونسي، يبدو أنه الأخبار تؤكد أنه الحكم الدولي السابق سليم جديدي اللي عنده تجربة منذ سنوات في البطولة القطرية قد يكون هو رئيس الإدارة الوطنية للتحكيم في المرحلة القادمة. أخبار نسوقها بكل احتراز في انتظار تأكيدها. محليا الآن زدام اللاعب السابق لمعتز زدام اللاعب السابق النجم الساحلي والترجي التونسي يمضي مع النادي الإفريقي، وجماهير الفريق تقريبا وفرت مليار مداخيل لفايات النادي الإفريقي. في النجم الرياضي الساحلي بتواصل عملية محاولة غلق كل الملفات الخاصة بالنزاعات، وتم غلق ملف اللاعب إيهاب المساكني، ثم الملف الثاني باش تكون ملف حمزة إجلاسي اللي تقريبا في حدود 281 ألف دينار المبلغ اللي متخلد بذمة النجم الساحلي فيت اللاعب حمزة إجلاسي، ثم البقية تأتي. وتعرفوا أنه موعد 10 جويلية هو موعد حاسم بالنسبة للنزاعات. نذكر أن الاتحاد المنسيري كان أول الفرق أو أول فرق اللي غلقت كل النزاعات متاحة بتمكن من الحصول على الإجازة للمشاركة في بطولة الموسم الحالي. واحنا نحكيه على الاتحاد الرياضي المنسيري، الفريق يواصل استعداداته في المنسير في انتظار تحديد برنامج التحضيرات او بقيه برنامج التحضيرات من خلال تربصات مغلقه، من خلال ايضا المقابلات الوديه، ومن خلال خاصه الانتدابات. وننتظر اعلان الهيئه المديره الموجوده حاليا اللي تسير في شؤون الاتحاد الرياضي المنسيري وعلى راسها الاستاذ مسلم سليمان. نستناه في الانتدابات بالنسبه لفريق الاتحاد المنسيري، خاصه انه فما اكثر من لاعب غادر الفريق، فما لاعبين معارين رجعوا الاتحاد المنسيري، فهم لعبية اللي كانوا أساسيين في المصفارت موجودين مع الفريق، فهم لعبية حتى التوى ما رجعوش للتمارين. النادي الرياضي الصفاقسي واصل التعاقد نتاعه، وغيث صغير اللاعب السابق النادي الافريقي امضى عقد مع النادي الرياضي الصفاقسي لمدة موسمين في انتظار المدرب الجديد لفريق النادي الرياضي الصفاقسي، لانه حتى التوا مازال فماش حتى صحيح من يخص المدرب محمد كوكي. اكيد غادر فريق النادي الرياضي الصفاقسي، لكن يبقى المدرب الجديد بين الخيار التونسي والخيار الاجنبي، كلها معطيات واردة جدا بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي. نادي حملنف الرئيس السابق او الجديد يمكن موجب حر بعد ما عبر استقالته يتراجع على الاستقاله. هذه الاخبار اللي عنا في انتظار يمكن فما هيئه تسييريه والا جديد بالنسبه للنادي رادي حملنف، صعد حديثا للرابطه المحترفه الاولى، واحد من اعرق الفرق التونسيه. لكن نكمل مصافحتي الرياضيه معكم في انفول مونديال، اكيد مواعيدنا متواصله على موجه اذاعه المنستير من خلال صفحه الفيسبوك راديو منستير سبورتس، تلقاو فيها كل جديد وكل المتابعات. نتلقى ان شاء الله، الى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: الموجة ورا الموجة.

كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما تفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف الجبالي. ورا الموجة الموجة ورا الموجة. إعداد محمد وليد الجاموسي.

وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي. وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

عيون يا حلوة فرجيني واحضنيني بالحنان والحب والشوق، احضنيني

0: هذه أنغامنا في الموجة ورا الموجة الأربع وأربع، باش نمشي والفقرة أخرى من أجمل الفقرات في برنامجنا.
1: ديما القدام
2: ديما القدام ديما القدام ديما القدام
1: ديما القدام
0: ديما القدام. اليوم كيما العادة مع يسرى خلفلة عن راديو المركب الشبابي بسوسة. مرحبا يسرى. لاباس؟ هيا يسرى، اليوم عنا ضيفة الحقيقة معناها أني كل شغف نستنى في اللقاء هذايا باش نسمع منها ونتعلم منها.
3: أي
0: قدم هنا.
3: أي في ديما القدام نواصلوا مع قصص نجاح آمنت الناس، آمنت بروحها، آمنت أنه الإرادة أقوى من كل الصعوبات. ضيفتنا اليوم هي امرأة اختارت أن تواجه ظلام الجهل بنور العلم، لم تجعل من فقدان البصر حاجزا أمام أحلامها، بل حولت التحديات إلى قوة وطريق نحو التألق. واصلت مسيرتها العلمية لتتحصل على الإجازة في اللغة الفرنسية من جامعة قفصة في شهر جوان فارط. هكا دونت في إحدى تدويناتها على وسائل التواصل الاجتماعي: أنا عزيزة الأسود الكفيفة التي أبصرت بقلبها ما عجزت عنه عيون كثيرة، خريجة اللغة الفرنسية، المغنية التي خبأت وجعها بين النغمات، والكاتبة التي سكنت الحروف فسكنتها. أنا الفرحة التي رغم حزنها ضاحكة، والضحكة رغم الدمعة، والنور الذي أصر أن يضيء رغم كل العتمات. يسعدنا إنها تكون معانا اليوم على المباشر عبر موجات إذاعة المونستير. مرحبا مدام عزيزة.
4: مرحبا مدموزيل يسرى، شن أحوالك؟ ومرحبا بكل المستمعين ومستمعات إذاعة المونستير، وشكرا على هالمدح وهالإطراء هذا.
0: تستحقوا يا عزيزة، مرحبا، نورتنا.
4: ينور ذاتك،
0: يعيشك.
3: مرحبا بك عزيزة. تستحق كما قلت مدام عواطف. كنت أحكينا قبل كل شيء على المسيرة متاعك في الدراسة، كيفاش كانت شوية كالطفولة متاعك، فترات الدراسة متاعك مع زملائك في العائلة في المجتمع. أحكينا شوية على عزيزة.
4: الله يبارك. عزيزة بدت بنوتة صغيرة ككل الأطفال الحمد لله بفضل مدرسة المكفوفين بجابس. عشت طفولة معناها من اللي عمري 6 سنوات، بديت سنة أولى ابتدائي، ثانية، ثالثة، رابعة، الخامسة، السادسة، حتى كشي للنفيام. كل عام الحمد لله يا ربي نجحوا بتفوق أكثر من اللي قبله
3: ما شاء الله. وهل في هذا المسيرة متاع الدراسة متاعك أكيد يعني ثم شوية صعوبات، وإلا هل كان الطريق مفروش بالورود؟
4: لا طبعا لازم يكون ثم صعوبات، أما الصعوبات هذيك في حد ذاتها هي الوردة الحقيقية النادرة باش تخليك أنت توصل الحاجة محلاها أحلى من اللي أنت تتوقع.
3: أنت بديت المسيرة متاعك بمدرسة المكفوفين بالمعهد الكفيف بجابس هكا ولا، وبعد كملت بالمعهد الكفيف بسوسة، والتحقت بالفاك دولاتر بسوسة، والليسانس متاعك يعني اللي هي مؤخرا اجتزتها بنجاح كانت من المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بقفصة.
4: أي الحمد لله،
3: مبروك قبل كل شيء الليسانس
0: الإجازة. إن شاء الله مبروك عليك عزيزة. نعم
4: الله يبارك لك.
3: كيفاش كنت تستعد للامتحانات في الجامعة؟ كيفاش
4: والله كانت؟ في الجامعة بطبيعة ثم دي ديفيكولتي صعوبات انك تبقى انت تجتهد كشخص باش تعمل مطلب باش تجيب انسان يكتب لك يرافقك في الامتحان، بحكم انه انت تكتب بطريقه برايل فما تنجمش انك تلقى بسهوله شخص يكتب لك، وخاصه انه يكون الخط محلاه، خطر اللي باش يصلح معناها باش يقول هذا خط شكون وكذا. فتضطر انك تمشي تشوف شكون يكتب لك، ولازمك تشوف اسكو يقرا بالباهي اون فرونسي ولا لا، خاصه انت على علم مدام يسرى انه اللغه الفرنسيه صعبه جدا والواحد يتحاسب على اي حاجه.
3: اي بالنسبه للتعلمك داخل الجامعه اكيد معناتها هذه اول مره يعني بعد ما اجتزت معناها دراسه كانت في مدرسه المكفوفين، فكيفاش لقيت الانتوراج او المحيط داخل الجامعه اللي هي جامعه عاديه مع الناس يعني مع زملائك يعني من شتى الفئات ومن شتى الولايات نجم نقولوا، كيفاش كان اندماجك داخل المعهد العالي للدراسات التطبيقيه؟
4: والله الاندماج كان عادي جدا بحكم اني كنت في سوسة ومن بعد رجعت لقفص. فبصراحة يعني ما كنتش عندي فرق كبير، فقط انه لهنا المسافة كانت لي اقرب.
3: اي
4: ويعني والاندماج الحق كان سهل، لانه بصراحه حبوني واستقبلوني بحفاوه. في الاول تفاجئوا كلهم يشوفوا فيا معجزه بحكم انهم ما عندهمش في عائلاتهم دي نون فايون يوصلوا للمستوى هذايا. اي نون فايون ما يشوفوهوش يعني مجتهد في قرايته، يشوفوه يا اما يقرا ستوندار يا اما قاعد في الدار، حاجه بسيطه جدا. لكن الكفيف عنده قدرات رهيبه والحمد لله.
3: انت قلت لي اللي تكتب وتغني زادا.
4: اي
3: شنو كانت نجم تسمعنا هكا شويه على المباشر؟
4: والله انا سمعت لاخت عواطف حاطه اغنيه الفريد الاطرس،
0: اي
4: فحب هكا يعني من خلال برنامجكم موجه ولا موجه انا نحب نهدي اغنيه ليك وللمستمعين الكل.
0: يعيشك يا لله يعيشك. شنو هي الاغنيه اللي باش تهديها لنا؟
4: نهدي لك أغنية على ذوقك أخت عواطف، وبطبيعة أنت مدام يسرى ولكل المستمعين والمستمعات نفس الفنان، وإن شاء الله تعجبكم.
0: أي لله تفضل.
3: تفضل
0: أحسن ما اخترت.

0: الله الله
1: ما شاء الله ما شاء الله، صوت جميل. شنو هي هالخلطة، السر في هالخلطة العجيبة بين الثقافة والعلم والغناء والإبداع والكتابة والنثر؟ معنيها ما شاء الله متعددة المواهب، شنو السر يا عزيزة؟ السر في العائلة، في التربية من صغرة، في اهتماماتك، مواهبك، كيفاش تسقلت معنيها هذه الكل، كيفاش تسقلت؟ عطينا السر.
2: والله الأساتذة كان ليهم أكيد فضل كبير،
1: هاي
2: بالطبيعة هذا ما ننسوش، يقول لك هذا المعلم أن يكون رسولة.
1: أكيد أكيد،
2: وخطر أنا عندي أستاذي هو من ولاية المهدية، الأستاذ محمود بن سالمة، تحية كبيرة ليه. هو اللي علمني أني نغني من أنا صغيرة، رباني على إيده كطفلة.
1: يعطي الصحة، تحية كبيرة. ريت الأستاذ كي آمن بالتلميذ متاعه وينجم يخلق منه، معناها ما شاء الله، معناها موهبة عظيمة. عندك صوت جميل وما شاء الله الإلقاء والحضور، ما شاء الله عليك. ناوية باش تخدم هالموهبة هذه؟
2: أي حابة نعمل إجازة ثانية في الموسيقى. هما برشا قالوا لي أنت عزيزة عندك موين باهية، أعمل الماستر، لكن أنا بصراحة مع التجديد نحب نجدد في المجال، نحب نكمل في المجال اللي أنا ما كملتوش، نحب ننمي موهبتي اللي أنا للأسف ما نحبش نقول دفنتها، نحب نزيد نأطر في نطور في موهبتي أكثر.
1: أيه.
2: خاطر أنا مع كل حاجة جديدة نحب نبحث برشا، نحب عندي الفضول العلمي، عرفتي.
0: نتمنى لك كل توفيق عزيزة بالحق، يعني مواهبك ما شاء الله يعني جميلة جدا، وتنجم أكيد أكيد تسقلها أكثر وتنميها أكثر. شنية رسالتك من مواقعك اللي تحب توجهها لكل شخص ربما يعتقد أنه الظروف أو ربما النونفايون أنه يعتقد ما ينجمش يوصل، كانت نجم هكا توجه لهم رسالة عزيزة؟
2: والله نحب نقول أول حاجة رسالة للعائلات، نحب نقول لكل عائلة، أي عائلة، بربي خلوا ولدكم يخدم، بربي خلوه يبدع في الحاجة اللي هو يحبها، وخاصة كيف يكون كفيف، على خاطر ما ثمش وفروا له انتم الوسائل، وفروا له لي مويان، خلوه ولدكم ينجح، انتم ماكم جبتوه خلوه ينجح ولدكم، خلوه يتطور، مش انتم اللي تقرروا مستقبله. خاطر اي صغير، ما هذا لكل العائلات، مشكل اي العائلات المكفوفين، بربي خلوا صغيركم يبدع، خلوا صغيركم يخدم، على خاطر انت تو تقول له نحبك تولي مهندس، نحبك تولي طبيب، راك هكاك باش تربطه بحاجه معينه محدده ويولي الممنوع مرغوب. فخلي الموهبه تنفجر، خلي الاصرار هو اللي يحكي، خلي الحلمه هي اللي تحكي، خلي الطموح هو اللي يقدم.
0: كان حاجة تتمناها من المجتمع أو من الجهات المعنية، ربما حاجة تتطور أكثر وتحسن وضعية المكفوفين اليوم في تونس، شنية؟
2: حاجة نتمناها أنه تتوفر الكتب بطريقة برايل للمكفوفين، وتتوفر وسائل قدر الإمكان، وما يشوفوش وما يقتصروش على النظرة واحدة للكفيف أنه ما هوش قادر، لا بالعكس الكفيف راهو قادر، وكل شخص فينا قادر، وراهو سي اون فو اون بو، اذا انت تحب راك تنجم.
0: نعم، شكرا ليك عزيزه الاسود على كل هذه الاجتاقه الايجابيه اللي مديتنا بها عبر موجات
1: اذاعه المسكين. الرساله اللي قدمتها، وراهو ثم برشا اولياء يبدا عندهم صغيراتهم، يقول ربما عنده نوع من انواع الاعاقه مثلا كفيف او غيره، فهو في حد ذاته بينه وبين روحه مش مأمن انه ابنه ينجم يمشي في مستويات كبيره برشا وينجم معناها يصنع مستقبل باهر كيما تو نراو في عزيزه. فالكلام تاعها مهم على الاخر، انه تعطي ثقه في ولدك، تخليه، انت جبته كيما قالت هي، هو ابنه الحياه، خليه يتعارك هو الدنيا، راهو ينجم يخلق حاجه مزيانه برشا كيما عندنا تو المثال هذا. انت سالتها على الغنيه، ما سالتهاش على الكتابه، راهي تكتب هي زاد.
0: اي هي كاتبه ماهره.
1: كان عزيزه عندك حاجه حافظتها، قول لنا مسيرش نختموا بها اللي قال مزيانه معاك هذا.
2: والله أنا للأسف يعني ما نحفظش، على خاطر اللي صنتي ممتعي، المشاعر متاعي هي اللي تخرج الكتابات متاعي.
1: أيوة، يعني تكتب وقت اللي تحس. أي تكتب اللي تحس.
2: نكتب وقت اللي نحس، ما نيش مسؤول على كل حرف نكتب.
0: عندك جملة ياسر حلوة كنت دونت على الفيسبوك، صفحة الفيسبوك متاعك، اللي هي أحلموا وتمسكوا بأحلامكم مهما بدت بعيدة فالحلم جناح الروح.
1: أي
0: ياسر
1: معبرة. نعم، هيك وصلنا الختام يسرى.
0: أي قلت شنو تحب تقول عزيزة في نهاية الفقرة؟
2: نحب نقول أنا منارة الحلم، خطر أنا زد كتبت تدوينة بعنوان منارة الحلم، وبالفعل الحلم جناح روح. بالحق أنا نتمنى نقول لكل شخص حبوا أحلامكم، رأي إذا أنتم

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. توزع مسحيح ثم ناس يشوفوا الغيب ويفتيوا باللي باش يصير، ثم ناس مكشوف عليهم الحجاب كيف ما يقولوا، عندهم كرامات تتكشفهم على المصير، ولا أهل بسم الله يعطيهم أخبار المستقبل. طبعا مش صحيح، وذاك علاش كذب المنجمون ولو صدقوا. والمقصود ولو صدقوا يعني حتى لو كان اللي قالوه بالصدفة جاء موافق للقضاء والقدر، هذا ما يعنيش أنهم شافوه، ولكن رماوا كلمة بالظن جات حادثة شبيهة لها أو متفقة معها. معنى هذا أنهم كذبوا وقت قالوا شفنا على خاطر ما شافوا شيء. وقت تجي الحوادث تقريبا كيف ما قالوا، هذا كجريان القدر وتقدير العزيز العليم. ملاش نية هالحكاية اللي ضاربة أطنابها هاليامات، تبدأ تتصفح في الفيسبوك وتشوف في مئات الصفحات اللي يقول لك مبشرك بخبر باهي باش تسمعوا غدوة، غير اكتب يا رب، والاخر يهبط لك الرعب، غدوة باش تصير لك حادثة خايبة برشة وباش تمنع منها اكتب يا رب، والاخر يبشر فينا بكوارث سوداء وكل طير يلغى بالغاه وكل عود ودخانه. تو احنا ما عندناش مشكلة باش نكتبوا يا رب، يا رب دائما حاضرة في ألسنتنا وفي قلوبنا وفي جوارحنا، لكن أنك تربطها بتكهنك الخايب والكاذب تولي مشكلة. مشكلة اللعب على العواطف وعلى العلاقة بين الإنسان وخالقه، مشكلة ترسيخ الاعتقاد بأنه ثم ناس تشوف أش بشياقة غدوة. رغم اللي كتب هالكذبة مش قاصدك أنت بالذات، ولكن كل من بش يقرأ، لكن رغم اللي هذا باطل وافتراء وتجني على الإنسان وعلى الخالق، ثم ناس يقول لك أنا أش بش نخسر كي نكتب، وفي كل الحالات أنا ما كتبتش العيب، بالعكس كتبت يا رب. متفقين. أما الإشكال مش غادي، إنما في المتاجرة بالغيب وخلخلت عقيدة بعض الناس اللي ما هيش محصنة وثابتة. إحنا ما صدقنا قومنا المتاجرة بالدين، ولات المتاجرة بالغيب ضربة واحدة. وتعبير المتاجرة بالغيب هنا يصح 1000%، على خاطر الوازع وراها الصفحات اللي تتقول على ربي هي التجارة والربح، لأنه ثم حسبة مالية ترجع لها الصفحات بقدر ما يجمع تعاليق وقلوب، وباعتبار الخيال عندهم جاف وشايح وما ينجم يبدع حتى شيء يلفت به الانتباه ويشد به متصفحي الفيسبوك، وباعتبار حساسية مسألة الغيب والرجاء والخوف اللي عند الإنسان هو ما جبل فيه وهو حاسس بضعف أمام قوة أعظم، تلقاه ينخرط في هاللعبة ويتماهى مع الكذبة. وهذا طبعا عنده تأثير نفسي كبير على الشخص، لأنه يبدأ عايش منتظر غدوة سواء بالرجاء أو بالرعب. والله ساعات الإنسان يقف حائر قدام هالصور والمشاهد المؤلمة في مجتمعات مؤمنة مسلمة المفروض أنها موحدة لله وعندها يقين اللي حد ما ينجم يطلع المخبي في تقدير الله، متناقضات غريبة وترهات أغرب وقت تشوف ناس مستعدة تصدق أنه هاك المتحيل هو المهدي المنتظر. وقداش من مشعوذ ادعاء أنه المهدي المنتظر وتلمت به الناس، وثم حتى اللي مد وجهه في قنوات تلفزية باش يقنعنا أنه نسخة من المهدي. متناقضات رهيبة في مجتمع كان يضوي بنور المعرفة على الخارطة العربية والغربية، وقت تشوف مازال واحد يعطي وجهه لصاحب البراد باش يتفل عليه ويحس بروحه بدا يتحسن، يعني عقدان النية في الوهم يخلي البعض يصدقوا اللي ما يتصدقش وما يصدقش. كيف ما مسألة العتبة اللي مازالت مكبشة فينا كتقليد جاهلي تجاوزوا الإسلام من 15 قرن، ما هو كان عندهم ما يسمى بالتطير، والتطير يؤدي معنى التشاؤم. يقول القائل علاش اسمه تطير؟ قال لك كانوا العرب كيف يحبوا يسافروا ولا باش يصدموا على موضوع كبير يمشيوا للطيور اللي تبدأ سارحة ترعى يهججوها، كان طارت على اليمين يتفائلوا ويعملوا اللي عازمين عليه ويسميوا طيرانها على اليمين السانح، وكان طارت على اليسار يتشائموا ويلغيوا السفر ولا الزواج ولا الغزو، وهذا كيسميوه

0: البارح، وهوكا احنا كان العام جا خير على وجه فلان، كان جا قحط وجدب على وجه فلتان. والطبيعة سيدي خويا للا أختي لا تتحرك على اليمين إكراما لوجه هذا ولا على اليسار غضبا على وجه الآخر. ما وقت توفى إبراهيم ولد النبي عليه الصلاة والسلام، نهارتها صادف الشمس كسفت، بدا الخيال الخرافي يخدم عند الجماعة. أش قال لك أش قلت لك؟ الشمس كسفت بالحزن على إبراهيم. وقتها الرسول قال لهم كلمة خالدة تعطي للعقل مكانته وتطيح الخرافة في الحضيض. قال لهم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تنكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته. فبحيث أعمل تلقى ونخليه الغيب العالم الغيب، وما نعملوش كيف اللي خانها ذراعها، قالت مسحورة مع أطيب الأمسيات.
1: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح
2: يدعب المنسير
1: المكنين قصر هلال على الموجة 95.7
2: يدعب المنسير
3: 95.7.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: الخط.
1: في فقرة على الخط ضيفنا اليوم شاعر وروائي تونسي معاصر عنده بسمة واضحة، البسمة متاعه في المشهد الثقافي، جمع في كتاباته بين الشعر والرواية، صدرت له برشة أعمال أدبية في الشعر، مجموعة واقفون هنا والمدى واقف، نصف قمر على ليل الحديقة، وفي الرواية النجم نذكر لن نعبر الجسر معا، ما لم يقله الشاعر، رجل الغمام البعيد، وغيرها من الإصدارات. تولى رئيسة اتحاد الكتاب التونسيين فرع نابل، رئيس التحرير مجلة رؤية للأدب، وهو اليوم حاضر معنا بعد ما اصدر المجموعة الشعرية الجديدة متاعه أعلى من السياج. هذا علاش حبينا نهنيه أول حاجة بهذا الإصدار. مساء النور أستاذ لطفي الشابي.
2: مساء الخير، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي برنامجكم في إذاعة مسير.
1: شكرا لك، مبارك هذا الإصدار الجديد.
2: الله يحييك عايشك. شكرا، وهو إصداري الشعري الثالث بعد رواياتي الأربعة أيضا السابقة.
1: نعم.
2: وأعلى من السياج هو الحقيقة مجموعة شعرية صدرت في مطلع هذا العام في طبعة أولى مع جمعية الشابي للتنمية الثقافية والاجتماعية، وهي الجمعية التي أنتمي إليها. ثم صدرت في طبعة ثانية عن دار أورورا للنشر والتوزيع، القائمة في كندا، وهي دار تونسية ولكن مقرها كندا كيبيك.
1: نعم. نعم. الإصدار تحت عنوان أعلى من السياج، لو نفهم شوية معاك، هو عنوان جذاب الحقيقة، لكن ماذا بينا نفهم السياج هذايا، هو هل ترى يعكس ربما القيود اللي يفرضها المجتمع، ولا القيود اللي دخلنا نحن ربما كإنسان ويفرضها عليه، يعني إنسانيته كان صحة العبارة، ما هي يعني ما هو السياج الذي تحدث عنه في هذه المجموعة؟
2: والله أنت تعرفين أن في الشعر المفردات لها أكثر من دلالة وأكثر من معنى، لأن التراكيب والجمل لا تقف عند حدود المعنى الأولي أو معنى الظاهر للكلمة، بل تذهب إلى المجاز أيضا.
1: صحيح.
2: ولنقل أن السياج في معناه العادي هو كل ما يعيق الحركة، أو كل ما يحمي فضاء ما أو يمنع من تسرب شيء ما، في التحدث عن الحديقة خاصة عندما نقول السياج. ولكن في دلالته النصية التي حاولت أن أستغلها في مجموع الشعر هذا، هو أن الشعر بطبعه ميال إلى التجاوز، ميال إلى اعتناق مبدأ الحرية وكسر كل ما من شأنه أن يعيق حرية الفكرة وجموح الشاعر على وجه التحديد. لذلك نجد نصوصا كثيرة تحاول أن تتحدث عن هذا النص الشعري الذي تجاوز حتى في شكله الشكل الكلاسيكي، يعني قصيدة العمودية، ثم ذهبنا إلى قصيدة التفعيلة، ثم قصيدة ما يسمى بقصيدة النثر، أو ما أحب أن أسميها أنا القول الشعري. إذن في مستوى الشكل هنالك تدرج نحو التحرر من قيود شكلية نصية قديمة تقليدية. وفي مستوى المضمون كذلك أحاول أن أكون صوتا يرى ما وراء الظواهر ويقول المعنى كما يستشعره في روحه، دون أن يخشى أن يسيء بالقول أو بالبوح إلى جهة ما أو إلى طرف ما. الحقيقة هي المعنى الوحيد الذي يجب أن ينتصر إليه الشاعر، وأن لا يخجل من البوح به حتى وإن كان أنصاره قليلون.
1: نعم نعم، وهذا هو المطلوب ربما اليوم بعد مسيرة محترمة جمعت بين الشعر والرواية. وين يلقى روحه الروائي لطفي الشابي، أو الشاعر لطفي الشابي، وين يلقى الراحة متاعه أكثر، ربما في الشعر أم في الكتابة في الرواية؟
2: والله يا سيدتي، أنا في الحقيقة قلت في أكثر من مرة في الحوارات التي أجريت معي أنني ضد هذا الميز العنصري في الإنشاء أو في الكتابة تحديدا. لا، لست ممن يحصرون الكاتبة أو الأديبة أو المبدعة في جنس أدبي معلوم ومحدد ولا ينبغي له أن يكتب غيره. أنا كتبت الرواية أولا، الرواية الأولى كانت ما لم يقله الشعر، ثم كتبت الشعر بعدها مباشرة بعد رواية الأولى مجموعة واقفون، ثم جاءت رواية ثالثة، وبعدها رواية نصف قمر، مجموعة الشعرية نصف قمر على ليل الحديقة، وهكذا دون أن أرتب.
1: نعم.
2: كانت عندي مراوحة تلقائية عفوية بين الشعر
1: يعني ترفض أن يقع تصنيف والرواية. نعم ترفض التصنيف يعني في النهاية متى أردت كتابة الشعر سأكتب الشعر ومتى أردت كتابة ربما رواية فسأرتاح في كتابة الرواية يعني فمش حدود.
2: نعم هو العملية حدود. العملية لا يخطط لها في الحقيقة نعم. إنما أنا مكابدة الحقيقية في كتابة الرواية. هذا كل من كتب الرواية يعرف أنها تحتاج إلى جهد كبير تحتاج إلى تركيز كبير
1: صحيح.
2: ولذلك أنا أمنحها كل وقتي تقريبا. وما يفيض على الرواية أحيانا تأتيني هكذا فكرة عابرة عن نص شعري يولد من رحمي مقطع سردي أو من حالة سردية ما. ولذلك لم أخرج من كتابة نص سردي إلا ومعي نوى لنصوص شعرية ولذلك أجمعها فيما بعد وأشتغل عليها حتى تكون هذه النصوص الشعرية جاهزة للنشر. وكما قلت لك لا أخطط أبدا نعم. لهذا النشر
1: نعم. في زمن الصورة المنصات الرقمية اليوم هل ما زال الشعر حسب رأيكم يعني يجد صداه عنده التأثير اللي ربما كان له سابقا؟
2: طبعا هذا السؤال في الحقيقة أنا لا أتفاعل معه كما يفعل بعض الذين يتهيبون سطوة أو سلطان الصورة وهذا الواقع الافتراضي الجديد. بالعكس هو عنصر مشجع على أن نعرف أكثر بالكتابة وبالإبداع وبالفن بصفة عامة. أعتقد أن عصر الصورة ساعد كثيرا على أن ينتشر الشعر أكثر والناس تبقى دائما تستقبل هذا الشعر عندما نقدمه لمحبيه وحتى لمن يجهلون هذا العالم
1: نعم.
2: بشكل أقل لنقل أقل صرامة من حيث دعوته إلى أن نركز في النص وأن نصبر على نص طويل ولكن تكون ومضات أحيانا مع فيديو مع صور تساعد. نحن نعرف أن المتقبل اليوم يريد أشياء خفيفة ولكن هذه الخفة قد تدعو أو قد تغري بتتبع نص أطول. كأن هذا النوع من الترويج الجديد عبر الصورة وعبر الفيديو كليب وعبر هذه الوثائق الحديثة يخدم كثير من الشعر والزمن هو زمن الشعر. أنا عكس ما يدعي البعض هذا الزمن هو
1: يعني
2: زمن
1: هذا زمن الشعر ليس زمن الصورة أو زمن الصورة التي تخدم الشعر
2: تماما وما الشعر ولم يكن صورة روح الشعر هو الصورة
1: نعم. هو الخيال والصورة نعم صحيح
2: بالضبط هو التصوير هو فن التصوير هو المجاز هو التشبيه ومن قديم قيل هذا منذ الفلسفة الإغريقية القديمة طبعا
1: صحيح صحيح. في تونس اليوم الأدب التونسي يعني شعرا ونثرا ورواية ربما هل ترى أنه يعيش في أفضل فتراته؟ هل هناك أزمة؟ كيف تقيم الوضع اليوم في تونس
2: فيما يخص ماذا
1: يعني
2: يخص
1: على مستوى الكتابة المضمون النشر تقبل أيضا القارئ يعني هل يمكن أن نقول أنه في فترة ربما في فترة طيبة جيدة أو هناك أزمة بين ظفرين؟
2: أنا أعتقد أن الواقع التونسي في البعد الفكري والأدبي خاصة الإبداعي
1: نعم.
2: تحديدا هو يعيش حالة جيدة جدا وما أراه هو أننا أمام طفرة إبداعية في مستوى الشعر في مستوى السرد في مستوى الكتابة النقدية الموجهة خاصة للأعمال الأدبية التي تروج الكتب اليوم. هنالك جمعيات كثيرة وهنالك نواد كثيرة استغلت هذه الوسائط الاجتماعية وهي تروج لأدب تونسي حقيقي ويمثل اليوم في العالم العربي بعدا حداثيا وحديثا في طرحه وفي محتواه وكذلك في شكله. أنا أعتقد أن في كل سفراتي أجد هذا الانطباع حول الأدب التونسي
1: نعم.
2: وعلينا فقط أن على نقادنا أن يتحركوا أكثر في سبيله خاصة النقد الجامعي عليه
1: نعم.
2: أن يعمل على نشر هذه الحركة الأدبية التي تعيشها تونس في هذا الزمن
1: ننتظر يعني العمل أكثر على الجانب التسويقي إن صحت العبارة
2: نعم، والجانب النقدي هو بوابة كل تسويق طبعا.
1: نعم. أعود إلى أعلى من السياج، لو في كلمة يعني تقتصر أو نختصر يعني الديوان، هذا الديوان ماذا نقول لمستمعي إذاعة المنستير لتعريفه؟ ماذا نقول في جملة؟ ربما أترك لك تعريف كتابك. نعم
2: نعم، هذا الديوان أولا سأقدمه لأول مرة في فضاء ثقافي جديد متميز أنا أحببته منذ زيارتي الأولى له، يقع في المعمورة من ولاية نابل، اسمه رافيوم، وهو فضاء متوسطي مدهش وأنيق. وهذا الديوان بالنسبة لي هو حقيقة يمكن ينطبق عليه ديوان، لأني جمعت فيه مرحلة تفوق 15 سنة من الكتابة الشعرية، ووزعته عبر أبواب أولها الهبوط الأول، ثم مدار الظلال، ثم الهبوط الآخر، ثم نداء الأقاصي، الخروج الأول، الخروج الآخر، عروج، أعلى من السياج، يتمشى في رؤاه، والخروج الآخر. إذن هناك تصور كامل وتبويب لهذا النص في نسق ربما نجد فيه حركة تبحث عن تطور الوعي عند الشاعر في مستوى طرحه وفي مستوى شكل كتابته أيضا. نعم. وأعتقد أننا أمام تجربة، حسب بلغني من بعض من قرأ الكتاب، أمام تجربة شعرية متكاملة على الأقل لنقول.
1: ممتاز.
2: نعم.
1: إذا ندعو كل المستمعين إلى قراءة هذا الديوان وطبعا أعطاء رأيهم فيه، وهذا أكيد يعني رجع صدى يهمكم ككتاب وكشعراء. نشكرك برشا. فقط نسألوك في ختام اللقاء هذا أستاذ لطفي الشابي عن المكان، ربما بيع مثل يعني أعمالك أو ديوان، على الأقل ديوان أعلى من السياج، أين نجد الكتاب؟
2: الكتاب موجود في بعض المكتبات، مش كلها الحقيقة. نعم. نجده في مكتبة العاصمة، في سوسة، وفي المهدية، وسيكون متاح في حفل التوقيع في نابل لمن يستطيع أن يحضر هذا حفل التاريخ. نعم. يوم 11، يوم السبت 11 جويلية. نعم. بداية من الساعة 7 مساء.
1: كل التوفيق أستاذ لطفي الشابي الشاعر والروائي، شكرا جزيلا لك على هذه المصافحة. نعم. القصيرة معك. شكرا جزيلا، إلى اللقاء. بهذه الفقرة نصل إلى ختام البرنامج. نشكركم برشا على المتابعة. شكرا لزملائي علي المنصوري، روف غديرة، لطفي المكي. شكرا لمعد هذه الحصة زميلنا محمد وليد الجموسي، مع تحياتي عوض فجبالي. بعد قليل يأتيكم الأخبار. إلى اللقاء.

0: الخامسة مساء من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت الذي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. دعا عدد من أصحاب الشهادة العليا العاطلين عن العمل خلال وقفة احتجاجية انتظمت اليوم بساحة القصبة بالعاصمة إلى الإسراع بتفعيل القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية، والتعجيل بإرساء المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل والشروع في انتداب الدفعة الأولى من المشمولين بأحكام هذا القانون. أكدت وزارة الداخلية بالشراكة مع وزارة الصحة والمرصد الوطني لسلامة المرور ومنظمة الصحة العالمية انطلاق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2025-2034، وهي أول استراتيجية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعتمد مقاربة تشاركية تجمع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين. تعتزم وزارة المالية فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 434 متفقدا للمصالح المالية بوزارة المالية موزع على مختلف ولايات البلاد بحسب قرار صادر عن وزيرة المالية بالرائد الرسمي للبلاد. قالت جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا أن رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على سؤال كتابي من البرلمان بشأن المعادلة للأطباء التونسيين بالخارج مقتضب وانتقائي، وطالبت بإعادة صياغة ملف المعادلة الطبية في اتجاه استراتيجية وطنية لاستقطاب الكفاءات المختصة في ألمانيا. والجمعية بيّنت أن الشهادة التي يتحصل عليها الطبيب التونسي بعد تخصصه في ألمانيا هي شهادة الاختصاص الألمانية والمعترف بها على المستوى الأوروبي. أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن فتح باب الترشح لعدد من عروض العمل لفائدة مؤسسات بدول الخليج تشمل السعودية والإمارات وقطر في اختصاصات مالية وأكاديمية وتكنولوجية، ويغلق باب الترشحات في 10 جويلية. ويمكن الاطلاع على تفاصيل هذه المناظرات وشروطها عبر الموقع الرسمي للوكالة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: مساكن على الموجة 95.7 99 104.7.
1: إذاعة المنستير.
4: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام الخميس من 10:30 الليل وتبع الموجة.
3: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7.
1: إذاعة المنستير
4: 95.7. اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة الماضي
0: ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.

0: زاهية حومتنا مع حياة الكوني. زاهية حومتنا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، تحية لكم وين ما كنتم، شكرا لاختياركم موجاتنا، تحية كبيرة لكم في عشوية صيف ونحن محظوظين برشا، وإن شاء الله زاد الأجواء اللي نحن عايشينها باش تعيشوها معنا صوتا وصورة على صفحتنا على الفيسبوك وتسمعونا وترافقونا على مختلف موجاتنا. شكرا للزملائنا اللي أمنوا هذا اللقاء داخل استوديوهاتنا المركزية، لطفي المكي وعلي المنصوري، تحية لكم في هذا الفضاء الخارجي الجميل الأنيق المزيان الرائع اللي قد ما نقولوا عليه وشوية توكي تشاهدوه، تعذرونا علش نحن قلنا برشا كلام مزيان في نقولاني في درة من الدرر المعمارية في مدينة نعتبرها أميرة المدن الساحلية صراحة، لأنه المدينة هذه تاريخها نصع جدا. المدينة هذه أنجبت من الرجالات الشيء الكثير في السياسة والأدب والثقافة والأعلام. المدينة هذه أولادها عندها محبة خاصة للتفاصيل المدينة الجميلة، حافظوا على هويتها، حافظوا على تفاصيل المدينة، حافظوا على موروثها الغذائي، حافظوا على لبستها التقليدية. تغربوا وخرجوا عاشوا في مختلف دول العالم، اخذوا مناصب سياسية كبيرة، كانت عندهم صولات وجولات في العالم، أما قعدوا مجدودين بحنين كبير للحومة العربي، مجدودين انشداد كبير لكل تفاصيل مدينتهم الجميلة. ساعتين من زمان ونحن موجودين في هذا الفضاء كما قلت الجميل الأنيق المزيان في حضرة أولاد الحومة، الحومة البية، الحومة اللي فيها التقاليد، الحومة اللي مازال برشا احترام وقدر للكبير، مازالت الديار تتحل على بعضها ومازال التضامن موجود بيناتهم، الناس اللي تفرح مع بعضها والناس اللي تلقاها موجودة في شديد مع بعضها. اليوم نحن في حومة مزيانة في مدينة مزيانة، ترافقونا حتى للسبعة متاع العشية، من نجم نقول لكم كان مرحبا بكم في صيادة البية، مرحبا بكم مستمعينا مع صيادة التاريخ والحومة الجميلة، صيادة التراث والموروث الغذائي والحرفي الكبير، صيادة الاستثمار في التعليم، صيادة الرجالات اللي صنعت جزء كبير من تاريخ البلاد هذه. فقط منحبش إذا كان مش نسمي رانا نقعد برشا أسماء، ما خليني أقول لكم رانا نحن في بلاد الطاهر شريعة وما أدراك من أسس أيام قرطاج المسرحية، منارة من منارات المهرجانات السينمائية العالمية، والأسماء كثيرة جدا. مرحبا بكم مستمعينا، النغم الأولاني اللي باش تسمعوه من تراث هذه المدينة، لأنه تنقول لكم علاش صيادة استثناء في حتى في أفراحها، لأنه توا في العشوية وين تضرب الفرق وتنصب القاعدة والناس تزهى والعشويات الصيفية تزهى باللمات الجميلة في الأفراح. هذاك علاش رغم أنه اللي عاونونا باش نقدموا الحصة سعوا كثيرا أنهم يلقاو فرقة نسائية تكون موجودة معنا، إلا أن التزاماتهم مع الناس وذي نعذروه فيهم خليهم ما يكونوش موجودين معنا. إذاعة المنسير خطر عنا خزينة كبيرة ثرية باش نسمعوا غناية من تراث مدينة صيادة، ونرجع مستمعينا تنتظرونا صوتا وصورة على صفحتنا في الفيسبوك.

0: مرحبا بكم مستمعينا في جهية حومتنا، حومتنا جهية بكم باستماعكم بمتابعتكم لينا على صفحتنا على الفيسبوك جهية بنيس. هالحومة باللبسة التقليدية الجميلة بهالعشوية اللي إن شاء الله مستمعينا تستمتعوا أنتم بها كما نحن مستمتعين في هذا الفضاء الجميل. شكرا لصاحب هذه الدرة المعمارية في صيادة اللي استضاف إذاعة المنسير في منزله سي عبد المجيد كريفة. مساء الخير سي عبد المجيد، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
0: يعيشك،
1: شرفتم المنزل
0: وشرف لنا زادة. إن شاء الله عامرة بالخير، إن شاء الله
1: الله
0: إن شاء الله دار أفراح ومسرات بإذن الله. يعيشك. شنو هي حكايتها للدار هذه؟ نحن ساعة حدنا فانا حومة في صيادة تحديدا.
1: فعلا هي حكايتها بدأت من رحلة إلى تونس وقت اللي كنت في السنة الخامسة ثانوي في ليسي سوسة. زرنا ديار في تونس العاصمة منها دار عبد الله وقبة النحاس، ومن ذلك الوقت كان المعمار العربي الأندلسي يخمرني وعايش معي. الوالد الله يرحمه ويرحم جميع المؤمنين
0: تعيش
1: معناتها نال من الميراث من والده القطعة هذه.
0: ده
1: عام 73 بنينا بيتين وتقريب مطبخ وراح وسكننا فيه، وكانت بقية الأرض يعني أشجار زيتون وكرم ورمان.
0: يعني أنت من الأول ناوي على هذا التصميم، ناوي على الشكل هذا
1: بالطابع المعماري الأندلسي المغربي التونسي، لأن في تونس فما معمار أصيل لا يقل أهمية من المعمار الأندلسي أو المعمار المغربي، وللأسف ما هوش نايل حظه عبر تقريب 3 أو 4 كتب، هي ديار تونس، ديار سيدي بوسعيد، وديار الحمامات. فمن الهاجس هذاك قعد معناتها يخمر، وتبنات على 3 مراحل. المرحلة الأولى عام 73، المرحلة الثانية عام 79 اللي هي ورانا، والمرحلة الأخيرة كانت عام 2003-2004. اللي يدخل لها يقول هذا معناتها نظام متماسك
0: متماسك، يكونها
1: متماسك ما فيش واحد. الحقيقة هو الأرض هي اللي اعطتني فرصة باش نوزع الفضاءات كيف ما نحبانا، وخصوصا معناتها كان الفسيفساء النابلي حاضر في ذهني الأصيل بالطبع، عفشة الصيد بلدية أندلسية، قاعة الجلوس سيدي رايس، معناتها كله معناتها فسيفساء تونسي أصيل.
0: أنا حسيتها حلمة تبنيت معناها ملي ملي، معناها كل تفصيلة وراها حكاية عندها معنى.
1: فعلا
0: مهيش بنينا وصبينا وكملنا الدالة وفيها كل شيء باش نسكنوا.
1: فعلا هي كانت الظروف والإمكانيات معناتها تحد ساعات الطموح، لكن الله سبحانه وتعالى اعطى الذوق ووزعوا على الناس كل كاية بعدالة. هو قدس تمشي تشري منه الذوق وقالت حق بنتي وواحد
0: فيها ذوق وفيها خلفية زادة، فما زين قاعد يبني بخلفية، قاعد فهم روحه فاش قاعد يعمل. هكا شوقي مستمعين اللي يسمع فينا ينجم يشوفنا على الفيسبوك ويشوفوا التحفة المعمارية اللي نحن نحكيه عليها، اللي هي كما نقوله راهي حلمة توجدت على أرض الواقع، صاحبها هو اللي حبها. هك
1: هو الطابع متاع الدار هذه زواج ديار سيدي بوسعيد وديار تونس العاصمة. ديار تونس العاصمة بالعلي والدروج اللي يدخل من السقيفة الأولى السقيفة الثانية والعلي معناتها يطلع للبرتمان الفوق، ومن فضل الله ناب علي ربي معناتها وعملت مكتبة فيها تقريبا 4000 و و300 عنوان من أهم الكتب العربية والفرنسية. فعندي مكتبة تقريبا 10 على 5 كلها كتب. ثم من ديار سيدي بوسعيد أخذت التراس الفوق قاعدة عربي بناك وقاعدة عربي الفوق معناتها تحول لك باش تستروح في العشية ولا في السهرية ولا في الحاجة. الباحة بتاعها والصحن بتاعها هو عبارة على يعني ضمان للأمور الشخصية يعني معناتها الانتيميتي. فهمتني؟ تعمل اللي تحب في وسط دارك ما يشوف
0: ماهيش مكشوفة
1: على راحتك. و مازالت ناقصة طريف ممكن خاصة لكن أنا حطيت أشجار شوية باش
0: ناقصك كنافورة هذيك نتاع الماء.
1: هي في الواقع إذا كان
0: الماجل زاد موجود. الماجل
1: موجود دوكا في الغالي وين فما التويو هذاك. فهمتني؟ عملت يعني مقومات نتاع الدار العربي التونسية بكل تقريبا خصائصها، الأقواس والدهن الأسود وال
0: ما زربناش باش نعملوا دار لأنه فما فما فما فكرة فما فما حلمة
1: فما حلمة.
0: التفاصيل هذه الكل أكيد كان يلزمها برشا وقت لأنه كما نقولوا حتى الفايونس المستعمل وكذا وكل كل حاجة تحطت عندها الوش عندها مغزى ما بنيناش وكهو. هذه خذيت منك وقت ومجهود وفلوس زاد. لقيت اليد العاملة اللي تنجم تفهمك أنت شو تحب تعمل؟
1: والله في الواقع كانت هي قصة في البيانو نتاعها في البرنامج نتاعها. أعطيت الأخ وصديق مهندس معماري باش يعمل لي البلان البيع يعني. فقلت له بالضبط شنو لازم، لكن الفنيات الصغيره معناتها خليتها لي انا. قال لي هذه يلزمني نشرف عليها، مش فقط نعمل لك معناتها البيان المعماري، لا
0: يلزمني نشرف عليها.
1: انا خليته تقريب عام معناتها ما زارهاش. وقت اللي كملت ناديته قال لي بكل صدق ما نجمش نعمل احسن منها. فهمتني؟ فأنا بدي معناتها عندي ميل للهندسة المعمارية.
0: عندك فيها دراسة وإلا أنت مثقف في الأمور هذه؟ يعني عندك المعطيات ملم من أجل الحلمة هذه حاولت تبحث؟
1: عندي بنك معطيات خذيته من عدة بعد ما الزيارة هذيك. مشيت كطالب بالطبع في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية في تونس، وكل ما انت همي كان باش نزور اكثر معناتها معالم تاريخيه في تونس. فعندي بنك معلومات من زخرفه خصوصا بالفسيفساء التونسي الاصيل. فهو لا اعاوني باش ننمق الاقواس، باش ننمق النوافذ، البيبان، باش ننمق معناتها الاقواس هذوما. عاوني ياسر. فمع الحلم كانت فما معناتها رغبة باش ننمي معلوماتي في المعمار العربي الأصيل التونسي.
0: توصينا متاحة سي على المجيد الصيانة والمتابعة باش نحافظوا عليها.
1: هو في الواقع الصيانة كل تقريبا زواج لأبنائي كانت فترة صيانة. فأبنائي الكل معناتها
0: تزوجوا لنا
1: قبل المناسبة، عملوا حفلاتهم في الدار هذه. فتقريبا على معناتها كل أربع سنوات فما
0: تشملها الصيانة،
1: فما مصاريف صيانة يلزم الواحد يتحملها. ووقت عند الأصيل اللي يحط كرسي ولا يحط طاولة ويقعد وقهوة عربي معاه يخلص المصاريف هذيك.
0: هي في الحقيقة متعة.
1: نعم نعم.
0: هو حتى الجلوس من غير ما تشرب قهوة متعة.
1: الله يبارك.
0: فيلزمهم يخلصوا.
1: هي الحقيقة زادت جمال بحضوركم.
0: ربي يبارك فيكم.
1: ربي يبارك فيكم.
0: حسن أخلاقك. نجم تكون موضوعة على ذمة النخب المثقفة في صيادة
1: في كل وقت، هي ومكتبتي في كل وقت. عندي مكتبة رقمية تقريبا من 5000 عنوان في كل الميادين، وخصوصا الفقه والتفسير والعلوم القرآن، وبالطبع الأدب الفرنسي لأن الروسي، كل الأداب عندي. فهي ومكتبتي على ذمتهم في كل وقت، نجموا جيوا ونحللهم. أنا تقريبا وليت قارة هنا، ما عادش نتنقل لتونس بكثافة، فمرحبا بهم لصيادة أو غير صيادة، لأبناء صيادة أو غير صيادة.
0: شكرا لك،
1: أهلا وسهلا بكم،
0: شرفت في هذا المحل، الشرف لي.
1: ربي يبارك فيكم.
0: شكرا لك يا عم مجد كريفة، شكرا لزوجتك، يعطيها ألف صحة. اليوم نحن في ضيافتهم لجميلة صغيرة. أهلا وسهلا، مرحبا بك، عندك الميكرو. حرفية من حرفية صيادة المعروفين، أهلا وسهلا، عاونتنا برشا على الحصة. شكرا لك، شكرا لاختيارك زيادة الدار الجميلة هذه، بالحق معناها حاجة كما نقولوا درة معمارية في صيادة.
2: مرحبا بكم على كل، نورتونا.
0: يعيش
2: اختياري المنزل كان الحقيقة هو جاي، هي ذي حومتي تربيت فيها.
0: شنو اسم الحومة اللي نحن فيها؟
2: نقولوا حومة الشط، ما نحبش نسميها اسم آخر، يعني الحقيقة سي مصطفى يعرف.
0: نرجعوا
2: حومة الشط، هي
0: هذه حومة الشط،
2: هذه الحومة اللي تربينا فيها وكبرنا فيها، دار ناسي لنا. كنت باش ناخذ دار بحذايا في حومتي الفوق، من بعد جاتني قلت اني عن دار سي عبد المجيد على شلاء. كلمتهم الحق، في رحبوا بالفكره، رحبوا بالفكره بالحق، بارك الله فيهم. ديرك قالت لي مرحبا بكم، ولينا بدينا ننسق وحبينا تكون هي اكثر، معناتها رونق اكثر بالفرقه، ما نجمناش نتحصل ولا غالب
0: الناس عندها التزامات،
2: الله غالب
0: وعيب علينا، لكن الناس عندهم فرح ونحن ناخذوا لهم فرح ولا ما نعملوا، ما تجيش لا ما يجيش. مدام جميله، اليوم نحكيوا على حوم صيادة، نحكيوا على عادات وتقاليد جميله، نحكيوا على تضامن بين الناس. كيفاش عشتوا في صغرك باش عديتوا للاجيال الاخرى؟
2: احنا الحقيقه في الصغر كانت تربات الناس الكل، تربات على الاحترام الكبير، خافوا الناس كل تربي، الكبير الكل يربي، الجار العم الخال المربي في المدرسة هو المربي. الوالدين يعني الصغار نلعبوا مع بعضنا، نشوفوا كبير نهربوا، حد ما يتكلم على الكبير. الحقيقة تربينا هكا، ونخدموا من الصغرى نخدموا، يقول لك توا صغير لا ما يخدمش، لا احنا نخدموا من الصغرى نخدموا. احنا الخلالة هذيك نخدمنا لها الماتير بريمير، نخدموا فيها احنا مع صغار 10 سنين 12 عام، نخدموا فيها، نخدموا الزربية، خدموا الزربية، خدموا الصوف، القطاع هاكم الكل من أيادي صيادية، من صوف العلوش حتى لين تخرج هكا،
0: حتى لين تخرج قطع. نحكيه برنوس ونحكيه
2: كل قطاع اللي موجودة،
0: ثم يتسمى منشف وناس أخرى يسميه
2: بشكية. هذا حرام لك، هذا منا حرام.
0: بعد شويه شوقي يورينا القطاع الصياديه، هي كل بايدي، ما زالت لحد الان
2: قلت
0: شويه،
2: قلت شويه، بل كل عروسه تخرج بهم، كل امراه صياديه عندها منه وتورث الولدها.
0: وقتاش يلبسوهم هذوم؟
2: هذا يحرم لك تلبسوا المراه بعد العرس، من بعد مش من الاول. اول ما تلبس المراه العروسه تلبس الخلاله هذيك، هذيك
0: هذه الاولانيه،
2: لا لا هذيك حرام، هذاك حرام لك،
0: هذيك حرام،
2: شوف هذاك حرام لك، صوف
0: يتلبس
2: صيف وشتي،
0: صيف وشتي،
2: صيف وشتي يتلبس. اما تلبسه بعد ما تعرس بمده
0: عامين ثلاثه،
2: اي بعد ما تعرس
0: تقدم شويه،
2: اي تقدم شويه هذيك هي، خاطر تبدا بالحرام الحرير، بهذا بالحرام الحرير
0: تقعد برشا بالحرير،
2: اي تبدا تلبس، من بعد تلبس الحرام لك. وكان انفاسي يكون نصه اخضر نصه اكحل، نصه احمر ونص اخضر، نقولوا الفاسي صوف كما هكا بالضبط، هذاك الاصلي التقليدي الزمني. فهمت؟ حتى التنوير هنا تنوير زمني،
0: زمني
2: اي اللي بعده برنوس، هذاك برنوس، هذاك العروس معناتها نلقاوها عند العروس، كما احنا نزهزوا ام العروس تزهز عريسها ولدها،
0: ولدها
2: اي، تعملوا البرنوس، تعملوا الفراشيه، تعملوا
0: مازال البرنوس يتلبس في العروسات؟
2: قليل
0: قليل
2: قليل، الا في الجنوب مازالوا يلبسوا، الجنوب ريتهم يلبسوا.
0: لا حتى نحن في بعض الشرق في المهديه يلبس العريس البرنوس، يمشي يجيب به الحنه، مازال شويه عادات
2: قله ما عادش. الاخر منشف، هون المنشف اللي بالازرق، فما بالازرق بالاخضر بالوردي، ألوان
0: ألوان موجودة.
2: كل طفلة يزم يكون عندها كوميت تبدا عندها سيري كاملة فهمتها
0: بالألوان الكل كانت ايه. بالحق
2: منديل لكحل هذاك المرأة الصيادية كل مرأة صيادية تلبس منديل لكحل
0: ذكر خصوصية كبيرة. خصوصية ايه. تنسى في صيادة
2: بالخلالة الحمراء خلالة فما هذيك فما الحمراء كلو حب رمان كلو قطارش بخلالتها وبالمنديل كل مرأة صيادية اللي بعده منديل اللوك تلبسه العروسة
0: شو هو منديل اللوك
2: اللوك هو أحمر كما الحرام هذايا هاكم بعضهم توا والمنديل من الغادي الأحمر
0: وقتاش تلبسه
2: تلبسه أم العريس تلبسه أم العريس كي تخرج تعرض عرس ولدها تخرج أم العريس تلبس منديل هذا كي تشوف منديل أحمر تقول لك عراضة في
0: الرام عندهم عرس
2: عندهم عرس ويخرجوا يعرضوا
0: والتو مازالوا العروسة
2: توا بالاستدعاء تخرج العروسة ولا أم العريس فما يحب يخرج يخرج
0: مازال شوية
2: مازالوا شوية هذيك تلبسوا العروسه نهار تكبس العروسه تكبس قبل العرس بشهر تلبس المنديل هذاك وتلبسوا العروسه زاده تلبسوا مزال تاع عروسه تلبس المنديل هذاك فهمت
0: هذه اللبسه التقليديه أي الخاصه كيفاش كيفاش نستعملوها في العروسات ونلبسوها في شنو تبقى صراحه من العادات هذه من اللبسات هذه
2: اللي تبقى المنديل هذا الحرام اللوك مازالوا يلبسوه شوي نلبسوه في العراس نلبسوه احنا مازلنا نلبسوه في صياده خاصه نلبسوه سواء كيما هكا سواء يبدا انفاس نقولوا نص نص نص اخضر نص احمر نلبسوهم هذا الحرام هذا يتلبس كيما الخلاله هذيك بالضبط هذه تو نهار حمام العروسه هذيك حمام العروسه الصياديه من الاول لتوا مازالوا يلبسها تبدلت شويه تغيرت شويه ولات مطروزه من قدام كله اما هذيك الاصليه
0: هذه
2: اللي من طول البنيه اوك ما
0: تنساش ايه بارك الله فيك سامه يعطيك صحه انك لبست خصيصا للبرنامج
2: امينه عزيزتي
0: امينه مرحبا بك
2: هذه لبسه حمام العروسه
0: هذه الصياديه
2: الصياديه
0: حمام العروسه يعني تخرج من الحمام
2: تخرج من الحمام كيف تلبس هكا تقعد بها حتى الغدوه تحني بها في الليل يجيوها دار عروس يحني ولها تحني بها ترقد بها ما تنحاها إلا غدوة في اللبسة جديدة كما هذا كمنديل الحرير
0: وما زالت لحد الآن
2: أي فما اللي مزال يحافظ عليها فما اللي محافظ عليها بس أما جيست من القدام يعملوه مطروز الكل
0: مطروز
2: من القدام مطروز بكل أما هذه الأصلية
0: هذه الأصلية
2: هذه الأصلية
0: هذه لبسة الحمام هذه من الحمام كان في صيد
2: فما شكون يلبس اخر ما هذه لبسه صياده خصوصيه صياده لبسه العروسه ولبسه ام العريس تلبسها ليله حنه ولدها زاد ام العروسه تلبسها ليله حنه بنتها
0: بنتها
2: تلبس الخلاله كانوا بالخلاله قبل فماش ام عريس تلبس حراء فهمتها تلبس اللبسه هذه تلبس باشها ام العريس ام العروسه يلبسوا الخلاله هكي والمنديل الحرير تقعد به زاد تلبسه حتى ليله الحنه تلبس تبدل
0: الخلالة متغطية بيه
2: ايه متغطية تهبط كيما هكا الفولار متاحة تليلة وشركة الجهر والخلة معاهم مع بعضهم مريم الفضيلة والسورية السورية عاد هي تبدلت شوية السورية بالشباكة سورية الشباكة وتلبس هذيك لبسة العروسة فما مازالوا لحد الآن يلبسوا ويحبوا حتى جماعة الفرنسا راهو ما نقولوش
0: والحرام حريرة
2: الحرام حرير
0: حرير
2: منديل هذاك مش حرام هذاك منديل هذا الحرام
0: هذا الحرام وذاك
2: منديل حرير حرير اي منديل حرير هذا
0: مزيان تعمل لنا دوره خلينا نشوفوا
2: تلبسوا العروسه

0: البلاد الكل، البلاد الكل تخرج للحوم الكل تعرض عليهم دار دار.
1: العروسه مش امها ولا اختها،
0: لا العروسه بيدها كانت تخرج. العروسه بيدها تهز بنيه تلبسها اللبسه هكيه وتلبسها دبشها اللي باش تخرج به الكل العروسه. ويبداو عندك نسيق شنو عندها، شنو عندها بالقطعه بالقطعه
1: باش يشوفوا شنو هو العروسه عندها واش مخرجه.
0: هذيك زمان من عاداتنا خلطت عليها، يعني خلطت عليه توا تغير كل شيء. ما فما الحقيقه توا
1: شنو اللي قعد فيه
0: عجبني الحقيقه عجبتني عن جيراننا بتاع فرنسا وحبت تعمل هكا عرس الزمني متاعنا،
1: عرس القديم القديم
0: ايه بتفاصيله بكل تفاصيله الحقيقه.
1: ماهيش مساله مكلف ولا مش مكلف، مش مساله فلوس مكلف.
0: ايه مش مساله فلوس، هم يحطوا في فلوس في حاجات اخرى
1: طبعا صحيح، يحط في حاجات
0: اخرى ايه. احنا قبل نطيبوا احنا في ديارنا ايه. طيبوا احنا عرس طيبوا احنا تو حاضر من جيل
1: هذاك مش مصروف
0: وفلوس مصروف ايه. هو توا ذاك ذهب كان ذهب راهو قبل تخرج به الطفله ذهب
1: يا حسن
0: توا ولا فضه معناتها قل مي ذاك لباسنا التقليدي ديما نقعدوا محافظين عليه وديما نحبوه.
1: انت ساعات نقولوا علاش الناس اللي تجرب الغربه وتعيش البرة تجي تبدا معناها
0: عندها حنين،
1: عندها حنين كبير ولا. ونحن كل شيء بحذانا يمكن علاش للاسف ما برشا حاجات
0: حنين حنه العروسه حنه العروسه ما شاء الله تبدا بكلهم الزينات الصبايا يتزينوا مع العروسة، نعملوا لهم منصة الفوق مع العروسة والنساء يبدأوا كل متزينات محفل يعني مهرجان. احنا عرس في صيادة كان مهرجان
1: الناس كل تفرح مع بعض،
0: الناس كل تفرح،
1: الناس كل تلبس
0: والديار تتحل على بعضها الكل. من قبل بشهرين يبدأ العرس، من اللي يبدأ يدهن دار العريس يبدأوا يدهنوا في دارهم يتحل العرس. الناس كل في الليل تولي تتلم الصبايا متاع الحومة ويولي دربيك وصغاريت شهرين حتى لين يبدأ العرس ما يبطلوش. والعروسة يتمد زهازها الكل دبشها الكل يتمد ويغسلوها كالصبايا الكل يمدوه ويغسلوه وينظفوه ويحطوه في الكنسترات يعني مهرجان الحقيقة.
1: كان لمة كبيرة
0: لمة كبيرة
1: لحوم ايه الكل زادة
0: لحوم الكل كان لحوم الكل ثلاثة أربع عرس مش احنا توا عرس في الفال ايه. قبل ثلاثة أربع صبايا يعرسوا فرد حومة ودون الأولاد معناتها يعرسوا الأولاد وزولاد فرد دار تلقاها تخرج طفلة وتدخل كنا
1: صح ايه. ما نحبش نقارن توا بقبل خاطر ما تجوزش لا هي نفس الظروف ولا هي نفس الامكانيات
0: كل جيل وجيله.
1: اما تمنينا انه العلاقات الاجتماعيه تقعد اقوى توا. ساعات في بعض الاستدعاءات تقعد مستغرب ناس يتبعوا لها شكل وناس شكل اخر، ناس يتبعوا لها استدعاءات مضخمه يستدعوها للبلايص اخرى وناس يعطيوها استدعاء عادي ويكون عشاء في الدار والا حاجات بالحق وين مشينا بالعروسات نتاعنا والحاجات هذيا اللي بدات العلاقات تبرد وتبعد على بعضها للأسف حتى العروسات ما عادش تلم الناس.
0: لا لا بعدنا بعدنا الحقيقة بعدنا برشا بعدنا برشا.
1: أما الحمد لله مازالت ناس محافظة على العدالة.
0: لا نحافظوا أني واحدة من الناس
1: لحد الآن خير في
0: نعمل عرس أولادي بالطريقة التقليدية كما إحنا قبل
1: ومازالوا برشا شباب صغير يقول لك نحب نعمل التقاليد الكل
0: نعمل التقاليد
1: مش كانت ضرورة عايشين برا. لا لا حتى يبداوا لهنا في تونس يقول لك نحب
0: اللي عايشين برا عندهم الرغبة أكثر باش يحبوا يرجعوا التقاليد
1: وربما زاد عندهم الإمكانيات كله
0: حنين حنين للماضي حنين للماضي
1: صحيح. سي محمد فاضل عسلامة مرحبا بك تعطيه الميكرو من أول الناس تقيناهم حاضرين يستناو فينا مرحبا بك صحة أنيق في الجبة واللبسة هذه والشاشية التونسية المزيانة.
2: نشرك جميل جميل الشكر لأنك اعتنيت بصيادة مش للمرة الأولى وإذاعة المستية كانت حاضرة في كل النوبات اللي تصير في صيادة سواء كانت ثقافية أو سياسية أو غيرها.
1: بحب كبير نجي صيادة صراحة
2: ما نعرفش عليها صيادة تجلب وحدها وكان جات عروسة راهو الناس كل كاية عرسوا بها
1: عرسوا بها مدينة محلاها روحها خفيفة ناسها باهين ناسها بالحق. وخليني نقول راني مدينة جدا الصيادة لأنه عرفتي فتحية جلاد اسم كبير في صيادة مدينة لها بالكثير معناه. فإن شاء الله اليوم نخشم تحت برشا ضغوط لأنه جمعة كاملة عديتها معها تسأل فيها على التفصيلة والتفصيلة فإنك تبدأ تخدم وعرفك فوق راسك راه مش كما تخدم
2: ومش نحن الصيادية ومن صغرنا كنا نحتفل بها وكنا نسمعها فتحية جلاد وما أدراك
1: اسم كبير اسم كبير في الأعلى وفي الأدب. سي محمد فاضل أعطيني فكرة على اللحوم في صيادة، أعطيني اللحوم القديمة اللي بالحق نقولوا كما نقولوا ولد حومة وعطار الحومة وكبير الحومة وهذيك المرأة نورت الحومة والبنية هذيك فلت الحومة الحاجات هذه المزيانة اللي تخلينا من غير أنانية

0: ليش الناس كل ما بعضنا ونحب بعضنا؟
1: المشكل هو أنه ما في صيادة ما عندناش هم اسمها رنانة، اسم رنان. 146 قبل الميلاد حنبال هبط في في في في, في لمطة، توسع في لمطة وتوسع في صيادة وتوسع حتى للسكرين وحتى أبعد من السكرين. اللي جاءوا مع حنبال لأنه استوطن هنا وكان يحضر لمعركة زاما، ممكن راهو هز ناس من عندنا لهنايا كانوا يسكنوا لهنايا باش عمل المعركه في زاما، وهز من لمطة وهز من صياده وهز من طلبه ولا ممكن نقول ممكن. لكن الناس اللي كانت مع حنبال سكنوا لهنايا في اماكن قيناهم احنا بعد تاريخ طويل، قيناهم نسميهم الحدب، الغيران، حومه سيدي عمار، حومه بير بروطه، بير ذكارة، بير الدولة، بير سقيت عزيزة.
0: اللي كان سي محمد ماهيش تسمية اعتباطية، أكيد وراها حاجة التسمية.
1: لابد لو وراها حاجة، لأنه احنا وقت اللي جينا حتى أني صدفة هكا قريت كتاب على الأمير فاكلاو، هو أمير ألماني متعدي في الديزويتيام سياكل، متعدي من صيادة لهنا، وقف قدام سيدي عبد السلام، وقف قدام سيدي عبد السلام وشاف مع الخمسة متاع العشية الستة متاع العشية والسمش في موكب لازا وردية معناها نازل يغيب في الأفق، ويحكي كيفاش معناها شنو. وقال راني وصلت إلى بلدة صغيرة معناها ثلاثة ديار وحتى شيكوا وزوج ثلاثة فلايك موجودين في البحر. عدني قلت كيفاش هذه مدينتي كانت بالطريقة هذه وكذا وشنو. مشينا البلديه نلقاو ورايقات كتبهم سي بالعيد بالشيخ، وكتب معناها من اين جاءت صياده وكيف تكونت صياده وكذا وشنو. حبينا نمشوا الابعد. عندنا اسم اللي هو علي زويت.
0: ايه
1: علي زويت هذايا مشينا نلوجوا عليه في المكنين، نلقاو باب زقاق وباب الزقاق وباب السقيفة متعاركين، أذوك لي عندهم جامع وأذوك لي ما عندهم الجامع. قالوا ما تصلوش في الجامع اللي احنا معانا، باب الفصيل وباب الزقاق. قالوا باي. بالصدفة يلقاو راجل غاديك جاي من الساقية الحمراء اسمه الشيخ مسعود. قالوا له يا الشيخ مسعود افصل ما بيناتنا لانه اذولي ما حبوش يخلونا نصليو في جامعهم. قالوا مالي نبني لكم جامع. بنا لهم جامع وهنا موجود لتوا في المكنين في حومه الذهب، مكتوب عليه الدات بالضبط وقتاش تبني وحكايات وشنو. وهنا موجود في حومه الذهب في المكنين غادي وبجنبه حمام. قالوا باش نجزيوه الشيخ مسعود هذا نعطيوه نزوجوه بنيه من عندنا. المكاكنية ما كانش عندهم بنايه وكانوا حذرين شويه هكا وشنو، لكن من زرده كان الناس يجيوا عشبوا في المكنين. واني وقت اللي كنت انا صغير حدا الترام تاع المكنين في المدخل تاع المكنين من سيدي بنور كانوا يسمي كاكلي اللي فور اللي يحرقوا الخزف وكذا وشو. لحقت عليهم وانا صغير. عاد كانوا هما الناس هذولي موجودين غديكا ومخيمين غديكا. قالوا نعطيوك طفله من زرده. خذيت طفله من زرده، كل المرأة ديك من زردة ولدت له ثلاثة بنات، ضية وهنية وولاد اسمه عطاوي. حليمة وضية وهني. ضية هذه هي اللي جابت السيدة ضية اسمه علي زويت. من بعد تالي سي علي زويت خالف العادات والتقاليد نتاع المكنين الغميكا وما حبش ياخو امراه من المكنين، مشى خذ امراه من سيدي بن سعيد اللي هي ورا اليوم ورا سيدي بن نور ولاد بن سعيد. ولاد سعيد بالضبط، صح يعطيك الصحه، من ولاد سعيد. خذ امراه من ولاد سعيد. المراه هذه هي اللي في الاخر جاب منها شقرون وخشلف وعزيزة وفاطمة. لكن البو توفى صغير والذراري مازالوا صغار، حب أحد سلفها يتزوج بها باش يخلي الإرث موجود في المكان هذاك كل عاداتهم وتقاليدهم. هي ما حبتش. وأما متو وقت اللي هما في خضم المعركة هذيك تاخذ وما تاخذوش وشنو شو اسمه حماه مات.
0: احموها هذا برجل
1: برجل مات. كيف مات ولو عزلوها المرأة ما عادش تاخذ لا إرث لا لولادها لا لها هي لا حتى شيء منها مات الحموزة ده. عملت تكة وهزت ولادها ورحلت. رحلت وين جات؟ جات ورا سيدي عمار، ورا سيدي عمار وسكنت فك الخربة ذوك اللي ورا سيدي عمار، ولكن هي كهوف، هي من التو ما زالت موجودة الكهوف هذه. والكهوف هذه هي وسيدي عمار هو مسند لل سيدي عمار على فكرة هو من بنو معرف اللي هو في المهدية في التاريخ معناها بني معرف في المهدية. جاي وسكننا هنا وبعث لي عام 1520 مشي حرب كونتر شو اسمه هذاك لوي كانز وكذا شو فك المعركة الإسبانية وكذا وشو مات غديك في تونس. لكن هنا ما عندناش
0: هذا كان مقامه
1: مقامه فقط
0: فقط من غير رفات.
1: على فكرة شتمي المدام تقول احنا في حومة الشط البر ذا الكل كان الجبانة دي المقابلتنا دي واللي سي وكذا وشنو كان بحر قبل، كان بحر هنا موجود وش اسمه فوكلا وغير واللي تعداوا من الشط من هنا وعلى خيولة ما همش على سيارات ولا حتى ولا جمال متعدين على خيولة يحكي ويوصفوا في المنظر اللي موجود لهنا وكذا وشنو. والش اسمه هو البحر كان موجود حتى المدرسة اسمها هذه مدرسة علي سليمان هذه المدرسة كان الشيخ منصور عفوا الماء كان موجود في الشيخ منصور. علاش المراه وقت اللي جاوا بعد عام ولا عامين ومشاو يلوجوا على المراه هذه معناها خاطر ندموا اللي هما طردها من الدار وكذا وشنو قالوا برنا نمشيو نلوجوا عليها مسكينه معناها بالك شنو جار فيها. لوجوا عليها عام ولا عامين وفي يوم من الايام يلقوها لهنايا تصطاد في الحوت في وكذا وشنو قالوا لها هي تروح بينا وكذا وشنو روح معنا المكنين تقريب روحت فاطمة وعزيزة أما خشلف وشقلون قعدوا لهنا. وهك علاش تركيبة صيادة من العائلات الصيادية كلها تركيبتها خشلف وشقلون بنسبة 30% أما 70% الكل جايين من جربة وجايين من مهني وخوجة وحاجة أخرى معناها
0: وألقاب أخرى وألقاب أخرى
1: مسيادة. أما عزيزة وفاطمة رجعوا مع أخوالهم للمكنين فهمتي ولا
0: هذه اللي تحكي لنا فيه حقيقة تاريخية
1: حقيقة تاريخية
0: ماهيش ناس
1: لا مش خرافة
0: ولا مش خرافة
1: لا مش خرافة
0: تاريخ شو يقول
1: ما لا مش خرافة مش خرافة. أني تعاونت باش نلقى الحاجات هذه هو محمد جلاسي كاتب وشاعر في المكنين وكذا وشنو كاتب على تاريخ المكنين في البيرة وشنو وكان صديقي وحتى في صيادة لهنا كان مدير مدرسة لمتة وصيادة منها ما منذ
0: جمعتوه التراث هذا الكل موجود
1: جمعناه مع بعضنا وشفنا والحمد لله منها لقينا والتركيبة بعتلي التركيبة متاع صيادة العائلة صيادة وكل كانت تكونت من خشلف وشقلون ومن بقية الناس اللي جايين من برا منها جايين هنا لتونس.
0: كيفاش كانت طبيعة الحومة قبل في صيادة في الصغر؟
1: الحومة منها سويتس أسكو المدام تحكي بكريكة حتى سي الفتاح ممكن يتذكر وسي جعفر زاد يتكلم سي محمود يتكلم يعرف كانوا قبل وقت اللي يعرسوا الناس يجوا بالشاشية كما هو حضرت على الشاشية ويلقطوا الفلوس على الشاشية وكذا وشنو وكانت كل عراس كلها تدور حول سيدي عمار الأفراح الكل برا الأفراح صيادة الكل يكايك
0: لابد أنا يزوروا سيدي عمار
1: لابد سيدي عمار لابد يمشوا
0: في التور في الناس
1: في النجاحات
0: نجاحات
1: في كل شيء يمشوا لسيدي عمار. وحضرت عني على الشاشية وحضرت على الوطية كيفاش يمشي وكذا وشنو وكما قالت المدام بكريكة كانت العروسة معناها تطلع من العشية وتدور عليهم الكل ما نبعثوش كيما اليوم احنا نبعثوا فلانة بربي يا فلانة وانتي متعدية كل متعدي فلانة
0: هذاك القدر والقيمة معناها باش الناس يستدعاوا الناس مش توي ولا بالميسانجر ده
1: وزيد على ذلك وقت اللي قالت المدام احنا تربينا في حومة الناس كل تربي يعني كليت كفوف وكليت قداش ضرب معناها من جياني على خاطر لو واحد حجرة ولا قطعت حاجة ولا مشيت في الكياس ولا حاجة بابا ما ضربنيش هم ضربوني أكثر وهم ضربوني أكثر وتربيت والحمد لله وبارك الله فيهم اللي ربوني والله يرحمهم ومسامحين
0: كانت العلاقات الاجتماعية مختلفة مختلفة
1: صحيح
0: الحومة زادك نقولوا حومة فيها التضامن الحومة كي نحكي على حومة نحكي على حاجة فيها قرب
1: نعطيك أكثر من هكا نعطيك أكثر من احنا جارنا بجنب الدارة يجي ويطلع للقدره وما قاعده طيب ويمد المغرفه ويذوق الملح جارنا
0: معناها ماكسرش من القرب هذايا والعلاقات هذايا والماء والملح بين الناس. ايه
1: بالحق كانت دارنا واحنا نسكنوا على الشط البحر هنا وكذا والناس كل كيف كنا بحاره وكذا وشنو كان جارنا يجي ممكن تناديه الريحه الفاوحه الكمون والثوم وخاصه كان ثم تعمل
0: والمطبخ في صياد حاجه اخرى عند موروث غذائي رهيب
1: كعبه الشكمبر في الطابونه وكل فيها حاله تخرجها وكل الهريسه وكل الثوم وكل
0: فنانات
1: برا مشو يقولوا راحنا سيدية ناكلوا في الشلبة لكن باهي ناكلوا الشلبة ولكن حوتنا باهي فاوح وباهي وحتى الشلبة انت قلت بكريكة سي طاهر الشريعة وصيادة خلفت
0: أول كبير
1: معناها من كل شيء خلفت أول واحد أول مدير إذاعة أول مدير في القصر الرئاسي مع بلقيبة أول وزير او ايه ما شنو الهادي مهني
0: اسماء كبيره
1: واني قريت في جريده وورد سانتي ولا مدري شنو في امريكانيه قريت لانه نسبه الطب اللي موجود في صياده هي نسبه اعلى في العالم يا جماعه ما فماش معناها بارابورو زابيتو
0: مقارنة بعدد السكان
1: هي النسبة أعلى نسبة للطب في صيادة
0: للمتخرجين أطباء يقولوا أطباء رانا نقولوا مادة شخمة نقولوا ثم تأثير للحوت والشلبة في المرذية ولا عندها علاقة
1: يقولوا لياك الحوت
0: ذكي
1: يقولوا لياك الحوت ذكي أما إحنا فينا ناكلوا في الشلبة خاطر مجانين فاش مجانين في كل شيء
0: مبدعين هذاك جنون العظمة والإبداع
1: صحيح
0: حق جولة مزيانة الدار اللي نحن فيها هذه صراحة كيفاش يمكن استثمارها
1: كانوا عندنا ديار كيف هذه في صيادة كانوا عندنا جيراني يعني كانوا عندهم دار فيها خاصة عليك الديار كل شفتوهم في أفلام باب الحارة في سوريا أكل أفلام هذيك الديار هذيك بجار جيراننا الاثنين عندهم زوز ديار من الطريقة دي توا برمش يشوفهم هنا معبين بالفيران وبطاطس للأسف على خاطر ما يعرفوش قيمة التاريخ
0: ربما زاد حتى صيانتها مكلفة شوية يلزم تصرف عليها
1: يلزم تصرف عنده
0: هكا المدام قتلت
1: هما ما وصلوا هما ما عملوا وصلوا ديار كما هكا كان عندهم ما يصرف هذول الناس هذول احنا في التاريخ نتاع صيادة كانوا يسميهم حشاك وحاشا من المستمعين فهمتوا له شنو قالوا برا يعطيك حماص دار مني شو معناها يعطيك حد حماص دار مني علاش حماص دار مني لانه الحماص دار مني كانوا طيبوا ياسر وكان ديما مغنج بالصاج ولا كيفاش يقولها معناها كحال من كثر التطيب احنا نطيبوا مره في النار ويا باب الله هما طيب لنا عصيده تقول هذاك هو
0: هذاك هو هذاك هو
1: هذاك هو فهمتني كانت الناس عندها الفلوس ودار مني هذول يباري معناها من كثر تخزين الفلوس في المخافي يخرجوهم مره كل خمس سنين ولا ثلاث سنين ويحطوهم في القاع ويمسوا عليهم القرقابه لانهم خذاروا بالصديد وحكايات وكل شيء.
0: تكون صحيحه ولا خرافه؟
1: ايه هو نسمعوا فيه قالوا اب عن جد الناس كل كانت تقول حتى لو كانت خرافه تداولت من
0: هما زاد حتى الديار هذوما ما يكون قادر عليهم كان لبس عليهم
1: بيعصير
0: ما لاش شك فيه. اما بعد الصيانه والناس اللي تورث بعد الديار هذيك فاش تنجم تحافظ عليها لانه تولي تخرج من الملكيه الخاصه تولي ملكيه عامه باش تولي هذيا
1: جيراننا في الشط عندهم زوز ديار من اروع ما يكون وقت اللي كنت اني صغير كانوا بالطريقه ذي اصلوا عندهم الماجل هذاك في الحيط وعندهم خاصه في وسط الواحد وكذا وشنو توا تحت نتاعهم الكل كاف مشاو
0: ان شاء الله بعد نحكي زاد جمعيه صيانه المدينه زاده ومسؤوليتها وبلادنا زاده ومسؤوليتها في المحافظه على الدرر المعماريه فرضا اذا كان مالك الدار غير قادر على الصيانه وعلى المتابعه نولوا نفكروا فين الناس هذوما اللي يدخلوا كما نقولوا المعهد الوطني للتراث وناس اخرى باش
1: اليوم ولات عندنا جمعيات نتاع صيانه المدينه اما قبل ما كانش جمعيات صيانه المدينه كانت الناس وحدها بكلفتها بعنايتها باللي عندها معناها تحتفظ على الدار هذيك ماتوا الكبار ماتوا الناس العزايز والشياب وماتوا الكبار الارث الصغير ما عندوش ما معنى عنده دار كما ذيك ما عندوش يبيعها يكسرها يخليها تمشي يقسمها يوليو الارث معناها يتقاسموا دار كما ذيك يقول وين يا خويا نجم نبني فيلا هنا ونبني فيلا هنا يولي حياتنا بيناتهم فهمتي ولا حتى الـ حتى
0: اللحمه ما عادش نقولوا حتى المشهد الثقافي ما
1: عادش مشي ما عادش
0: اليوم هذه دار سي عبد المجيد كريفه يلزمنا اكثر من عبد المجيد كريفه في صياده مش كل واحد يحافظ على
1: المناد الذي والحاجات هذيا انا مشيت لفرنسا عام 70 وخدمت في ثلاثة إذاعات في في في فرنسا كنت منشط في ثلاثة إذاعات في فرنسا وعملت جمعية التونسيين بفرنسا وكتبت 11 كتاب في فرنسا شعر الحرمة ذول كل كاه هزيت بناتي جمعية التونسيين بفرنسا أنا قديتها بمرتي الفرنسوية وبناتي وكانوا يلبسوا الشبايب ويلبسوا اللحم ذول ويهبطوا وسط بلاد غرونوبل في بلاس غرونات قدام القنصلية التونسية ويشحوا وكنت أني نألف الأغاني وكانت عندنا فرقة موسيقية فهمتوا لا مكونة من ناس من مكنين ناس من القصيبة وناس من المستير وكل شيء وكنا كل يوم نعملوا حفلاتك وكان
0: جو تونسي
1: على فكرة بنتي الكبيرة اخذت راجل ورجلها شنو رجلها عنده جيتارة وعامل حكة وحطتها قدامه ويلعب في الجيتار واللي جينا وحلو فرنك اليوم يعمل في الكاف كونس كما كنت أنا نعمل في الكافي كونسير ندخل للقهوة ونشعر ونقول وعملت المسرح وجي عندي روف بن يغلان وجي عندي الشاب مامي والشاب خالد وجمعة كاملة والشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم ومحمد علي عندي يعني في داري نعملوا في الثقافة هذه وكذا وشنو رجل بنتي بعد ما بدأ بحكة وكل واحد يحط له أنفروم اليوم ولا عنده دي كاسيت ولا عنده دي سي دي ولا يعني يروج في الغنية متاعه وكذا وشنو أنا بديت هكا مع عمي خميس المولدي زليلة وبابور زمر وخش البحر وكذا وشنو كنا جماعة نعملوا في برشا حاجات والمنديل والحرام والجبة والكل هكايا الكل روجناها في بلاس غرونات مقابل القنصلية التونسية وهم يعرفوا معناها شو كيفاش وقت اللي شدوني فكل باسبوري وكل شيء على الشيء
0: هذا على الشيء هذا حديث معك ممتع سي فاضل شكرا لك
1: صحة بارك الله فيك مرحبا بك
0: بارك الله فيك زينت لنا الحومة اليوم بحضورك نحن مازلنا في صيادة في دار سي عبد المجيد كريفة درة معمارية رائعة مزيانة إن شاء الله لما لا تكون مزار لما لا تكون معناها يفتحوها مثلا لتصوير كليبات لتصوير مسلسلات تونسية لتصوير حاجات مزيانة يكون فما تعاطي ثقافي مع التحفة هذه المعمارية مش نرجع لاستديوهاتنا المركزية وثم لنا عودة مش نرجع بعد نشرة الستة مكملين معاكم الجو محلاه محفل مزيان لهنا في دار سي عبد المجيد كريفة في حومة الشط في صيادة مرحبا بكم مستمعينا ومرحبا بكم متابعينا على صفحتنا على الفيسبوك.

0: السادسة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. تراجع الإيرادات المائية في سد نبهانة وذروة الاستهلاك الصيفي يدفعان إلى قطع مياه الشرب يوميا على ولاية الساحل من منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا. غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من الغد لاستكمال أشغال مبرمجة بالمحطة. وفي العالم تجدد الحرب بين إيران والولايات المتحدة في تصعيد جديد يهدد بتوسيع رقعة المواجهة بين الجانبين في منطقة الخليج. تم منذ أيام الانطلاق في تطبيق التوزيع الدوري للمياه في ولايات سوسة والمنستير والمهدية من خلال قطع مياه الشرب من منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا. وأوضح المدير الجهوي للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بإقليم الوسط نور الدين بوميزة في تصريح لبرنامج منكم وإليكم بإذاعة المنستير اليوم، أوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى إعادة تعبئة المخزون المائي وتأمين التزود لكافة المواطنين خلال فترات النهار، وأشار إلى عديد العوامل التي قد تخل باحترام توقيت قطع الماء، وأوضح أن هذا القرار يأتي في ظل التحديات التي يواجهها الإقليم نتيجة لتراجع الإيرادات المائية في سد نبهانة مقارنة بالسنوات الماضية.
1: منها وتعدينا لاباس، كانت عندنا فما ايرادات في المياه نبهانا وقائقه في الوسط السنين، ما فماش ايرادات، ما فماش تساقطات كبيره الراديكاليه، وهذاك علاش وقع الاشكال هذا. احنا في اول الصيف لاحظنا كم خصوص، فما الناس المناطق العليا تقعد ما تشربش وديما معاقبه، والمناطق الواطيه هي يعطي لها الماء. ارتئينا قلنا علاش ما ناخذوش في الليل، نص الليل حتى 5 تاع الصباح، وباش نعبيو الموارد المائيه نتاعنا في الليل، وفي النهار كي نطلقوا الناس كل تولي فما عداله بين المشتركين، كل يوم فما تقييم في العمليه. وعلاش؟ الاسباب، فما مناطق قص عليها قبل، ساعات مربوط بالطقس، ما عادش القطع الكهربائي، صار كي تقطع لك القطع الكهربائي في مناطق بعيدة ولاية أخرى لجيبوا منها الماء يأثر. احنا نحاول نتلافوا من نصف الليل بدل حتى كان مش قد مش ما يقدمش حاجة كبيرة، وقاعدين ندخلوا مع رؤساء الأقاليم، معنا 5 رؤساء الأقاليم من سوسة والنسير المهدية، وحتى مع الأقاليم أخرى من نجيب الماء باش هم زاد ينقصوا باش يزاد يدعمونا. قاعدين نحسوا صحيح ممكن مش احترام 100%، لكن احنا قاعدين كل يوم نقيموا في العملية. تو كملت المحطة في طور التجارب، يعني فما كراس شروط، محطة هامة، يقولوا احنا محطة معمل إنتاج الماء، الماء عنده عديد العناصر، فما دينورم من جوج فتو تو في دور التجارب. ان شاء الله قريبا ما نجمش نعطيك تاريخ. روحنا ماذا بينا، روحنا نخدموا تحت ضغط كبير، احنا ماذا بينا المحطات تخدم كل متوفر، نعتذر للمشتركين ما ترى حرفائنا، لكن فما مشاريع كنت واخذ شويه متعرف برشا مشاريع نتاع عموميه قاعده مشاكل مقاولات ومشاكل تمويل ومشاكل برشا مشاكل، الا مش في كل شيء بيدك انت كشريك.
0: الغلاء المشت لاسعار كراء الشقق المفروشه في ولايه نابل خاصه في المدن السياحيه اثار سياء واسع لدى المواطن الذي اصبح غير قادر على تكاليف الايجار، مما جعل قضاء العطلة الصيفية بالجهة بعيدة المنال بالنسبة له. فاطمة بن عثمان سلطت الضوء على الموضوع في النقل التالي.
2: مع حلول فصل الصيف تنطلق رحلة البحث عن شقق مفروشة قريبة من البحر للاستجمام وقضاء عطلة مع الأهل والأحباب، لكن مع الغلاء المشط في أسعار الكراء يبقى المواطن اليوم في حيرة من أمره.
3: قال الشهر زملين، زملين ونص، وانت والبلاسة في قليبية في الهوارية في برج بلايس كل شيء غلي. الزوالي مين أجم فيه ولا أجم فيه كريم لك
4: توصل نهار بمئة ألف مئة وخمسين في قليبية، كل واحد وحليل وهذا كوبه هو صارفين شيء رخيص.
2: تشير الأرقام إلى أن 64% من التونسيين الذين يفضلون قضاء عطلتهم الصيفية في شقق سكنية يصطدمون بالارتفاع المشت في أسعارها، فهل يكمن الحل في تفعيل ما يسمى السياحة الاجتماعية مع اللجوء إلى الحجز المبكر؟ رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك السيد لطفي الرياحي.
5: السياحة تحوذ على تقريبا 50% من الدخل الأسري، بمعنى كونه إذا كانت أنت تخش مليون ونص راهو باش تعدي جمعة تقريبا في 700 مقابل أسبوع ولا 10 أيام في مكان ما، نظرا لغلاء الأسعار نتاع الشقق ولغلاء الأسعار نتاع ديار الخلاعة، وهذا الإشكال قاعد يتفاقم من سنة إلى أخرى، وهذا ممكن برشا على العائلة التونسية. على ذلك نحن من اقتراحاتنا السياحة الاجتماعية، أول حاجة للعائلة تخصيص نسبة مهمة للعائلة التونسية في السياحة الداخلية على أساس ينفس السعر التفاضلي ياخذه الأجنبي على خاطر يحجز مسبقا، مسبقا لتوفير آلية للحجز مسبقا، وهنا باش يندفع بالأسعار التفاضلية. والسياحة الاجتماعية بالنسبة للأطفال وللشباب نتاعنا، عندنا بنية تحتية كبيرة في المطاعم الجامعية والمطاعم المدرسية وزاد المبيتات الجامعية والمدرسية، وهل البنية التحتية الكبيرة هذه الفترة الصيفية يكمل برنامج تثقيفي توعوي للأطفال وللشباب يستغلوا البنية التحتية هذه لفايدة الشباب، وهذا باش يحك الضغط على الأسرة. وبالاقتراحين الزوز نجموا نأمنوا على الأقل فترة الاستياف، يكون التونسي نجم يتفرد ويتمتع بخيرات بلاده.
0: في احتفال جهوي انتظم بمقر الولاية، توجت ولاية المهدية 5 نوادي بيئية بعدد من المؤسسات التربوية بكأس البصمة البيئية في دورتها الرابعة، وفازت بهذه الكأس 4 مدارس ابتدائية إلى جانب معهد ثانوي. مدير المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية لمياء العماري، وأكثر تفاصيل في ميكروفون نادرة إسماعيل.
6: اليوم نحتفيه بكؤوس أو الفائزين في البصمة البيئية اليوم الجهوي اللي ينعقد في الولاية بحضور 12 مدرسة مشاركة واخذوا يعني شهادة تشجيع وشهادة شكر، مع 4 مدارس ابتدائية اخذت 4 كؤوس. الكأس الأولى كانت المدرسة الابتدائية نصيرات من معتمدية الجم، الكأس الثانية كان من نصيب نادي البيئة بالمدرسة الابتدائية رشارشة 1 من معتمدية البريدعة، أما الكأس الثالثة فهي بالتساوي بين مدرستين بالمهدية اللي هي المدرسة الابتدائية الفتح يبون المدرسة الابتدائية علي بلهوان بالمهدية. عملوا تكوين، عملوا مشاريع بيئية، وهناك لجنة قامت بزيارة مختلف هذه المشاريع في 16 مؤسسة، أفرزت مؤسسات تستحق هذه البصمة البيئية لأنها التزمت بالمؤشرات اللي خدوها من عند لجنة التقييم اللي هي مع الشريط الساحلي مع وزارة البيئة ووزارة المحافظة على الشريط الساحلي.
0: صباح اليوم بمدينة الحمامات فعاليات النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريكا كريبت 2026 للأمن السبراني وعلم التشفير، ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية وبمشاركة خبراء من 13 بلدا أوروبيا وأفريقيا وأسيويا وكندا من أجل تقديم 19 بحثا جديد. وأكدت رئيسة المؤتمر ليلى بن عبد الغني في تصريح لفاطمة بن عثمان أن التحدي الراهن هو كيفية حماية المعطيات الشخصية للهوية الرقمية والعمل على إيجاد طرق متطورة للتشفير.
7: سنة فوق 13 بلد مشارك، عندنا 19 بحث جديد في المجال هذا. تخصصينا السنة الأكثرية في مجال الكريبتوغرافي بوست كوانتيك، علوم التشفير البعد كمية. التحدي اللي استنى فينا في العوام الجاية هو كيفاش باش نحافظوا على سرية معطياتنا وعلى سرية الهوية متاعنا الرقمية، على خاطر قاعدين نشوفوا الهوية الرقمية هي توا المستخدمة في كل شيء، والمعاملات التكنولوجية موجودة في حياتنا اليومية. زاد فما الخطر متاع الأورديناتور كوانتيك، أورديناتور سوبر بوسان اللي نجم يكسر التشفير الكل اللي نستعمله فيه في حياتنا اليومية. طب شنو قاعدين نعمل هنا؟ توا نخمو في طرق أخرى للتشفير اللي تنجم تتحدى الأورديناتور كوانتيك هذاك، وكيفاش مش تعديه من التشفير الكلاسيكي الحالي اللي نستعمله فيه في تليفوناتنا في كارتا بيسون تاعنا لي كارت بونكير في جوازات السفر في كل شيء، كيفاش باش نتعديه من التشفير الكلاسيكي للتشفير البعد الكمي اللي هو لازم يكون يتحدى لورديناتور كوانتيك ويتحدى لي هاكر اللي يحبوا يكسروا التشفير.
0: تحت شعار الذكاء الاصطناعي في خدمة الرقابة العمومية، انطلقت اليوم فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر المدققين الشبان التابع لجمعية الأجهزة العليا للرقابة الناطقة بالفرنسية، تتواصل إلى غاية 10 جويلية. وشدد وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري على ضرورة استغلال الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل المسار الرقابي، وشارت إلى أن اعتماده سيساهم في ربح الوقت وضمان جودة الأعمال.
8: على الأجهزة العليا للرقابة استغلال استغلال الذكاء الاصطناعي في كل المسار الرقابي منذ البرمجة والتنفيذ والإبلاغ، لأنه يربحها على مستوى الوقت وعلى مستوى جودة الأعمال، لأنه يسهل لنا تجميع المعلومات، تحليلها، استخراج المؤشرات وكيفية الإبلاغ عنها بطريقة سهلة، تمكن المواطن ودافع الضريبة من أنه يفهم تقارير الأجهزة العليا للرقابة. لكن هنالك مخاطر يجب على الأجهزة العليا للرقابة تأخذ حذرها وتكون مهيئة حتى تضمن حسن استعمال الذكاء الاصطناعي، وخاصة حماية كل المعلومات اللي تتحصل عليها من الهياكل محل الرقابة. هذا يفرض على الأجهزة أن يكون عندها استراتيجية ويكون عندها برامج عملية حتى نضمن حسن تطبيقها.
0: أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة أنه في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة الاستخلاص بهيرجلا، فقد تقرر غلق محول الخروج في اتجاه هيرجلا بداية من يوم غد على أن يتواصل لمدة يومين من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 3 بعد الزوال. ودعت الشركة مستعملي طريق السيارة المتجهين إلى مدينة هيرجلا والمناطق المجاورة إلى اعتماد محول سيدي بوعلي أو محول حمام سوسة أو مواصلة السير في إلى محول مطار نفيذة. في أخبار العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 85 موقعا عسكريا أمريكي في البحرين والكويت، وقال أن الهجمات جاءت ردا على انتهاكات الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في تصعيد جديد يهدد بتوسيع رقعة المواجهة. ويأتي إعلان الإيراني بعد ساعات من تأكيد الجيش الأمريكي انتهاء جولة جديدة من الضربات على طهران، وقال إنها شملت أكثر من 80 هدفا عسكري بينها أنظمة دفاع جوي وشبكات قيادة وسيطرة ورادارات ساحلية وقدرات صاروخية وزوارق تابعة للحرس الثوري في محيط مضيق هرمز. هذا وقال الرئيس الأمريكي إنه دمر الجيش الإيراني وأغرق 59 سفينة، وشدد على أن أمريكا قامت بإجراءات ضد إيران كان يجب أن تقوم بها منذ 47 عاما. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتم. آدم وحواء.

اجوا بحذا للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على صفحتنا.

0: مساء الخير، مرحبا بكم. نعود من جديد. لطفي بوشناق، اسال يا للا وينك؟ للا موجوده في للا صياده، صياده البيض، المدينه الجميله الرائعه المزيانه، موروث كبير. كي نحكي على صياده راهي، شنو هي الصفات اللي نجموا نمنحوها لهذه المدينه هذه جميله، اميره مدن الساحل؟ الكل نحكيوا على صياده، الاسماء الكبيره في الادب، في الثقافه، في الاعلام، في السياسه، فاعلين ثقافيين سياسيين، يعني اسماء كبيره انجبتها المدينه الولاده هذه، موجودين تحديدا في حومه الشط، موجودة في درة معمارية مزيانة، إن شاء الله يا رب يقع استثمارها أفضل بكثير من اللي هي توا معناها عليه. نتصور هي توا فقط على ملك صاحبها وللاحتفالات الخاصة، أما إن شاء الله بالمكتبة الكبيرة اللي فيها، بالفضاء الجميل اللي فيها، لما لا نلقاو ندوات فيها، نلقاو أيامات المهرجان مثلا يسيروا فيها. وهو قال مش كان الصيادة فقط، قال داري مفتوحة للنخب المثقفة الكل، لما لا توقيع كتب، لما لا الإصدارات الجديدة؟ يعني صراحة مش كونوا محظوظين لو كانت جيوا. زاد فما برشا بنيات مغرومين بالأجواء هذه المزيانة، يصير فيها الشوتينج وتصير فيها الحاجات هذه المزيانة والابتكارات الجميلة في الموضة واللباس. علاش لا؟ برشا أفكار وبرشا حفلات جميلة صغيرة ولا كبيرة تنجم تحتضنهم. دار سي عبد المجيد كريفة اللي كما قال هو حلمة، أما الحلمة دي كانت مدروسة، بناها برشا محبة، بناها كذلك بخلفية ثقافية كبيرة ماهيش غريبة على الأدمغة في صيادة. استمتعنا بحديث ولاد الحومة وما زلنا مواصلين، ما زال معنا سي عبد الفتاح مصطفى، ما زال معنا سي محمود يونس، مدام سميرة سويد، سعليش قريم، ما زالوا زادة البنيات اللي حافلين محلاهم مزينين اليوم العشوية، جميلات صيادة باللبسة التقليدية الجميلة. سي عبد الفتاح مصطفى مرحبا بك، ميكرو، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة منسير في صياد المضيف.
0: المضيف أكيد، وهو كذلك. ونحب نحيي سي عبد المجيد وزوجته، واقفين على كل التفاصيل في ضيافتنا اليوم.
1: يعطيهم الصحة وشكرا
0: لك. شكر موصول، ونحيي أهالي صياد اللي استقبلوني بالمشموم. شكرا لك سيدة جميلة. واني بعد إذنك باش نهديه الحمدي، تعطيه الحمدي النقبي رفيقي وصديقي. فشكرا لك سيدة جميلة على هالمشموم المزيان. مرحبا سي عبد الفتاح، نحكي على كبارات الحومة في صيادة، وصيادة ولادة والأسماء كثيرة. الحومة في صغرك الساعة قبل ما نجي للأنشطة بعد، لأنه محبة البلاد، مش إنسان يخدم به، إنسان يخدم ويعمل كون عويلة صالحة ويجيب وليدات وبنيات صالحين، زاد وينه في الشأن العام في البلاد؟ وينه في الشأن الثقافي؟ وينه في الجمعيات؟ وينه في الأنشطة اللي تهم بلاده؟ زاد
1: فعلا صيادة المدينة معناتها نعرفها يعني من الصغر، معناتها من الصغر معناتها تنقسم إلى حوم، معناتها كما قال توسي محمد بكري، ما نجم نذكر أني معناتها حومة المنشية، حومة الحدب، حومة الغيران.
0: والتو بالأسامي هذه
1: كيف؟ التو بالأسامي هذه
0: تتوسع تقعد الحومة ذيك اسمها.
1: التو بالأسامي هذه الإضافات الجديدة كيف الحي الجديد ذيك وني
0: إضافة جديدة.
1: إيه حي سيدي عمار، حومة الشط اللي احنا توفاها ما تو تصحيحا.
0: ايه؟
1: الدار هذه هي تنتمي إلى حومة الغيران. دارنا هي دارنا، دار بابا دارنا، تبعد على الدار هذه توا 100 متر
0: فقط.
1: فقط
0: مي اللحوم متلاصقه راهي،
1: ما غيرش
0: نحكي حوم الشط، حوم الغيره متلاصقه اللحوم.
1: ما لي لا محمد صلاح في الصغر زاد كما قلنا كنا نلعبوا في الحوم، نلعبوا كل شيء في الحوم، نلعبوا نقولوا احنا بالبيش، يقولوا بيش هما، نقولوا احنا الباب، نلعبوا بالدوامه القعبه.
0: واحلى ما فما انها كانت جماعيه، مش كيما تليفون تو يلعب واحد واحد، كان فيها روح التنافس. والساع كانت ديما فما تنافس على حاجه، وكانت جماعيه، كاش واحد يلعب وحده؟
1: لا ما نلعبوش وحدنا احنا، ما كناش لوحدنا احنا. جمعيه الاتحاد الرياضي بصياده تكونت من الحوم، معناتها حومه الغيران وحومه الحدب وحومه سيدي عم سيدي بير الرمان وحومه المنشيه، كانوا معناتها جمعيات صغيره، جمعيات نتاع حوم يلعبوا الكره مع بعضهم في الحومه، ثم معناتها جات الفكره انه في يوم ما بلورت الفكره لتكوين جمعيه سياده المدينه من اكل الملاعبيه ضد ملك كانوا يلعب في لحوم والهيئه معناتها التسييريه نتاعها الهيئه المديره نتاعها كانت من اكابر المدينه مثل سي احمد مني الله يرحمه، سي محمد الجلاد الله يرحمه، سي البحري كتاري الله يرحمه، سي محمود يونس حاضر الله يطول في عمره الى غير ذلك، بحيث معناتها كنا من ما تفرقوش مع كما قلنا اولاد الحومه ما تفرقوش نصر، وحتى ربما مثلا بعد المغرب شويه في الحومه، وبعد تالي عند ما ياتي المساء نعود الى المنازل وللمراجعه وللدراسه في المنزل.
0: اليوم الذكريات الجميله اللي تحملها على الحومه في صياده، اليوم كل المخلفات اللي كلها حنين خليتك تكون موجود في جمعيه الصيانه، حبيت
1: بالفعل
0: تحافظ على الذاكرة الجماعية في صيادة.
1: بالفعل هو توا العمل الجمعياتي الهدف منه هو أنه نحافظ على كل ما هو أصيل في المدينة. والجمعيات في صيادة معناتها جمعيات عديدة، جمعية صيانة المدينة، جمعية الاتحاد الرياضي بصيادة، جمعيات ثقافية، جمعية معناتها الكشافة إلى غير ذلك، معناتها جمعيات عديدة. والجمعيات هذه الكل هدف متاحها شنو هو؟ هو الهدف متاحها أنها تحافظ على ما قلوا احنا عشنا عليه في الصغر، ونرجو ونتمنى أنه الأجيال القادمة كيف كيف تواصل في المحافظة على تراث المدينة والحياة الجميلة والحياة الهادئة في المدينة
0: اللي للأسف قليلة بقات منها كان ذكريات. مسؤولية كبيرة على عاتق جمعية الصيانة في تونس الكل، لأنه صحيح به النشاط الرياضي نشاط ثقافي كله مهم، أما هذا راهو يحفظ الذاكرة الجماعية، هذا راهو يحمل تفاصيل المكان والزمان وتاريخ الإنسان في صيادة وفي أي مدينة. بالنسبة لك أنت التحديات اللي تخدموا عليها أستاذ؟
1: والله التحديات أولا ثم تحدي مالي، تحدي مادي مثلا مالي، الجمعيات ما تنجمش تنشط بغير إمكانيات مادية،
0: بغير
1: إمكانيات مادية. ثم ولو أنه بقليل من الإمكانيات المادية نجم نحافظوا على ما هو أهم وما هو مهم من تقاليد ومن عادات ومن وعرج مثلا كما قلها على الأخت وقت ذكرت اللباس مثلا الحرام اللوك والبرنوس كذا، جمعية صيانة المدينة هدفها من الأهداف متاعها أنها تحافظ على الأقل الأسماء المنتوج إذا كان معناتها في صيادة. صيادة كانت تعيش ثلاثة حاجات، أولا النسيج، نسيج، ثانيا البحر، ثالثا شوية فلاح، والفلاحة معناتها فلاحة بسيطة بعض السواني معناتها في غابة صيادة. أما كلنا احنا كانت والدنا باتنا وجدادنا وكانوا نساجة معناتها النسيج، ولذكر معناتها كما قلنا احنا المنتوج متاعهم كانت التخليلة ولا الخلالة، احنا نقول الخلالة، فما الخلالة القطارج، فما الخلالة المحمل، فما الخلالة شو اسمها الزعيفة، فما الخلالة المشهودة، فما الخلالة المحمل، فما الخلالة عمل مهدية، فما أنواع من الخلالات كانوا معناتها أجدادنا وأبائنا الإنتاج متاعهم هو عايشون به وقرونا به ونرحم عليهم معناتها الكثير الكثير. ونتمنوا
0: دوركم كبير زاد في المحافظة، وأنه يوصل كما هما ناضلوا من أجل أنه يقعد التراث هذا وتقعد اللبسة التقليدية أنكم أنتم تواصلوا فيه. استغلال مثل هذه الفضاءات بالنسبة لكم كجمعية صيانة، فما إمكانية أنها تكون مبرمجة في المهرجان، تكون مبرمجة في أنشطة أخرى مثلا؟
1: جمعية صيانة مدينة أولا كان التدخل متاعها الأول هو مقام سيدي عمار. مقام سيدي عمار معناتها كان مجرد مقام متروك زوروا مغرشك العائلات السيادية في مناسبة الطهور الختام.
0: كان نقطة مضيئة في المدينة تتمركز حول الأفراح والمناسبات السعيدة. تيمنا بهذا الرجل الطيب المتصوف الكريم الوطني هذا هو.
1: لذلك معناتها جمعية سنة المدينة اهتمت بتهذيب مقام سيدي عمار، وبالتعاون مع وزارة الثقافة والمندوبية والولايات المنستير وبلدية صيادة والمعهد الوطني للتراث، كلهم شاركوا في تهذيب مقام سيدي عمار اللي هو حاليا معناتها محاط بسياج معناتها لائق.
0: وكأسمع عندها تصور كيفاش هذيك قبل وبعد، يعني كيفاش كان وكيفاش أصبح. توري تصور تو شوقي معنا، لأنه فما مجهود كبير من جمعية الصيانة ومن الأطراف المشاركة الكل، لابد أن نسمنه مثل هذه عملية الترميم والتهذيب والصيانة اللي هي مهمة في الحفاظ على الذاكرة في صيادة.
1: وكذلك معناتها أحدثت فيه مدرج باش يكون مقام سيدي عمار معناتها فضاء للتظاهرات الثقافية معناتها المناسباتية ولا غير المناسباتية، معناتها مدارج معناتها كما قلنا لاحتضان
0: بعد ما كان فضاء متروك أصبح فضاء ثقافي يستغلوه الصغيرات، فضاء التظاهرات الثقافية مدرج مزيان، ونجم المهرجان يكون فيه لما لا تكون فما فقرات
1: احنا من كل المهرجان فيه. كل ما احنا عندنا تظاهرة ثقافية سنوية اسمها فنون المدينة. فنون المدينة حيث إلى فنون المدينة فاش تتمثل فنون المدينة؟ تمثل مثلا كما قلنا في التراث، التراث مثلا كما قلنا احنا في صناعة الحلي، صناعة الزهاز متاع العروسة إلى غير ذلك، والتراث النسيج كذلك. ما قلنا احنا الجمعية عندها تظاهرة سنوية ضمن المهرجان الوطني للصيد البحري اللي هو سميناه ملتقى فنون المدينة، وكل سنة في التظاهرة هذه تكون ثم نشاط ثقافي، نشاط متنوع مع الصغار والكبار، والمدينة تتزين وكلها تتحلى اثناء المهرجان ما غير شك تتحلى باحلى معناتها كيما نقولوا احنا معالم الزينه.
0: شكرا لكم، موفقين ان شاء الله. شكرا. مع هالثله الطيبه زاد المحبه لصياده، لانه باش نخدموا في جمعيه صيانه وباش تخدموا فريق كامل في المحافظه على ذاكره صياده. شكرا كذلك سي ايمن مرزوق، شكرا لكل الاعضاء اللي قاعدين يخدموا في خدمه مزيانه. طبعا شويه زاد معنا لا اسمع تعطينا زاد اكثر تفاصيل فما مهرجان وفي جزء من المهرجان زاد فما المحافظه على الذاكره وفما المحافظه على خصوصيات صياده. سي محمود يونس هكا قالوا لي كبارات الحومه، مرحبا بك، ربي يطول عمرك في الخير ان شاء الله.
2: شكرا. اولا نحب نعبر على سعادتي بوجودي في هذه الامسيه اللطيفه.
0: يعيشك، نحن اسعد صديقي.
2: انا وسي عبد الفتاح نعتبر رواحنا من اقدم رجال التعليم، مولودين في الأربعينات، عشنا في القرن العشرين وفي القرن الواحد وعشرين.
0: ماذا أنت اللي باش تجاوبنا على السؤال الخطير؟ شنو هو السر في الذكاء الكبير وفي التميز عند ابن صيادة؟
2: نوصلوا له بعد
0: المسألة، ما نتصور مش حوت
2: إذا كانت تسمح. إذا كانت تسمح
0: تفضل.
2: أولا كيف كانت صيادة عندما بلغت السن تقريبا 12 سنة 13 سنة، وكنت أنا ذلك في الكورس سوبريور وهي مرحلة من مرحلة التعليم، مش كيف ما توا فما بروميير اني ودوزيام اني وتروزيام اني. كان الكور بريباراتوار وهو هو التمهيد، ثم كور إليمونتير بروميير اني، كور إليمونتير دوزيام اني، كور موين بروميير اني، كور موين دوزيام اني، وكور سوبريور. شو الكور سوبريور؟ هذا هو توا سيزيام اللي نعديو فيه السيزيام والشهاده. شنو الشهاده وقتها نعديوها؟ هي الشهاده الابتدائيه، والغايه منها الواه، الغايه باش نمنعوا من الخدمه العسكريه.
0: اللي ياخذ شهاده ما يمشيش للعسكر،
2: لانه فرنسا تعتبره اذا كان وصل للشهاده واخذ الشهاده اصبح متثقف ومتكون، وقد يكون يولي يقلق شويه الاستعمار بحيث اللي ياخذ شهاده الابتدائيه
0: ما ينجمش يكون ينضم للجيش الفرنسي.
2: صحيح،
0: لانه حامل الهويه التونسيه.
2: احنا قبل كل شيء الغايه نتاعنا هو باش نمنعوا ماك السيرفيس ميليتير هذاك. يعني كيف كانت صياده في الوقت اللي بديت نعرف انا علاش دو 12 13 وعبروا عن ذلك بفقره قراتها في كتاب باللغه الفرنسيه لكاتب فرنسي، اكيد كونه زار تونس وزار صياده وزار وتعدى من صياده. الكتاب اسمه لافريك دي نور، اعتقد الكاتب نتاعه هو جوستاف فلوبير تقريب حاجه هكا، ولا اندري جيد مانيش مثبت. ايش يقول فيه؟ يقول دو مونستير اكثر هلال،

0: وهي قرية صغيرة جدا ضائعة في حقل بن الزيتين، مشهورة بجمال بناتها. من أين استقى هذه الصفة وقت اللي بناتنا في الوقت هذاك
1: ما يخرجوش ربما؟
0: لا يخرجوا، لكن يخرجوا بكلهم متغمزين بالمنديل، معناتها نقولوا احنا متغمزين يعني بالمنديل. تخرج كان العينين نتاعها باش تشوف وين
1: تشوف الطريق
0: وقت اللي تمشي معناها تملى الماء ولا فهمت. إذن الصيادة كانت في الوقت هذاك عدد السكان نتاعها لا يتعدى 3500 ساكن، توا ما شاء الله قربت 15000، هناك تطور كبير. ومشيت انا لتونس نقرا في الصدقيه وقتها في تونس، يقول قالوا علاش في تونس ومش في سوسه ومش في مستير ومش في كذا؟ في عهد الاستعمار وقتها عدد الليسيات الموجودين في كامل الجمهوريه يتعدوا بعض الصوابع. لا مستير فيها ليسي، لا مهديه فيها ليسي، لا قروان فيها ليسي، لا قفصه، ما فيهمش ليسيات. وين الليسيات موجودين؟ عندنا واحد في بنزرت اسمه كولاج ستيفن بيشون دو بيزرت، معمول للجيش الفرنساوي ولأبناء الجيش. ثم نمشي لتونس نلقاو الصادقية، وهي أشهر مدرسة فهمت الله في كامل الجمهورية، ثم العلوية، ثم ليسي دو جون في متاع ليسي دو جون في تونس، ثم الكوليج تكنيك انيلوبي اكاهو، هذوما الليسيات. نمشيو الى سوسه، فيها الليسي دو غارسون دو سوس، فيها الليسي تكنيك، وفيها الليسي دو جون في. نمشيو لصفاقس، فيه ليسي دو صفاقس وليسي دو جون في، قف انتهى. بقيه المعاهد التربويه الموجوده في كامل الجمهوريه يسموا ديكور كومبليمونتير. اش معناها ديكور كومبليمونتير؟ يعني معاهد إعدادية يوصلوا حتى للسنة الثالثة ثانوي. بعد السنة الثالثة ياخذ ديبلوم، فما دو ديبلوم وقتها، فما ديبلوم دراب وديبلوم دو فان ديتود سكوندير، لا سامحني، بروفي إليمونتير دو برومي سيكل، هذا طبعا الفرنسوية أكثر. هكا هو
1: هذا نظام تعليمي في تونس الكل اللي تقري فيه، وكذا برشا من صيادة قراوا في الرجيم هذا.
0: نعم
1: برشا من صيادة قراوا في الرجيم هذايا.
0: في الرجيم هذايا والله كنا تقريبا أربعة ولا خمسة.
1: أربعة ولا خمسة،
0: ما كناش برشا. احنا توا وقت كنت في الصدقية كانوا التلامذة بتاع صيادة الكل وقصر هلال الكل ومكنين وطبلبة، جينا كار من صيادة الكل تلمنا وتروح بينا في العطل الكبيرة أكاهو
1: من تونس.
0: شوف معناها لنوبر تي تري ريستران، معناها ما كانش عدد كبير،
1: مش بالسهل انك تاخذ الشهادة والسيزيام.
0: من صيادة عامة العديد السيزيام تقبلنا أربعة تلامذة،
1: أربعة
0: تصور، أربعة معناها في زوز في الصدقية واحد في العلوية، حاجة كيما كو في سوس.
1: شنو السر مالا؟
0: السر متاع شنو؟
1: في تميز أبناء صيادة دراسية في سيدي المعلم، ومرت يعني مرت بك أجيال، شنو هو سر التميز؟ علاش متميزين في القراية؟ علاش قرايين؟
0: الصياد يقبل في العهد هذاك اللي فيه، فما عهد متاع ميزيريا سماه عهد متاع ميزيريا. تصور مثلا نعطيك بعض الأمثلة للميزيريا اللي عاشها الصيادي. تلميذ المعلم نتاعو قال له برا حجم راسك، روح يبكي ولا غدا ما تجيش، روح يبكي ياما. المعلم قال لي حجم راسك ولا غدا ما تجيش، قالت له يا وليدي اش باش نعمل؟ تعرفش كيفاش؟ برا الحجام قل له حجم لك، طوط بيض الدجاجة طوط نجيب لك العظمة. من جملة الميزيريا كانت أمريكا تعاون في تونس بدقيق شكاير دقيق، فهمتوا؟ لا معناها الشكاير ذوك مكتوب عليهم لا ليس للبيع ولا للمبادلة. بعد ما ناكلوا الدقيق فهمتوا لا يقصوا القماش هذاك ويخيطوه سراول، يخيطوه قلاصل ويلبسوه.
1: شوف الناس اش مرت عليها من ظروف صعيبة.
0: شوف الظروف الصعيبة
1: والرجال اللي صنعوا الرجال فك الظرف الصعيب.
0: استنى خليني نقول لك زيدك.
1: ايه
0: الصبات الناس كل الغالبية تمشي حافية، في الشتاء يعملوا؟ ثم ملاخ عنا في

0: سيادة الله يرحمه توفى، يقص العجالي بتاع الكراهب ويفصلهم في شكل صندال ويخيطوا ويلبس شكل الصندال هذاك، فهمتوا؟ لا ما أنا باش ما يمشيش حافي، فهمتوا؟ لا باش ما أنا يعني يقي نفسه من البرد. ما أنا عشنا
1: ظروف صعيبة، مع ذلك ناس وقتها قرات وتعلمت باش تحسن
0: صحيح
1: ظروفها.
0: أنا خرجت من صيادة عمري تقريبا 13 عام في مقوتك في تونس، ونلقى روحي في معهد كبير يقولوا لي منين أنت؟ قل لهم أنا من صيادة. شنو صيادة؟ وين هذه صيادة؟
1: وين جي؟
0: وين؟ قل لهم تابع السوسة بالساحل. معناها لا عندنا لا نهوجة، لا عندنا لا بوسطة.
1: حوم وكا مجموعة،
0: حوم وكا
1: مجموعة عائلات
0: يعيشوا كما كان يقول توسع الفتاح من النسيج، تقريبا 40% نسيج 40% معناتها بحارة والباقي شوية فلاحة.
1: واليوم والحمد لله أكيد
0: قلت وقتها في نفسي je ne suis encore qu'un enfant، وقتها je ne suis je suis vieux
1: mais البرك.
0: j'aime de tout mon cœur mon village رغم صغاري، c'est là que je suis né، c'est là que j'ai grandi avec les leçons de mes maîtres, avec des amis qui me sont chers. C'est là que je me plais à demeurer. Je m'en souviendrai toujours et quand je serai grand, je tâcherai d'être utile à mon village. نحاول باش
1: نساهم
0: باش نساهم في تنمية بلادي غيرة، وكنت معناها
1: تحصلا بالمكان
0: نشعر بشيء من النقص، مركب نقص قدام اصحابي اللي جايين من حمامات، انا من حمامات، انا كذا نسكن في ناج كذا، تليفوننا كذا، واحنا لا تليفون
1: لا تليفون لا نهجه لا عندنا حتى شيء،
0: عندنا تليفون لا شيء،
1: حتى
0: المستاجي جينا من قصر هلال، فهمت؟ حتى كي باش تجيك مراسله ولا حاجه يجيك عن طريق قصر هلال.
1: الأحاديث جميلة على حديث الذكريات هذه في صيادة اليوم، ما شاء الله صيادة كبيرة بناسها بالأسماء الكبيرة.
0: هذه كيف كانت صيادة؟
1: أي كيف كانت صيادة؟
0: أما كيف أصبحت عندي هذا مسجل في قصيد بالفرنسية توجور الغرب
1: بالفرنسية وذي مجموعة من الكتب كتبتهم موجودة في
0: هذه عندي كتب أخرين، واحدة هذه خاصة معناها للتاريخ صيادة،
1: تاريخ صيادة
0: عن النسيج على بحر على صيادة بصفة عامة، فهمت؟
1: موجود في جمعية الصيانة ولا ملك خاص بالنسبة لك؟
0: والله ملكي خاص، هذه مثلا بالنسبة
1: للصيادة. دوركم جمعية الصيانة في انكم تحفظوا الذاكرة، هذه هو عمل مجهود كبير في انه يحفظها، في انه يكتب، في انه يؤرخ الفترة مهمة جدا في احياء الكفاءات كما هذوما في صيادة. الوقت يمر بسرعة، عندنا برشا حرفيين جاوا وعارضين في الفضاء هذايا الجميل، ونخاف لا نظلمهم في التوقيت. ايوه استاذ،
0: تحب نقرا لكم بصفه عامه معنا كيف اصبحت صياده وقراسها كوا؟
1: اي نحن تو لا جاوبني ساعه على السؤال هذا تو نخليه ان شاء الله. تو جمعيه المهرجان تنظم هكا امسيه ثقافيه كبيره يحضروا فيها الناس هذوما اللي كتبوا من طفولتهم ومن ذكرياتهم باش يأرخوا الفتره مهمه جدا في تاريخ صياده. علاش هما لولانين في القرايه وعلاش هما ذكيين؟ ولا خنجيب اولادي نرسمهم لهنا في مدارس في صياد؟
0: علاش هاي سيدي؟
1: علاش
0: كما قلنا التلميذ قبل او الولد بصفه عامه صغير او طفله يشوفوا الميزيريا نتاع اللي عاشوها بوهم بوه، سواء كان منا في البحر ولا في النسيج وكل معاناه، فهمتوا؟ لا واحد ف حتى المعلم كيف يقري كي يقرينا يقول لك اقرا على روحك ولا صنعه بوك، ما عندكش خيار. تكون لهم الشجاعه والرغبه في القرايه، وفعلا معناها الصيادة تو مشهورة وتفتخر
1: ما شاء الله،
0: تفتخر بإطاراتها في جميع الميادين،
1: كفاءات كبيرة
0: في التربية مثلا. أنا مثلا نذكر نفسي، أنا أولا أفتخر بنفسي.
1: من حقك هذا؟
0: من حقي. علاش من حقي؟ لأنني في ميدان التربية مثلت تونس في ملتقى دولي جو دي بيان دولي في طرق التعليم والتربية. وقت مشيت لفرنسا نلقى فرنسا عينتني على وتونس زي ما تفتخر بيها في الميدان هذا، عينت على 11 دولة إفريقية ناطقة بالفرنسية، بحيث رئيس وفد تونسي صيادي
1: الحمد لله
0: على 11 دولة إفريقية
1: الحمد لله
0: تابعة للغة الفرنسية وطرق التدريس.
1: مش غريب على كبارة صيادة، هذا هو إن شاء الله ربي يزيدك من فضله. وانت في حد ذاتك معناها منجم متاع ذاكرة ان شاء الله. جمعية الصيانة هالناس هذوما الكل اللي وراهم تاريخ، تجمعوهم في لمة في عشوية مزيانة
0: تحت ذكرية احد الخيال عدد الطب والإطارات
1: تاع صيادة
0: في جميع الميادين. عندك الصحة سي دكتور المرحوم الهادي مهني، كنت في السينما سي طاهر الشريعة، في التربية برشا عندنا في الدولاب
1: برشا اسماء برشا نخافوا
0: بشيء، عدد الطب عدد الطب تصور كبير. بعض الديار فيها ثلاثة طب
1: ما شاء الله،
0: مثلا أنا عندي دار أختي ثلاثة طب
1: ما شاء الله،
0: وبرشا ديار كيف
1: وأسماء كثيرة. شكرا لك ربي يخليك أستاذ محمود يونس، شكرا لك ربي إن شاء الله يطول في عمرك ويزيدك من الصحة، وإن شاء الله جمعية الصيانة تحفظ الذاكرة هذه الجمعية. الحرفيين لا جميلة، نمشي والمدام عندها الميكرو. سويد سميرة سويد، مرحبا بك مدام، أهلا وسهلا. مسيه شقد خذ راحتك تود أي تحب لنا شوقي قدام باش تورينا صنعتها. ومرحبا لسميرة، أنا نعرف اسمك خاطر جيت تحضن الإذاعة ولا
2: أول مرة؟
1: أول مرة معنا، مرحبا بك. نحكيو صنعتك هذه
2: صنعة تقليدية
1: شنو هي؟ فسر لي.
2: تقولون من واسي
1: النواسي. علاش يقولوا نواسي وعتب
2: والبعض مدري
1: هذه النواسي، هذه النواسي مزيانه هذه تلبسها العروسه اللي زين وقتاش
2: تلبس العربي تلبس النواسي
1: كل العروسه والا يلبسوها الكل؟
2: لا هو اثريته كل العروسه
1: هذاك علاش يقولوا نواسي وعتب والبعض مدريه. مازالت صنع هذه تعيشك ومازلت الناس محافظه عليها
2: رب العالمين.
1: الحمد لله مازلت محافظه عليها انت
2: كي صارت هي 40 عام نخدم فيها
1: ما شاء الله. فما شكون اخذها عليك؟ مازلت لا ما علمت شكون من البنات؟
2: والله ما باوش
1: ربي يهديهم.
2: ولا يقرا ولا هذا سارس ما باوش.
1: وكان في صياده تروجها ولا حتى في اماكن اخرى؟
2: لا فما ناس يجوني بالبر نعطي نبيع لهم زاد نخدم لهم.
1: تخدم لهم
2: اللي يخدم لي يخدم له.
1: الماده الاوليه اللي تخدم بها متوفره موجوده تلقاها؟
2: موجوده
1: الحمد لله. ربي يوفقك ان شاء الله. هم الناس اللي محافظين على التراث على اللبسه الجميله
2: ان شاء الله.
1: ربي يبارك لسميره يعطيك صحه. الحرفيه الاخرى وبعد باش نمشي لسيش قريب. الميكرو سيدتي مرحبا بك على السلامه. جاتنا بالحرام هذايا هذه جبة حرام اي جبة حرام والسفساري السفساري فيها التشريفة هذه مخصوص في صيادة ولا انت اضافتك وحدك؟
3: انا حرفية وديما عسلامة. مرحبا بكم، معكم امال بوجدي من صيادة.
1: مرحبا
3: حرفية.
1: مرحبا لامال.
3: ومغرومة برشا باللباس التقليدي عندي البنيات ملبستهم
1: يقوموا البنات اللي ملبستهم اي المدامة مركز على اللبسه الصياديه
3: اي بالطبيعه.
1: عملت فيها اضافات ولا لا ولا حافظت عليها؟
3: اضافات ما احنا اليوم جبت لكمش الاضافات الحقيقه.
1: جبت لنا
3: التقليدي
1: الزمني التقليدي.
3: مركزين على الزمني هذه توا حمام معناها العروسه نهار الحمام تلبسها سوريه بشبيكه بوسطو بشبيكه الخلاله زعيفه والشمله ومعها الاكسسوار التليله شركه والقلاده هذا منديل الحرير تغطى به العروسه
1: تيلت ايامات العرس تغطى به ولا كان وقت الماشي للحمام؟
3: تتغطى به نهار الحمام معناها في البريود نتاع العرس الايامات نتاع نهار الحنه تتغطى به نهار الحمام تتغطى به جيس كي تلبس القماش جاي تنحاه تلبس
1: حاجه مزيانه
3: هذيا الحرام
1: هذيا
3: الحرام الحرير
1: وقتاش
3: تو في اللبسه طورته شويه مش كيما نلبسوه قبل خاطر لبسناه على الفرمله الفرمله هذه ولا توا نلبسوها كالبنات الاغلبيه يلبسوا الفرمله معناها الحرام نهبطوه شويه ما عادش كيما قبل تليله هذه وني بالحوته العروسه تلبس نهار السابع الحرام الحرير الاحزام هذايا الجرار والقلاده الشركه فما اللي يلبس المحرمه مرشوشه انا ما جبتش اليوم انا محرمه مرشوشه مرة أخرى إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
3: إن شاء الله. وضم الخيوط. يلبسهم زاد المرأة المعرسة راهو.
1: كان المرأة المعرسة تلبس هذوما.
3: إيه الخيوط هذوما والنواس يلبسوهم كان المعرسي. البنات لا لا.
1: واضح. باهي. اللبسة الأخرى.
3: هذه نتاع المهدية.
1: لبسة المهدية.
3: لبسة المهدية هذه القمجة نقولوا قمجة المهدية. هما طوراها طوراها برشا تو. كانت في القماش وبرا ولات في المبر مطوره هذه توا مش الاولى
1: هذوما للحضاره ولا
3: للحضاره
1: للحضاره
3: اي للحضاره هذوما
1: حاجه
3: عملناها في المبر عملنا في الحايك عملنا واللباس تقليدي برشا ما غير
1: صحيح فيه برشا
3: تفاصيل وعندنا سروال التل زاد الكمامات التل
1: ايه
3: شو العروسه تلبس ال هذوما الكمامات التل التل ضاي الاصلي عندنا سروال زاد التل
1: حاجه مزيانه
3: يعني حاجه مزيانه
1: ومازالت لحد الان محافظين عليهم الخدمه باليد يخدموا نسافي صياده
3: نسافي صياده والبرا زاد
1: والبر
3: فما عندنا صياديه برشا يطرزوا معناها التل المحرمه مرشوشه بالتل هكاك تطرز باليد والسروال الكل باليد والتنوير زاد نتاع الشمله زاد تطور هذا يتوسم نتاع قبل راهو ثم اللي طورناه كيما نواسي بالضبط
1: يعطيك الصحة شكرا لك بارك الله فيك على المجهود لا أسمع بعد نمشي لا أسمع مجهود كبير بجمعية الصيانة تحافظ على تاريخ كبير كبير في صيد
4: مرحبا بكم شرفتونا في بلادنا بالنسبة لجمعية صيانة المدينة حبينا نتخصصوا باش نتلهاو بال كل ما هو ثقافة عملنا برشا شراكات مع دار الثقافه مع المكتب العموميه مع حتى جمعيات اخرى
1: حبينا فتحتوا
4: صحيح حبينا نكون
1: على الصيادله الكل
4: صحيح مع الجمعيات الكليه حتى زاد عندنا جمعيات من برا تعاملنا معهم وكل باهي بالنسبه عندنا متحف في الصياده برشا ما يعرفوش
1: واني
4: الحقيقه واني الحقيقه زاد كنت بجمع لا ما يعرفوهمش وفرحت برشا اللي عندنا متحف كيف ما نكل في الصياده هو يكون تحت دار الثقافه احنا بصفتنا كجمعيه قيناه في حاله كارثيه الحقيقه عندي الصور هوني هو في حاله كارثيه هذه الحاله اللي لقيناها عليه بعد التدخل بتاعنا هيئناه وعملنا ودهناه
1: ولا متحف ولا مزار وهذا دوركم كجمعيه يعطيكم الصحه
4: طيب بالنسبة لنا احنا خدمنا 70% مازال 30% ناقصين الحقيقة شوية
1: تمويلات ويتخدم يعطيكم ألف صحة اليوم مثل هذه الدرارة المعمارية كيفاش يمكن إدراجها في المسار الثقافي بالنسبة لكم انتوما غدوة مهرجانكم ينجم يكون لهنا ندوة ثقافية تنجم تكون أي حاجة خاصة أنه السيد قابل ويعني ومرحب جدا أنه تكون مركز ثقافي نتمنى أنه تكون مركز ثقافي ما تقولش كان محل سكنة عادي تحفظ الذاكرة في صيادة وتنعش الحياة الثقافية
4: بالضبط إن شاء الله تكون فما
1: إن شاء الله.
4: تدخلات وإن شاء الله برشا حاجات في المنزل قلنا زاد
1: في انتظار انك سعلي تمشي بحظة سعليش قريم زاد من حرفيين الكبار في صيادة يعطي صحة للحضور في انتظار انه هو يلتحق في نعمل لنا هكا ورشة صغيرة مزيانة ومعرض صغير وشكرا سيدة جميلة صغيرة اللي لمت لنا اللمة المزيانة شكرا لك بالحق من الأعماق سيدة جميلة على مجهودك الكل عندكم مهرجان في الأفق متاع جمعية
4: عندنا مهرجان إن شاء الله شبدا نهار 18 أوت لغاية 23 أوت إن شاء الله باش يكونوا هما في صفة أيام ثقافية يوم صحة يوم علم يوم لا إله إلا الله يوم الأكلة البحرية فما صالون ثقافي إن شاء الله فما معنا برشا أيام يوم السياحة زادة وإن شاء الله نكونوا موفقين
1: إن شاء الله
4: تكون كما قلت أنت ذكرت الكبارات البلاد معنا
1: ان شاء الله باش يكونوا معاكم لانه كي تستدعوهم باش يجيوكم لانكم انتم تجمعوا الذاكره وتجمعوا الرموز هذه نتاع الذاكره في لما مزيانه محلاه الشباب كي ينفتح زاده قداش هما قابلين ومحلاهم ومعناه بالعكس معناه فرحانين برشا انه تصير اللمات كما هذه شكرا لك موفقه اسماء شكرا لك وكل الفريق اللي معاك في جمعيه صيانه مدينه صياده سعليش قريم من الحرفيين المعروفين شباب كنت نتصور اكبر من هكا في العمر من الحرفيين الكبار اما شباب مرحبا بك سعلي اهلا وسهلا وعليكم السلام مرحبا سعلي جريم هو مختص نعرفش في تدوير الخشب هكا.
5: مرحبا، أنا اسمي حرفي في صناعة تقليدية في اختصاص تدوير الخشب بجميع أنواع، أصيل مدينة سعادة، فهمتني؟ طوال المشروع هذا من 2016
1: معناها، من 2016
5: طوال 10 سنين معناها الحمد لله. إن شاء الله يكون ينال الإعجاب للمواطنين، وإن شاء الله يكون ينال إعجابكم. كما نقول لها عندي جميع أنواع الخشب، الرخصة متاعي ما ناخدت على جميع أنواع الخشب، مش كان الزيتون، فما برش أنواع. فما مثلا عندي القص على البلنز، هذه هذا اللوح الخشب اسمه البلنز، معروف خشب فخم، وخشب معناها يتوق السخانة، يتوق تحط فيه تسقي فيه كسكسي.
1: هذه كي نحكيه على البيو بيو، نحكيه على حاجات تقليدية زينية بتاعنا اللي تحافظ على الصحة واللي ما فيها حتى تأثيرات على
5: بالطبع
1: على حفظ المواد الغذائية.
5: بالطبع احنا طور البروجي هو انه الانسان يرجع معناها كما قلناها كما الناس قبل ياكلوا في حاجة بيو، معناها ما ضرش بالصحة، فهمتني؟ مثلا حتى المهراس اتهرس فيه مثلا انت الفاح متاعك من غير معناها لا تقعد تحط في ماكينه ولا كذا، ترجع كما الناس قبل حاجه بيو، حاجه ناتيرال، تسقي في صحن، في صحن ناتيرال، فهمتني؟ عندنا صحن زيتون مثلا، لا اله الله صلى الله.
1: وعندنا فما معارض شاركت فيهم، بالتاكيد شاركت في برشا معارض، ما في صياد عملت
5: بالطبع
1: معارض
5: بالطبع
1: مع جمعيه صيانه معكم، صارت
5: بالطبع
1: معارض
5: بالطبع ديما مضى بينا ديما في كل احنا معرض وكل مهرجان ان شاء الله نكونوا متوفرين. احنا ديما توا خاصه المعارض الوطنيه، المعارض المحليه، ان شاء الله ديما موجود باذن الله. طبعا من 2016 للان معناها شاركت يمكن تقريبا في 30 معناها معرض ومهرجان، فهمتني؟ وبالطبع ديما في سعادة انا من اول مشاركين، خاطر هذه بلادي وديما ان شاء الله موجود ومعناها وما نفلت حتى اي مشاركه. ان شاء الله كما قلنا
1: ان شاء الله ديما موفق، ديما
5: ان شاء الله ديما نوع، ان شاء الله ديما نوع، ديما نتبعوا ان شاء الله المطلوب من عند المواطن شنو يحب نوفروا له باذن الله، وان شاء الله ربي يوفقنا.
1: الماده الاوليه موجوده
5: والله. اي طبعا عندنا الزيتون، احنا طوا الزيتون مثلا نضيع نتحصلوا عليهم عند الفلاحه اكله، مثلا يقرعوا الزيتون بعد جميعه الزيتون. عندنا الناس اللي عندها تعمل المردومه تاع الفحم، فهمتني؟ مثلا في عاد يمشي اللوح للفحم نستعملوه احنا، نشريه من عندهم، نشري من عنده بالطرناطه، فهمتني؟ الاسوام معناها معروفه بالطرناطه، وان شاء الله كما نقول لها
1: معناها
5: اللوح خير ما نخسروه، نصنعوا بها التحف هذه، فهمتني؟ ولا وزاد عندنا برشا انواع زيتون، عندنا مثلا اللوح اللي من السيترون هذايا، هذه ابتكار مع عندياني معناها، فهمتني؟ كما قلنا عندنا جميع انواع الخشب، عندنا البلنز، عندنا زيتون، عندنا حتى الاكاجو، فهمتني؟
1: يعطيك الصحه على هذا، عايشك
5: مدام،
1: عايشك على هالعرض هذايا جميل المزيان، على جيتك
5: نورتونا، مرحبا
1: بك. شكرا لكل الضيوف، شكرا لكل الحضور. عندك كلمه سي محمد فاضل، نختموا معاك لانه تقريبا دقيقه فقط نختموا معاك ونحيي كل الحضور. شكرا للجميلات اللي لبسوا وجاوا بحذانا، شكرا لجمعيه الصيانه، شكرا لكبارات صياده، تحيه لكل صياد يسمع فينا وتحيه لكل مستمعينا وين ما كانوا. نختموا معاك سي محمد فاضل.
6: اذا رايت عروس البحر ترقص فوق ارغاد وازباد الموج من خلال الضباب، وانين البحار ينساب من ثغر الناي الحزين ويرتع كملحمة فوق أوتار الرباب، وهودج الشمس البطيء الذي يغوص في بين الأحضان، أحضان الأفق اللزاوردي كأنه لؤلؤة في مرحباب، وأنوار الفنارات الشامخة على أعتاب المرافق تستدرج تلتهم فرشات الشباب.
1: شكرا على الكلمات الجميلة الأنيقة، ننهي معاكم من صيادة. شكرا لكل عائلة سي عبد المجيد كريفة، شكرا ليك على الحضور هذا على الصفحة، كملوا معنا تشوفوا تشاهدوا برشا التفاصيل الجميلة هذه، القصيدة بالفرنسية باش تلقوها على الصفحة كذلك، والقصيدة بالعربي. شكرا ليك شوقي، شكرا لكل الفريق. اي نوريوك لك البنية باهي شوفوها مع شوقي. شكرا ليك مستمعينا، شكرا لطفي المكي، حمدي النقبي، شوقي الحمادي، نجم الدين القريشي، تحياتي لكم، حياة الكوني، وشكرا جزيلا لكم الكل.
7: تمام السابعة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أفاد البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي لسنة 25 و2000 أن نسبة الدين الخارجي سجلت تراجعا ملحوظا خلال السنة الماضية، إذا انخفض الدين الخارجي طويل الأمد إلى 39.5% من الناتج المحلي الداخلي مقابل 47.5% في موفى سنة 24 و2000. أفاد الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور أن البيانات الإحصائية المسجلة لدى المرصد خلال الفترة الممتدة من غرة جانفير الخامس من جويليا الجاري تشير إلى ارتفاع ملحوظ في مؤشر خطورة حوادث الطرقات، لافتا لنا أن نسبة الخطورة سجلت ارتفاعا مقلقا من 20 إلى 28 قتيلا لكل 100 حادث. ودعا فرع المرصد الوطني لسلامة المرور جميع مستعملي الطريق إلى ضرورة الامتثال التام والالتزام بارتداء حزام الأمان داخل مواطن العمران وخارجها. تم تسجيل 21 حريقا في مزارع فلاحية وخمسة حرائق طالت مواد علفية إلى جانب 350 تدخلا لإخماد حرائق نشبت في الأعشاب الجافة خلال السداسي الأول من السنة الحالية حسب ما أعلن عنه ممثل الحماية المدنية بسوسة خلال جلسة عمل للجلسة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة التي انتظمت اليوم بمقر ولاية سوسة. انطلقت اليوم بمدينة الحمامات فعالية النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريكا كريبت 26 و2000 للأمن السيبراني وعلم التشفير ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية وبمشاركة خبراء من 13 بلدا مشاركا من أوروبا وأفريقيا وآسيا وكندا لتقديم 19 بحثا جديدا. ويراهن منظم هذه النسخة من المؤتمر على كيفية حماية المعطيات الشخصية للهوية الرقمية والعمل على إيجاد طرق متطورة للتشفير. أعلنت شركة تونس لطرقات السيارة أنه في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة الاستخلاص بهرقلة تقرر غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من يوم غد على أن يتواصل لمدة يومين من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال. ودعت الشركة في بلاغ أصدرته اليوم مستعملي طريق السيارة المتجهين إلى مدينة هرقلة والمناطق المجاورة اعتماد أحد محولي سيدي بوعلي أو محول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محول مطار نفيضة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
9: المنستير أجواء السيف
10: السيف
9: على موجتنا
10: صباح
9: في إذاعة المنستير.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعي اذاعه المنسير. موعد رياضي جديد مواكبه لاخر اخبار كاس العالم في نصيف ساعه. باش نرجعوا لاخر الاخبار، نرجعوا لاخر الهوامش والتحاليل الفنيه كالعاده. سعيد جدا بحضوره معنا كوتش شهاب حاج عمر، اهلا وسهلا. مساء النور.
2: سلام هذيلي، مرحبا بكم، مرحبا بجميع مستمعينا، مرحبا بخونا هيثم.
1: وجه تحية لهيثم والناس في الإخراج التقني، معاذ الحداد في التنسيق والإشراف العام. وأول فقراتنا تكون من خلال الجورنال. نحكيه على أهم حدث 24 ساعة تعداو على الواحد من أكثر اللقاءات اللي شهدت نجم نقوله جدال كبير. 24 ساعة تعداو على لقاء الأرجنتين المنتخب المصري، ريمونتادا تاريخية لمنتخب الأرجنتين أمام مصر وتأهل للدورة الرابعة النهائي، مقابلة كثر عليها الحديث ضمن فعاليات الدورة الثمن النهائي، واللي كانت الحقيقة مقابلة حماسية وحماسية للغاية. شفنا فيها الأحاسيس الكل، خاصة أنه المنتخب المصري كان قريب وقريب جدا من نجم نقوله إنجاز تاريخي بإقصاء وحامل لقب كأس العالم. المنتخب الأرجنتيني المصنف أول عالميا ضد نظيره المصري، تصنيفه 29 عالميا. أبطال العالم نجحوا باش يعملوا الريمونتادا بعد ما كانوا متأخرين هدفين مقابل صفر أمام مصر، ويرجعوا في آخر 15 دقيقة ويسجلوا 3 أهداف باش يحققوا فوز تاريخي. وشفنا الصور والمشاهد حول هذا الانتصار، تعبر معناتها مدى صعوبة هذه المهمة اللي قام بها المنتخب الأرجنتيني. نبدأ معك كوتش، نحكيه على ردود الأفعال. اتحاد الكرة المصرية يعترض على التحكيم وتقنية الفيديو. اتحاد الكرة في مصر تمسك بحقوق منتخب المصري، وأكد من خلال بيان رسمي عن بالغ استياءه من أداء التحكيمي. ونحكيه على طاقم تحكيم الفرنسي اللي أدار مقابلة البارح، وخاصة اعتراضه على بعض القرارات المرتبطة بتقنية حكم الفيديو والمساعد واللي أثارت الكثير من علامات الاستفهام. كما أشار البيان أنه عديد من وسائل الإعلام والمحللين الرياضيين وجهوا انتقادات واسعة لهذا الأداء التحكيمي. معناتها المقابلة خرجت من مستطيل الأخضر، معناتها بعد نحكيه 24 ساعة توا، بعد ما وفات الفورية ذيك الكل وفات الغضب ذيك الكل، منتخب مصر قدم بطولة مميزة للغاية، إنجاز كبير، لكن كان قريب جدا من حدث تاريخي.
2: شفنا الحقيقة مباراة كبيرة، معناها بالسيناريو متاعها اللي شفناه سور تيران. المنتخب المصري كما قلت انت، شفنا منتخب مصري الحقيقة مردود متميز ومردود، شفناه معناها تير ردهات للمسابقة في تصاعد، معناها في تصاعد. وشفنا زادة الحقيقة من نجموش نعطيه كل حق، وزادة شفنا تعامل ممتاز جدا بالنسبة للإطار الفني بقيادة حسام حسن مع المباريات، خاطر شفنا معناها تغييرات طولون دو لا كومبيتيسيون، من مباراة الى اخرى كانت فما تغييرات، كان فما معناها تغييرات تكتيكيه وفنيه زاده، وتعامل مع الاصابات الموجوده. شفنا لاعبين ما كانوش يلعبوا في اول المسابقه، بعد شفناهم يشاركوا كما هيثم احسن، كيف اللاعب زيكو الحقيقه مفاجاه الدوره، بالرغم من اللاعب هذا اللي معناه عام التالي كان ينشط في فريق متواضع في حرس الحدود، معناه السنه الموسم هذا مشى البيراميدس وموش صغير السن 29 عام، لانه شفنا معناه قوه شخصيه كبيره ولاعب ممتاز يعطيك في لابور اوفنسيف لابور ديفنسيف، ومع المردود المتميز كما رينا البارح متاع هيثم حسن اللي عاون برشا المنتخب المصري في الترانزيسيون اوفنسيف سورتو، وفي الهجمات المرتده، وكنا شفناه شارك في الهدف الثاني اللي تلغى والهدف الثالث اللي تحسب معناه كهدف ثاني. شفنا زادة كيف معناه مرموش على دكه الاحتياط، بالرغم من القيمه الكبيره المرموش ونعرفوه لاعب في مانشستر سيتي ولا الكاليتي اللي عنده، لانه كان الاختيار معناه باش يكون هو موجود على بنك البدلاء، مع الاعتماد على صلاح كرأس حربة، ممكن الشوط الاول شفناش برشا محمد صلاح كان خسر الديال نتاعو, وفي الشوط الثاني كنا شفنا معناها حتى في لي ترانزيسيون كان يشارك وكانوا معناها فما برشا خطر من من من ساقيه. كما قلت انت مالوريزمون بعد معناها شفنا بعد المباراة, صحيح شفنا العودة والريمونتادا من المنتخب الأرجنتيني بقيادة كالعادة بقيادة ميسي, معناها ما نجموش شوف ما تخلفوش اثنين في الإمكانيات الفنية والبدنية والذهنية ليونيل ميسي, معناها كاريير كبيرة, لاعب كبير, موهبة كبيرة.
1: ما حسينا في المقابلة هذه
2: كرة القدم
1: في المقابلة هذه برشا ضغوط على ميسي,
2: صحيح وكنا شوف
1: اي مع اضاع ضربة جزاء ما كانش حاسم في بعض التمريرات والقرارات, ممكن من أسوأ النسخ اللي شفنا فيها ميسي في 8-10 سنين الأخيرة مع منتخب الأرجنتين. معناتها نحكيه إلى حدود دقيقة 75 ليونيل ميسي كان معناتها تايه نوعا ما, وهيك علاش نفهم الدموع بعد التأهل, معناتها حس أنه ما كانش في مستوى انتظارات الجماهير الكبيرة. أما كي تم تغيير المركز متاعه ولنا فما معناتها قرار تكتيكي هو اللي قلب الماتش, ميسي ولا على الجهة اليمنى يلعب قد ما حاول انه يدخل من وسط الدفاع المصري, كان يلقى ثلاثة أربعة يلقى مخالفات, ما لقاش التناغم والتجانس مثلا مع ألفاريس, ممكن لو تارو كان عطاء إضافة كبيرة برشا, وننا نحكي على قوة البنك الأرجنتيني. لكن ميسي منذ تحوله على الجهة اليمنى تغير نحكي المردود بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني, ومع بعض الأخطاء الدفاعية وعدم التركيز فيها فإنه نجح منتخب الأرجنتيني في العودة.
2: هو التنظيم المحكم كما حكينا المنتخب المصري داخل ميدان وقرا جيدا المنتخب الأرجنتيني, خاطر شوف المنتخب الأرجنتيني منذ بداية الدورة يحاولوا باش الفيكساسيون دو جو معناها تركيز اللاعب يكون في الأروقة, ومن بعد يدخلوا لزون اكسيال باش يلقاو باش يخلقوا السباس ليونيل ميسي, ونلقاو معناها سيرتو ديو هذاك بالنسبه للمباريات الاولى كان بين ليونيل ميسي وليزون ليونيل ميسي ولوتارو, والمباراه هذه مع الفاريز بحكم غلقه كما قلنا غلقه المنافذ وليزون اكسيال من المنتخب المصري, وكان ديما فما لاعب من اللاعبين وسط الميدان الثلاثه ديما يكون موجود فما لاعب قريب من ميسي, وديريكتومون زاد كيف حتى كي ياخذ الكره نلقاو زوز يمشيو عليه, هذاك علاش ما لقاش الثغره في اللاكس وفي العمق. شفنا في الاخر تبدل تكتيكمون بالعكس الحكايه, سكالوني ولا معناها دخل اللاعبين باش تصير الفيكساسيون اكثر في اللاكس بالنسبه للدفاع المصري, وشفنا ميسي مشى على الكولوار دروا, وشفنا الحقيقه زاد ممكن الحاجه الوحيده اللي نجموا نلوموها على حسام حسن ولا الاطار الفني المصري, خاطر ظهرت لعبه بعد الاكسيون الاولى والاكسيون الثانيه ظهرت معناها تكتيكمو كيفاش بدلت الارجنتين, كيفاش ميسي تكا في الكولوار ولا يقعد يسنى تصير فيكساسيون بالعكس في اللاكس, ومن بعد تمشي تكمل في الكولوار على ميسي
1: مع روميرو كمل كمهاجم ثالث.
2: اي دونك بعد الاكسيون الاولى الثانيه كان نورمالمون معناها يلقى الحل سوا يزيد دوبلور معناها في الكولوار كوش بالنسبه للمنتخب المصري, والا كما كنت تحكي انت معناها في الاخر مازالوا 15 دقيقه 10 دقائق والناس الكل شفنا معناها الخطر الكل والدونجي الكل ينجم يجي كان مساقين ميسي, كان ينجم معناها يقوم بالاختيار على لاعب من وسط الميدان يكون في محاصره لاصقه كومبليتمون مع ميسي موجود معاه, كانت تكون ناجحه الحقيقه. شفنا خاطر بعد معناها حتى الاختر معناها نتاع الاهداف كانوا من ساقين ميسي, البونتو الاول اسيست, البونتو الثاني كيف العادل به هو اللي قام بالسنتر, ومن بعد الحق خذا الدوزيام بال وسجل هدف التعادل. بالنسبه اللي حكيت الكوتي اللي حكيت عليه انت, صحيح شفنا موجود ظلم البارح الناس كل معناها مش كان احنا, زاد شفنا تفاعل كبير حتى من السار بتاع كرة القدم ولا من كما شفنا تيري أوري, شفنا زلاتان, شفنا جوزي مورينو, تصريحات كل الناس كل كانت شافت معناها فما ظلم المنتخب المصري سورتو بعد المردود المتميز هذاك الكل, وزاد معناها لخلى الناس كل تحس بالظلم كونه المعاملة ما كانتش بالمثل, خاطر كنشوفوا معناها لي دو اكسيون اللي صاروا معناها الهدف الغى المنتخب المصري اثر مخالفه للمنتخب الارجنتيني, كيف كنت تنجم انت بعد الهدف الثالث نتاع منتخب الارجنتيني كانت فما مخالفه على محمد صلاح كيف نفس المخالفه اللي ارتكبت على منتخب الارجنتيني، وكانت فما زاد اكسيون اخرى في دود زاد جلب من القميص زاد في 18 متر. هذاك اللي خلى ردود الافعال تكبر سورتو مع المنتخب الارجنتيني وليونيل ميسي، ونعرفوا معناها فما ديجا سوابق نتاع حديث من نوع هذا بارابور لانفانتين وبارابور للفيفا. ان شاء الله نكملوا كوب دي موند، معناها كل حد ياخذ حقه والاستحقاق يكون في الميدان، ونشوفوا زاد الفار كيف غرفه الفار تتعامل بالمثل مع جميع المنتخبات، خاطر باش تفسدك هذه الكوره. احنا ديجا في تونس وقلقين منها معناها بالنوعيه هذيك، في بالك تو باش نوليو معناها
1: انت رئيس جمهوريه يهز تليفون يقول لهم فانتينو جواري يحبوا يلعب ما اكثرش، معناتها ورقه حمراء يتم الغاء، وعلى حكايه الاوراق في انه اليوم كان اصدرت لجنه الحكام بالنسبه لملف اللاعب المنتخب الفرنسي اوليزي اللي طالب الفريق الفرنسي والمنتخب الفرنسي الغاء البطاقه الصفراء اللي تحصل عليها ضد منتخب الباراغواي، فانه الطلب هذا قوبل بالرفض وتم تثبيت الورقه الصفراء. معناتها حتى طريقه التعامل مش كيف، معناتها بكل تبجح معناتها رئيس الولايات المتحده الامريكيه قال هزيت تليفون وكلمته حل وطلبت الملف نتاع الحكم، لقيته عنده سوابق من خلالها انه عنده حقد على الولايات المتحده الامريكيه، فانه كان متعمد اقصاء لاعبنا وافضل لاعبنا، وطلبت ورجع اللاعب، وهذا معناتها دوري اني ندافع على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. حتى وصلنا القرار هذا، وأنه رئيس الفيفا يشاهد في هذا ويسمع في التوصيات ويسمع وياخذ في الأوامر، وأنه فما كما قلنا راه فما سوق كبيرة برشا متاع استشهار وشركاء من أجل تسويق هذه البطولة الأفضل على مستوى الإيرادات المالية، فإنه للأسف معناتها ما نحبوش الأمور تخرج عن السيطرة وتقعد دائما وأبدا داخل المستطيل الأخضر. كما قلنا البارح منتخب المصري كان قريب جدا وكانت عنده فرصة باش يسجل الثالث وإنه يعرف يتحكم في المقابلة، ممكن فما بعض القرارات اللي فيها برشا شك خليت إنه المنتخب الأرجنتيني يكون هو المتأهل لدورة القادم، لكن في انتظار إنه نأكدوا على أرض الواقع إنه حظوظ المنتخبات الكل متساوية، وفما حملة صحيح حملة إعلامية نعرفوا إحنا إنه المنتخب الإنجليزي هو الطرف اللي نجومه الكل اللي خرجت والصحف الإنجليزية، نظرا إنه دور نصف النهائي في صورة بلوغ كل منتخب الدور نصف النهائي فإنه مش يتقابلوا، معناتها فما الشحن الإعلامي منذ معناتها أيامات راه على المنتخب الأرجنتيني، في أي لقطة نجم تأثر على المنتخب الأرجنتيني ولا تعطي أفونتاج ولا أسبقية المنتخب الأرجنتيني، في أنه فما برشا وسائل الإعلام خاصة نحكيه إنجليزية وفرنسية تحاول تأثر على الاتحاد الدولي لكرة القدم، راه الكأس هذه مسيرها إلا الميسي، وأنه تم معناتها تخصيصها ليونيل ميسي، هذا كل موجود وكلام موجود واقع. أعطينا على الملعب احنا
2: هو مش تحاول تأثر اللي سامحني، أما هو هذا الموجود زاد خاطر احنا ما ننساو جدا بدينا كأس العالم بنورمال ما ورقة حمراء لميسي
1: صحيح
2: الكل شافتها الاكسيون
1: هذيك الجزائر
2: دونك من وقتها بدا الباب يتحل وكي تكثر التاويلات، وكما حكيت انت معناها كرة القدم خطر ولات فيها برشا كوتي كبير وبورسنتاج كبير نتاع كوميرسياليزاسيون نتاع فلوس، دونك وين تكثر الفلوس وين تكثر التاويلات وين يكثروا الضغوطات كما تحكي انت سبونسور بيبليسيتي، هذوما كل تولي عوامل تنجم تتدخل في كرة القدم، وتولي ونوليو نشوفوا حاجات اكسترا على كرة القدم ونشوفوا حاجة تأثيرات البرة من التيران، كل حد يخدم كما تحكي انت الميديا بتاعه وكل حد يأثر على الميديا بتاعه، كما شفنا ديجا المنتخب الأرجنتيني في في في تعيين الحكم الفرنسي كيف كان قدم احتجاج معناه نولي ونخرج، وكما قلت انت كل واحد يولي يحاول يستعمل الأساليب بتاعه إعلاميا ويحاول يأثر معناها باللي ميديا وتصير الانفلونس، ونوليو كما قلت لك نشوفوا حاجات خارجة عن كرة القدم.
1: إنزو فرنانديز البارح لاعب المنتخب الأرجنتيني كان سجل هدف الانتصار وتأهل المنتخب الأرجنتيني، الهدف هذا هو رقم 3000 في تاريخ نهائيات كأس العالم وفق الإحصائيات الاتحاد الدولي لكرة القدم. نحكيه على المنتخب الأرجنتيني اللي بشيواجه منتخب سويسرا بعد ما نجح البارح بفضل ركلات الترجيح أنه يتأهل على حساب منتخب اعتبره برشا مختصين ومحلين أنه الحصان الأسود في هذه البطولة، نحكيه على المنتخب الكولومبي. البارح منتخب سويسرا عرف كيفاش يحد من خطورة هذا المنتخب ويتعامل معاه ويضمن تأهله للدورة الربع نهائي، حاجة ما صارتش من عام 54.
2: شفنا مباراة كبيرة من المنتخب السويسري، وسرتو معناها القوة البدنية البارح والديال، شفنا منتخب السويسري يلعب معناها يحاول يفرض الستيل اللي هو فونتاجي به المنتخب الكولومبي، وشفنا معناها ممكن المباراة كانت متوازنة بين زوز في رقم، شفنا معناها أكثر متريز بالنسبة للمنتخب السويسري. الحقيقة منتخب كولكتيف مو قاعدين نشوفوا فيه من مباراة الأخرى قاعد يبرز، يقدم في مستوى متميز، يلعب على الكاباسيتي الكاليتي اللي عند اللاعبين متاعه، نشوفه في فريق متوازن دفاعيا في وسط الميدان هجوميا، لاعب الخبرة وقائد الفريق تشاكا قاعد يقدم في مستويات كبيرة الحقيقة في الربط هو بين خط الدفاع وخط الهجوم، ديما موجود في دوزيام بال، هو موجود في خروج الكرة، موجود في السوبريوريتي من أمريكا، يلحق بشي يكمل الهجمة، ترشح تاريخ المنتخب السويسري كما كنت تحكي انت، مالغري كنا نستناه اكثر من المنتخب الكولومبي، هذه اللي ممكن المنتخب الكولومبي حضر تبعته وتفرش فيه ممكن خسر برشا انرجي في مباريات الدوره او المباراه الفارطه. شفنا معنا المنتخب الكولومبي في المباريات الثلاثة في الفاز دو بول سورتو المباراتين الاثنين الأولى، شفنا معنا سيب برشا انرجي مالغري اللي تيم معنا متقدم برشا في السكور، وفما أريحية معنا كنت نفضل وقتها معنا تصير معنا تدوير الافكتيف ترتيح، لأنه هو شفناه معنا يكمل بنفس الانتونسيتي نفس الجور يلعب موجودين، ممكن هذيك اللي خلاته البارح، خاطر الحقيقة شفناه بدنيا كان فما تأثر المنتخب الكولومبي، فما شكل اجريسيفيتي متاع العادة،
1: وجات كرة الترشح
2: كيف جات في الاخر الغلطة متاع كرة الترشح هذاك اللاعب، كيف ما نساوي زادة هذيلي غياب المهاجم الأول كوردوبا اللي تضرب المباراة اللي قبلها درج لعب وخرج، مؤثر الحقيقة لعب ذو معناها جسمانيا قوية برشا، بدنيا يعاون برشا في الهجوم، شفنا البارح الثقل متاعه معناها أثر في خط الهجوم المنتخب،
1: شفنا البارح أكانجي يلعب في خط الوسط ميدان، معناتها كي حاب تضغط المنتخب السويسي خاطر ما فماش ذلك المهاجم ذو البنية الجسمانية اللي يخلي ويفكسي الدفاع في مناطق الخلفية، معناتها شفنا أنه تكتيكين كانت مقابلة كبيرة الحقيقة البارح، ممكن ما في الحاجة اللي كانت تنقصها هي الأهداف، لكن مقابلة تكتيكين كانت ممتازة، المنتخب السويسي يعتبر مفاجآت هذه البطولة، وكل الناس الكل فرحنا المنتخب البلجيكي اللي تأهل للدور القادم مش يواجه من خلاله منتخب الاسباني. نمشي لفقرتنا المواليه باش نحكيو ملف مقابلات غدوه، راهو اليوم ما فماش كاس عالم، تحس فما حاجه متغيره في العالم، معناتها مش قاعدين فماش مقابلات، اما غدوه فما مقابله كبيره وكبيره برشا نعرفوها في الزابينغ. في الزابينغ باش نحكيو على مقابله غدوه، علاش في الزابينغ؟ على خاطر اليوم كانت الندوه الصحفيه للزوز منتخبات، وباش نرجعوا الاهم ما صار في هذه الندوه الصحفيه، المنتخب المغربي اكدوا على خطوره المنتخب الفرنسي وقوه المنتخب الفرنسي، لكن حسب المسار خلال هذه الندوه الصحفيه فما تكتم كامل وتام من قبل المنتخب المغربي حول اصابه نجم المنتخب واحد من ابرز نجوم اللي قدم في دوره ممتازه للغايه لاعب بايرن ميونخ، نحكي على سيباري اللي الى حدود هذه الساعه لم يتاكد تواجده في مقابله غدوه، وممكن هذه من الاسئله اللي طرحوها بشكل كبير برشا الصحفيين في هذه الندوه الصحفيه، كيف المنتخب الفرنسي ديدي ديشون أكد على قوة المنتخب المغربي أنه مقابلة صعبة وصعبة للغاية، حكى على الهوامش بالنسبة لمقابلة الأرجنتين ومصر، وقال نتمنى يجينا حكم في قيمة الحكم الفرنسي وبنفس الأداء وحسن القرارات، معناتها فما رضا تام للمنتخب الفرنسي على منافس مباشر، نحكي لنا على المنتخب الأرجنتيني على كأس العالم، ريت معناتها اليوم نحكيه على نجم نقول حتى على مستوى التصريحات والندوه الصحفيه فما احترام كبير من المنتخبين، ممكن تكون مقابله ثاريه المنتخب المغربي اللي خسر دور نصف النهائي في النسخه الفارطه ضد المنتخب الفرنسي.
2: هو ديشان رجع قريب من كسال كملت بيه، ما كانش شكر كبير، قال الاخطاء تصير اما ما نجموش نرجعوا نبدلوا توا التغيير ان شاء الله نشوفوا كما قلت انت معناها هما على فكره خمسة حكام ارجنتينيين
1: طاقم
2: خمسة حكام طاقم تحكيم كامل من الارجنتين مباراه فرنسا والمغرب اي كما كنت احكي انت هذه في الندوه الصحفيه حاولوا الزوز لي دو كوتش حاولوا ينقصوا الضغط الماكسيموم بالضغط النتيجه سورتو بالنسبه لكل منتخب فيهم كل واحد كان حكايه اكثر على المنتخب المنافس اكثر من المنتخب نتاعو باش يحاول يخلي الضغط اكثر على المنافس بالنسبه للسيباري كما تحكي انت معنا شفنا اللاعب يقدم في مردود متميز والبوان نتاعو معنا في اللينيو فرنسيف المنتخب المغربي مؤثر ومؤثر جدا سواء في بالنسبه للتهديف ولا في المنظومه الهجوميه ككل للمنتخب المغربي نتصور مباراة الحقيقة من الأول نتصور نطمدي ماتش باش تكون شوية حذرة من الطرفين تبقى باش يقعد معنا تكتيكمون باش يقعد عندها انفلونس كبيرة كل مدرب كيفاش باش يتوخى استراتيجية بارابور للمباراة نتاعو المنتخب المغربي ممكن نتصور خاطر شفناه المباراة الفارطة الحقيقة مرة ممكن آخر مباراة عداها مع
1: كندا
2: وملغري ساعه نحسوا المنتخب المغربي اللي كسبك الشخصيه نتاع الفرق القويه ملغري معناها حتى كيبدا المردود سلبي يعرف يقف
1: في يبدأ عندك حارس في قيمه ياسين بونو يعتبر من افضل حراس العالم ويخليك في المقابله هذه وينحي لك ويفسخ لك ثلاث اهداف ويخلي رفاقه ما زالوا حيين بلوقت الكره موجودين وانهم يرجعوا ويفيقوا مع انطلاق الشوط الثاني. ياسين بونو الحقيقه واحد من نجوم المنتخب المغربي يعتبر افضل حارس في تاريخ الكره العربيه والافريقيه معناتها بالارقام بالاحصائيات بالمردود الكبير اللي قدم فيه في هذه البطوله والا حتى في النسخه الفارطه من كاس العالم حارس كبير. وهذا معناته كنشوف حتى تألق المنتخب المصري البارح معناته نحكيه على مصطفى شوبير قدم البطولة كبيرة
2: كل في كاس العالم هذه شفنا معناته المنتخب
1: كان احنا معناته ثلاثة حراس كان احنا معناته كل حارس صد الكورة.
2: أنا ما أقول لك فما استوديو قال لك أنا كان جي في تونس راه يلعبوا فيه
1: جول وحتى زلاتان راه ما حتى تصور معناتها الحقيقة نشوفوا في مردود كبير برشا المنتخب المغربي
2: نشوفوا نحكيوا حتى على الشخصية احنا حكينا معناها على الشخصية فماش اكسبيريونس معناها كي نرجعوا نشوفوا جارديان راس الأخضر ما شاركش في كأس عالم سابقا عمره 41 عام أنا كي تشوف المردود هذاك معناها تقعد زاد متسائل زاد بالنسبة للكيف كيف معناها للتحضير الذهني البريباراسيون مونتال كيفاش نحكيو مع اللاعبين كيفاش نخليو اللاعبين يدخلوا في المباراة وديما نرجعوا نحبوا ولا نكروا ديما معناها التأثير الجماعي والامباكت معناها نتاع الكوليكتيف تحبوا ولا تكره يخلي يأثر معناها من بعد يرجع التأثير فرديا كي تبدا فماش كونفيونس فماش ثقة في وسط الجروب تخلي ديما التأثير هذاك موجود. وكما حكيت انت على بونو ما نجموش ننكروا الدور حتى في كأس العالم الفارطة معناها بونو قدم في مستويات كبيرة حارس كسب من الخبرة الكافية معناها باش يخلي منتخب مغربي في تظاهرة عالمية كما هيك معناها يكون عنده اللي فيه متاعه ويكون فما الحاجة الزايدة معناها الثقة تبنات في المنتخب المغربي وراء الحارس هذا سواء في شفناه في المباريات ولا في ضربات الجزاء عنده برسنتاج كبير في وصول المنتخب المغربي للمستوى هذا وللتصنيف العالمي هذا.
1: من نقاط أخرى ركزوا عليها اليوم في الندوة الصحفية نرجعوا لتصريحات إحدى السياسيين رئيس حزب في الباراغواي ونعوت وصف معناتها عنصري في اتجاه كيلان مبابي قائد منتخب الفرنسي وحكاوا الصحفيين على تأثير مثل هذه التصريحات على مردود كيلان مبابي. ديدي ديشان أكد أنه مهاجم المنتخب الفرنسي عنده شخصية كبيرة عنده من معنى الجرأة أنه يجاوب عنده من التجربة أنه يعرف يتعامل مع مثل هذه التصريحات وبأنه قوي الشخصية وأنه سيقود فرنسا باش يقدم مردود كبير خاصة تم طرح بعض الأسئلة المتعلقة مايكل أوليزي وعثمان ديمبيلي اللي ما كانوش في أفضل مردود لهم ضد منتخب الباراغواي. هل هذا ممكن ينجم يقلق تيدي ديشان؟ قال لا قال اللاعبين كلهم مركزين وأنه الأجواء ممتازة على الأخر وأنه مواجهة منتخب مغربي يلعب كرة تفيدني أكثر من المنتخب يرفض اللعب وأنه يتم تشتيت اللعب وتشتيت اللاعبين. مع مواجهة قال أنه مواجهة ستكون كبيرة أمام خط وسط ميدان يعتبر من الأفضل الموجودين بالنسبة للمنتخبات. يحكي على أيوب بوعدي، يحكي على نايل عيناوي وعز الدين وناحي، اللي قال فيهم أنه يعتبروا نقطة قوة خط وسط ميدان المنتخب المغربي، وقال ستكون هناك معركة في مواجهة الغد.
2: صحيح بالنسبة للمنتخب المغربي وسط الميدان بتاعه عنده دور مهم جدا في تركيبة الفريق، سرتو الثلاثي اللي كنت تحكي عليه انت، العيناوي وبوداوي وناحي. ممكن بوداوي شفناه زوز مباريات الأخيرة مش كيما لونتام تاع الكومبيتيسيون، ممكن فما شوية فاتيك على اللعب هذايا. كيف شفنا فما زاد دخول أمرابط المباراة الفارطة، كان تغيير إيجابي وعطى أكثر. نعرفه أمرابط لعب يجري، لعب أغريسيف ريكوبيراسيون، يعاون برشا. دونك المنتخب المغربي عنده الشواء والحلول موجودين في البوست نتاعو، تبقى ممكن شويه ديفايونس على سايره بعد سورتو بعد اصابه رياض جوار اكسيال جوش. شفنا لعب حال ماهوش معناها بالثقه الكامله اللي ينجم يكون معناها في الديو مع ديوب في محور الدفاع. ممكن كما قلت انت الحل نتصور دخول مزراوي في كلاعب محوري على اليسار، ومع دخول صلاح الدين كرير جوش ممكن تكون تركيبة الرباعية المنتخب المغربي هذه الافضل، اذا ما هوش موجود بطبيعة شاد لرياض وما رجعش. بالنسبة الخط هجوم، إذا وجود سيباري بشكون موجود، نصور التركيبة هذيك هي الخط الهجوم، بشكون سيباري كمهاجم صريح، موجود وجود إبراهيم دياز وخنسوس. المنتخب المغربي يلزمه يقرأ حساب البوان فور متاع المنتخب الفرنسي اللي نعرفوه، هو ينجم يخليك تكونسيرفي الكورة وتاخون تي بوسيسيون دو لابال، اما هو ذاك سيتانا تو بالنسبة للمنتخب الفرنسي والقوة متاعه بعد ريكوبيراسيون سيرتو كيبدا اون بلوك با ترانزيسيون رابيد اللي تصير بالنسبة للمنتخب الفرنسي. موجود لاعبين معناه سريعين برشا، كيليان مبابي، ديمبيلي، باركولا ودوي مع أوليزي في الربط. المنتخب الفرنسي كما قلت لك هذيك نقطة القوة متاعه، حتى كيليان مبابي كنت شفت معناها حتى ديدي ديشان شوية في بارابول للشوا متاع الانيماسيون اوفنسيف. كيليان مبابي كي تتفك الكورة في ترانزيسيون اوفنسيف المنتخب الفرنسي ما يقعدش كوم اتاكون دو بوانت، حتى البوزيسيون دو كور نتاعه يتيح باش ياخذ الكورة وهو ديجا اون كورس باش تمشي اكثر بسرعة، ويستغل السرعة نتاعه في الكونتر اتاك ولا في الترانزيسيون رابيد. دونك كما قلت لك القراءات معناها قبل المباراة والفيزيوناج باش يكون مهم ومهم جدا بالنسبة لزوز منتخبات في المباراة هذه، وكل فريق كيفاش باش يتعامل مع المباراة، خاطر سيرمون باش يكون فما أوقات قوة وأوقات ضعف لكلا الفريقين. هذاك الديتاي نصور المهم اللي باش يحكم معناها في المباراة، وشكون باش يستغل أكثر لي تون فور نتاعو بارابول المقابلة هذه.
1: التوقعات توا نمشيو للبرونوستيك وناخذوا اهم توقعاتك للدور الربع النهائي.
3: برونوستيك
1: مقابلة فرنسا المغرب 9 متاع الليل ان شاء الله غدوة، مقابلة كبيرة برشا شوفوها، معناتها برشا انتظارات، برشا اماني للمنتخبنا العربي المغربي. هل المغرب قادر بالتشكيلة هذه وممكن ببعض الغيابات انه يحقق انجاز كبير ويفوز على المنتخب الفرنسي؟ كوتش
2: شوف، هو بالتشكيله هذه وبالافكتيف هذه، مثلا كي نحطوا احنا لي دو ماتش نقارنوه مثلا منتخب مصري ومنتخب الارجنتيني قبل المباراه نقولوا فما فوارق كبيره.
1: صحيح،
2: كما نعرف تشكيله المنتخب المصري فما 8 لاعبين يلعبوا في
1: البطولة
2: المصريه،
1: واللي جايراني فينا قال البطوله التونسيه ممله ما في حد شيء.
2: صحيح. دونك بالنسبه كي نشوفوا مباراه المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي، نيفو نجم نحطوه نيفو متقارب معناها لكلال، لكن نشوف البوتنسيال الموجود معناها نتاع الافكتيف المغربي والمنتخب الفرنسي. صحيح نشوف المنتخب الفرنسي اكثر ويلعبوا في اكثر نيفو، المنتخب المغربي كيف كيف اللاعبين نتاعهم ممتازين، يلعبوا في نيفو محترم ومحترم جدا، يقدموا في اداء متميز معناها انديفيديالمون وكولكتيفمون اللي بيان سوليد. المنتخب المغربي شفنا سوليداريتي كبيره كيف كيف في وسط الميدان. دونك قبل المباراة الحظوظ تنجم تكون متكافئة، ومن بعد في المباراة كما قلت لك معناها باش نحكم فيها حاجات صغيرة. نتمنى المنتخب المغربي يكون حاضر وموجود بالنسبة للنتيجة. فرنسا
1: فرنسا ما واقعيا تاع نحكي ولنا واقعيا فرنسا، نتصور المغرب عنده شانس كبيره الحقيقه باش تقصي منتخب فرنسي. كي نشوفوا خط الوسط، بالنسبه لي مفتاح الكره هو خط الوسط. خط الوسط نتاع المنتخب المغربي متجانس ومتناغم اكثر من المنتخب الفرنسي. نعرف المشاكل اللي يعاني منها تشاوميني في فرنسا، عدم التجانس نجم نقولوا، وضعف الجهه اليمنى اللي موجود فيها
2: فرنسا. ممكن ما تسحقش برشا الوسط هذاك، علاش لعبها اللعب نتاعها معناها نتاع المنتخب الفرنسي ما معناها فماش برشا الكونس.

0: التدخل السياسي اللي صار خلاهم معناها يعملوا الرياكسيون هذيك. اما الحقيقه منتخب بلجيكي اذا باش يواصل بالمستوى المتميز هذاك كيف كيف هذه لي حاجه اخرى زاده تحسب للاطار الفني اللي ما حشمش في الاختيارات معناها في الاخر دبروين ودوكو على بنك الاحتياط خاطر بالنسبه لي هو المنظومه الكولكتيف ككل باش يكون بالنسبه لي هو الافضل اختار الشو هذاك ونجح فيه. كما قلت لك معناها منتخب بلجيكي جاب يواصل بالمستوى المتميز هذاك نتصور هو باش يترشح على المنتخب الاسباني.
1: بلجيكا ترشحها على اسبانيا طيب الحقيقه اسبانيا ما او بنات الايام متقابل نهار
0: شفنا هيثم شوف
1: ايه هيثم قاعد يقيد اموره واضحه اسبانيا وبفارق كبير وكبير زاد انا نكد فيسا نرويج انجلترا نرويج هي مفاجاه هذه الدوره الحقيقه هالعمت
0: صحيح منتخب نورويج
1: أقل من دقيقة
0: منتخب نورويج حكينا عليه برشا كولكتيف مو ولاند في كبير نتصور منتخب الإنجليزي باش يترشح
1: إنجليز. هل سيواجه الأرجنتين أو سويسرا؟
0: سويسرا
1: هذه أماني كوتش يا بحاج عمر نحب نشكرك برشا نورتنا اليوم في نصيف ساعة على المونديال نحب نوجه تحية لهيثم والناس في الإخراج التقني وهذا حديث في التنسيق والإشراف العام. أتمنى لكم مستمعينا الكرام متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المنسير. جزاكم زينة بسلامة.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله الصلاة.

0: تمام 8 مساء على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر، دعت إلى اتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف. وأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بشروط حفظ الصحة على غرار غسل اليدين وغسل الخضروات والغلال قبل استهلاكها. كما دعت إلى الانتباه إلى التواريخ الصلاحية في المواد الغذائية المعلبة وتجنب اقتناء مواد غذائية معروضة تحت أشعة الشمس. سجلت أسعار المواد الغذائية في تونس ارتفاعا بنسبة 7.1% باحتساب الانزلاق السنوي لشهر جوان 26 و2000، مدفوعة بالأساس بصعود مستمر في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والغلال الطازجة. تستضيف تونس فعاليات الملتقى 25 للسياحة العربية والعمرة، وذلك يوم 16 من جويلية الجاري بالعاصمة. ويشكل هذا الملتقى الذي ينتظم بالشراكة بين الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والشركة العربية الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، يشكل فرصة للقاء مختلف الفاعلين في قطاع العمرة والسياحة والسفر، إلى جانب أنه سيكون فضاء رحبا لاستكشاف آخر التحديثات والمستجدات على مستوى وخدمات العمرة والطيران والفنادق. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع إيران قد انتهى، وأن الولايات المتحدة قد تشن ضربات جديدة عليها الليلة بعد أن شنت طهران هجمات على قواعد أمريكية في منطقة الخليج. وفي تصعيد أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، قالت إيران أنها استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت بعد أن ضربت القوات الأمريكية أهدافا إيرانية ردا على هجمات استهدفت ناقلات نفط وغاز في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير انفيذر بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7.

من 8 لل 10 متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: وجمالي.
1: يا مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل في ثاني لقاء في بلاي ليست موسيقى العالم المتنوعة بألوانها بأصواتها. كل سهرة أربعة من ثمانية لعشرة متاع الليل وليلة توصلكم تحيات هيثم والناس اللي رافقني تقنيا، معاذ في التنسيق، ألفة جمالي في الأعداد والتقديم، شوية شوية بالكل من الاختيارات اللي تستنى فيكم الليلة.

إزي يا كهو، شلف كل اختياراتنا. تحبوا بداية السهرية من إذاعة المنسير، البداية مع صوت رغم الحالة الصحية باش يكون من الأسماء المبرمجة في إطار مهرجان جرش بالأردن جورج وسوف في بلاي ليست.

جورج وسوف تتسمى معناها الأغنية هذه من أغاني البدايات اللي تعبنا سنين في هواه. جورج وسوف كيف ما قلت قبيلة نجم حفلات مهرجان جرس السنة. جورج اللي كان مؤخرا مبرمج في عرض خاص في تونس وقع إلغاء الحفلة هذه بسبب إجراءات قانونية والأسعار حاجة من وراء العقل بين 408 ملايين. نكتفي بالأرقام ولكم سديد النظر والتحليل. احنا نوصل معكم 8:14 دقيقة في إذاعة المنستير إن شاء الله. موانسينكم وين ما انتم موجودين وتسمعوا في إذاعة المنستير نواصلوا مع اختيارات البلايليست اللي باش نواصلوها مع أغنية أخرى للوسوف، لكن المرة هذه بروح مختلفة جدا بصوت مختلف بالقماشة متاعه كما يقول الموسيقيين واللون متاعه والأسلوب متاعه. هي ممثلة، هي مغنية لبنانية، قرأت السينما في لبنان، من بعد مشيت لألمانيا وين تخصصت في الإخراج والكتابة والتمثيل، وكانت المحطة متاع برنامج The Voice في النسخة الفرنسية محطة الانطلاقة الفعلية عربيا وحتى عالميا. ماريلين نعمان في حلف الأمر بإحساس مختلف، وملول بالكل كان باساج في برنامج تلفزي غنيت هكا شوية من الأغنية، والباساج هذي ولا تراند معناها مؤخرا على المسرح غنيت الأغنية كاملة. خليكم تسمعوا إن شاء الله تتمتعوا إن شاء الله تعجبكم. بلاي ليست

على قد ما نشرت الفرحة في العالم وصنعت الفرجة، على قد ما حياتها كانت تعيسة واختارت نهايتها وانتحرت. هي داليدا اللي انهار غنيت وقالت موغيغ سور سين. هذا اللي قنا معاكم في بلاي ليست، والوجهة الموسيقية بعد شوية باش تكون فيها جمالية خاصة جدا، جمالية البلاد نفسها اللي أنا شخصيا ياسر ياسر نحبها، نعتبرها من أجمل بلدان العالم. قبلها باش نرجعوا مع هيت من هيتات عام 2000، نرجعوا مع مجموعة هاوس فرنساوية. في زمانها ما كانش برشا مجموعات الهاوس خاصة في فرنسا. أول ما تعرفت المجموعة هذه تعرفت بالغنية اللي برمجناها في بلاي ليست ليدي ماجو. بعد شوية ديو اللي جمع بين روما ترانشار ويان ديستال، هذا اختيار آخر في بلاي ليست.

0: وتسمونا من إذاعة المنسير. إن شاء الله كل واحد وذوق مطيع ويسمع حويجك على كيف. وفي الأمسي هذية مرحبا بكم مستمعين الكل من اختيارات البلاي ليست اختيار وغبخيز.
1: فرقتنا لا وغيرتنا لا

0: غنائية
1: الحب والفن وردة وبليغ، ومعهم الشاعر محمد حمزة في العيون السود، أغنية خرجت عام 72 واليوم تعتبر من كلاسيكيات الطرب العربي، وتعتبر تعبيرة حقيقية عن مشاعر بليغ تجاه وردة، ولحنها بالذمة باش يعبر عن مدى اشتياقه ليها، خاصة بعد ما رجعت للجزائر وزواجها طبعا. وللتاريخ وردة أعجبت ببليغ قبل حتى ما تشوفه، وقت لها سمعت لحنه الأغنية تخنوه الحليم، فوقت لها جيت لمصر أواخر الخمسينات التقات به، ونشأت بيناتهم قصة حب، لكن بوها رفض زواجهم وأجبر وردة على العودة للجزائر وين تزوجت، وبعدت وقتها تماما على الفن. وصدفة يلتقي بليغ بوردة في بيروت عام 72، وقتها انفصلت عن زوجها الضابط الجزائري جمال قصيري، ولقاه هذا أثمر كلمات العيون السود. عملت إيه فينا السنين، ومنو بالكل الأغنية كنت بشتغنيها نجيت الصغيرة، لكن وقت لها سمعتها وردة قالت هذه هي الأغنية متاعينا. صار اتفاق وقتها أن وردة فعلا هي اللي تغنيها، وكان هذا في فيلم صوت الحب، أغنية كانت تتويج لقصة حب وردة وبليغ وزواجهم من بعد اللي استمر 6 سنوات. ريبريز الليلة بصوت مصري وعربي من أجمل الأصوات، أول مرة يعرفها الجمهور كان من خلال مسلسل أم كلثوم عام 99، باعتبارها أديت شخصية أم كلثوم في صغرها، وطبعا الفنانة صابرين هي اللي أديت دور أم كلثوم في مراحل عمرية متقدمة. أحد أجمل، أنا نعتبرها هكا أحد أجمل الأصوات العربية، أجمل رأي شخصي زيدا، أجمل صوت في دار الأوبرا المصرية، برشا أصوات، مي فاروق، أميل ماهر، لكن صوت ريهام عبد الحكيم فيه رونق خاص تسمعوها في العيون السود.

0: بودكاستير تغطيات لقاءات لحظات لا تنسى
1: لا تنسى
0: احنا الموجة
1: اللي
0: تجمع
1: اللي

صوتك وأصوات متنوعة، موسيقى متنوعة. ما زلت ترافقكم حتى العشرة متاع الليل في بلاي ليست، والموسيقى تحملنا للعالم الكل بسهولة وسلاسة، وخاصة جمالية الوجهة اليوم البلاد كيف ما قلت قبيلة شوية. أنا شخصيا نعتبرها من أجمل بلدان العالم، بلاد تجمع بين الجمال، الخصوصية الثقافية، بساطة الشعب متاحة. وباش نمشيو الغرب أوروبا بتحديد، الأقصى دول أوروبا باتجاه الغرب، تعد البلاد هذية من البلدان المتقدمة، رغم أنه برشا ربما يعرفوا أنه برشا بلدان في أوروبا ما يعتبروهاش هكا، ما يعتبروهاش بلاد متقدمة. تحتل المرتبة 19 من حيث جودة الحياة، وتصنف أي

اليوم وجهتنا الموسيقية البرتغال بتنوعها الثقافي الفني والموسيقي، واللي يقول البرتغال ويقول الموسيقى غادي يقول نفس فيه برشا شجن، رغم أنه ثم أغاني ارتبطت بطقوس الفرح والأجواء نقولوا احنا الفرحة، لكن روح البرتغال خاصة نلقاوها في موسيقى خاصة جدا، واللي هي موسيقى الفادو اللي تعتبر رمز ثقافي وطني بامتياز. موسيقى ظهرت في أوائل القرن 19، ومعنى كلمة فادو هو القدر. وإذا شنو يفسر علاش موسيقى الفادو البرتغالية فيها الشجن؟ لأنه تعكس الجانب القدري لكل ما تتغنى به الموسيقى هذية ولا الأغاني هذية. يقال أنه الموسيقى موسيقى الفادو جاءت أساسا مع العبيد الأفارقة، في حين يعتقد البعض أنه بالعكس استلهمت من أغنياء البرتغال وزيد البحارة. في البرتغال الفادو ينقسم لنوعين: فادو العاصمة لشبونة، وفادو منطقة كويمبرا. فادو لشبونة اللي هو متجذر في التهميش وكان شائع أواخر القرن 18 وأوائل القرن 20، وفي الزمن هذيك القال فادو نجاح كبير بفعل محطات الراديو في لشبونة. في المقابل فادو كويمبرا في العادة يغنيوه الرجال، وللتاريخ بدأ في رحاب الجامعة متاع منطقة كويمبرا. وعليش الرجال يغنيوه؟ خاطروا نوع من التودد للبنات والنساء. برشا أصوات من البرتغال ساهمت في انتشار موسيقى الفادو حتى خارج البرتغال، منهم كارلوس راموس، منهم سيليست رودريغيز، والفنانة هذية تعرفت بملكة الفادو وهي اللي ساهمت في انتشاره بشكل كبير حتى خارج البرتغال. أماليا رودريغيز ده من الأصوات المميزة برشا، كماني، ماريزا وغيرهم الأسماء اللي كانوا سفراء لهذا اللون الموسيقي اللي مثل ومازال البرتغال. واليوم ثم هكا فضاءات خاصة اللي ناوي بشمشي البرتغال، فضاءات خاصة لعروض موسيقى الفادو. بالحق إذا كان مشين ومبرمجين بشمشي الفادو ما تفلتوش الفرصة باش تكتشفوا الفادو في عقر داره في البرتغال. موسيقى من العالم.

0: تمام 9 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. خلال جلسة بمقر ولاية المنستير خصصت للنظر في وضعية مركز سباق الخيل بالمنستير وسبل تأهيله وتثمين دوره الرياضي والاقتصادي والسياحي، تم الاتفاق على إعداد خطة عمل متكاملة لتأهيل هذا المركز وتأهيله بما يضمن الارتقاء بجاهزيته وتعزيز مساهمته في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بولاية المنستير والاستفادة من موقعه المتميز بالمحيط السياحي للجهة. كما تم الاتفاق على الشروع في جملة من التدخلات العاجلة تشمل تنفيذ حملة نظافة شاملة بالمركز وإنجاز أعمال الصيانة الضرورية وهدم بعض البنايات القديمة وغير المستغلة، إلى جانب مزيد دعم إجراءات التأمين الذاتي للموقع بما يوفر الظروف الملائمة لاستغلاله في أفضل الأحوال. في إطار تحسين تهيئة الفضاءات العامة وتعزيز مبدأ النفاذ الشامل، تولى أعوان مصلحة الطرقات والشبكات ببلدية سوسة اليوم تركيز ممر خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى كورنيش بوجعفر، كما تتواصل أشغال تركيز المظلات الواقية من أشعة الشمس في إطار مزيد تحسين تجهيزات الكورنيش والارتقاء بجودة الفضاءات العمومية بما يوفر ظروفا أفضل لراحة المواطنين والزائرين. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر، دعت لاتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظ حماية وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف. وأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بشروط حفظ الصحة على غرار غسل اليدين والخضروات والغلال قبل استهلاكها، كما دعت إلى الانتباه إلى تواريخ الصلاحية في المواد الغذائية المعلبة وتجنب اقتناء مواد غذائية معروضة تحت أشعة الشمس. وفي العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع إيران قد انتهى، وأن الولايات المتحدة قد تشن ضربات جديدة عليها الليلة بعد أن شنت طهران هجمات على قواعد أمريكية في منطقة الخليج. اشترط لبنان انسحاب العدو الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين جنوب البلاد تطبيقا لمضمون الاتفاق الإطاري الذي وقعه طرفان في واشنطن، وذلك للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما بإيطاليا وفق ما أفاد مصدر رسمي لبناني. نعود نلقاكم في تمام 10 ليلا، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة المنستير.
2: انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتم؟ آدم وحواء،
3: آدم وحواء،

اجوا بحذان الإذاعة منستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على صفحة

0: آدم وحواء كل سبت من العشرة نصف النهار. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لذي.
1: أهلا وسهلا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنسي. حكاية اليوم عن لاعب منبوذ أصبح بطل قومي، مهاجم ساهم بتتويج بلاده بكأس العالم بعد غياب 44 عام. من أهم إنجازاته الفردية أنه وحده ربح أفضل نسخة من البرازيل في تاريخ المونديال. كان جيل ذهبي متكون من سقراط زيكو فالكاو في مونديال إسبانيا 82. في مقابلة أطلق عليها الصحفيين مانشيت سارقة القرن. أما خلينا نرجع للبدايات قبل مونديال إسبانيا 82، حتى واحد ما كان يتوقع أنه نجم حصتنا باش يكون ضمن قائمة لاتزوري. حتى اللاعب نفسه اتفاشل، والفضل يرجع لشخص واحد وهو مدرب المنتخب الإيطالي إنزو بارزوت. كان عنده إيمان في قيمة اللاعب، تحمل الضغوط والانتقادات الكل حول استدعائه. كيفاش يتم استدعاء ملاعب كان بعيد عن الملاعب لمدة عامين ومتورط في قضايا رهانات، وفوق هذا الكل شد الحبس. اللاعب ماهوش حاضر لا بدنيا ولا نفسيا في المنافسة الأقوى في تاريخ كرة القدم. بعد دور أول كارثي تتأهل إيطاليا بعد 3 تعادلات، وفي الدور الثاني ترجع الحاسة التهديفية لبطل قصتنا، واللي في 270 دقيقة لعبها يسجل 6 أهداف. 6 أهداف كانت حاسمة ضد كل من البرازيل هاتريك، وعلى ملعب الكامب نو في برشلونة في الدور النصف النهائي يسجل 2 أهداف ضد بولندا، وتتأهل إيطاليا للنهائي الكبير ضد ألمانيا الغربية. ومع ازدياد الثقة في إمكانياته كان كابوس على الألمان ويسجل الهدف الأول ويفتح الطريق لتتويج بلاده بالنجمة الثالثة. مونديال أنهى بجائزة أفضل لاعب وأفضل هداف والأهم التتويج بالكرة الذهبية. هذه قصة المنبوذ الذي أخرجوه من السجن ليقود إيطاليا إلى المجد. هذه حكاية أسطورة الأتزوري باولو روسي.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.

0: أغنية تفكرنا بماضي جميل على مستوى الأغنية التونسية. ماضي هزنا ليه صوت الفنانة نبيها كراولي في ناديني والناديك، ورجعنا البلاي ليست تسمعونا من إذاعة المنستير بنكهة تونسية. رجعنا لكم كلمات وموسيقى وصوت وإحساس فن راقي بالحق. كيف نسمع أغنية كيف من هكا نسمعوها بنفس الشغف وتخلينا نتفكروا عرض فيه حس ياسر محلي، عرض النوارة العاشقة مع أنور إبراهيم البشير السلمي وشاعر الكبير علي الويتي. وبالحق أعمل كيف من هكا وانت تسمعها بكل تفاصيلها تخليك تقول بكل فخر هذا الفن التونسي والإنتاجات التونسية والمشاريع، خاطر هنا نحكيو على بروجي، معناها كي نحكيو على النوارة العاشقة. ولهنا مادام رجعنا مع صوتنا بيها وعرض النوارة العاشقة نستحضروا أيضا عمل ومشروع جميل آخر جمعها مع العازف ملحن سمير الشيشتي يوما ما عام 89، عرض القنطرة وما أدراك، اللي هو زيدا ضم روائع اقترنت وما زلت باسمنا بها كراولي. من شفتك مرة متعدية إذا حبوا كرتيح مبروكة تتبرع. وكانت نبيها حتى بعد سنوات تقريب في 2017 كني من شغالتها عاودت قدمت العرض هذي بشكل جديد، لكن نكهة النسخة الأصلينية فيها حاجة خاصة برشا وطابع تونسي مزيان أصيل. اليوم كيف واحد يسمع كل هذه الأغاني اللي جبت عليها قبيلة شوي يحس بإحساس يقول معناها مرة أخرى هذا الفن التونسي الجميل. رجعني لكم وذي كانت هدية لكم مستمعين الكل اختيار تونسي نرجع به، وبعد شوية باش نواصلوا مع اختيارات متنوعة أخرى باش نحكيه على موسيقى البلوز في الجزء الثاني من لقانا. باش خليكم أقبلها مع صوت عاسل حليني قبل ما نرفع أذان صلاة العشاء اللي باش يكون في 9:23 دقيقة.
1: Playlist.

0: الجسير
1: بوحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
2: 97.3
3: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا وكل حد كيفاش يعرف

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: هذه فيرسيون لايف بطبيعة لغنية إنجليش مان إن نيويورك، لغنية اللي تغنيت في برلين. هذه النسخة متاع ستينغ بطبيعة، لغنية خرجت في ألبوم Nothing Like The Sun عام 87، واليوم بقات لغنية ريفيرانس في مسيرة الفنان الإنجليزي ستينغ. مرحبا بكم، نرجع لكم البلايليست، مازلنا معاكم في نص ساعة من الوقت. إن شاء الله منسينكم الناس الكل وين ما تسمعوا في إذاعة المنستير، والموسيقى متنوعة. الأسبوع اللي فات حكينا على موسيقى جاز، والليلة باش نحكيو على البلوز.
1: ريترو

اليوم حابين نتوقف مع موسيقى من نوع خاص، موسيقى كيف ما عبرت على الألم، كيف ما عبرت على القمع، عبرت زادة على رفض العنصرية، وموسيقى كانت الحقيقة طريقة فنية إنسانية للتعبير على المشاعر والأفكار. نحكي اليوم نسمعوكم زادة موسيقى البلوز، واحدة من أهم وأشهر الموسيقات المحلية اللي ظهرت في وسط المجتمع الأفخو أمريكي بتحديد نهاية القرن 19 وبداية القرن 20. موسيقى تحول المعاناة الإنسانية المتعة فنية، هكا يوصفوها. علاش تسميت الموسيقى هذية بالبلوز؟ تسميت هكا لأنه الكلمة اشتقت من كلمة بلو الأزرق، اللون الأزرق هذية اللي كان يستخدم في ثقافات غرب إفريقيا في إشارة للتعاسة والمعاناة والمشاعر هذه الكل. في وسط موسيقى البلوز عموما نلقى موسيقى الكانتري بلوز وإلا البلوز الريفي، أقدم موسيقى ظهرت أساسا على دلتا نهر الميسيسيبي، واللي حملت جوهر الثقافة الإفريقية، جوهر هذية اللي يرتكز على تكرار الإيقاع على الارتجال. وفي العادة يؤدي البلوز مغني ومعاه كعازف جيتار ولا بيانو وإلا أغمونيكا، بعد طورت الحكاية ونقولوا احنا الآلات وغيره. ثم حاجة مميزة على مستوى الأصوات اللي تغني البلوز، عادة نلقاو شوية انفعال في الأداء تفاعلا مع الموسيقى وتماشيا مع الحالة المزاجية اللي تحملها الكلمات والموسيقى، وهذا شيء طبيعي معناه في الموسيقى ثم تفاعل. لكن النجم نسمع نفس الغنية بنفس صوت المغني لكن في مراحل عمرية مختلفة. يقال لهنا أنه كل ما تقدم مغني البلوز في العمر كل ما ولا أقل انفعالية وأكثر هدوء في الأداء، من غير مبالغة في قولوا احنا في الزخرفة الصوتية وإلا حتى في الحركات، مقارنة بمغني بلوز مازال صغير في العمر ولا في البداية متاع المسيرة متاعه. الفنان ليون ريدبون يقول أنه البلوز ليس سوى رجل طيب يشعر بالحزن. ريترو

0: العشاق البلوز ان شاء الله الميكس ذي كان على ذوقكم وتحية لكم من اذاعه المنسير. ما كومش غلطين تسمعوا في اذاعه المنسير بلاي ليست حتى للعشره متاع ليل هانا باش نرجعوا لقريب قريب معناها للاغنيه الفرنسيه رمز من رموز الاغنيه الفرنسيه باش نحكيوا عليه باش نسمعوا لكم بعد شويه فنان واسطوره خالده هو اللي حابين نحكيوا عليه الليله. واليوم نتوقفوا مع من اطلقت عليه إيديت بياف يوما ما بالجيني العبقري وهو كذلك إيديت بياف اللي سميته هكا بعد ما سمعته أول مرة والمرة هذيك هي اللي انبهرت فيها بصوته وقدمته معها في حفلاتها وكانت العرابة نجم نقوله لي في بدايته. اليوم وقفتنا مع شهنور أزنافوريان إذا اسمه الحقيقي بالأرميني أرمينيا مسقط رأسه وأصل عائلته شغل أزنافور المغني لكن زاد الملحن والممثل خاطر ما نساوش أنه بخل في الرصيد تقريبا متاع أكثر من 300 أغنية لأزنافور في رصيده 60 فيلم بين فيلم طويل وأفلام تلفزية. أزنافور دخل صغير بالكل الفن بدأ بالمسرح في عمر 9 سنين وفي عمر 12 و 13 سنة بدأ مع الموسيقى وكان يغني في ملاهي دي ربريز الموريس شوفاليي ولا شارل تريني اللي كان ليدول متاعه القدوة متاعه. وبعد سنوات أزنافور خذ ثنية متاعه خاطر كان يأمن أنه اللي كان يقوم به شارل تريني كان مختلف نجم عمل حاجات ما عملهمش غيره ونجم زيدا خرج بالشانسونات من الإطار هكا السهل يعني الحاجة هكا عندها قيمة. اللقاء الفارق الأزنافور كان لقاءه مع إيديت بياف صحيح لكن قبلها مع الملحن وعازف البيانو بيير روش وبيناتهم نشأت علاقة فنية وإنسانية أثمرت أعمال كانت بداية بثها في برنامج كان يتعدى على قناة الاختياف وبدأت رحلة فن من وقتها امتدت 80 سنة.
1: ميكس
2: شارل أزنافور
3: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait des lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garnit

معكم نوصلوا لآخر لقانا في بلايليست. شكرا على اختياركم الإذاعة المنستير وإن شاء الله متابعة رائقة لبقية برامج السهرية. بعد شوية الموعد مع حاتم بالحوش في وقفة الأخبار في العشرة متاع الليل 9:56 دقيقة. تحية هيثم والناس اللي رفقني في الجانب التقني معاذ في التنسيق وألفة جمالي كنت معكم في الأعداد وتقديم مسك الختام مع صوت فذا شاكر. نخليكم على خير إن شاء الله ديما نتلقوا على خير. تصبحوا على خير الناس الكل.

0: تمام 10 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم وفي عناوينها: المدير الجهوي للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بإقليم الوسط يؤكد أن قطع الماء في ولايات سوسة والمنستير والمهدية هدفه تأمين التزويد لكافة المواطنين خلال فترات النهار. استياء لدى المصطفين من الغلاء المشط لأسعار كراء الشقق المفروشة في ولاية نابل. وفي النشرة متابعة للموضوع: في العالم، ترامب يتوعد إيران بشن ضربات جديدة هذه الليلة، ويؤكد في قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة أن اتفاق وقف إطلاق النار في طهران أو مع طهران قد انتهى. أهلا بكم من تفاصيل النشرة. تم منذ أيام الانطلاق في تطبيق التوزيع الدوري للمياه في ولايات سوسة والمنستير والمهدية من خلال قطع مياه الشرب في منتصف الليل إلى الساعة 5 صباحا. وأوضح المدير الجهوي للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بإقليم الوسط نور الدين بوميزة في تصريح لبرنامج منكم وإليكم بإذاعة المنستير اليوم أن هذا الإجراء يهدف لإعادة تعبئة المخزون المائي وتأمين التزويد لكافة المواطنين خلال فترات النهار، مشيرا إلى عديد العوامل التي قد تخل باحترام توقيت قطع الماء. وأوضح بوميزة أن هذا القرار يأتي في ظل التحديات التي يواجهها الإقليم نتيجة تراجع الإيرادات المائية في سد نبهانة مقارنة بالسنوات الماضية.
1: نعم، تعدينا لاباس، كانت عندنا فما ايرادات في المياه نبهانا وقع في الوسط السنه، ما فماش ايرادات، ما فماش تساقطات كبيره في غادي كبير، وهذاك علاش وقع الاشكال هذا. احنا في اول الصيف لاحظنا كم خصوص، فما الناس المناطق العليا تقعد ما تشربش وديما معاقبه، والمناطق الواطيه هي يعطي لها الميه. ارتأينا قلنا علاش ما ناخذوش في الليل، نص الليل حتى 5 نتاع الصباح، وباش نعبيو الموارد المائيه نتاعنا في الليل، وفي النهار كي ننطلقوا الناس كل تولي فما عداله بين المشتركين، كل يوم فما تقييم في العمليه. وعلاش؟ الاسباب. فما مناطق قص عليها قبل، ساعات مربوط بالطقس، ما عادش القطع الكهربائي، صار كي تقطع لك القطع الكهربائي في مناطق بعيده ولايه اخرى اللي يجيبوها الماء ياثر. راه احنا نحاولوا نتلافوا من نصف الليل بلا حتى كان مش قد مش ما يقدمش حاجه كبيره، وقاعدين ندخلوا مع رؤساء الاقاليم، معنا 5 رؤساء الاقاليم من سوس والنسير الماديه، وحتى مع الاقاليم اخرى اللي نجيبوا الماء باش هم زاد ينقصوا باش يزاد يدعمونا. قاعدين نحسوا صحيح ممكن ما فماش احترام 100%، لكن احنا قاعدين كل يوم نقيموا في العمليه. تو كملت المحطه في طور التجارب، يعني فما كراس شروط، محطه هامه يقولوا احنا محطه معمل انتاج الماء، الماء عنده عديد العناصر، فما دي نورم من جوج فتوه. تو في دور التجارب ان شاء الله قريبا، ما نزلش نعطيك تاريخ. راهو احنا ماذا بينا، راهو احنا نخدم تحت ضغط كبير، احنا ماذا بينا المحطات تخدم كل متوفر، نعتذر للمشتركين، نعتذر لحرفائنا، لكن فما مشاريع كنت واخد شويه متعرف برشا مشاريع نتاع عموميه قاعد مشاكل مقاولات ومشاكل تمويل ومشاكل برشا مشاكل، الا مش في كل شيء بيدك انت كشريع.
0: الغلاء المشط لأسعار كراء الشقق المفروشة في ولاية نابل خاصة في المدن السياحية مثل الحمامات أثار استياء واسعا لدى المواطن التونسي الذي أصبح غير قادر على تكليف الإيجار، مما يجعل قضاء العطلة الصيفية بالجهة بعيد المنال بالنسبة إليه. زميلة فاطمة بن عثمان سلطت الضوء على الموضوع من خلال الريبورتاج التالي.
2: مع حلول فصل الصيف تنطلق رحلة البحث عن شقق مفروشة قريبة من البحر للاستجمام وقضاء عطلة مع الأهل والأحباب، لكن مع الغلاء المشط في أسعار الكراء يبقى المواطن اليوم في حيرة من أمره.
3: قال شهر زملين ونص وانتي والبلاسة في أقليبة في الهوارية في برج بلايس كل شيء غلي، الزوالي ما ينجم شكري من لك
4: توصل نهار بمئة ألف 150 في قليبة،
5: كل واحد وحليله هذا قومه هو صار فيه شيء رخيص.
2: تشير الأرقام إلى أن 64% من التونسيين الذين يفضلون قضاء عطلتهم الصيفية في شقق سكنية يصطدمون بالارتفاع المشط في أسعارها، فهل يكمن الحل في تفعيل ما يسمى السياحة الاجتماعية مع اللجوء إلى الحجز المبكر؟ رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك السيد لطفي الرياحي.
6: كيف تحوذ على تقريبا 50% من الدخل الأسري، بمعنى كونه إذا كانت أنت تخص مليون ونص راهو كمش تعدي جمعة تقريبا في 700 مقابل أسبوع ولا 10 أيام هي في مكان ما نظرا لغلاء الأسعار متاع الشقق ولغلاء الأسعار متاع ديار الخلاعة. وهذا الإشكال قاعد يتفاق من سنة إلى أخرى وهذا ممكن برشا على العائلة التونسية. على ذلك نحن من اقتراحاتنا السياحة الاجتماعية أول حاجة للعائلة تخصيص نسبة مهمة للعائلة التونسية في السياحة الداخلية على أساس لنفس السعر التفاضل اللي ياخذوا الأجنبي على خاطر يحجز مسبقا لتوفير آلية للحجز مسبقا وهنا باش يندفع بالأسعار التفاضلية. والسياحة الاجتماعية بالنسبة للأطفال وللشباب نتاعنا عندنا بنية تحتية كبيرة في المطاعم الجامعية والمطاعم المدرسية وجهاز المبيتات الجامعية والمدرسية وهل البنية التحتية الكبيرة هذه الفترة الصيفية يكمل برنامج تثقيفي توعوي للأطفال وللشباب يستغلوا هالبنية التحتية هذه لفايدة الشباب وهذا بشكل ضغط على الأسرة. وبالاقتراحين الزوز نجموا الأمن على الأقل فترة الاستياس يكون التونسي نجم يتفرد ويتمتع بخيرات بلده.
0: هنا موضوع آخر الآن في علاقة بارتفاع الأسعار، سجلت أسعار المواد الغذائية في تونس ارتفاعا بنسبة 7.1% باحتساب الانزلاق السنوي لشهر جوان 26 و2000 مدفوعة بالأساس بصعود مستمر في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والغلال الطازجة. وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن الارتفاع سببه الرئيسي زيادة أسعار لحم الضأن بنسبة 18.3% ولحم البقر بنسبة 13.6% إلى جانب ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 13.5% والأسماك الطازجة بنسبة 11.7% والغلال الطازجة بنسبة 11%. خلال وقفة احتجاجية اليوم بساحة القصبة بالعاصمة طالب أصحاب الشائد العليا المعطلون عن العمل بالتفعيل الفوري والآني للقانون عدد 18 الذي ينص على انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية. هذا وقد صاحب هذه الوقفة الاحتجاجية اعتصاما مفتوحا من أجل الضغط على الحكومة للإفاء بتعهداتها. يسرى ناجي ممثلة أصحاب الشائد العليا المعطلون عن العمل.
7: 7 أشهر ونحن ما زلنا يعني في الوعود الشفوية. اليوم نطالب رئيس الجمهورية ببيان رسمي وتحديد سقف زمني واضح وصريح للشروع في صدور المنصة والأمر الترتيبي وأيضا في الشروع في انتداب الدفعة الأولى وال40% المسجلين بين المنصة، خاصة أن هناك فصل 57 اللي يؤكد ويضمن حق الدفعة الأولى في الانتداب المباشر صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام. نحن اليوم لن نتراجع عن حقنا. القانون هذا ثمرة نضالات متواصلة ثمرة احتجاجات متواصلة، لكن للأسف لليوم السلطة التنفيذية لا زالت في الوعود، لا زالت في التطمينات. ملفنا لا تنقصه إلا الإرادة السياسية الحقيقية للتفعيل لتكريس العدالة الاجتماعية والعدالة اجتماعية حقيقية دون انتداب من طالت بطالتهم صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام.
0: في احتفال جهوي بمقر الولاية توجت ولاية المهدية 4 نوادي بيئية بعدد من المؤسسات التربوية بكأس البصمة البيئية في دورتها الرابعة. مدير المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية لميا العماري وأكثر تفاصيل في تصريح للزميلة نادر إسماعيل.
8: اليوم نحتفيه بكؤوس أو الفائزين في البصمة البيئية اليوم الجهوي اللي ينعقد في الولاية بحضور 12 مدرسة مشاركة واخدوا يعني شهادة تشجيع وشهادة شكر مع 4 مدارس ابتدائية اخدت 4 كؤوس. الكأس الأولى كانت المدرسة الابتدائية انصيرات من معتمدية الجمل، الكأس الثانية كان من نصيب نادي البيئة بالمدرسة الابتدائية رشارشة واحد من معتمدية البريدعة، أما الكأس الثالثة فهي بالتساوي بين مدرستين بالمهدية اللي هي المدرسة الابتدائية الفتح يبون المدرسة الابتدائية علي بلهوان بالمهدية. عملوا تكوين، عملوا مشاريع بيئية وهناك لجنة قامت بزيارة مختلف هذه المشاريع في 16 مؤسسة أفرزت مؤسسات تستحق هذه البصمة البيئية لأنها التزمت بالمؤشرات اللي اخدوها من عند لجنة التقييم اللي هي مع الشريط الساحلي مع وزارة البيئة ووزارة المحافظة على الشريط الساحلي.
0: أعلنت شركة تونس لطرقات السيارة أنه في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة الاستخلاص بهرقلة، تقرر غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من يوم غد على أن يتواصل لمدة يومين من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال. ودعت الشركة في بلاغ نصدرته اليوم مستعملي طريق السيارة المتجهين إلى مدينة هرقلة والمناطق المجاورة، دعتهم إلى اعتماد أحد محول سيدي بوعلي أو محول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محول مطار فيبا. في الملف الإيراني الأمريكي، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بشن ضربات جديدة عنيفة هذه الليلة بعد ساعات من إعلانه خلال قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة أنقرة في تركيا أن وقف إطلاق النار مع طهران قد انتهى، وبعد أن شن طهران هجمات على قواعد أمريكية في منطقة الخليج. وفي تصعيد أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، قالت إيران أنها استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت بعد أن ضربت القوات الأمريكية أهدافا إيرانية ردا على هجمات استهدفت ناقلات نفط وغاز في مضيق هرمز. نقطة نهاية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. المدير الجهوي للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بإقليم الوسط يؤكد أن قطع الماء في ولايات سوسة والمنستير والمهدية هدفه تأمين التزويد لكافة المواطنين خلال فترات النهر. استياء لدى المصطفين من الغلاء المشط لأسعار كراء الشقق المفروش في ولاية نابل. وفي النشرة تابعنا الموضوع. نعود نلقاكم في تمام 11 ليلا في موجز للأخبار. إلى اللقاء.
9: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما أحنا ولد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
10: ليام مع ليام
9: مع ليام، كل خميس من 10 نصف الليل وتبع الموجة.
11: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
12: مرحبا بكم. في ظاهرة تتعلق بتطور وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة من فيسبوك، تيك توك، تويتر وغيرها. وفي مونديال 2014 بالبرازيل، ملاعب ريال مدريد مارتشيلو سجل هدف ضد مرميه في مباراة البرازيل كرواتيا اللي وفات بفوز سيليساو 3-1. لكن ذلك ما منعش الجماهير البرازيلية باش تندفع عن منصة تويتر وتعبر على الغضب متاعها وسخرها عبر حسابه الخاص، لكن عدد منهم أخطأ العنوان وتوجهوا باللوم لأي واحد يحمل اسم مارتسيلو على منصة تويتر، واللي يتحملوا مسؤولية تقاسمهم الاسم على اللاعب البرازيلي بعد ما جاتهم 1000 التغريدات وهما مواطنين عادي.
11: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
9: صيف ومهرجان.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: الموسيقى بتونس، تحصل على شهادة أستاذية في علوم الموسيقى وتحضير شهادة دكتوراه على آلة البندير، وإقرر في المعهد العالي للموسيقى في تونس وفي صفاقس. عرض فلاقة فيه ما يقارب 40 عازف شي صاحبوه الليلة، ويقول لي سماه فلاقة على خاطر هو نوع من النضال ضد الاستعمار الثقافي والمحافظة على التراث الموسيقي. يشتغل برشا على التراث اللي يرتكز على الزكرة والطبلة والبندير والناي. إذن الأفراح تستمر في سوسة، إذن مع مسك الختام مع الفنان نصر الدين شبلي، حصلوا نصر الدين شبلي وعرض فلاقة، وهوش نشوفوهم كيفاش بشي فلقوا اليوم. تصفيق حارة بتزغريت، نستقبلوا نصر الدين شبلي.

يلي حب بيصل يا لرسولة.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: تمام 11 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. خلال جلسة بمقر ولاية المنستير خصصت للنظر في وضعية مركز سباق الخيل بالمنستير وسبل تأهيله وتثمين دوره الرياضي والاقتصادي والسياحي، تم الاتفاق على إعداد خطط عمل متكاملة لتهيئته وتأهيله بما يضمن الارتقاء بجاهزيته وتعزيز مساهمته في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بولاية المنستير والاستفادة من موقعه المتميز بالمحيط السياحي للجهة. كما تم الاتفاق على الشروع في جملة من التدخلات العاجلة تشمل تنفيذ حملة نظافة شاملة بالمكان وإنجاز أعمال الصيانة الضرورية وهدم بعض البنايات القديمة وغير المستغلة، إلى جانب مزيد دعم إجراءات التأمين الذاتي للموقع بما يوفر الظروف الملائمة لاستغلاله في أفضل الأحوال. في إطار تحسين تهيئة الفضاءات العامة وتعزيز مبدأ النفاذ الشامل، تولى عوان مصلحة الطرقات والشبكات ببلدية سوسة اليوم تركيز ممر خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى كورنيش بوجعفر، كما تتواصل أشغال تركيز المظلات الواقية من أشعة الشمس في إطار مزيد تحسين تجهيزات الكورنيش والارتقاء بجودة الفضاءات العمومية بما يوفر ظروفا أفضل لراحة المواطنين والزائرين. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر إلى اتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في إطار ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف. وأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بشروط حفظ الصحة على غرار غسل اليدين والخضروات والغلال قبل استهلاكها، كما دعت إلى الانتباه إلى تواريخ الصلوحية في المواد الغذائية المعلبة وتجنب اقتناء مواد غذائية معروضة تحت أشعة الشمس. وفي أخبار العالم، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس ومناطق أخرى بمحافظة هرمزغان جنوب البلاد. وفيما أعلنت وكالة مهر للأنباء الإيرانية أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في محيط المدينة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان.

خاف اسمي مشهور لنخاف ما حالي في كل زبزناف.

ستلغني ليه ميزان ستلغني ليه ميزان ويا سامع ورد بالك ستلغني ليه ميزان ويا سامع ورد بالك ما يغنيه كان فنان يا وخيه مجرد

Hey! Hey! Hey! يدو عنه مغفلة ايه يا حبيبة وراكد سلاح فوق يا الخيام.

طايرة الكيف والجيب الربع سليانة عذاب لبحيرة الكيف والجيب الربع سليانة والجاب للرحلة والجاب للوطانة والجاب لأمه في الدار والجاب لأمه في الجبانة والجاب لابس صبات والجاب ساقع حفيانة والجاب لابس سورية والجاب الكتاف عريانة ومغاضني يا الأخوة كان زين البنات عند المضاد.

Oh,

0: الله مسلي يعني بعليكم. نحب نشكر اللي ضيفونا واستقبلونا لينا معاكم في المتحف المزيان هذا واللي شطحوا ومدام جليلة العجبوني وسي شادلي والناس الكل اللي عاونونا واللي فرحوا بينا كي جينا لهنا. وما كنتش نتصور في الاسباس باش يهز النومبر هذا كل فريمون. يعطيكم الصحه وميرسي بارك الله فيكم وان شاء الله نكونوا عجبناكم.
1: صيف ومهرجان

0: الصيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: انتصف الليل هنا بإذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير.
2: أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تنطلق ولاية القيروان بداية من اليوم وإلى غاية 19 من جويلية الجاري في عملية رش لمبيدات بواسطة الطائرة فوق عدد من المسطحات المائية بالجهة، ستشمل المنطقة الصناعية ضفاف وادي زرود والمسطحات المائية الواقعة بين الطريقين الرئيسيتين رقم 2 ورقم 12. ودعت الولاية في بلاغ لها كافة مربي النحل لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية خلايا النحل الموجودة بالمناطق المعنية، وذلك خلال يوم الرش وطيلة 24 ساعة الموالية له. كما دعت مربي الماشية إلى تجنب الرعي بالمناطق التي ستشملها المدوات لمدة أسبوع. في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة الاستخلاص بهرقلة، تقرر غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم الخميس على أن يتواصل لمدة يومين من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال. ودعت شركة تونس الطرقات السيارة في بلاغ أصدرته أمس مستعملي طريق السيارة المتجهين إلى مدينة هرقلة والمناطق المجاورة، دعتهم إلى اعتماد إما محول دي بوعلي أو محول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محول مطار أنفذة. تستضيف تونس فعاليات الملتقى 25 للسياحة العربية والعمرة، وذلك يوم 16 من جويلية الجاري بالعاصمة. ويشكل هذا الملتقى الذي ينتظم بشراكة بين الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والشركة العربية الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، يشكل فرصة للقاء مختلف الفاعلين في قطاع العمرة والسياحة والسفر، إلى جانب أنه سيكون فضاء رحب لاكتشاف آخر التحديثات والمستجدات على مستوى خدمات العمرة والطيران والفنادق. سمع دوي انفجارات في مواقع عدة على طول الساحل الإيراني، مع شن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران أمس وفق ما أفادت وكالة إيرنا الرسمية للأنباء. وأفاد المصدر ذاته بسماع هدير طائرات حربية فوق جزيرة كيش، كما هزت انفجارات مدر بندر عباس وكنارك وتشادبان الساحلية في إيران، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء منها. وأعلن الجيش الأمريكي شن ضربات جديدة على إيران بهدف إبقاء مضيق هرمز الحيوي مفتوحا أمام حركة الملاحة، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع إيران قد انتهى. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
5: هي هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي هي هي هي الترحال في المجال، هي هي هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل. هي هي وهي وهي إلا لك. هي

0: حاضرين احنا حاضرين
1: رملة وبحر والشمس زي ولا على بالي
2: يلا يا دي جي
0: حاضرين البرمجة سيف تعمل
2: يلا يا دي جي
0: موسيقى
2: عن الموسيقى
0: فن
2: وخلي جو السهرة يشعل حريقة
3: السيف والبحر

0: Mouja.
1: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مديعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأول في هذه البرمجة الصيفية من برنامج سمر مع النغم. قصتنا هذه يعني تشبه الحنين، لكن ممكن صحيح فما مشاركات سادة المستمعين معنا على رقم 73 460 800، لكن ممكن معكوسة شوية الحكاية. حبينا نبدلوا الصيغة في هذه البرمجة باش ربما نعطيه حيز أكثر للمستمعين باش يختاروا الأغاني والذكريات اللي عندهم. قلت يعني حابين نعكسوا الآية، لأنه في السابق كنا نبرمجوا 3 أغاني في موضوع معين، ثم يعني نستقبل مكالمات سادة المستمعين حول هذه الأغاني. نرجع إن شاء الله الحنين في البرمجة القادمة إن شاء الله، لأنه الحنين نتصور برنامج دائم، وديما مواضيعنا والأنغام المبرمجة متجدة. لكن خلينا نعملوا ترتيحة شوية في هذه البرمجة الصيفية، لأنه نحاولوا البرمجة تكون أخف شوية وتتماشى مع أجواء الصيف. حسيتنا هذه خنعطيكم فكرة البرنامج، ولأنه كما قلت يعني مشابه جدا للحنين، نقترحوا في كل مرة موضوع للحصة، ثم كذلك العديد من الأغاني اللي تغنيت سواء كانت تونسية أو شرقية بالموضوع الحصة، وانتوما مشاركاتكم سادة المستمعين حول الموضوع. أولا يعني نجموا تحملوا حول موضوع الحصة من ذكريات، ثم إن هي الغناية اللي تفكرك أكثر بموضوع الحصة. يعني كل واحد أكيد عنده أغنية معينة ترتبط بالموضوع المقترح. ثم بعد بطبيعة مع السادة المستمعين تعرفوا أكثر وتدربوا كما يقولوا على الحصة. نتصور 8-7 حصص باش تكون في هذه البرمجة بإذن الله. تحية لفريق البث المباشر لطفي المكي وكذلك معاذ الحداد. موضوعنا الليلة في الحصة الأولى، لما حال الحصة الأولى كانت الأسبوع الفارط لكن كنت متغيب لأسباب خاصة، هذه الحصة الأولى من سمر مع النغم. قلت الحصة الأولى السفر، اخترت السفر. ايش معناتها السفر؟ سواء كان إنسان كيسافر من مكان لمكان لضرورة معينة، فما شكون يسافر للدراسة، فما شكون يسافر لي يعني خنقول قضاء يعني بعض الشؤون، مش سفر متعد نهارين ولا 3 أيام، نحكي على سفر يبدأ يعني لمدة طويلة نوعا ما باش يغيب عن الأحبة. وفما سفر كذلك اللي ارتبط به غياب والابتعاد متاع الحبيب، اللي ما خنقول يتركهم اللوعة في قلب الحبيب. يعني كي نقولوا الأغاني عديدة اللي تغنيت بالموضوع هذا، نذكر البعض منها. عبد الوهاب محمد عبد الوهاب، يا مسافر وحدك، الهادي جويني، يا مسافرة، هو يا ميون السافر يا حبيبي، اللي برمجناها إن شاء الله بعد شوية الأغنية الأولى. أنغام شنطة سفر، فريد لكتب عوراء الشجر، سافر حبيبي وهجر، محمد رشدي سافر حبيبي متى أشوفك، هذيك الغناية. نجت صغيرة في السفر، محمد جاموسي تمشي مع السلامة، تمشي بالسلامة عفوا. العديد من الأغاني أكيد فما غناية نجموا يكونوا مش مبرمجين أغنية اللي تختاروها اللي ذكركم في الموضوع هذايا، وتنجموا تحدثوا. لابد الواحد منكم شكون من الأحبة والأقارب اللي سافر وابتعد وخلى مكانه، فما شكون هو سافر وبعد في فترة فترات على الأهل والأحباب، وكذلك كان متأثر شوية وغناية كل ما يسمعها تفكروا بك الذكرى ذيك. نتحدثوا على الموضوع ذا وكذلك على السفر كما قلت، والأغنية اللي تذكروا وكي يسمعها يتفكر يعني الأجواء ذيك ويتفكر المشاعر والأحاسيس اللي انتبهتوا وقت جاي سافر ولا وقت لا جاشي فارق يعني شخص قريب ليه أو عزيز عليه يعني بسبب السفر. هذه فكرة البرنامج تقريبا فهمتوها. رقم الإذاعة هو 73 460 800. ننتظر مكالماتكم الهاتفية باش تحطوا على السفر وأغاني التي بطبيعة وردت في هذا الموضوع. باش ننطلق مع أغنية الأولى في الحس.